تضحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذه الجمعة المباركة بإذن الله، الجمعة 9/0/1448 للهجرة، الموافق ل 24 جويلية 2026. البشرة تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي وأيضا من المتابعين لتطورات الحالة الجوية، فما تنفيسة ما نقولش حاجة أخرى، تنفيسة في درجات الحرارة بالنسبة لهذا اليوم، والنسق هذا باش يتواصل تنازلي من توا الى حدود بداية الاسبوع القادم اللي باش تعرف الانفراج. اذا الملاحظة العامة هي خاصة بدرجة الحرارة اللي باش تنخفض بشكل طفيف اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، حيث باش تتراوح القصوى بين 35 و41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، كما توصل راهي الى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهدي. فما حوجة شفتها في التاب البارحة وايضا كانت على موقع جوهر فام في الليل، انه فما تحذيرات من المتوقع باش تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الانذار العالية، معناها مما يتطلب اليقظة تامة نظرا لوجود ظواهر جوية تنجم تكون خطيرة متوقعة في هذه المناطق. وصنفت خريطة اليقظة صادرة عن معهد الوطني للرصد الجوي البارحة الخميس ولاية باجة وجندوبة والكيف وزغوان وسليان والقيروان والقصرين سيدي بوزيد صفاقس قابس ومدنين في مستوى درجة انذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ثم من المتوقع باش تسود بقية الولايات، معناها بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة المستير حالة جوية عادية، ومن المنتظر أيضا باش يكون طقسنا اليوم الجمعة حارا مع هبوب الشهدي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما أنه باش يتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. إن شاء الله أمطار وإن شاء الله تبرد في الكيف بشكل خاص اللي تعيش على إيقاع البارحة تقريبا وتتواصل حتى في الليل على إيقاع الحرائق اللي تربطت مع بعضها وتقويت على قوة ولات على المجهودات متاع المواطنين اللي التحموا بالحماية المدنية ومحلهم كل وخيان في الحماية المدنية الله يرحم والديهم، باش يحاولوا يسيطروا على هذا الحريق اللي يوصل حتى حرق

نبدأ بيهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضيت الوالدين احنا مش متفقين حسن حسين يلا هذاك من التحصيل الحاصل، وزيد راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين امام مرضي الوالدين. والاروع من ذلك انها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متنالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين. تقسنا مزل سخون راهو في الفترة الصباحية هذه تحس بالشيلي موجود مع الفرج جاي بهكا تأني تبدأ النسق باش نشوفوه تنازل متاع درجة الحرارة. اليوم خير من البارح والبارح خير من ولد البارح وإحنا ماشيين هكذا إلى حدود بداية الأسبوع الانفراج إن شاء الله ونسمات الرياح الشمالية باش تشمل بلادنا. رحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم أستاذ مروة والشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين طريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين نمشيوا بشوية نسيسوا رواحنا وإن شاء الله لباس وكاو
0: إن شاء الله يا ربي نعطيك الفلوس نبدأ بيهم في الجمعة المباركة. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 22 جويلية عنا 1348 مليون دينار زادوا هوك شوي. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 23 جويلية معناها البارح عنا 23,097 مليون دينار بهي من التوريد 91 يوم بقينا بهي جيد بعدنا على 90 وإن شاء الله نزيدوا نبعدوا من البارح هذا لكن إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي ونوصلوا للتروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 22 جويلية زادت 29,399 مليون دينار. الدولار في 2954 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 2955 مليم. واليورو فقد بعض المليمات مش برشة ولا 3369 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 3370 مليم كان في حدود 75 76 77 مليم الآن يولي 3370 مليم.
1: طبعا المتابعة والمتابعة مش كون على الصعيد الحرائق اللي عرفتها بلادنا 24 ساعة الماضية وحرائق كبيرة ياسر ربي يلطف بينا وعلى كل حال إن شاء الله معناها هذا كحد الباس كما نقوله. من جهة الحدود الجزائرية وصولا عند منطقة نبر تقريبا المنطقة ذيك كلها فيها حرائق كبيرة وكبيرة
0: غابات وجبال ولاية الكيف تقريبا معناها فيهم ضرر كبير ونجم نقول لك الأكسجين بتاعنا قاعد يتحرق.
1: فعلا
0: لأنه رانا نفس اللي نتنفسوه الأكسجين
1: كل وشهر
0: رأوا كله من الغابات خطير جدا ما يقع الآن وإن شاء الله يا رب نسيطروا على هذا الحريق
1: إن شاء الله إن شاء الله ومشتابعوا كل محاولات السيطرة على هذا الحريق
0: وثانيا نعود ونزرعوا الغابة من جديد بسرعة شديدة.
1: هذا هو مشكل معنا السيد عماد الدين السديري عضو مجلس نواب عن الدائرة دائرة نبر الطويلة في سقيد سيدي يوسف قلعة سنان والتاجر وين طبعا
0: هو بالضبط الحرائق في شيء
1: هو تقريبا ذيك منطقة متاعه وهو في مستوى التمثيلية. سي فتحي بن خليفة مستشار رئيس اتحاد الفلاح والصيد البحري باش يكون ضيفنا في الاستوديو باش نتابعوا فعلا معاناة الفلاحة بفعل موجة الحرارة وقصان الضوء والماء. هناك تداعيات كبيرة قاعدين يعانيوها الفلاحة. شفنا نفوق عدد كبير من الدواجن الحاتم شفنا معناها قطاعات كبيرة اللي هي تعيش من الري بالأبار اللي هي تشتغل بالكهرباء زادت تعاني وتعاني. مش نرجع مع سي فتحي بخليفة تقريب مسح كامل شفنا الصيد البحري ومعاناة البحارة هذا كل باش نرجعوه مع سي فتحي بن خليفة. طبعا كتاب الويكند لن يغيب هذا الويكند سيكون حاضرا كذلك مع الكاتب الروائي عمار الجماعي الخال صباح على درجة الري الدوري احنا على درجة الري
0: صباح على درجة الري الطبقة يحكي على الطبقة
1: يحكي على
0: مقام صباح والدرجة نتاع الطبقة هي في الري باه تو نشوفوا الحكاية موسيقي دار فيه الأستاذ جمع بين غرام الموسيقي وهذه الرواية نمشي احنا مباشرة الآن ليون بريف ونكمل الصورة باعتبار نشوفوا لايون نتاع نشط الأخبار مع بسمة سعيدية اليوم نهير جمع نهير مبارك إن شاء الله للناس الكل وبسمة سعيدية
1: دعوات
0: تعطينا
1: دعواتك يا بس
0: أمل وفرحة
1: دعواتك
0: من خلال دعوات تعمل الكيف يلا صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: صباح الخيرات والبركات والسرور عليك حاتم أنت وخليفة ومروة ومنال و كل حد قاعد يسمع في جوهرة فيم لقيت هذي. إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع. إن شاء الله نهاير جمعة خفيف نظيف، ما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية، وما تقابلوا فيه كان الناس الباهية، وما تقبضوا فيه كان برشا فلوس باهية أيضا. أمين. إن شاء الله. أمين. يا ربي ما تصرفوش برشا، ما تخرجوش برشا من ديار إذا فما درجات حرارة مرتفعة. منال قتلي وين عنا ماشيين؟ هنا قاعدين في ديارنا. نتقبلوا في هكا المراوحات هذه ما بين قصان الماء وقصان الضوء، وإلى أن ربي فرج على البلاد إن شاء الله يا ربي، وتتعدى هالليامات السخونة هذية على خير بأخف الأضرار إن شاء الله. ولو أنه اللي قاعد يتبع توا الحقيقة كل القطاعات تمست، كل العبادة تمست، وفقط ندعي إن شاء الله تتعدى بأخف الأضرار هذا ولا أكثر فقط، ويعطينا ربي على قد طاقة تحملنا وعلى قد طاقة الجهيد متاعنا. هذا هو
0: صحيح. وأيضا حوجة أخرى نطلبوها من الأخيان على الخروج باش يحكيهم مع التوانسة اللي يحكيهم معهم، قولوا له فسرونه من وقتاش القصان وعلاش القصان، ونكسبليك سا للعباد وقدمش تدوم العملية وفترة كيف ستيح السخانة بالمجد نرجع للحالة الطبيعية، ولا هالنقص في الانتاج باش يبقى يتبع فينا سيفية كاملة. معناه عرفت كلي قطوس في شكارة وما تقول حتى شيء،
2: هذاك اللي يخلي ربما حالة الغضب والاحتقان وعدم الفهم هي اللي تزيد تدخل العبادة بعضها أكثر، وأنه ما تلقاش إجابة ضافية وشافية، هذا هو اللي يزيد في الحيرة ويزيد في حدة الغضب. خلينا
0: نكون توكا احنا يلزمنا نوسعوا بالنا اكثر من لازم. تقول لي قداش البال يوسع؟ لا، يلزمك توسع بالك اكثر من لازم، لانه فتره باذن الله باش تعدى، ونستحفظوا على روحنا، لانه الغش والتنرفيز والخرجه والغضب وداشون باش يمرضنا والحاج. وثاني حاجه نستحفظوا على بلادنا، يعيشكم استحفظوا على البلاد ونستحفظوا على رواحنا وعلى ديارنا وكل المكاسب اللي عندنا. يلا عطينا العيون مش عندك. يلا
2: في أبرز العناوين في الشأن الوطني، أكيد كلكم سمعتوا بالعفو الرئاسي الخاص اللي أصدره رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية 25 جويلية، بطبيعة ما يفضي إلى الإفراج على 490 سجين بالسراح الشرطي. العفو شمل 2439 سجين من بينهم وديع الجري وعيش زمال. مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة نهار 27 جويلية للتداول في الشأن العام. البريد التونسي يصدر بلاغ تحذيري يهم حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية، يحذرهم من عملية تصيد وقرصنة. أيضا في أخبار الشأن الوطني، القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين وشهداء في مقبرة الجلاز، هذا حسب تأكيدات مصدر قضائي. بالنسبة لأبرز العناوين في الشأن الرياضي، النادي الصفاقسي يغلق تقريبا ملفات كل الديون متاعه ويضمن مشاركته الموسم الجاي في البطولة والكأس الإفريقية. مهاجم جديد في الترجي، سفيان الحيدوسي باش يكون المدرب الجديد لاتحاد بنقردان. بطبيعة في جوهرة سبور باش تعرفوا آخر أخبار الميركاتو الصيفي، آخر أخبار انتقالات اللاعبين، الوديات، المباريات اللي قاعدة تصير تحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. وعنوان زاد يهم فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي وتعيين رئيس جديد هو هيكل مجنم. وأخبار أخرى بطبيعة وطنيا ودوليا في جوهرة سبور، جوهرة سبور 7:30 أنا نلقاكم إن شاء الله بعد نصيف ساعة من توا في أخبار 7 تاع الصباح.
0: توت سويت
2: إن شاء الله،
0: وفي انتظار النشرة المفصلة.
1: هذا هو
0: لافون غو، خذيناه العناوين عندنا، كولور دو جور عندنا، باش نمشيو بعض للتفاصيل مع الراي على الدوام. بس ما سعيدة احنا خلينا نمشيو زاد اوسي لصوتيا، ونخليكم في بداية لونشينمون هذايا المطول اللي باش نعملوه مع رائعة منا روائها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، جمعة مباركة للجميع، طريق السلامة لكل مستعملي طريق الان، وان شاء الله ربي يلطف بيكم وببلادنا، يا ربي يلطف بينا الناس الكل وببلادنا، هذا ما نطلبوه.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملية طريق. الآن نمشيو مع بعضنا بعد إذنكم للبوان ميتيو الأولاني، نشوفوا فيه لي كولور دو جور، ناخذوا درجة الحرارة اللي نسجلوهم الآن في هذا التوقيت وانتم تسمعوا فينا، ثم القصوى قداش تكون بالنسبة لليوم، ثم هل فما تحذيرات معينة في خصوص الحالة الجوية. هذا الكل نشوفوه في نشرتنا الأولانية الآن.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: باش نعرفوا اليوم انخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، الحمد لله انخفاض حتى بشكل طفيف بداية بشوية بشوية ميسيلش إن شاء الله ربي يرحمنا، حيث باش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتوصل زادة إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. طقسنا باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة في بقية المناطق. وبحرنا بالتالي باش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. ضرورة الانتباه بالنسبة للوخيان اللي ناويين على تبحيرة اليوم. درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن أي في 6 متاع الصباح و 51 دقيقة وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، نسجلوا توا 29 درجة في تونس الكبرى، وتحديدا العين أخذناها من ضفاف البحيرة واحد لك آن وين موجود استوديو جوهرة FM 29 درجة، لكن لرسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة. توا درجة الحرارة قصوى اليوم تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، اليوم باش تكون في تونس 39 درجة بعد ما كانت البارحة في 40 درجة. الانخفاض زاد نلاحظوه على مستوى درجة الدنيا، البارح كانت بين 27 و40 درجة، اليوم باش تكون بين 24 و39 درجة في تونس الكبرى، غدوة 40، بعد غدوة نهار لحد 38، ونشدوا عندنا بداية من نهار 2 باش نرجع لمستويات شبه عادية، معناها 35 درجة نهار 2، نهار 3 35، 36 نهار 4، دونك باش نعرفوا التنفيسة بالكدا بالكدا بداية من الأيامات الأولانية متاع الأسبوع القادم. نواصلوا نمشي ونشوفوا سوسة 29 درجة الآن في هذا التوقيت بالذات، ولو رسونتي هو 32 درجة، وسوسة درجة الحرارة بشكون كما البارحة القصوى في حدود 36 درجة، في حين الدنيا تنخفض بثلاثة درجات، من البارحة كانت بين 28 و 36 درجة، اليوم بين 25 و 36 درجة. غدوة السبت في سوسة 36 لحد 39، ولكن بداية من نهار 2 باش نعرف التفرهيدة زادة تنفيسة بها 33 درجة، وتبقى حوالي 4 أيام من نهار 2 إلى حدود نهار الخميس في 33 درجة. نمشيو مع بعضنا للمهدية، سجلوا فيها 30 درجة الآن، لكن الروسونتي زايد 4 درجات، ينعم الإحساس بالسخانة في حدود 34 درجة. ودرجة الحرارة في المهدية القصوى اليوم، درجة القصوى باش تعرف انخفاض بثلاثة درجات، البارحة كانت 36، اليوم 33، والتنفيسة موجودة في المهدية، وبداية الأسبوع تعرف أكثر انخفاض ب 32 درجة نهار 2 القادم. المنسير تنسجلوا فيها الآن 30 درجة، ولكن لرسونتي الإحساس بالسخانة زيد 4 درجات، معناها 34 درجة. واليوم القصوى تنخفض بدرجة واحدة 33 درجة في المنستير. نمشي وبعد المستير لصفاقس نسجلوا فيها 31 درجة، والإحساس بالسخانة زيد بخمسة درجات في صفاقس تو، معناها نحسوا لروسونتي غادي 36 درجة. ودرجة الحرارة قصوى تعرف انخفاض بدرجتين، زيادة بدرجتين بارحة كانت 37 اليوم 39 تتفرد غدوة ترجع 34 وبداية الأسبوع القادم زادة باش تعرف نسق تنازلي درجة الحرارة في عاصمة الجنوب صفاقس. جندوبة 25 درجة الآن والرسونتي كيف كيف 25 درجة وتعرف انخفاض بخمسة درجات مقارنة مع البارحة. البارحة كانت 46 درجة القصوى اليوم 41 والنسق باش يمشي تنازلي في الأيامات القادمة بالنسبة لدرجة الحرارة في جندوبة. في زغوان نسجلوا توا 27 درجة لكن الرسونتي هو في حدود 29 درجة الإحساس بالسخانة والانخفاض في القصوى باش يكون ملحوظ بثلاثة درجات باعتبار البارحة كانت 44 درجة في زغوان اليوم 41 فقط. القيروان 29 الآن الرسونتي هو في حدود 31 درجة والقروان تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة لكن تبقى سخونة. البارحة كانت 47 درجة اليوم 45 انطلاقا يمكن من بداية الأسبوع القادم زادة تعرف شوية انفراج لأنه نهار السبت باش تبقى مرتفعة نسبيا 43 درجة نهار لحد 44 بداية من نهار الاثنين القادم تولي 38 درجة في القيروان. في نابل نسجلوا توا 28 درجة الرسونتي هو في حدود 32 درجة والقصوى في نابل توصل 38 درجة اليوم كما البارحة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 28 درجة لكن الرسونتي هو في حدود الإحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة في هذا التوقيت بالذات أي في الستة متاع الصباح و55 دقيقة ودرجة الحرارة القصوى باش تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. البارحة كان 37 في بنزرت ومنزل جميل اليوم 36 وكما باش تلاحظوا بداية الأسبوع نهار الاثنين تولي 32 وتعرف انخفاض تدريجي. مجاز الباب وباجا نسجلوا فيها توا 28 درجة لكن الرسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 31 درجة والانخفاض ملحوظ زاد باش يكون في باجا بخمسة درجات مقارنة مع البارحة. البارحة في مجاز الباب وباجا وصلت 47 درجة اليوم هي في حدود 42 درجة. هكا كنا قدمنا فكرة على الطقس اليوم مع الإشارة أنه البارحة في التاب معناها فما التحذيرات من المتوقع باش تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة انذار كبير مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بداية من البارحة ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدين في مستوى درجة انذار عادية مما يستوجب زاد الحذر حتى عادية عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع باش تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمستير حالة جوية عادية ومن المنتظر زادة باش يكون طقس الجمعة حارا مع هبوب الشهيدي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار كما باش يتميز الوضع الجوي بهبوب ريح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. هكا نكونوا قدمنا كل التفاصيل حول طقسنا اليوم وفي الأيامات القادمة في قراءتنا الأولى التحيين متاع الخريطة وش نشوف وين فما الأمطار وين فما الرياح وين فما درجة الحرارة المرتفعة يكون بعد قليل في نشرتنا الثانية لتأتي بالتفصيل كما عودناكم أي في حدود الثامنة صباحا. أبقوا معنا فاصل قصير ونرجع مع الرائعة على الدوام بسمة سعيدية في نشرة أخبار السابعة صباحا.

0: Абдулин Мужик. Космо. Жоу-ФМ. الترويل سيليبوزيد قصرين سيليانا وصفاق الشمالية عن 104 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفاق بسمة سعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. عفو رئاسي خاص بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية يفضي إلى الإفراج عن العياش زمال ووديع الجري. القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز. وقتلى ومصابون بغارات أمريكية مجددا على إيران. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح شرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. هذا وكان أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا عن السجينين رئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارط العياشي زمال والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وفق لما أفاد به مصدر مطلع. ويؤدي هذا العفو الخاص الذي صدر أيضا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى الإفراج عن السجينين. مصدر قضائي أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. أضاف المصدر أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات هذه الواقعة ودوافعها. ذكر البريد التونسي مساء أمس الخميس حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد التونسي في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. دوليا تشهد الجزائر موجة حرائق مستمرة تتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية طالت عديد المناطق في الجزائر حيث توفي

0: في مجالات جوية في المنطقة. يأتي هذا التحذير في ظل تسارع حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مما يرفع خطورة الملاحة الجوية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجمات أمريكية استهدفت 5 محافظات إيرانية الليلة الماضية. إلى ذلك، كانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت صوراً لضرب أهداف عسكرية إيرانية خلال جولة ضربات جديدة، وأعلنت فجر هذا اليوم الجمعة أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم كل سنين وربعة، نرافقوكم بثقافة التأمين موش في السيارة فقط، في عدة أشياء لربما احنا ما نعرفوهاش وقاعدين نكتشفوا فيها. هذه باش تعم الثقافة وتعرف قداش نجم تربح وتحافظ على أمورك الكلة. ونهار الجمعة شادين صحيح زادة في مرافقتكم على مستوى الوقاية من حوادث الطرقات. واليوم موضوع ياسر مهم، وصارت فيه لقدر الله، الله يرحمهم والله يشفيهم اللي صار فيه، ولقدر الله مازال باش يصير فيه. قلت أنه هل يمشي المترجل في الطريق واللي سوق يراه زعمة ولا ما يراهش؟ ابقوا معايا وفهموا الحكاية.
2: تأميناتك تما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: نحب نذكركم اللي السايق راه مش ديما مركز على الطريق، والرؤية عنده واضحة، ويرى فيك انت اللي تمشي في الطريق، وانت بينك وبين روحك تقول توا بطبيعته ويرى فيا توا يبعد. هذه غلطة كبيرة. كان جاي مركز كما تقول انت راه ما يعملش الحوادث، وعدم انتباه السايق ليك راه عنده بارشة اسباب. تعرف من الاسباب هذية، يا يتفرج في التليفون، يا يقرأ في نكتة عامل عليها كيف وضحكته، يا فما شكون اللي حاطت فيلم، هاي فيلم حاطت فيلم يتفرج فيه وهو يسوق، وإلا حاجة خارج الطريق لفتت انتباهه لين اتجاه الرؤية متاعه الكل تبدل، عنكوش الكل دارك. وعندنا بارشة حاجات تخلي السائق يغزر خارج الطريق، وإلا سيارة مقابلته، وإلا ترونتينات يحاول يبعد عليها وانت في بالك مركز معك انت ويشوف فيك، لا لا هو كان لا يبك ترونتينات اللي يحاول بش يبعد عليها، دونك مش مركز مع الطريق ومش يرى فيك ومش ردد باله عليك. ومن بعد انت بصراحة اسبب تخلي المادة اللي هي متاعك وتمشي معاه هو في الطريق اللي هو بين ظفرين متاعه. ملا كيفاه قداه من مرة نسمع حادث دهس من الخلف. هذه هي الحالة، في باله مسكين السايق يغزر له وهو ما راه الجملة، السايق ماهوش مركز على كلمة رجل اللي يمشي قدامه ما راهش، أو حتى واقف في وسط الطريق. بالله

0: راهو المشي موش في الكياس. بالله راهو المشي ماهوش في الطريق. ولو ساعات عندكم الحق المادة ماهيش متوفرة استعمروها كالمقاهي وكل الأشياء الأخرى التجارية ويابطوا حتى اللوت. لكن يا خي حتى كان نمشي على المادة المقابلة وإلا ما نمشيش من النهج هذا، كان نمشي من النهج فيه مادة نجم نمشي عليها. راني نمنع، هذه مسألة حياة وحياتك عزيزة وغالية يا تونسي، وبالتالي رد بالك على روحك يعيشك. راهي ساعة البلاء لها غفلة.
1: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وبالرغم كل شيء فما الموجات الإيجابية، وغدوة خير وتونس باقي خير وخيرين يا رب العالمين. أحفظ بلادنا ومنع أهلينا في الكاف وفي كل منطقة من مناطق البلاد التي تعرضت إلى هذه الحرائق الخطيرة. باش نرجع على هذا بعد قليل في لاريير بلون مع خليفة بسالم، ومباشرة من ربوع الكاف وين وصلنا وهل سيطرنا على هذا الحريق وفاه ولا لا، هذا تنشوفوه بعد قليل. الآن نرحب من جديد بسيدي خليفة، نقول له صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسوا رواحهم، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين وربي مع بلادنا كما قلت حاتم،
1: إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. نمشيو مع بعضنا لأعياد الميلاد، نهنيو وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 24 جويلية، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع راه ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبوا لنا اسم ملقب العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو، وقالوا لنا فيقوا من النوم عملوا له سوربريز وهديوا له الكادو الرائع اللي هي من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي علي الهمامي، يقولك صباح الورد سيد علي.
1: يا ابو علي يا سيد علي يا علولو.
2: صباح الورد،
1: خلينا نمشيو للي من بعده سيدي خليفة.
2: شو سي مروان المديني، صباح الورد سيد مروان.
1: مروان كيني نسمع موجود مروان معنا.
2: مروان
1: باهي ما هوش موجود مروان معنا.
2: نقرأ الأخرين في انتظار فاتن عزعوزي. سيدي بوزيدي هنيها بالقاسم، يقول لك كل عام وانت حية بخير وروعة الخليفي المنستير. تهنيها صديقها، يهنيها عفوا صديقها عيسى الشريف، يقول لك كل عام وانت حية بخير ألا روعة.
1: ما عنديش برشا وقت مروان، ما عنديش برشا وقت، اذا كنت نحضر التليفون نحضر سينو نمشي مباشره لفاصل قبل ما نمشي للكيف، لانه فما تفاصيل عديده لازم ناخذوها من الكيف ونوصل المعلومه لكل مستمعينا ومشاهدينا في خصوص الحريق اللي الى حد البارح في ساعه متاخره خليفه
2: من الليل مازال الحريق
1: مازال وعمل العمل.
2: فعلا احنا نجم نقولوا الحقيقه كان مروع هذا الحريق، واللي هو موش أول مرة في تلك المنطقة، لأنه المدة الأخيرة شفنا حريق وتمت عليه السيطرة ثم عاد الحريق تقريبا في مدمي للقلب.
1: فما فيديو وراتولي قبليك فليح زوالي
2: مشاو كل النعجات وكل المربين، شفت حتى فيديوك النعجة اللي محروقة بالنار، حاجة تألم ولكن ألطاف الله وأحكامه.
1: لا معاش النجم أنت هالتوقيت اللي عندي، فاصل قصير ونرجع نمشي مباشرة للكيف، إذا كان جهزوا التليفونات ونحاول نقلهم لكن بعد قليل. يلا فاصل وراجعين معكم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الأساس مهم الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعمل للطريق، وإن شاء الله ربي يحفظ التوانسة الكل ويحفظ بلادنا. وراء الحرائق هذه صحيح لربما يكون وراها الليسيالي هكذا تهور ولا تسيب، ما منطيش بنت سيجار ولا دبوزة انت عمي انطيش غاديكا وتشعل فيها النار تاخد فيها
2: الغابة
1: وهي شايحك الشيح متعك ال...
2: الحشيش
1: على الحشيش الشيح الكل ما فيه حتى خضورية ما فيهش ماء، فالحريق نجم يصير هكذا كما نجم يصير بشكل طبيعي من الحرارة
2: صحيح
1: وتقدح وحدها وتسرح. البارحة قدحت وسرحت في الكيف، سرحت بشكل فظيع، باش تشوفوا دي فيديو الغالب يوجعوا القالب، غابتنا اللي نتنفسوا منها اللي تعطي فينا في الأكسجين اللي تعطي فينا زادة في أكلنا وغذانا قاعدة تحرق أمام عينينا، ومجهودات كبيرة قاموا بها الأهالي يعطيهم الصحة. الحماية المدنية أيضا
2: شفنا سيارة الحماية المدنية في قلب النار أي في النار أي الدخان،
1: والرجال ونساء بلادي قال آخر اللهم صلي عني بي عليهم فعلا قاموا حاجة. بواجب أكثر من الواجب ومازالوا على عين المكان
2: صحيح.
1: هات نمشيو لاريير بلان ونشوفوا الكتاب كيف باش تحلوا في خصوص هذه المتابعة.
3: أغيير بلان
4: أغيير بلان
2: المتابعة حتى مش تكون ميدانية. السيد عماد الدين الزديري عضو مجلس النواب عن الدائرة نبر طوير في سخيد سيدي يوسف قلعة سنان والتاجروين واللي كان على عين المكان ويقولوا له صباح الورد سيد النائب.
5: صباح النور، صباح الخير سي حليفة، صباح الخير سي حاتم، ومرحبا بكم بالطبيعة في أجواء ولاية الكيف الاستثنائية لأيام هذه.
1: إن شاء الله ربي يبقي ستر على كل أهالينا في الكيف، وربي يحفظ الكيف، وربي يحفظ تونس كاملة. خويا عماد وين وصلنا؟ هل سيطرنا على هذا الحريق ولا مازال إلى حد الآن خارج السيطرة؟
5: خارج السيطرة سي حاتم للأسف، هذا الخبر اللي ما أي تونسي مضى به ما يسمعوش، ولكن للأسف نقولوا الخبر هذه لأنه يلزم نتعودوا أنه نقولوا الحقائق باش نصلحوا أخطائنا. خارج السيطرة لأنه الغابات متشعبة ولأنه الإمكانيات بسيطة وبسيطة جدا والتدخلات في بعض الأحيان متأخرة رغم حسن النية ورغم الجهد، ولكن للأسف نقول وأنه ثروة كبيرة من غاباتنا، غابات سقيت يوسف اللي بالأرقام سي حاتم رابط 35,000 هكتار 80-70% طالتها معناتها الحرائق هذية.
1: أمون عود لسي عماد الدين، سي عماد الزديري عود
5: 35,000 هكتار بمعتمدية سقيت يوسف فقط.
1: يميمت
5: هذية معناتها أكثر من 70-80% طالتها النيران، وبالطبيعة ثم ديبوش معينين النيران تتلفها تماما وثم بلايس معناتها تمنع شوية في التحقت بها غابات أخرى بالطويل ونبر اللي هي مع بعضها قرابة 40,000 هكتار، معناتها المساحة الجملية متاع الأراضي الموجودة متاع الغابات الموجودة هنا كينا هي قرابة 70,000. هذا حبيت نعطي الثروات الغابية الموجودة عندنا، لكن الجبل اللي البارح معناتها مسيته النيران بقوة والجبل الطويلة فيه أكثر من 400 هكتار والنار تو ما زالت موجودة فيه، وجبال على مستوى طويل الكيف مع طريق الكيف ثم مساحات كبيرة كيف كيفها النيران، وبطبيعة سقيت سيدي يوسف هي المعتمدية الأكثر تضررا واللي هي فيها أكبر المساحات الغابية في ولايتنا وربما حتى في الجمهورية التونسية.
1: العباد يقولوا خسروا زاد القطيع متاعهم، هذا شفت فيديو والله مروة كان نجم نشوفوه ويوجع القلب. هو
5: يعني هو سي حاتم معناتها الغابة هي راهي مصدر عيش للمتساكنين اللي فيها واللي نجموا يعيشوا في تضاريسها بالتجلد نتاعهم معناتها بالصبر نتاعهم. الغابة راهي مصدر عيش وبالطبيعة أغلب الأنشطة ولا النشاط الرئيسي هو الفلاحة، بالطبيعة باش تلقى الأكوام نتاع التبن، باش تلقى القطيع الماشية الصغرى والكبرى معناتها غلم وبقر، باش تلقى النحل، أنواع الاستثمارات الموجودة موجودة معناتها في علاقة بالمنتوج الغابي، راهو الفلاح يمارسها حسب الإمكانيات اللي عنده. صحيح ما همش كلهم فلاح كبار، ولكنهم ناس ما ينجموا.
1: هذا الكل كلاه النار ولا فما اللي منعوا سي عماد؟ هذا الكل كلاه النار؟
5: لا، فما قرابة بالأرقام اللي عندي قرابة 30 عائلة ضرت تماما، معناتها الأكوام متاع التبن والأراضي الحصايد متاعها هذيك ضرت، وهذه قرابة 30 وربما يكون أكثر، لأنه بصراحة فما عملية الإجلاء ديما تتم طرف الحماية المدنية والجيش الوطني إنقاذ للأرواح البشرية، مش إنقاذ للمحاصيل ولا غيره، لأنه بصراحة إمكانيات ضعيفة برشا سي حاتم، وبصراحة ما استثمرناش في الغابات وما عطيناهاش قيمتها وأهملناها، وبالسنوات قاعدين معناتها الغابات على مستوى الأعوان، على مستوى اللوجستيك الميكانيك، على مستوى كل شيء، معناتها
1: هذه الصورة سي عماد متاع
2: سيارة
1: السيارة مش سيارة شاحنة متاع الحماية المدنية، هذا الفيديو كيفاش شعلت فيها النار، معناها ما بخلوش علينا أولادنا وبناتنا في الحماية المدنية وقدموا تجهيزاتهم ومصدوراتهم باش يطفيوا، لكن الحريق أكبر سرح، معناها أكبر من الإكيب اللي موجودة غاديكا ومن التجهيزات الموجودة غاديكا. أعتقد يلزمنا امتدادات أخرى هكا ولا لا؟
2: هذا اللي حاب مساعدات حاتم.
5: هو شوف سي حاتم، احنا إذا كان باش نسوي العملية راهو إذا نعطيك المساحات هذه وأنت استغربت من الأرقام، راهو أرقام فعلا أنا الأول ما كنتش نعرفها، كنت أقومها 10,000 هكتار ونتعدل، يعني ما نعرفش، لكن وقت عملت البحث نتاعي على المساحات راهي ثروة غابية للأسف قاعدين نضيعوا فيها، ثروة غابية هذه أصابتها معناتها نيران والحرائق عامها في التسعينات، وهي غابات على أساس الصنوبرية والصنوبر ما تنجم ترجع اللي كان بعد 20 و50 سنة، معناتها من التسعينات التوا رجعت الصنوبرية زادت اتحرقت توا للأسف، وين ويصعب باش ترجع مرة أخرى، لأنه مثلا ما تمامش
2: اتساع مساحة الحريق، ما مشيتش في اتجاه مواطن العمران.
5: نعم
2: الحريق يعني النيران ما هيش في اتجاه مواطن العمران لحد الآن.
5: لا هو شوف راهو ديما مع الإقامات اللي موجودة في الغابات تبدأ إقامات فردية ودواوير صغار، معناتها مسد قلت لك الفلاحة دي عندهم مستغلات فلاحية وحرقت لهم محاصيلهم وحرقت كل شيء، ولكن ديما الأضرار البشرية مش موجودة والحمد لله، وعطيتك بالأرقام في سقيف سيدي يوسف قرابة 30 متضرر أضعف الإيمان، هذان اللي ضروا في محاصيلهم الزراعية وذيك ضربة كبيرة. تجمعات سكنية مش كبيرة، هي راهي دواوير نتاع كل مرة تجي دوار نتاع 5 من الناس، عائلات هكاك منتشرة في الغابات.
1: أما سلمات منعوا العائلات المعطى اللي عندي وصلح لي سي عماد كان فما حاجة سي عماد الزيلي. لاباس العائلات السكان نتاع الغابات لاباس، هذا المعطى اللي عندي هكا.
5: لا باس بالنسبة للأرواح البشرية لاباس، صار إسعاف بعض كبار السن معناتها في العيادات الموجودة في سقيف سيدي يوسف، وهذا شيء عادي وروتيني، بطبيعة الأجواء مع بعضهم راهم يتعاطفوا مع بعضهم، تدخلات المواطنين في مساعدة الحماية المدنية راهي موجودة، ولكن راني نحب نسجل سي حاتم، وأنا كنت في تدخلات في مجلس النواب نطالبوا بالطائرة الكنادير اللي هي طائرة مختصة في إطفاء الحرائق، مكلفة برشا تتكلف قرابة 200 مليار، ولكن لما نشوفوا إنه الاستثمارات في غاباتنا قرابة 20 مليار سنويا ندخلوها من المنتوج الغابي، وما نجموش نطوروا العدد نتاع الأعوان وإلا الحضائر، وخاصة عمال الحضائر اللي قاعدين يسووا لهم في وضعياتهم معناتها 5 أصناف نتاع عمال الحضائر قاعدين نسووا لهم في وضعياتهم، للأسف كيفاش يتم تسوية وضعيات سي حاتم، وإنه يقع إلحاقهم بالمدارس الابتدائية وبمراكز الصحة العمومية، والغابات ما نجموش نلحقوا بهم، وبالتالي
2: شكرا عن الأسباب المباشرة للحريق سيد النائب، هي امتداد من الجزائر أم حريق إهمال أم ماذا؟
5: ديما الأخطاء البشرية موجودة سواء بالتقدم وإلا بالإهمال، لأنه راهو معناتها بونتا نتاع السيجار وتنجم تأثر، وهذه في الغابات راهو للأسف كي نقولوا الغابات تو قاعدين فما شوانت نتاع كليل يخدموا تو في الغابات بالطبيعة، إي تو يخدموا في الكليل تو موجودين، معناتها نجم نقول لك حتى الصورة مباشرة كيفاش شانتي غابات في السخان هذه يخدموا في الكليل، بالطبيعة الأخطاء تنجم تصير، فما ناس تربي النحل الأخطاء تنجم تصير، فما ناس يلوح لك باللارة في وسط الغابة وإلا معناتها في جولة ولا كذا ويخليها ويمشي، فما ناس للأسف فما ناس معناتها يتواجدوا حتى في الخمور في وسط الغابات راه سي خليفة راهي ثم كوارث
1: وين داخل الغابة شو معناه
5: داخل الغابة داخل الغابة طبعا ناس ولت ملازم تاعهم لأن يمارسوا الأنشطة هذه الترفيهية بدون ما يحترموا الغابة وبدون ما يحترموا مقاوماتها وللأسف نحن كإدارة ما عندناش أعوان باش نراقبوا العملية دي ويلزم يلزم نعم
1: سي عماد توا التحقيق توا يقول لنا شنو سبب بطبيعة الحال نتاع هذا الحريق لكن خلينا توا نطفيه وقال لاخر الحريق الحماية المدنية وريد التحام الاهالي كلهم يعطيهم الف صحه غاديك حتى في الفيديو هذا تشوفوا حد يطفي بهذا نتاع سجرة كي معناها يطفي
5: باللي عنده الزيتونه هذيك تاع الزيتونه يطفوا في الزيتونه هذيك انس في شيء طويل الفلاحه دخلت
1: يعطيهم الصحه الناس الكل والاهالي دخلت طلب بالماء كان نداءات نتاع ماء والاهالي زادت هز في الماء للحمايه المدنيه لكن اعتقد كلا زيتونات برشا زيتونات موجودين غادي كلاهم الحريق هذا
5: بالطبيعه اهم الاضلاع انا في الاول حكيتك على الغابه بصفه عامه بالنسبه للفلاحه المجاورين للغابات هذه انجار الزيتون نتاعهم معناتها تحرقت احنا في القاعده نتاعنا نقولوا ربي يخلف على الشجر ما يخلفش على القصه ان شاء الله الزيتونه هذيك في ظرف عامين ثلاثه ترجع بالقدره لانه طبيعيا هي راهي الزيتونه عطاها ربي قوه باش ترجع وحدها تبقى راهي الاضرار موجوده اما اللي باش نحبوا نسجلوا لهم والمواطنين تجندوا بالامكانيات اللي عندهم وخاصه جوار الغابات اللي عملوا مجهود كبير في ظروف السخانه هذه ونقول بصراحه اللي يؤسفني وانا قاعدين نعملوا في مجهود ولكن امكانياتنا للاسف نقولها ضعيفه برشا تبقى نحب نسجل في حاتم واني في اتصال مع السيد وزير الداخليه هناك نداء معناتها عالمي من اجل وانه يقع مساندتنا من دول صديقه وشقيقه كيف ايطاليا واسبانيا والجزائر باش يخفوا علينا الضغط هذا ونحميه على الغابات لانه هي ثروه غابيه ثروه سياحيه ميزه من مميزات ولايه الكاف بالاضافه الى سد مذاق اللي تعرفوا الحكايه اللي صارت فيه ونقول انه ضربه قاسمه اللي السنه صارت في ولايه الكاف تاثر علينا برشا ونحبوا مجلس وزاري مضايق خاص بولايتنا باش ننقذوا ما يمكن انقاذه ونستعملوا استراتيجيه بالتشاور مع اهل المنطقه باش نحسنوا الخدمات في القطاعات العموميه بصفه عامه لانه هناك تراخي وهناك اهمال ونقول اذا كان ثم نتائج سلبيه تو راه هو السبب فيها هو التقصير في اداره المنشات العموميه وخاصه منها الغابيه وايضا في اداره الازمه هذه اللي خرجت على السيطره بحكم ضعف الامكانيات المرصوده في معناتها مجاباتها كذلك.
1: احنا الدعوه والنداء نوصلوه من جوهره اف ام تي في نطلب من اشقائنا واصدقائنا البلدان المجاوره والبلدان الصديقه تونس في حاجه اكيده ليكم الاكسجين اللي في الكره الارضيه في حاجه اكيده ليكم لانه التدخل يعني باش نحافظ على التوازن البيئي والحياتي لهنا لانه الغابات هي اللي تعطينا هذا التوازن. نحب نشكر سي عماد الزيري النائب مسؤول بالشعب اللي اعطانا كل التفاصيل. اعتقد نبقى في المتابعه افيك بوكو دو فيجيلونس يظلي وانتباه وضروره مساعده الاخيان في الحمايه المدنيه حتى يقوموا باطفاء هذا الحريق واللي برافو عليهم مرقده عباد وراهي مستمره ومازالت غاديك على عين المكان برافو عليهم وشكرا لهم شكرا من العميق. كانت هذه اذا فقره خاصه نجم نسميها في مواكبه لكل صغيره وكبيره متعلقه بحرائق الكيف. 37 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: Musica. Joël Sport. Avec l'équipe Sport sur Joël FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الصادرة يوم أمس بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية شملت الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري ذكروا أنه تم إيقاف وديع الجري منذ يوم 25 أكتوبر 2023 النجم الرياضي الساحلي تحت إشراف مدربه الفرنسي براكوني يواصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد البارح حصة صباحية في ملعب محمد معروف انطلقت 6:30 متاع الصباح بعد حصة مسائية في نفس الملعب المنتظر أنه النجم يواجه وديًا النادي الرياضي الصفاقسي بعد غدوة الأحد لحد الآن مساهمات جماهير النجم في الملف عدد 11 اللي يخص حمزة اللاعب حمزة جلاسي بلغت 88 مليون والمبلغ المطلوب بالغلق الملف هو 281 مليون في انتظار ملفات فوزي البنزرتي 75 ألف دينار ولسعد دريدي 150 ألف دينار النادي الرياضي الصفاقسي أعلن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية الملفات المالية وبالتالي ضمان الفريق المشاركة في المسابقات الرسمية البطولة الوطنية ومسابقة كاس الكاف وذلك بعد خلاص كل مستحقات كل من ألكسندر سانتوس نينو تمام حمدون وضاح الزايدي غاسو تراوري بيدرو سا إضافة إلى التواصل إلى اتفاق تسوية مع كوفيك ومي أمين الحبوبي فريق سكك الحديد الصفاقسي بعد سداد القسط الأول الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيرته في الملعب الفرعي المركب مصطفى بن جنات تحت إشراف مدربه الفرنسي رومان فلوز غربلة الرصيد البشري متواصلة لاعبين تحت الاختبار وانضمام المنتدبين جدد الاتحاد يدخل في تربص مغلق بداية من الاثنين القادم في عين دراهم تربص يتواصل غاية يوم 6 أوت من جهة أخرى كما كان منتظر المهاجم إبراهيم السويسي ينتقل فريق مسيمير القطري الترجي الرياضي التونسي وصل تربصه المغلق في تبرقة وآخر المنتدبين المهاجم عادل بالطيب اللي صح مع الترجي عقد لمدة سنتين عادل بالطيب 28 سنة قمص زيادة فرق في فرنسا ورومانيا تقدم سقيط الدائر المتواجد حاليا في تبرقة يلعب اليوم أولى مقابلاته الودية يواجه الشباب بالوزداد الجزائري الفريق يواجه في مباراة ثانية في مباراة ودية ثانية الترجي الرياضي التونسي بعد غدوة لحد النادي الرياضي البنزرتي أعلن تعاقده مع المهاجم شادي المحمدي بعد تجارب قميص الأولمبي البيجي نادي الجزيرة الليبي الوحدة الليبي ثم الموسم الفارط مع جندوبة الرياضية الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تعاقده مع المهاجم السابق لسكك الحديد الصفاقسي أيمن الزين 33 سنة عقد مدته موسمين والبارح كانت عودة الشبيبة الرياضية القيروانية للتمرين استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027 والتركيبة الكاملة للإطار الفني حمد العبيدي مدرب أول وجدي درعي مدرب مساعد سامي الهمامي مدرب حراس مجدي البرقاوي معد بدني اللاعب دولي السابق هيكل مقنم باش يشغل خطة رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي تعويضا للسيد قيس عطية الثلاثة القادم 28 جويلية الموعد مع الندوة الصحفية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان واللي باش يخلف ديشام اللي استمر في منصبه لمدة 14 سنة منذ 2012 وأهم إنجاز هو التتويج بكأس العالم 2018 نادي برشلونة الإسباني أعلن تعرض لاعبه ديونغ لإصابة على مستوى الركبة الإصابة كانت في مباراة دور 32 المونديال 2026 ضد المغرب وراحة منتظرة ب 15 يوم أكيد نتذكروا برشا تعليق على مباراة الجزائر والنمسا اللي وفات 3-3 وطريقة قبول الأهداف خاصة أنه كل منتخب يحب يبعد أنه يواجه المنتخب الإسباني في الدور 16 لكن الفيفا رسميا يقر بعدم وجود أي مؤشرات على التلاعب بنتيجة المباراة أو نشاط مراهنات مشبوه خلال كأس العالم 2026 الفيفا أضافت أنه 104 مباراة في مونديال 2026 ما صار فيها حتى تأثير على النتيجة وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية
4: C'était Jawra Sport. Jawra Sport avec l'équipe Sport.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا أوسو فن وتراث أوسو بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وزارة السياحة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة وجوهرة اف ام
1: جوهرة اف ام
3: كل يوم ليفل اب جديد ليفل 1 كافي ليفل اب ليفل 2 سورتي مع اصحاب ليفل اب ليفل 3 شوبينج Level up. Level 4 snack.
4: الو بابا نجم تسبق لي على المصروف مشيت باش نفطر الكارت لقيتها فارغه
5: لحظه نعمل الكرشاش
3: يلا نكملوا Youth Card by BNA Bank une carte prépayée les chabais من غير كونت بنكير rechargeable à distance وين ما كنت Youth Card by BNA Bank Level up للمسؤوليه
2: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل
1: جوهرة أفهم بوبليسيتي
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جوهرة FM TV موجة
7: مع الموجة. شل صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين البون بلون دو جور ومتاع الويكاند أوسي ومتاع بداية نهاية موجة الحر اللي يقولك خل نخرج نتفرهد توا صغيرات حصرتهم ما عومتهمش من العشرة متاع الصباح لستة متاع العشية وهذا خارق العادة باش تحفظ عليهم وأيضا تعذبوا بقصان الضوء وبقصان الماء بالسخانة الكبيرة اللي متخليش حد ينجم يتحرك ولا يعمل حاجة بدأت تتنفس الدنيا وإذا كانت تحب عليه وتيل بأحسن سوم في تونس والوتيل اللي تحب عليه انت اللي يناسبك ويناسب عائلتك ويناسب الحاجات اللي تبحث عليهم فسهلة برشا العملية تدخل على دوبلفي ثلاثة مرات بوان برا voyage.com وبكليك بسامبل كليك تدخل وتشوف ليستة طويلة وعريضة متاع كل النزل التونسية مع الإشارة انه نجم تعمل ريزرفاسيون متاعك للعائلة وإلا الفم مع رئيس جدد تحب تعمل لهم كادو ليهم هما ولا هما يحبوا يبرمجوا ولا كان عندك شكون مروح من الخارج بحسن سوم في تونس ومن غير ما تلوج على أقل لأقل موجود كان عند براءة فواياج ادخل للسيت دوبل في ثلاثة مرات براءة فواياج.com واختار الوتيل اللي تحب عليه وديما بأحسن سوم في تونس
8: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك براءة فواياج votre partenaire de confiance
7: باش نمشي لجانب آخر والبارح هزيت تليفون وكلمت المديرة التنفيذي لبرا فواياج وسلته على العمرة وين وصلته في التحضيرات قال لي حاضرة بريسك زيد بعض الحاجات الظريفة قلت له مدام حاضرة بريسك نبدأ نعطيه في الدات ونعطيه في الأسعار قال لي ليك الحاجات الظريفة معناها الحاجات الظريفة. قلت له سي محمد ايش تركزوا عليها؟ قال لي ما نفلتوا حتى شيء، ظريفة كبيرة متوسطة، ديتاي متاع الديتاي رانا نتبعوه. وذلك علاش يقولوا لك الناس وسمعتهم انت على الباج وشفتهم، يقول لك راهو التميز والخدمات الراقية والثقة موجودة عند براء فواياج. خذ وقتك خويا، ما عندك الحق كيف حريص على هذا، وبرافو على الكيب اللي ما تفلت حتى شيء، ما تعدي حتى شيء، كل صغيرة وكبيرة تدرسها وتوفر الظروف الرائعة، مش الطيبة، الرائعة للمعتمرين متاعنا. موسم العمرة تعرفوا اللي وقع افتتاحه منذ الإعلان على افتتاحه منذ 16 جويلية. وسألت السؤال الآخر قلت له هل بإمكاني نسجل تو؟ يقول لي تنجم تسجل على الرحلة الأولى اللي مبدئيا ستتزامن مع المولد النبوي الشريف من ناحية، نجم تسجل في عمرة رمضان، نجم تسجل في العمرة اللي تحب عليها انت وزوجتك، انت والعائلة، انت وحدك، هذا الكل راهو مفتوح وعلى ذمتك باش تقوم بالتسجيل لعمرة 2026 اللي هي في موسم 1447 1448. ان شاء الله مبروك على التوانسة الكل. وذلك علاش نحب نذكركم اللي براء فواياج تعلمكم، تعلم حرفاها العزيز الغالين، اللي تعودوا بجودة الخدمات وجربوا الرفقة الأمنة وحسن المعاملة ومتعة العمرة مع براء فواياج، تعلمهم بانطلاق راهو عملية التسجيل لرحلات هذا الموسم. وخلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نعطيكم جميع التفاصيل متاع المواعيد الأسعار وأيضا الباقات الموجودة. وديما راهو شعار براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة، وش خير من رفقة الآمنة، وش خير من أنه نمشيه وإحنا متهينين على روحنا. وأكثر من ذلك الناس نبعث الوالد ولا الوالدة للعمرة وأنا متهني عليهم باعتبار كونه فما ناس تخدمهم قلب وبرب صباحا مساء ويوم الأحد، من اللي يخرجوا من منازلهم إلى حدود أنهم راهم يوصلوا إلى قال آخر ديارهم، يرجعوا لديارهم، يخرجوا من الدار يرجعوهم للدار، يكونوا هما في خدمتهم وحريصين على تقديم كل العناية وكل صغيرة وكبيرة، سواء على المستوى الصحي سواء على مستوى ماكلتهم وريجيمهم. فمع بيت كبار راهو يلزمهم ريجيم معين، هما اللي تلهاو بك الريجيم هذاك ويذكروه ويقولوا له. وايضا حتى اللي ما نجموش يتحركوا هما اللي يشرفوا على هذه العملية، ما تمشي ايكيب متاع مرافقين راهي تفوت عادة، وشفت هذايا بعينيا، تفوت الأربعة وتوصل حتى الخمسة مرافقين. علاش خمسة مرافقين؟ باش يقدموا كل الخدمات المطلوبة للمعتمرين. توا كلم براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس وسجل في العمرة على 70-550-020 70-550-020 ولا 21-881-882 21-881-882. سينو عندك 21-882-881 21-882-881.

0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق اللي نطلب منهم بكل لطف وبمحبة كبيرة. يعيشكم استحفظوا على رواحكم، ركم أنتم الرسمين البلاد هذه، نقصوا من السرعة والله ركم توصلوا سلمين غنمين بإذن الله. كيف تنقص من السرعة؟ مش بالضرورة تطير طيران مرة تسلم ومرة لا، راهو لطف عليكم الناس الكل. ونقولوا من نجمو السياقة صعيبة والدنيا والطرقات، لا فما عباد نجمت يا أخي، احنا ما نجموش نكونوا كيفهم الناس هذوما. والدليل يوميا قاعد نقدموا فيه مع لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس. اليوم باش نمشيو لهم ونصفحوهم كيما العاده ونكرموهم ونقول لهم شكرا على هذا المجهود اللي قاعدين تقوموا به 5 سنوات واكثر، ووصلوا حتى ل 54 سنه، من 5 سنوات ل 54 سنه الناس ما تثبت في حتى حادث، فهذا جيد للغايه. وباقي نعاود نقول تخيلوا تصوروا لو حتى حد منا ما عاد يتسبب في حتى حد، مازالت حوادث ومازالت فجايع ومازالت كوارث، لا تو تتنحى والحمد لله، لانه الارقام ولا تخيليه بتاع عدد الموتى قاعده تتفاقم تزيد كل موسم. قلنا باش نقصوا، يمكن نقصنا في عدد الحوادث وكثرنا في عدد الموتى. يلا لطف عليكم وان شاء الله طريق سلامه لكم جميعا. نمشي للسوبر كوندكتور دي جور خونا عادل.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي عادل منورنا وشكرا ليك على التفاعل. اذا كان انتقت بالغلط اللقب صلح لي، عادل عثيم من هكا.
3: صحيح حاتم، تحيه ليك سي حاتم وكل طاقم جوهرة اف ام.
1: ربي يخليك سي عادل،
3: تحيه لاذاعتنا جوهرة اف ام اللي ديما منورتنا ان شاء الله.
1: ربي خليك، انت اللي منورنا اليوم سي عادل العثيم اللي اسوري في صفاقس هكا ولا لا؟ اجونس اسعد السلامي صفاقس. اي قداش عندك اسوري مع سي اجونس جات اسورونس اسعد السلامي صفاقس؟
3: فوق 30 سنة تقريبا.
1: تبارك الله، اللهم صل على النبي. سي عادل قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: خديت من عام 89.
1: من عام 89 11 و 26 يجيو 37 سنة. قديش عندك انت عادل خويا ما تسببت في حتى حادث؟
3: من عام 91 تقريبا.
1: اللهم صل على النبي على خويا. اللهم صل على النبي. الحمد لله حوالي معناها باش نحسبهم حوالي هكا 36 سنة، يذولي 35 سنة تحديدا هكا واحد ما تسبب في حتى حادث والحمد لله. إن شاء الله 35 ولا 36 سنة أخرين وحتى 50 سنة أخرين خويا عادل عثيم من صفاقس حضرتك هكا ولا لا؟ يقولوا السياقة صعيبة في داخل البلاد في صفاقس بالمجد. مناش صعبها فيش الموتورات؟
3: الموتورات خاصة الموتورات برشا الطرقات ضيقين شوية، مش واسعين معناها تسببوا برشا.
1: واضح. واش عاملين غاديك تنقصوا من السرعة وتنتبهوا وكذا، وهذا هو الحل الوحيد. عادل اكيد راك عامل حاجه سر من اسرار، قول هنا يا خويا خليني نوليو كيفك ما نتسبوا في حتى حادث. هذايا ان شاء الله التوانسه الكل تتبع خونا عادل.
3: والله بس شو قلت لك انا بالنسبه للسياقه هي نقول حتى شويه مسؤوليه قبل ما تكون وسيله واحد باش تنقل واحد يتحمل مسؤوليته معنا في الطريق. وكل واحد ما يحاولش معنا يتشنج معنا، الكل يحترم قانون الطرقات ويخو احتياطاته دائما
1: بما يحصل. العناية بالسيارة تعال تاني، انت بالسيارة وفي الصيف تتفقد برشا العجلات الهواء ولا لا؟
3: لازم واحد بما يحافظ على السيارة ومنطقة نمتحها
1: ضروري
3: لازم.
1: والعجلات تتفقدهم تتفقد الهواء
3: بطريعة دوريا في مقنرات
1: يردوا بيننا خاصة في الصيف مع السخانة. كيما عبد يقول لك اللطف علينا، طاح له الهواء راهو السيارة تيح لها الهواء نتاع العجل يتسبب في كوارث، راهو يردوا بالكم يعيشكم. نعم
3: العجل منقي الهواء وكل شيء.
1: نعم خويا عادل قالوا لك اللي عندك كادو من جات اسورانس ولا لا؟
3: لا
1: لا ما قالوا لك شيء. به نمشي مباشرة الكادو ولا نخليك انت تطلع زعما شي نجم يكون؟
3: ما تحب تقول
1: لك
3: ما
1: عنديش
3: فكرة بالضبط.
1: انا
3: اللي
1: يجي
3: مرحبا
1: بيه، اللي يجي مرحبا بيه. يا سيدي نقولوا 250 دينار، نقولوا ما يعادل 500 دينار، ولا نقولوا كادو سوربريز من عند حاتم بن عمر؟
3: كادو سوربريز من عند حاتم يكون
1: أفضل. يا دي ليه يا عادل بني خوك ليه؟
3: لا والله
1: ليه يا عادل فكرني مش نعطيك يا عادل مش نعطيك بورتوكلي راهو مش نعطيك بورتوكلي تحط فيها مفاتح السيارة. ليه يا عادل خويا معها هي الكادو اللي تسلمه لك جات اسيرونس الكارت اجيليس دو اجيل انرجي واللي فيها 500 دينار 500 دينار الخونة عادل عثيم اللي يظل يبهين دول اخويا
3: حتى جوك الوقت
1: جاو في وقتها. ربي خليك سيدي عادل، فيليسيتاسيون، شرفتنا ونورتنا اخوي العزيز. تحياتنا لكل مستمعينا ومشاهدينا في صفاقس ولكل الناس اللي اسوري في جات اسيرونس. نقول لهم ابقوا معنا في المتابعه، راهو تنجم تختارك القرعه انت مادامك اسوري في جات اسيرونس وعندك 5 سنوات او اكثر ما تسببت في حتى حد، تنجم تكون معنا وتتحصل على الكادو، وايضا نكونوا سعداء بمصافحتك يوميا في هذا التوقيت بالذات.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. تعرف معناها باش تعرفوا أنا مخبي عليكم هذا شيء الأجواء الرائعة اللي نخدموا فيها احنا المخرجة متاعي معناها المخرجة متاعي مروة سلمي اش تقولي ما تقوليش ازرب في الفقرة لفها لفها الفقرة خلنا نحبوا نعديو زادا الميتيو سبيسيال لفها لفها لفها هكا لا مفرقش في شكون باش يلفك انت يا بنيتي يلا خلينا نمشي لقوم عيدك اليوم بسرعة شديدة.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: الانطلاق مع سي علي الهمام يقول لك صباح الورد سيد علي. سي علي
4: الو على السلامة.
3: هاي كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك.
3: وينك سيد علي من قبيل نطلب ونعاودو
4: بلاصه ما فيهاش ريزو
1: بقعه هذاك علاش مالا مالا التربيشه قول لي شنو هي علولو ولا ابو علي
4: ابو علي ابو علي
1: ابو علي
3: ابو علي هاي منين ابو علي
4: من تبرسق
3: مرحبا بتبرسق هاي الحرائق لاباس
1: لطف
4: الحمد لله ثم حرائق ما شاء الله ربي يقدر الخير وكاو
1: وين في تبرسق ما سمعتش فما حرائق من اخوك
4: في دجاجه
1: باشي ان شاء الله ربي يلطف ان شاء الله ربي يلطف وان شاء الله يا ولدي ذاك حد الباس
4: ان شاء الله ربي يقدر الخير وذاك حد الباس وكاو
3: قداش عملت علي اليوم
4: شنو
1: قداش عملت عمر باش ما يضيعكش وما يضيعليش برشا وقت
4: 41
1: تي تنبك النضج توا كيف عاد تساق في الدنيا صاحبي ان شاء الله في 100 وصحه هاي هاي
3: شكون بعث لنا وقال لنا فرحوا به
4: اخويا واختي نورمالمون
3: هكا السيدة اللي بعث هي الوالدة حبيبة
1: ربي يحفظها أبو سالم من جبين هذيك الخير والبركة
4: طول في عمرها
3: وأختك حسنة قالوا لك يا أخويا العرس ما عادش وقت
4: يا معلم
1: يا معلم وصلت ال 41 سنة مرحلة النضج توا مرحلة النضج تعني تساوي العرس باش تتهنى باش تتهنى معنا
4: إن شاء الله ربي سهل والله
1: سيدي شفت
4: ان شاء الله
1: القيت
4: ولا موجوده
1: هكا ولا ننصحك بنصيحه عندي نصيحه انا راي ديما هي اللي تنجح خلي الوالده تختار لك نرجع لك العهود الكلاسيكي خلي الوالده تختار لك خويا وعلي ربي يفضلك وربي يحفظ لك الوالده واختك ايضا وان شاء الله نفرحوا بيك في القريب العاجل
3: نمشي وسي مروان المديني صباح الورد سيد مروان
5: اهلا باخير خويا حاتم صباح الخير خويا خليفه نهاركم سعيد
3: كل عام وانت حي بألف مليون خير
5: يعيشك يا خويا حاتم ويعيشك يا خويا خليفه ربي يخليكم عيشك بارك الله فيك
3: منين تكلم فينا سي مروان
5: لا اني نكلم فيكم من الحمامات
3: مرحبا بكل مستمعينا في الحمامات
1: اما اصيل الساحل
5: ايه ببشر من انا مخزامه الغربيه من سوسه ايه
1: مرحبا تو في الحمامات مصيف ولا خدمه ولا شنو
5: لا خدمة أنا فندي أجون دي سيكوريتي
1: هاي تخدم على رواحك ورب عينك ويبقى عليك السطر إن شاء الله هاي
3: يا مروان شكون بعد قديش عملت اليوم مبدئيا
5: اليوم 34
3: شباب
1: بك الشباب
3: تي صحة مروان يخدموا شباب شكون بعث لنا الاس ام اس
5: والله عندي شك اما تكون المجيرة فندي ديناري فندي حبي
3: اي
5: ولا قائد العصابه منصور
1: شكون منصور
5: بابا
1: ربي يفضله وربي يحفظه ذاك الخير والبركة المجيره ديناري المجيره ديناري قلت
3: اي
5: المجيره ديناري ما عندي فيها شكري
1: خلينا نشوف ما سيدي
3: خلينا سيدي الوالد ربي يفضله لك ربي وربي يفضل لك المجيره زاد
1: معاه المجيره
3: لا الوالد وحده سي منصور هكا بوه منصور مكتب
5: عايزك اخويا
1: يا ربي يحفظهم وربي يخليهم لك الكل نورتنا وشرفنا
3: فاتن عزعوزي سيدي بوزيدي هنيها بالقسم كل عام وانت حي بخير روعه الخليفي المنستيري هنيها تهني هنيها صديقها عيسى الشريف كل عام وانت حي بخير
1: شو بربي
6: لف هذاك هو
1: يا ولدي ليه مش لف قلت له التصويت شكون قالت لي قال لي واحد يلوج على مراه هذاك
6: هذاك نعاونو
1: هذاك تعطي الكادو شكون هذاك
6: علي الهمام
1: يا امي متي من الكعبه عندي
6: هي بدات له بمونغالا وجعله يخطف حسيرون
1: يلا
6: نمشيو الفقره له
1: فاصل نمشيو لباج سبيسيال ميتيو سبيسيال كيما نقول سبيسيال سبيسيال وفيها برشا جديده ابقاو معنا
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990 الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026 ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بيميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك

0: شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور، وحتى من اللبسه والاكسسوارات. من 24 جويليه ل 3 اوت اديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليه الى 3 اوت بقصر المعارض بالساحه للساحلين بجانب الملاحه.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
2: شال الصباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وشال جمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين. طقس اليوم في باج سبيسيال، يتميز طقسنا اليوم بكونه مغيم جزئيا بالشمال وصافي إلى قليل السحب ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. إذن الملاحظة العامة لهنا ونرجع نشوفوها وين هالأمطار هذية، وحتى الرياح اللي باش نمشيو لها توا، الرياح القوية اللي تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. بحرنا عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعة، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، كما توصل راهي إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذاك اللي خلينا نمشيه مباشرة للأستاذ عامر بحبة اللي خبيرنا واللي نرجع له تباعا. أستاذ عامر، مازلت محمرة معناها في انتظار أنه فما انخفاض طفيف، انتظار شنو باش تنخفض ويدخل هالطقس العادي متاعنا ونرجعوا للمستويات العادية لدرجة الحرارة.
3: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفة، وتحية سعال السادة المستمعين على جوهرة فهم.
2: شكرا لك.
3: صحيح سي حاتم، هي موجة الحر بزلت متواصلة خاصة في المناطق الداخلية بتاع وسط تونس وجنوب تونس. الموجة دي نذكره اللي بدأت نهار 10 جويليا، يعني تقريبا نوصله تقريبا براتيك مو أسبوعين، تعتبر من أطول موجات الحر حتى في تاريخ تونس. اقتربنا من موجة حر بتاع 2023 وقد قعدت 3 جمعات، هذه أسبوعين وما زال في الحقيقة في جنوب تونس حتى النهار لحد الأجواء ما زالت تقعد حارة. دونك موجة الحر متواصلة في المناطق الداخلية بتاع وسط تونس، خاصة المناطق الجنوبية بتاع وسط تونس، يعني سيدي بوزيد، القروان، جنوب القروان، وخاصة يعني جنوب تونس. اليوم سي حاتم الحرارة الكبيرة موجودة خاصة في جنوب غرب تونس، اليوم النجم نوصل حتى 47-48 درجة.
2: 47-48 درجة،
3: اي في توزر وقبلي اليوم يعني حراره متوقعه 47-48 درجه، نجم نوصلوا حتى 49 درجه محليا في توزر، وحتى في بقيه مناطق الجنوب، يعني ولايه مدنين، تطاوين، كيف حتى في جابس، خاصه المناطق يعني البعيده على البحر. في جابس امس مثلا، في جابس يعني 48.7 في مطار جابس، مطار جابس مطمطه. نذكروا خاطر فما بعض الساده المستمعين ساعات يقولوا علاش جابس مرتين في يعني في الليست نتاع، خاطر فما محطه في مدينة جابس وفما محطة في مطار مطمطة جابس. مطار مطمطة جابس بعيد شوية على البحر تقريبا 30 أو 40 كيلومتر أو أكثر شوية، هذاك علاش يعني غاديك الأجواء تكون أكثر حرارة. دونك الأجواء مازالت حارة اليوم سي حاتم،
2: اليوم وغدوة، اليوم وغدوة السبت ونهار لحد، وإلا باش يبدأ نسق تنازلي من اليوم أستاذ عامر بحبة.
3: لا من اليوم باش يبدا فما نسق، هو ديجا بدا حتى من البارح شويه، واما اليوم باش يكون اوضح على شمال تونس وعلى المناطق الشرقيه. اليوم مثلا ولايات بنزر، جندوبه، باجه، العاصمه، نابل، سوسه، المنستير، المهديه، حتى صفاقس، خاصه سواحل صفاقس، تقريبا اليوم باش تتراجع الحراره بعده درجات، يعني باش نهبطوا ماك 48 و 49 اللي راهو سجلناه حتى في جهه الساحل، سجلناه حتى في شمال تونس، يعني حتى في المناطق الساحليه باش نهبطوا اليوم يعني 42 41 40 39 38 وحتى اقل في بعض المدن الساحليه في جهه الساحل، حتى اقل ربما حتى 35
2: 31 في المسير، ورا في 33 و 33 مهديه و 34 سوسه، جيد للغايه هذا الحمد لله في الصباح هذا بعد

0: للظهر ما نعرفش هل يبقى هكا ولا تسخن عامر.
1: يعني حاجة عادية بعد الظهر تزيد ببعض الدرجات، أما إن شاء الله يعني باش تقعد في جهة الساحل المدن الساحلية أقل من 40 درجة إن شاء الله اليوم.
0: نشوف حسب المعهد الوطني للرصد الجوي كما قلت أنت بالضبط أقل من 40 درجة في 35 مهدية، 36 مسير، 37 سوسة. به
1: يعني بالضبط، وحتى في شمال تونس ان شاء الله اليوم خاصه بعتلي في ساعات العشيه بعد العصر ان شاء الله، وساعات يعني مع غروب الشمس وفي خلال ساعات الليل ان شاء الله باش تهب على اغلب المناطق التونسيه الشماليه وحتى الوسطى وحتى الشرقيه ان شاء الله تيارات شماليه باش تخلي الاجواء معتدله الليله اخر العشيه اليوم والليله ان شاء الله باش تكون فما، وذاك علاش هو فما نشره يعني كون البحر باش يكون مضطرب لانه باش تكون فما تيارات شماليه وشرقيه ان شاء الله اليوم في العشيه خاصه باش تكون قويه نسبيا، وان شاء الله النساء باش تعم اغلب المناطق التونسيه ان شاء الله اليوم. سي حاتم دونك فما اليوم انخفاض، نجم نقولوا انخفاض باهي خاصه على شمال تونس وعلى اغلب المناطق نتاع الوسط وحتى زاد الشرق تونس، تقعد سخونه كما قلنا في جنوب تونس، وحتى في جنوب تونس الليله ان شاء الله تتراجع الحراره شويه مع خلال ساعات الليل مع وصول الهبات هذه الشماليه والشرقيه، وغدوه ونهار الاحد باش ترجع التيارات جنوبيه والا ولا جنوبيه شرقيه باش تعاود تسخن شويه على شمال تونس وسط تونس، امام يعني لا مقارنه مع الفتره الماضيه، يعني مثلا يعني اليوم بعد ما تنزل حراره ثلاثينيه في شمال تونس وربما ماكسيموم اليوم في باجة جندوبة اللي كنا في 49 راه نذكروا منذ بعض الايام و47 اليوم مش اليوم مش ننزل 40 درجه ل 39 38، وربما غدوه نجم نطلعوا بزوج ثلاثه درجات، نجم نوصلوا 41 42 43 درجه في حوض مجرده فقط، اما المدن الساحليه غدوه الاجواء زاده باش تكون يعني معتدله ان شاء الله على سواحل تونس الشماليه وحتى زاده الشرقيه، النهار لحد تقريب نفس السيناريو مع كونه جنوب تونس يقعد حار يعني اليوم وغدوه وبعد غدوه حتى النهار لحد، وان شاء الله الانفراج باش يكون واضح ان شاء الله مساء. وضعنا نتصور هذا سؤالك سي حاتم،
0: هذا هو والله باش نقول لك وقتاش تفرجوا باذن الله
1: نهاية موجة الحر إن شاء الله بصفة رسمية الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، يعني 26 جويلية ليلا إن شاء الله في العشية نهار في المساء في الليل تبدأ التيارات الشمالية تبدأ نازلة، فما مكان سياحة في البحر المتوسط اسمه خليج الأسد يجي في جنوب فرنسا ديما نحكي عليه، من غاديك تجينا ديما التيارات المعتدلة ولا تيارات الباردة تتعدى على المتوسط توصل إلى تونس ثم تعم إن شاء الله كل الأجواء يعني التونسية إن شاء الله النهار لحد يعني في الليل وخاصة نهار الاثنين باش تولي أجواء معتدلة جدا، بل أكثر منك يا سي حاتم خلينا زادة نعطيه أكثر موجات إيجابية الأسبوع القادم، يعني نهار الاثنين الثلاث الأربع حتى الآخر أسبوع حرارة دون المعادلات مش حتى حول المعادلات إن شاء الله
0: دون المعادلات بالخير يا عامر، الله مصلي على النبي تبارك الله يبشرك بالخير، دون معادلات نتاع شهر جويلية
1: ان شاء الله يعني باش تكون فما فوارق كبيره برشا بالمقارنه ملي عشناه توا، باش نرجعوا للحراره حتى لل 27 28 درجه على الولايات الساحليه، في المناطق الساحليه 30 درجه 31 درجه حاجه عاديه، في المناطق الداخليه القيروان سيدي بوزيد او جنوب تونس تكون اكثر شويه، ولكن باش تكون يعني في ال 34 وال 35 وال 38 ما عندناش ال 40 درجه ان شاء الله، ربما فقط اقصى جنوب الصحراء منطقه برج الخضره او البرمه يعني على الحدود الجزائريه الليبيه في الصحراء حاجة عادية تقعد، وحتى غادي سي حاتم الحرارة باش تكون ممكن حوالي 40 درجة، معناتها ما عندناش لا 50 ولا 48.
0: تنقص بالكدا بالكدا. فما زوز أسئلة يسألوا فيهم العباد، يقولوا بعد 10 أيام من الآن أو في نهاية الأسبوع الأول من شهر أوت ترجع موجة الحرارة هذيا، ويقولوا لربما تكون كيما هذه ولا حتى أقوى شوية، هل هذا صحيح ولا لا حسب النماذج اللي عندكم أستاذ عامر بحبة؟
1: هو شوف سي حاتم هو يعني من المؤكد اللي بالتزامن مع كونه احنا باش معاش عندنا موجه حر باش تنتهي باش تكون فما موجه حر في اوروبا في فرنسا مرة أخرى وفي غرب أوروبا، تنقول لكم علاش بت على أوروبا وفرنسا، وهذه ديجا موجة الحر الرابعة في فرنسا وغرب أوروبا وإسبانيا وبرتغال وإيطاليا، يعني السنة الصيف هذا قوي برشا في في في غرب أوروبا، شوفوا مروا بثلاثة موجات وهذه الموجة الرابعة، من المحتمل كونه الاحتمال الأكبر وأنه هذه الكتلة من الهواء الحار يعني باش تقعد في أوروبا الأسبوع القادم اللي احنا عندنا هواء بارد معناتها طقس معتدل، هذا على الأقل إلى غاية يعني 2-3-4 أوت على الأقل. يعني احنا باش نعيشوا تقريبا أسبوع على الأقل، ربما حتى 10 أيام حرارة عادية حول المعدلات أو دون المعدلات بقليل. ولا الفترة اللي بعدها يعني فترة ما مثلا ما بعد 4 ما بعد 5 أوت ما زالت مش واضحة، ولكن حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي عطينا فكرة على 4-5-6 أسابيع القادمة معناش ألوان حمراء غامقة متاع موجات الحرة كي القوية معناتها صحاتهم حتى لكان ربما نعيشوا بعد الأيام الحارة بعد، وربما وضع عادي في شهر أوت، خاطر مش بالضرورة باش نعيشوا شهر أوت الكل يعني دون المعادلات ولا نهاية جويلية، حتى لكان ربما نعيشوا بعض الأيام الحارة تكون حرارة عادية يعني في القروات مثلا إذا كان في بعض الأيام توصل 42 أو 43 أو 44 درجة في خلال يوم يومين ثلاثة ما تقلقش، وضع عادي في القيروان ولا توزر وقبل. ولكن إلى حد الآن حسب نعطيكم آخر توقعات متاع اليوم معناش موجة حر في بداية أوت، ربما من بعد الأمور تتغير.
0: اللهم صلي على النبي. بعد تو نرجع معتينا تو نتنفس وتهدى الأمور ويرجع الضوء يمشي ونسيطروا على الحرائق والدنيا كل. بربي على ذكر الحرائق ريت فيديو وراتولي مروة عندك أنت الفيديو هذا في الصفحة متاعك عامر، النار كاينه شكون يوجه فيها؟ كاينه ديريجي ماشيه ماشيه للوحده السياره نتاع الحمايه. باش تشوفوا الفيديو شنو هو السبب هذا، يا رياح ولا شنو الحكايه؟
1: والله صحيح في الحقيقة الفيديو كي يعني محزن جدا، معناتها هو على فكرة راهو الشاحنة كي راهو تحرقت من بعد دونك النيران وصلتها، ولكن المعلومات اللي عندي اللي معناتها العوامل الحماية لاباس، أما فما صور أخرى مش في الفيديو اللي نشرته أني يعني فما الشاحنة نفسها تحرقت ممكن النيران وصلتها من بعد، ولكن ما نعرفش هي نفس الشاحنة أو شاحنة أخرى، ولكن على ما أظن في نفس المكان في نفس الحريقة كي متاع اللي موجود في شمال يعني مدينة نبر جبل الطويلة تحديدا. هو صحتهم
0: السيارة قاعدة تبعد عامر والنار تتبع فيها معناها خالت عليها والباري خالت عليها وحرقتها معناها
1: ممكن بعد لأنه خطر النيران منتشرة حتى في مناطق أخرى حول الحريقة كي ممكن بعد في الطريق متاحة ثم يعني لقات النار إلى آخره، دونك وإن شاء الله يكونوا العوامل معناتها نورمال مو لاباس معناتها معناتها سيحاتم معنى. هو السبب خطر هو غاديك فما هذه الغابة متاع جبل الطويلة صنوبر وفيسة يفيسة ما يشعل صنوبر حربي، وزيد حاجة أخرى فما على ما أظن حسب الصور فما حصيدة فما يعني حقول متاع قمح وتعرفوا ولا شعير مظهر لي ما تتم يعني فقط يعني الحصيدة مش دونك على ما أظن السبب هي الرياح القوية ونوعية الغطاء النباتي اللي هو سريع الاشتعال مع الرياح القوية اللي خلت النار تنتشر بصفة يعني مثيرة، معناتها يعني واحد من الناس قعدت نشوف الفيديو شوكية معناتها، والحمد لله على ما أظن معناتها على المستوى البشري ما عندناش مشاكل على غالب فما خسائر مادية، أما الرياح سي حاتم الرياح القوية وخاصة النوعية متاع الغطاء النباتي اللي هو سريع
0: الالتهاب الاحتراق والالتهاب. شكرا.
1: هو راهو سي حاتم من الأسباب اللي خلات سنين الحرائق كبيرة هو فما دور العامل الطبيعي اللي هو موجة حر يعني قياسية، وصلنا حتى الأرقام القياسية تحطيه برقم قياسي متاع جويلية في تونس راهو تم تحقيقه في تاريخ تونس 49.7 في القروان. السبب الثاني صحتهم هو الغطاء النباتي سريع الاشتعال، وخاصة كونه عم ناول كان سنة ممطرة وعنا برشا يعني غطاء نباتي في النباتات الشاي حكية خاطر عم ناول فما برشا مطر دونك فما برشا غطاء نباتي مع الصيف شاح هذاك علاش النيران
0: تلقى في النار هو يسرح هو زاد يعيط لها للنار ويسرح ربي تلطف. وشكرا ليك أستاذ عامر بحبل أستاذ المبارس في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ اللي يعطينا دائما وابدا القراءة والبشارة معهم الزوز معناها قراءة بشارة. فاصل قصير وراجعين مع متابعات للوضع الفلاحي في البلاد وخاصة على مستوى اللي باش ناكلوه واللي باش ناخذوه خلاقر صار فيه اللي تحرق واللي مات نفوق زاد متاع الجيش واللي إصابة متاعه مشيت هذا نشوفوه مع سي فتحي بن خليفة.
2: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
3: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
7: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
8: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك
9: ميكرو جوهرة
8: وعبر على رأيك
9: وعبر على رأيك
8: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
10: 29 100 وإلا 73 24 3000
11: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ولقيت الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت
12: مونوبري ديما معك
13: جوهرة
14: بوبليسيتي
15: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
16: على جوهرة
17: تي في موج مع الموجة
0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة باش نشوفوا شنو اللي صار لنا في القطاع الفلاحي بشكل عام لأنه برشا حكايات صحيحة غالطة انثبتوا مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومستشار رئيس الاتحاد موجود معنا في الأستوديو هو ضيف الدنيا دنيا وما فيها سي فتحي بن خليف
18: ضيف الدنيا وما فيها
0: سي فتحي شكرا على تلبيه الدعوة مرحبا بك
19: شكرا سي حاتم مسرور ديما نكون بينك انت وسي خليفة بالعكس
0: شرف لي نحن سي فتحي نحب نفهم حاجة ما فهمتاش الضوء قص ما عادش فما حوت وهذا شنو علاقة الضوء بالبحر والحوت ما فهمتهاش بالكل سي فتحي
19: وهيك المشكلة تو كنت تحكيها المواطن عادي يقول لك تيش دخل حتى البحار يحكيوا لنا على الضوء أنا مش صدفة كنت متواجد في جرجيس نعودها وحكيتها في موجات أخرى صديق كلم باش نمشي ناخذ شوية حوت دخلت الميناء أصبت بذهل فما إنتاج وفير سردينة مصانع الثلج ما عادش خلطين خاطر الضوء يقصوا الماء ما فماش البحر ما عادش خارجين برشا ناس
0: يقولك ما عنديش ثلج وما نخرج
19: ما نخرجش خاطر حوت باري سابل وتعرف الطقس سخان دونك زاد ماشي استاد حوت ويدخل به دونك ماشي يفسد مصانع تحويل السردينه صناعه غذائيه يقول له باش جيب لي الحوت جيب لي معها الثلج دونك مفارقه غريبه وطرحت وانا بكل لطف لوكاله مواني وتجهيزات الصيد البحري ما عليها كانت راجع دورها عند تراجع دور خطر في وسط المواني إجباريا اليوم شفت الأزمات لازم تعلمنا ديما حاجات اليوم لازم تفكر في القريب العاجل أنها تركز مولدات كهربائية في كل المواني وخزانات مياه في كل مواني خطر ثلج
0: تعمل دي جروب معنا
19: جروب إلكتروجين وخزانات مياه حتى يقص الضوء ما نحرمش البحارة باش يخدموا يجيبوا الثروة الوطنية وتصدير ويد عاملة واستهلاك التونسي يعني قص الضوء ونوقف كل شيء.
0: صحيح طيشوا بعض البحار
19: اللي داخل. البارح انا شفت تصور في قليبيا.
0: قليبيا زاد
19: اي قليبيا البارح فيديو هبطوا الاصدقاء من قليبيا الميناء دونك الحوت لا وخاطر ما فما ثلج عليه.
0: في تربيه
19: البحار يخدم يصرف كاربيرون وخدامه دونك لا ماشي يخلص البحر نتاعو ولا ماشي يخلص المزودين من طاقه ولا سبيس نسميه الماكله واحد ويزيد يلوح ثروه. هذيك ثروه وطنيه نستحفظ عليها. حاجه بسيطه اليوم دعوه لوكاله مواني وتجهيزات البحري
0: نعم.
19: اجتماع طارئ واحنا اعضاء الاداره فيها ويلزم اولادنا هم اللي يثيروا دعوه الاجتماع الطارئ لضروره تركيز مولدات كهربائيه في كل المواني مع خزانات مياه تفي بالحاجه لانتاج الثلج للبحار نتاعها.
0: تربيه الاحياء المائيه هذه تربيه الحوت هل بنجد الضر وزاد؟
19: والله شفت فيديو مشروع جديد يحكي عليه صاحبه سيمون في تونس اول تجربه قص الماء قص واحد مسكين كله مشى هباء ليه ربي
0: وغريب برشا معناها
19: طبيعي جدا. تربيه الاحياء المائيه مكلفه جدا خاصه في الفتره نتاع الديماراج اللي باش توصل تكبر الحوت وهذا مشروع نموذجي جديد دونك جاب حاجه جديده اللي اسوء من البرة غالي واحد تجربه جديده تصاب بالفشل
0: باخر. جراء الضوء اللي قص
19: اكيد هذا شحكاه هو صاحب
0: الدجاج يقولوا كارثه هذا صحيح والا السياح اكثر من الكسكسي؟
19: لا مش السياح اكثر من الكسكسي. شوف احنا سخانه مستنسين السنه جات سخانه اكثر وقبل حتى كتجي موجات الحر تهز فما النفوق في كل سنه النفوق حتى اللي عنده مكيفات راه حتى اللي عنده الباد كولينج للتبريد وقت تجيك سخانه نتاع 50 درجه مش تخلي اثار نتاع اما سنه سخانه وقطع التيار الكهربائي وقطع الماء دونك عباره على نقتلو في الفلاح. قالت لك مربي دجاج خد دجاج شنو شويه الهواء تبريد باش نعمل ضوء الاناره وتخدم به منظومه الاعلاف ومنظومه المياه ومنظومه التبريد تقصهم دونك توقفهم كل لا ماء لا الفا لا ضوء وتزيد تقص الماء.
0: يعني ليش انتم ما يكونش عاملين جروبات زاد
19: شوف
0: دي جروب
19: شوف
0: هم عاملين زاد ما خزان نتاع ماء طاقة شمسية ما نعرفش
19: شوف احنا هذه كل حوايج مكلفة هذا يرى في مخططات الدولة اللي يلزم تحل خطوط تمويل للشيء هذا. فما فلاح عاملين عندهم طاقات اما تعمل حتى الجروب عندنا دي جروب فما البارحة فيديو هبطوا صديقنا حمزة بوشريد في مجنة جروب تحرق الجروب كيخدم لك نهارين ذو قاس مزاد عنده طاقة الجروب
0: تحرق الجروب
19: تحرق الجروب عنده مجنة وراها تصور هو يحكي 90% اموات دونك اليوم
0: هذاك اللي في وسط الاموات هذاك اللي
19: عمل فيديو هذاك الدكتور حمزه بوشريت
0: يميمتي معناها النومبر انورم
19: تاع النفوق هذوما شوف النفوق هذاك باتيمه نتاع 20000 في الزوز كيلو في ال 5250 مليون غدوه يتحرك السعر شويه تجيك وزاره التجاره خلنا سعر يجي تهز معايا الخسائر اليوم يجي تحمل معايا الخسائر
0: برشا خسائر
19: البارتاج دي ريسك اللي نحكيو عليه هذا هو اليوم انا كي تجيني مصيبه حطها لي
0: في ما يعملوش تامين هما زاده
19: تمام شكون يعمل تامين في تونس الفلاحة كل التامين يتهربوا منه ما فماش سياسه الدوله واضحه تفرض على التامين تفرض على المنظومه البنكيه راه هذا الكل لازم يتم في نظام سياسات دوله تفرض الدوله تفرض دوله قويه مش السيرار يعمل بكيف ولا ما يعمل لا سياسه دوله نعطيك اجريمون هاو القطاعات اللي تمسهم اجبارين ما تدخلش القطاعات هذوما نحي لك الاجريمون تاعك منظومه بنكيه او تامينيه دونك ما نخليش انا الفلاح يرضى عليه ولا ما يرضاش عليه لا
0: هذوما زوز قطاعات تمسوا فماشي قطاعات اخرى
19: حتى الزراعات في مناطق سقويه في القروان هبطها صديق سي المولد رمضان رشتي حجهوي قصوا الماء برشا طماطم فلفل تعفن. انا شفت نهارات هذوما الفلاح يعاني مش الويلات خاصه الدواجن باكثر حده خاطر الدواجن سكتير فراجيل في السخانه والسخانه
0: رانا ارقام
19: في لا ما يعطي حد وانا بربي دعوه الخونة ابراهيم نفزاوي يقول له ما عادش تهبط ارقام خاطر ارقام تعطي بدون حتى واحد ما راهو غلط
0: شو غلط اللي يحكي فيه
19: لا بربي غلط 100% شكون ابراهيم نفزاوي باش مشى قايم وخرج 10 ولا لا راهي غرفه التجار دواجن بربي خلينا نحترموه ابراهيم ما يعطيش ارقام دور المندوبيات تخرج وهي تعطي الاحصائيات الصحيح اما انا نخرج في بلاتون نقول 20 و10 و15 و70% ما راهي نغلطوا في رواحنا ماهوش صحيح حتى حد ما يملك الحقيقه دور المندوبيات وكيما دعيتهم وقت الفيضانات دعوه للمندوبيات باش تخرج تقيم الخسائر في
0: قطاع الطاقه المندوبيات ما عطاتنا شيء لحد اليوم
19: دورها ومن واجبها تخرج تقيم باش تعرف شنو نقص اذا نقص برشا كيفاش مش نعوضوه
0: باه
19: أما أنه نخرج أنا نعطي رقم بارح
14: لكم في علاقة بالتزويد.
19: لا لا لا بربي لا شوف راهو علم هو راهو الاستاتستيك وفاش تعملوا كفاش وراهو دو بورت أبورت واحد ما نجيش نعطي رقم مع احترام البراهيم صديق واحد ما تعطيش أرقام بكلمة ولا سمعت واحدة وقال لي مات. لا لا لا هذه رأي فيها بعد هناك ستخرى غود نقول 20% هاي زيد جيب بيض 20% احنا مغرقين السوق ونزيدوا نغرقوه وانا الفلاح يخرج من وحلة نزيده وحلة أخرى خاطر تو تعرف احنا في إغراق سوق
0: بالعظم
19: في إنتاج الدواج بقرار من وزارة الفلاحة والتجارة إغراق السوق وعلى مسؤولية تتحمله هاو دونك عانينا من العيد الكبير نبيعوا بالخساره وزاد جانا شهيلي قصى الماء والضوء دونك هذا ما يجنيه تجار مربو الدواجن فتره هذ منذ العيد الكبير يوم من هذا
14: باش الانتاج وفير علاش احنا علاش ديما نقولوا غرق سوق اذا كان
19: شوف انتاجيه شوف كبيرة. احنا عندنا 40 سنه في القطاع نعرفوا ايش معناه السوق ونعرفوا نعرفوا 10000 طن في الشهر ونعرفوا 12000 طن ولا 14000 اليوم وقت الوزاره تتخذ قرار المرور الى 16000 طن بالسرعه القصوى قضاء على صغار الفلاحين واغراق السوق وتحمل مسؤولية
0: عندك موسم سياحي وعندك بوينتس يجوب الخارج وعندك
19: كل عام عندنا موسم سياحي مش كل مش جانا فجأة كل عام يجينا موسم سياحي وكل عام يجينا صيف كل عام دونك كنا في 10-11 ألف تعدينا 12 ألف 23-24 أول 25 طلبت السلطة المرور إلى 13 ألف 14 ألف طن في الشهر مرينا بسلاسة واحد في العيد الكبير ب 14 ألف هم بيعوا بالخسارة هم تقرر المرور إلى 16 ألف طن في الشهر معناها يا فلاح صغير معاش حاجتي بيك خل نخلي ثلاثة أربعة كبار ولكم سديد النظر السلطة
14: باهي يا سيدي الخسارة قداش تقدروها
19: والله ما يعطيك حتى حد الأرقام صحيحة نتاع الموتى راهي نعطيك حاجة في طبيعة فلاح فلاح تو يحس روحه مسيب واحد دونك إغراق سوق أسعار منهارة ويزيد الشهيل يقضي عليه وقصا ما حتى كي تحكي معاه ينفعل في وجهك ويقول لك خليني شو تعمل لي مش تعوض لي معناها راهو في حالة كارثية كارثية الناس ما ينجم يعطيك حتى حد رقم صحيح هو دور المندوبيات
14: انت صريح وموضوعي صفات ثم ناس يعتبروا جزء من أزمتنا احنا في الطاقة الكهربائية أن القطاع الفلاحي بدوره يستنزف في الطاقة ذي في الأبار العشوائية اللي يقال توصل بالألف يقال
19: لا يعني بربي سين فو بروبليم في البير شنو يعمل وتو أغلب الناس عاملين الفوتوفولتايك لا لا بالله خلينا أكبر من هذا موضوع الطاقة على سلطة أنت نكب تحلوا جذرين وتعطي الحقائق للمواطنين نقطة ورجع للسر خاطر كل عام تجينا سخانة كل عام في الماء أنا أعطيك في الماء احنا وزارة فلاحة الوزير الماء كاتب دولة في المياه ورئيسة مؤسسة البحث العلمي في المياه السنة سدود فيها أكثر من 60% وهاك العام فيها 24% ما تقصش كيما سنة نقطة استفهام نطرحها على السلطة
14: بالضوء السبب كل هذا ما تخالش
19: تو شفت انت تو قلت لي تو قلت لي شبيك ماكش عامل مولد كهربائي في مجنى اي وانت كسلطه منطقه حيويه تؤمن تزويد الناس بالماء ما تعملهاش مولد كهربائي هي ما يقص الماء نوقفوا الماء يقص الضوء نوقفوا الماء على الناس نزيدوا نعطشوهم تصير لي حريقه قول والله الضوء قاص ما نجمش نعطيك الماء باش طفي الحريق نكونوا عقلانيين راهو في دراسة المشاريع الكبرى متاع الدولة كل نواميس اللي ريسك اللي تو ديريش كل تقرأ قص الضوء هي نبطل ما نشربش الناس راهو هذايا أمن قومي راه وأمن قومي يجب التركيز صفر ريسك زيرو ريسك وأنا شفت الرئيس مدير عام يحكي مع السيد رئيس الدولة قال له السيد الرئيس قص الضوء ما ضخيناش الماء والله أنا تصدمت انت قلت لي ما تجيش بك ماكش عامل جروب باهي سيدي ماكش عامل جروب وتحملت مسؤوليته
0: وكليتها مش سحار بدي جيم
19: تاع مش سحار نو
0: قص الضوء
19: يا سي انا في مستشفى نعم في عملي بين يدي مريض قص الضوء والله مات ليا وليكم ربي والله قص الضوء مات نفس الشيء راهو الماء تزويد الماء منطق مؤسسه حيويه في ليزانديكاتير نتاع الامن القومي نتاع الدول فما حاجات راهي ما فيهاش لعب
0: واضح
19: خط احمر يجب توفير محطات توليد كهرباء دي جروب الكتروجين في محطات الضخ مش قص الضوء ناخذ الحياه تقف في تونس قص الضوء
0: احنا باش نكملوا موسم الصيف اللي هو موسم سياحي اللي ربما السياحه باش تحرك اكثر من جويليا باعتبار جويليا اجواء وجويلي كانت الكوره كاس العالم ناخذ الانظار نتاع الناس الكل باش تحرك وحتى السيزون كنت تاخر شويه ثم مشي الرونتري حاضرين على مستوى الدجاج واللحوم الحمراء والخضر والدنيا الكل بعد الأضرار اللي لحقت به الفلاحة متاعنا سواء من الحرائق سواء من الماء اللي قص سواء من الضوء اللي قص والضوء في علاقة بالفلاحة كبيرة
14: خاصة في تربية الدواجن.
19: علاش قلت لك تو منجم حتى فلاح يعطيك حتى حاجة تو دونك إن شاء الله الموجة باليوم الطقس بارد أنا فرحت صباح كي خرج إن شاء الله ربي يبرد علينا ترجع الطقس عادة ونقيمه ونحضره وإحنا مش ساهل راهو تعديل السوق في قطاع الدواجن أبسط حاجة فنيا أبسط حاجة وأمننا تزويد السوق منذ سنوات من القطاعات اللي كان يخليهم هيكلة منظمة ما يسهل الفنيين لنا الخبرة بتعديل الطلب العرض والطلب ما هيش مشكلة عودة مدى كل عام جينا العودة كل عام جينا موسم سياحي دونك مستنسين حتى الفلاح حافظين المواسم دونك إن شاء الله ربي يبرد علينا
0: إن شاء الله
19: وما على الأقل نتهنوا على سنترال إن شاء الله المعادلة بين الإنتاج والاستهلاك في الشركة الوطنية الكهرباء والغاز اللي نحييهم أنا البارح عندي في المفرخ الذوقص كلمت باردو ماضي ساعة تعليل جاوبني مباشرة ومش نرمي في الورود وأعطاني تفسير قال لي راهو من رادس يشوفوا بلاصة عليها ضغط ياسر يقصوها باش ما تطيحش كومبليتمو وتهنت ويرجع وقالوا لي الأربعة متاع الصباح رجع نحييهم
0: بربي بتو كيف قلت لي بردت زعما نجمو نكلموهم باش نفهموا كيف بردت يوفى قصان الضوء هذا ولا لا
19: يوفى لا هذاك مربوط بانتاج ولا اما على الاقل الضغط على الشبكات سخانه ياسر راهي تنجم الديسونترالي ترشكو كله راه قلت لك دو جروب تحرق نفس الشيء شبكه يكثر عليها الضغط مع سخانه 50 واش و50 تترشق كلها دونك ان شاء الله ربي ان شاء الله نرجعوا لكيليبر ان شاء الله يبرد علينا ربي ديما اهم حاجه علاش حتى المنجين لريسك ينقص مش كيما 40 درجه كيما 50 درجه قلت لك احنا سخانه مستنسين بها وعديد الفلاحه مستنسين لا جروب لا حتى شيء يتعاملوا مع نحي العلفه في النهار كثر الماء اعطي الفيتامين سي نتعاملوا اما تقص الضوء والماء مع بعضهم
14: قبل ما نمشيو لتقييم موسم الحبوب اللي انتهى عمليين يعني الحصاد
0: والزمان شويه
14: اي من النسبه الكبيره يبدو انها
19: تقريبا
14: على مستوى الخسائر نمشيو القطاعات الأخرى مثلا الخضروات البيوت المكيفة سجلتوش خسائر نتاج قطع الكهرباء ومش الحرارة
19: هاني قلت لك أخر واحدة في القروان الزراعات اللي كلتير ماريشير فما قطس المياه فما تعفن وفما حاجات الحر في الطماطم توبدينا موسم طماطم تحويل دونك حتى تو فما لهفة شكون يجمع قبل الخطر ساعات نهار نجم صابة يهزهر ارتفاع درجة حرارة فوت الخمسين نجم صابة في نهار علاش قلت لك راهو لو بارتاج دي ريسك لازم نفهموها المقوله هذه ونتعلموها في الثقافه نتاعنا وفي كل فتنه والوزارات واللي تحسبها انا يجيني نهار شهيلي ينجم يهز لي نص هكتار انا عامل هكتار نجم اشتر الصابه تمشي هي في الكلفه نتاعي مش نعمل انا دونك هذه الثقافه لازم نسكن باش نحافظوا على المنظومات ديمومتها ونحافظوا على رسمنا اللي هو الفلاح
14: جبريه التامين انا هذا شفت عندك
19: الدوله مختلف. سياسات الدوله بدينا مشروع مع دبوات نتاع تامين يلزم وزاره الماليه تحط الثقافة قل متاعها راه مش خيار يزم تحط مع المهن كل شيء سياسة الدولة وتفرض تفرض على الفلاح وعلى المؤمنين يزم دخلوها الثقافة هذه فلاح معاش شوف تو يأكلها في عظامه وغدوة يبيع رزقه يبيع يرها الروح ويعمل يبيع ذهب مرته يبيع من عشنو دونك واخذ لريسك وحده تمويل يرها الروح للمزودين جاته ضربة يعاود يجدول ويعمل ويبيع ويعمل
0: دونك انتو كاريت فما اجتهاد من كتما انا مؤسسة تأمينات كتما في خصوص
19: تأمين الفلاح وهي المختصة في تأمين الفلاح
0: فما اجتهاد
19: ولكن كتما هنا خرجناها من اكبر ملف متاع صندوق الجوائح اللي خدمت عليه سنين وعمل بلاتفورم وتكونت في 24 ساعة وزيرة المالية السابقة رأت ارتأت خنحات الملف
0: وفيه هكا فيه صندوق الجوائح وينه تو ما رجعش ومش باش يرجع
19: يبدو 23 ما خديناش تعويضات علاش يقول لك راهو الفلاح يقول لك هي نعطيك الموت واش صار ليش بتعمل لي تي هو في وضعيه يعلم ربي بحاله اللي يخسر راهو نعطيك حاجه مجنى 10000 دجاج في معدل 2 كيلو 20 طرنات قول في معدل 5000 كيلو 100 مليون
0: لطيف
19: كيف تصير له كارثه مش باش تحكي معاه في وضعيه نفسيه على مربي عنده معمل علفه الكنابل وواحد كيفاش ماشي جدول كيفاش يعمل كيفاش ماشي معناها راهي الوضعيات موضوع التامين هاك جبتو اجباري ودعوه ملحه لوزاره الماليه التامين في القطاع الفلاحي يتحط على اجباريا للفلاح وللمؤمنين اجباريا وضع ملف التامين على الطاوله
0: انا باش نزيد
19: الحاجه الاخرى بلا سماح نصيحات انت جبت على الجروب مثال الجروب راهو نحبوا التاهيل دعوة لوزارة الفلاحة وزارة المالية وزارة البنك المركزي فتح خط تمويل لتمكين مربي الدواجن المبدئين واللي يحب من الفلاحة لاقتناء مولدات كهربية بظروف تفاضلية.
0: بي والله يا أخوي
19: حل يا أخوي
0: حل الله
19: خاطر راهو الجروب مسب من 50 مليون ل 100 مليون أنت والطاقة متاعه 60 كافيا يوصل لك 70 80 مليون مش شوية معناها فلاح كيما
0: شاف طاقه شمسيه ومع شو اسمه
19: الباتري لا طاقه شمسيه قص الضوت قص
0: لا لا باتري باتري تولي عندك باتري
19: ما زالت جديده هذيك حتى نشوف الجد نتاع اعطيني جروب يا خويا قص على الاقل نخدم جروب اعطيني خط تمويل اخويا البنك الوطني في لاحق
14: المنتوج النهائي
0: قد جمعنا
14: خيب التوقعات الاولى
0: حطينا 20 مليون احنا قالوا لنا 20 مليون قالوا لنا بطبيعه الحال
19: قالوا صرحت رئيس مدير عام ديوان الحبوب
0: هذا اللي قالوا لنا
19: قالوا مش نعمل توقعات 22 واحنا منذ انطلق عملنا فنيين ومهندسين ومع بعض الخبراء من معهد ليرا انستين معهد الوطني للبحوث الزراعيه ليرا وشافوا سبوله وقتها متاثره باش ثلاثة عوام كي زرعنا من غير دي ابي
0: دي ابي ما خلطش في وقته
19: في وسط الكومباني لامونيتر ما فما بلايص ما فاتوش 19% كيما سليان وبعد جاتنا في فترة تأخر أفريل أو ماي موجة حر هكا كبرتيرباسيون برد مطر وبعد حر دونك عملوا امباكت على تأثيرات على نوع سبول القهوة واقفة معاك وفارغة من داخل وقلنا هالكلام هذا هلا غالب توقعات 22 اليوم أخر الرقم تقريبا 10 فاصل ننتظر أخر تصريح للديوان الوطني للحبوب ديوان الحبوب
0: كبيرة أكثر من 50%
19: ما وشفت وسناه أعطانا ربي خيرات أمطار خاصة في مناطق الحبوب بيجا وجندوبة وكاف وسليانة وبنزرت وزغوان والقروان أمطار بكميات معقولة جدا لو كان خدمنا على رواحنا لو كان تحملنا مسؤولياتنا ووفرنا المدخلات دي أبي قبل ما نبدأ نزرع الفلاح نعطيه في المخزن متاعه لامونيتر حاجتي به اليوم يجيني اليوم مع كل أسف ضيعنا موسم ربي أعطانا أمطار ما اجتهدناش ما وفرناش مدخلات تخسر المجموعة الوطنية البارح احنا مازلنا الموسم ما كملش 100% والبارح ديوان الحبوب يعلن على طلب عروض لشراء الحبوب 70,000
0: هي خاطر ناقص باش يشري باش نجيبوه بالدوفيز الدوفيز اللي حاجنا به كنا نجمو نربحوا لهنا في القمح هذايا الصلب ولا جيد اللين ميسالش يا سيدي ما عندناش برشا من ساعات نجمو نجيبوها
19: ما قلت لي جاينا موسم سحر وكل عام يجينا موسم سحر كل عام يجينا عيد موسم الحبوب كل عام يجينا موسم حبوب
0: وكل عام عندنا
19: ورئيسة الحكومة استبقت وقت عملت ندوة مجلس وزاري على المدخلات ولكن سيرورة العمل التأمين لا متابعة ولا حد يحاسب حد
0: لا ما كل عام عندنا طلعة من طلعات فما عام الحمام هو اللي
19: عدم تحمل المسؤولية وعدم محاسبة الطرف المسؤول على أي موضوع نقطة ورجع لستر
0: باش نخدم زيني دقيقتين ولا ثلاثة باش نخدم مع سي فتحي باش نهزك للاتحاد نرجعك للاتحاد فما أعتقد ناس عندها أكثر من 4-5 يدولي 6 شهور ما خلصت في شهر يوم
19: 7-8 شهور
0: 7-8 شهور خدمتكم نتاع الاتحاد الموظفين نتاعكم شو اللي صاير يا صاحبي العائلات هذوما راهو فما ناس تعيش بك الشهريه هذيك فما اللي معرس من زميلته في الاتحاد شو هذا
14: وقداش عددهم باللي
19: من غير ما ندخل في العدد انت موضوع يؤرقني شخصيا خاطر بليتو اخواتنا واصحابنا واصدقائنا وانا كي ندخل الاتحاد كي نشوف الوجوه وصاب بالاكتئاب لا ذنب لهم نستأمن نستعمل ما لقريتو تشوف بناتنا ولادنا ولامس زميلتنا منى ذوادي في جابس دونك في سيونس دو فورماسيون زميله الاخرى مش عارف في بنزرت الاخرى ما لقري سا فما يخدموا واللي شوفير يسيب عائلته يتنقل معاهم ويبات ويعملوا واحد لتأمين العمل اللي نحييهم الكل
0: رغم
19: مش احنا خلصوا لا خلينا نحط الموضوع بربي لا احنا في الفترات الحالية كهذه عنا من 24 لم نتمتع بالمنحة دونك قديش 24 25 26
0: 2024
19: شوف عندك 24 شهر وزيدهم 6 شهور 30 شهر هما قاعدوا ما همش خالصين في 7-8 شهور يعني احنا الاتحاد بإمكانياتنا الخاصة من انخراطات من موردنا الشخصية أمننا 16 شهر الأخرين يعلم ربي كيفاش ما هيش مزية نقولها بكل فخر ولكن وقفت زان قبل هرب ونا فيدي لكاس
0: كيف تحكيوا مع وزارة المالية والحكومة ورئيس الحكومة شو يقولوا لك على المنح
19: ولا واحد يجاوبك وإحنا
0: نعم
19: للبيت أسرار تنقلنا قبلنا وزير شؤون اجتماعية وعندنا وقتها عندها تقريب 5 شهور ان شاء الله الفرج
0: شال ان شاء الله نقول
19: الفرج فما امر شال. خرج يوم 30 جويلية
0: هذا
19: يوم
0: به.
19: 30 20 جويلية مواصله تمكين المنظمات الوطنيه
0: من المنح
19: نتاعها نهار 20 جويلية هبط الرئيس الرسمي صحوا رئيس دوله مصحوا وزير الشؤون الاجتماعيه ان شاء الله الحكومه. والبارح احنا عدينا مراسل الحكومه التعجيل بصرف منحه المنظمات خاطر مش وحدنا المنظمات وراهم عائلات
0: هما مش نفسر الاتحاد العام التونسي للشغل عندك معناها الاتحاد المرأة
19: المنظمات الوطنيه الكل منظمه دفاع المستهلك
0: دفاع المستهلك
19: المنظمات عندهم دور ما نقولش راهي تقف عليهم بلاد لا دور لا محوري
0: ويخدموا
19: مجتمع مدني يخدموا دونك هذو موظفين مهندسين وكفاءات يخدموا عاطين ما قلت لك ناس تو ما تخلصش وتكلموا ايجا مش نمشيو ديبلاسمون القابس ومدنين وتطوين واحد وناس تخدم نحييهم
0: وبرافو عليهم
19: تنزلوا قبه عليهم احترمهم نحبهم ياسر ان شاء الله تفرج في الايام القليله ان شاء الله
0: يا ربي بشرنا بالخير زاد ان شاء الله. فتحي شكرا لك حضره المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري فتحي بن خليفة.
17: عدل الموجة واسمع جوهر في المسير والمهدي على 89 الرابع
18: جوهر بيبليسيتي الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
20: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزون اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
18: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
20: الدارك باور باش تطلع على برا من بيرفورمانس
18: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
20: رياكتور توا في تونس بل في نويتي
18: رياكتور بوش يور ليميتس
21: في ام جي جمعة سبت أحد صومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 999 في 29 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
18: جوهرة
17: أفلام بيبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة
22: صباح
17: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نستدعاهم الآن إلى كتاب الويكاند، الرواية اللي نقدمها في نهاية الأسبوع، وندعوكم للتمتع بقراءتها واكتشاف الإبداع التونسي في مجال الرواية.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند.
2: رواية اليوم العنوان الحقيقي طلب تفكيك وفهم صبا على درجة ري، العنوان طوى بعد نفهمه مع الكاتب الروائي الأستاذ عمار الجماعي، الخال عمار الجماعي معروف حتى على مستوى مواقع التواصل. نقول لك صباح الورد أستاذ.
3: صباح الخير والياسمين والفل، وربي برد علينا الحرارة. تحية خاصة للمحترمين حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم وكل مستمعي جوهر أسأل.
1: شكرا لك، هزيتني ديال سلم الموسيقي ومقام الصباء على درجة الري، أجواء كبيرة والصباء يزمو الناية وكموجود الناية زادة في الصورة.
3: الحقيقة أن اختيار العنوان كان فيه نوع من التحايل على المعنى، والروايات مثله مثل كل العناوين لابد أن تجد لنفسك عنوانا يعني مميزا، واخترت لهذه الرواية المتحصلة على جائزة الرواية العربية في جمعية توفيق بكتار للرواية، اخترت هذا العنوان بمستويين، صباء له معنيان، إما ريح الصباء المعروف عند العرب التي تأتي رخوة آخر عشي في الصيف و سنتمتع بها في الأيام القادمة، وصباء المقام الموسيقي المشحون بالشجن، ودرجة ري هي الدرجة الأكثر شجنا في العود العربي، فعزف الريح أو عزف الموسيقى على هذه الدرجة بهذا المقام سيعطي طبعا للرواية نفسا معينا مقصودا.
1: وين عزفت وين لحنت في الرواية؟ وين يتبين هذا مثلا؟
3: تتبينه بكل وضوح وبساطة في الانتقالات الروائية من فصل إلى آخر، من مشهد إلى آخر، انتقل في الأغلب بالمقامات الموسيقية، لأن بطل الأبطال في روايتي هو فنان وعزف عود.
2: البطل هو فنان وعازف عود. علاش؟
3: نعم.
2: يلزم نقرا الروايه حتى نفهم العنوان استاذ، انا هذا في تقديري. نعم. الاولي في انتظار قراءه طبعا الكتاب.
1: اما صوره المراه اللي بيناتهم اسمها روايه، المراه هذيك
3: المراه تلك هي قطب الرحى في الحدث، لان الروايه تعتمد ثلاث قصص عشق جنوبيه، طبعا العوالم الجنوب وعالم الواحه في قرية منسية يحدث أن تنجز يعني في أول لأول مرة مهرجان للفروسية، فيتقدم أحد الأبطال إلى هذه المسابقة بدعم من بطلين آخرين هما عزف العود عم الهادي والأستاذ العربي المهووس بالثقافة الشعرية والمتنبي خاصة، لإيصال هذا البطل إلى الفوز بالجائزة الكبرى.
2: نعم. يعني مستنبطة من الواقع، يعني واقع من الواقع الرواية.
3: نعم. لا يمكن أن نعم أستاذنا خليفة العزيز، هي مستنبطة من بعض الأحداث الواقعية، ولكن طبعا جنحت بالخيال إلى القضايا الكبرى، لأن قصص العشق كانت بين البطل سعيد الفارس مع بنت عمه العربية، و عم الهادي عزف العود مع سائحة أجنبية إنجليزية، والأستاذ مع امرأة أمازيغية. لاحظت أنني اخترت من الشخصيات النسوية ما يمثل بشكل أو بآخر ما يسمى حدود الهوية العربية الإسلامية الأمازيغية لتونس، ولهذا وضعت السؤال العظيم.
1: عمار جماعي.
3: عمار جماعي. عمر ما أولا هو أولا سارد وثانيا شاهد وثالثا هو ثلاثتهم داخل نفسه حين يسأل في الحقيقة من نحن ولماذا نصل إلى بعض الأحيان إلى مطبات الهوية التي نعيش بها في تونس.
2: نعم عمر جماعي القارئ والمتابع والمشاهد مبدئين في انتظار القارئ اللي بيشوفوه لو يقدم هو نفسه.
3: أستاذ متحصل على الماجستير وبصدد تحضير دكتوراه في جماليات الشعر الشفوي، نشرت تقريبا 5 روايات، بدأت بالطريق المحشد رجمعته، ثم برديات مريم، ثم تعب طينك يا مولاي، ثم ما فات من سيرة بلقاسم الفلاق، وآخرهم هي صباح على درجة 3، كتاب عنوانه أيضا الوصف الجواد بين الشعر الشفوي والشعر الجاهلي، والديوان صغير فصيح عنوانه ترانيم الخال. وهنا أعود إلى الكنية التي بدأت بها السخيف.
2: هذا هو الخال.
1: الخالي.
2: أي الخال.
1: هل الخال هو الشاعر ولا الروائي؟
3: والله أستاذنا حاتم يبدو أنني عجينة من هؤلاء.
1: أنا أدعوكم إلى قراءة هذه الرواية والتمتع بها صباح على درجة الري للروائي والأستاذ عمار جماعي الخال، ونعلقوا لي عليها، وكان لزم نعاوده ونستضيفه عمار باش يكون بحذنا في قراءة نقدية بعد ما نقرأ وإحنا الرواية. نوعدوكم نقرأ معكم الرواية. فاصل ونختم الحصة.
0: جونا أفهم جونا ما يكون كنهكا.

0: și muzica.
1: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
2: نمشيو تمشي معايا انت وخليفة، نمشيو للمرادي. المرادي المتعسنة كما عودكم في العلاقة المستمرة متاعه مع العائلة التونسية. نهار الثلاثة هنا نهار 20 كنت غاديكا في المرادي بالاس سوسة، ملا ايكيب تعمل الكيف، ملا خدمات راقية للغاية، سيرفيس اكسترا اوردينير، اون انيماسيون من اروع ما يكون، المستوى الراقي موجود بشكل كبير، ماكلة كيف رائعة جدا. هذاك علاش نقول لكم مع نزل المرادي راهو سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغاركم علينا. يقول لكم المرادي اي نعم، المرادي تود العائلات باقوى عرض للصيف. الطفل الثاني اقل من 12 سنه بلاش، جراتوي. بين اللعب في التوبوغون، جو الميني كلوب اللي هو على ذمة وليداتنا الكل، التحويس على البحر، اختيار البلاصة اللي تحب عليها وتنجم تفرهد عائلتك وصغارك في حسب اختيارك بطبيعة الحال. في المرادي جربة منزل مثلا، في المرادي بور القنطاوي ولا كلوب القنطاوي، في المرادي سقانس وإلا في المرادي كلوب سليمة. ما تضيعوش وقت، سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات حتى 31 جويلية، ولا ريزيرفاسيون نطولوا فيها شوية، نجموا تخلطوا عليها الآن لا ريزيرفاسيون، باعتبار كما قلت لكم المرادي يجتهدوا بالنسبة للريزيرفاسيون. وماشي في بالكم وفات هوني الحكاية، لا المرادي يعطيكم تخفيضات توصل إلى حدود 40% زادة، نعم حتى 40%.

المجربة العرض صالح للإقامات من توا حتى 17 أكتوبر والريزرفاسيون باش نطلبوا منهم يزيدونا فيها حتى نهايرين حتى تخلطوا انتوما وتتمتعوا بالبرودوي مرادي اللي هو برودوي متاع عشرة مع العائلات التونسية اي برودوي من أحسن ما فما. باش تاخذوا أكثر معلومات تكلموا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، ولا تزوروا المرادي.com الموقع الرسمي المرادي.com المرادي.com نجم تزوروا إذا كنت حاب تمشي المرادي.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: مؤسفين تأمينات تكتما يتقدموا بحر التعازي لعائلة زميلتهم وليهم هما الزميلة المرحومة إناس السلامي اللي وفاها الأجل يوم 24 جويلية الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. إذا نحن نحب نقدم التعازي لعائلة الهرقلي سي المنصف الهرقلي المدير السابق لإذاعة المنستير اللي غادرنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء نحو بلادنا بشكل عام والمنسير زاد بشكل خاص تقلد فيها العديد من المسؤوليات لعل من أهمها مدير إذاعة المنسير. نعزي هو ونعزي عائلته وبنته مدام بوشناق الهرقلي وكل لوخيان من عائلة الهرقلي الله يرحمهم وينعمهم وربي صبرهم. نتلقاو احنا نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على روحكم راكم انتم رسمين البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم راكم هم ليها هم ليها لكم سياح لكم الري فيها احبه من احبه وكريهة من كريهة. باي وتحية تونس.
0: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. تحب تشارك انت وشكون من الفامي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرر مكتب مجلس النواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 27 من جويلية الحالي للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أيضا أقر المكتب الذي أشرف على انعقاد رئيس المجلس إبراهيم أبو دربالة إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد بتاريخ 3/28 من جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها.

تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمال والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة، كما تتعلق أيضا باتفاق

0: الثماني دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلية في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، داعين المجتمع الدولي إلى إلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات. رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الزيارة التي أدها إلى طهران في وقت تتصاعد فيه تهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ريسبونسابل مسؤول على الضوء، مسؤول على مين يطلع ويشتغل لنا زو القلعة الصغيرة. ضوء ما فماش وما فماش، فسروا لي معناها الحياة. كل حياة هيك معناها احنا نحكيو على رقمنا وعلى تكنولوجيا نسوم 2026 واحنا مازلنا معناها يقصونا في الماء والضوء جسكا يكون معناها يتمنكوا على الناس. هل احكيو كي انت تعمل روتار في فاتورة ولا ما تخلصش يجي تاتي المو معناها يقص لك اخوية لعنا ريسبونسابل يحكي معانا يعطينا عليه سيبنا ومو مي سيب مي.
2: الو ثورة فهم بربي انا مواكب القلعة الصغيرة كذا في سوى بناش وحب قاعدية الضوء مخصوص علينا الماء مخصوص علينا بناها مسجلات ساعي الثورة عامة ميت وخاوش بشخصوه خاوش يشروا له في الصافية بشخصوه. يا رسول الله روحي روحي بالمسؤولين اللي عنا عضايا روحي يا ويل هم الربي
3: اللي نحن مواطن من خدمات الإدارة عمات الحسينات حي الجزارة معتمدين برادع وليت مهدي حبوا نبلغوا على قطعان الكهرباء من بارح نصف الليل إلى حد الساعة هذه تو حوالي مدي ساعة متاع النهار. جينا في الحومة الترانسفور الحومة متاعنا ديجونكتير طايح نحن نهزوه هو يطيح ما حبش يرجع نكلمه في ستاك ما يرجعوش علينا فنطلب ممكن تصلنا صوت
4: وصلنا صوتنا يا جورة ثلاثة أيام حي ريحان قطرة ميلة والخزان بجنبنا ثلاثة أيام رانا قطرة ميلة عشان يعطينا سويعة سويعة في النهار سويعة يد.
5: والله رسالتي للسيد والي زغوان ومؤسسة زغوان على الجمعية المائية اللي في منطقة الشهدوات الصحية أراه بالحق مهزك 10 أيام ما فماش ماء تتكلم الفلاحة تقول لك السناد ما عطتني أراه قالوا لا ما بيها فارغة أجي شوف عندي يقول لك لا الضوء ما فماش يا ولادي راهي ل 400 عائلة أراه 10 أيام بلاش ماء ما بالك يا فبني الهيشة اللي معاهم راهي بلاش ماء وزيد ما خلي ما نحكوش على ستاك ستاك هذاك ساعتين في النهار يمشي والباقي الكل ما سمعت ناس الليل عايشة على الظلمة اللي أزمة تيك خليه يموت وتقول لي ما انا حد معاق والرجل كبير والمرأة كبيرة حدث ولا حرج.
6: صباح الخير يا جوهرة اف ام بالله يا سي حاتم ترحم على والديك وتشد لك في ساق بدنك شوف لنا جوز اخويا مسؤول عالسيد شوف لنا يا وخي احنا نسكنوا في محمدية ولاية بن عروس معناتها من الوقت البارح العشاء تاع الليل حتىش البارح في الليل الضوء مقصوص علينا الفريجيدير هي واللي فيها الكل تسد كيما الدويات كيما الماكلة يا وخي بالله شوف لنا حل يا اخي القصان الضوء ولا في النهار كانوا ساعة في النهار ساعة ونص قصوا وقعوا توا وليت من الصبح لليل الضوء مقصوص.
7: السلام عليكم بربي النداء المدير ستاك تاع مكرين عملنا لكم احنا متسجلين قصر هلال حي باتسيري خالص عملنا لكم لا خليتونا نخدموا ولا خليتونا نرقدوا لا في الليل نرقدوا كما تزالت ما تمشيش ضوء مقصوص في الليل في النهار ضوء مقصوص ما نخدموش فهمونا ايش باش نعيشوا معنا فهمونا فهمونا يا خويا ما فهمنا حسيه فهمونا يا خويا علاش هيك يا رسول الله.
8: ألو بربي بربي علاش احنا في حي المنازة تابع القلعة الصغيرة علاش لين يتخدم ثم ناس عندها ضو ناس في النهارين ما عندهاش ضو علاش
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
9: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان
10: مع أحلام غيلان
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
11: برعاية
12: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها.

مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو هو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: Publicité.
3: في MG, جمعة سبت أحد, سومنا مع عند حد. Le Sif Liquid Compact Power 5 litres, 16 دينار و 999, في 29 دينار و 999.
4: MG, أكثر من 140 سنة, يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة FM.
5: Publicité.

0: هلا الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: رياكتور اوج بواسون انرجيزان تاكاو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت نتاعك الدار باغ للبيرفورمانس والفوكس باغ للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
5: Business News.
6: مرحبا بكم معنا الناس كل من جديد في بزنس نيوز. تابعا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت عديد المؤسسات الاقتصادية، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ ليه بالوضع اللي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. واعتبرت المنظمة أنه ما حدث يمثل دليلا إضافيا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، ودليل أيضا على غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفق عمومي أساسي وركيزة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. في سياق متصل، أعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد الملفات متاعهم وتجميع كل المؤيدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقا لما يتيحه القانون. كما طالبت أيضا المنظمة السلطات العمومية بفتح باب التصريح بالأضرار وتقييمها بصفة شفافة ودراسة آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات اللي ثبت تضررها نتيجة انقطاع الكهرباء. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 جويلية الحالي ليصبح السعر 863 دينار للطن وفق بلاغ صادر عن الديوان البارح. كما أعلن أيضا تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة عن سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وهذا في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر اللي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. يستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف اللي أمضوا على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. نجيو التفاصيل. الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 23 جويلية فيه 1213 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير تناهز قيمتها 23097 مليون دينار. بأيام التوريد بقينا تقريبا في مستوى 91 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بنفس التاريخ 23 جويلية في حدود 29495 مليون دينار وفقا لآخر المعطيات المحينة الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. انهت بورصة تونس تعاملات البارحة الخميس في المنطقة الحمراء وفقد المؤشر المرجعي للبورصة تونندكس نسبة 0.46% وأغلق في نقطة 20952.79 جزء من النقطة في ظل تداولات بلغت قيمتها 16.7 مليون دينار وفقا للتحليل اليومي اللي قدمه شركة الوساطة في البورصة تونس للأوراق المالية. دوليا تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في شهرين بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف زوز ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر في تصعيد جديد قد يوسع نطاق التوترات الإقليمية ويزيد من المخاوف من تعطل إمدادات الخام العالمية. انتشر الأعمال السعودي الأمير وليد بن طلال مقطع فيديو لسير العمليات في بناء برج جدة اللي بانتهائه سيصبح أول برج في العالم متجاوزا ارتفاع برج خليفة ب 72 متر. من المقرر أن يصبح برج جدة اللي اسمه جوهرة مشروع مدينة جدة الاقتصادية وهو مشروع تجاري وسكني تبلغ المساحة متاعه 57 مليون متر مربع يضم منازل وفنادق ومكاتب بالإضافة إلى عدة مناطق جذب سياحية سيتضمن أعلى سطح مراقبة في العالم بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب رسوم جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريك تجاري من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي وبرشا دول عربية مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر. نختم بالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2222 مليم، الدينار الليبي ب 461 مليم، الدولار الأمريكي ب 2954 مليم، واليورو ب 3369 مليم. نهاية بزنس بلس في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام تندونس تندونس
1: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: بوريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. فقرة تندونس كالعادة تجيكم لقيت هذا، وكما كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. الأبليكاسيون بتاعنا اليوم اسمها تايني سكانير، اللي هي أبليكاسيون بتاع نوميريزاسيون واللي باش تحول لك بأتم معنى الكلمة لاباري فوتو متاع سمارتفون متاعك إلى سكانير

0: جيسيانا ولا لابليكاسيون تاعنا لي توتالمون غراتويت تخدم على الاندرويد 8.0 ولا اللي بعده وعلى الاي او اس 15.0 والا اللي بعده وتخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. تايني سكانر تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
1: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر FM.

0: النصي على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: العشرة وعشرة دقائق. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيدون لو، ينطلق معكم انت وحتى الماضي ساعة على موجة جوهرة اف ام. ان شاء الله نهايركم سعيد مبارك، ان شاء الله جمعة مباركة على توينسا وعلى الأمة الإسلامية جمعة. ريتم في ثلاثة سوية من المتابعات، من الأخبار، من الفقرات القارة مع ليكيب الكل. صباح النور، صباح الفل الجيجي جهر حمى في الإخراج، ياسمين في الديجيتال، نسلموا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. وتحية لكم انتوما، إن شاء الله تكونوا في الاستماع والمتابعة إذا ما فماش قصة نضاو بيان سور، سينو إن شاء الله نهيركم هكا كل موجات إيجابية مع نسائم الحقيقة تفرح برشا بعد موجة الحر وبعد السخانة اللي ضغطت على التوانسة حتى نفسانيا. التونسي ضغطت عليه درجات الحرارة ومع الماء والضوء، دونك إن شاء الله الانفراج يا ربي، وإن شاء الله آخر خلينا نقولوا هكا الموجات السلبية إن شاء الله مع نهاير الجمعة. ندعي والكل إن شاء الله دعوتنا مقبولة. خليكم معنا، الريتم كما قلنا يبدأ ديما بالمود أوف ذا داي، قفيفتنا دوليشتنا بورصة الأسعار، متابعتنا للأخبار وغيرها، ما الموسيقى تبدأ معكم توت سويت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمو بيدو لو مع هيبة لوسي على جوهرة اف ام. موج مع موجة.
1: على موجاتنا ومحلي صوت النموج ومع الموجة، سورتو مع طقس اليوم إن شاء الله يشهد هكا بداية الانفراج. نحكي على طقس مغيم جزئيا بالشمال، صافي إلى قليل السحب ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. يكون ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبة قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. اليوم البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى غاية 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي. دونك هذايا فيما يخص طقس كما قلنا اليوم الجمعة، دونك 24 جويلية 2026، موافق لي 9 صفر 1448 هجري. طقس يشجعنا نمشيو نعملو دوليشة في المرشي، نمشيو نقضيه ونمشيو نتعرف على بورصة الأسعار. وإحنا كل نهاية الجمعة أكيد بورصة الأسعار تكون من الحمامات مع زميلتنا روضة العلاقي، اللي يبدو أنه الأسعار ديما نقول في الحمامات الأسعار شوية مرتفعة. دونك انتوما زيد عطيونا رايكم وعملوا كومباريزون ما بين نهاير الاثنين حتى لنهاير الجمعة. دونك نشوف 5000، نشوف هكا في 26 دينار، نشوف في أسعار ما نعرفش اسكو منخفضة وإلا لا، هي اللي باش تعطينا رايها توت سويت وتعطينا تفاصيل قفيفة الصيفية دي مع لبوجات الدنيا وما فيها شهر فيما قفيفة الصيفية. نقولوا له صباح النور، صباح الفل روضة العلاقي من مرشي الحمامات، كيف الحال؟
2: صباح النور، صباح الفل هيبة الوصيف، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اللي تسمعوا فينا على امواج الجوهرة اف ام، مرحبا بكم. قلت لي انت قفيفة الصبحية، القفيفة الصبحية الدنيا سخونة ولا لا؟
1: والله سخونة الدنيا،
2: ايه، والاسعار ذات سخونة يا هيبة.
1: بربي اسمع، انا لاحظت ديما الاسعار في الكابون كسوا في نابل وإلا في الحمامات ديما فما معناها تبين في الأسعار بارابور القفيفة اللي تكون نهار الاثنين والثلاث والأربعة والخميس مع مراسلين، ديما الأسعار شوية مرتفعة في الكابون.
2: أي، وخاصة على مستوى اللحوم، اللحوم الحمراء خاصة تشهد الارتفاع، الحقيقة موجود الارتفاع. كنت حاب نبدأ بالحيمان، نقولوا الهبرة اللي لقيناها من 53 و80، بالنسبة للعلوش من 62 لـ65، ومش متوفر يا هيبة حاجة إلا وما فما زوز زازارة في مرشي الحمامات. الواحد منهم قال لي ناخو راني بالخمسة كيلو، فيوك الظرف معناها متاع قصان الضو والكل، قولي باش ما يفسدليش وزيد زيادة معناها على الغلاء والكل. دونك اللحوم معناها مش متوفرة بالكميات اللي الباهية الباهية دكوردوا. دونك نكملوا الجنب البقري قيناها على 39 و800، الجمال على 46 و800، الكبدة الصافية على 72 دينار. مش لازم منها الكبدة، مش لازم يظهر
1: هي صافية، ما سعرها مش صافي جملة، نوية خبيثة السعر متاعها.
2: المرقز على 48 دينار، الدوارة الكاملة 70، زيادة اسمع هرجة كبيرة في الدوارة وكذا والكل، مش لازم زيادة كيف كيف سيب علينا من الدوارة. عنا الكبدة والقلب على 58 و500، دوك هاك تشوف معناها فما شويه ارتفاع. بعدي ولا الدجاج على 8 دينارات و50 السكالوب بولي على 17 دينار و900 الكويستاند على 9 دينارات الكبدة 15 دينار الجوانح المفوحين على 6 دينارات و500 بالنسبه للعظم على 700 دونك فوالا ولا ها وشويه هنا معناها نقاو النفس شويه 700 في العظم الدجاج الحي على 6 دينارات و800 وبالنسبه للحرق العظم العربي على 2400 نقاو النفس في السوري والهوني يعاود يرتفع باهي نتعداو للحويته نلقاو الحويته ما فماش متوفره بالكدا فيو كو كيما نقولوا الظرف هذا نتاع القشانه الضو الكل يقول لك انا ما نجمش نهز معايا الثلج والحوتي فسد ماك تعرف اللي يسرحوا يلزم يهزوا معاهم كميات كبيره من الثلج معناها يخرج خرج الحوت ويحط الثلج فوقه ما فماش ثلج ما فماش حوت دونك هي معناها كيما نقولوا حلقه مترابطه اي كشنو باهي لقيناه الحوت اليوم الوراثه البحري من 20 و600 ل 24 و800 القاروص على 32 و800 سكومري 12 دينار و800 الكلامار على 38 و600 كروفيت 29 و800 والسردينه من 5 ل 6 دينارات
1: حسيت اليوم اكثر مايلين هكا اهالينا في الحمامات شنو اكثر
2: والله شو يقول لك الخضره معناها الخضره صحيه الخضره الخضره والعظم الخضره والعظم هذيك هو بالنسبه عندنا قلنا البصل نتعداو للخضره البصل على 19180 الفلفل على 3480 بالنسبه للبطاطا 2850 القرع الاخضر 3980 بتنجان 3980 الفنيله 3980 متفاهمين هذوما على 3980 بالنسبه للليتو على 2000 وولد القمر 2000 والربطه نعناع صغيره شويه على 1300 لان هذه هي الاسعار وبورصه الاسعار من مرشي الحمامات ان شاء الله نقول واحنا مرشي الحمامات معناها بعدك التالي او الكل معناها كنا ننتظروا انه المنتوج يكون اكثر معناها والاقبال بتاع المواطنين يكون اكثر لكن مازال شويه شويه معناها مازال الاقبال ضعيف ومازال حتى المنتوج مش بالكميات اللي يلزمها تكون معناها في موسم صيفي وفي ذروه موسم صيفي.
1: ان شاء الله اكيد كل الملاحظات ياخذوها المسؤولين بعين الاعتبار سورتو كي بداو مراسلينا هما اللي يدقوا في كل التفاصيل دونك تحيه لكل اهالينا في الكابون والحمامات. انا فقط باش نسال الاجواء في الحمامات واحنا نحكيو على مهرجان زاد الحمامات الدولي نعرفوا نسق توريس دونك كيفاش الاجواء عامه روضه
2: تسمع فيها هبه
1: نسمع فيك اي
2: باهي الاجواء بالنسبه للمهرجان اجواء معناها ممتازه ومتميزه نلقاو الامسيه نتاع البارح احياها الفنان الفلسطيني فرج سليمان وكان حاضر فيها مارسيل خليفه مارسيل خليفه اللي اليوم يحيي السهره في اطار مهرجان الحمامات في احتفال بالستينيه نتاعو كانت والله سهره متميزه يا هيبه سهره محلاها تعديت مع تفاعل الجمهور اللي معناها هكا يفاجئك معناها حافظ الاغاني وكان يردد كلمه بكلمه معناها مع الفنان البارح سهره يارا زاده كيف كانت متميزه بالكدا سهره جوزيف عطيه كان نجاح كبير وخاصه الفنان اللي كان معناها في اخر السهريه بتاعه معناها نجم نقولوا كلي مش مصدق معناها اللي عدى سهره معناها جميله وممتازه قال معناها هنا حياتي كامله معناها باش تكون لي كل هكا معناها بصمه معناها في حياتي معناها الصعود على ركح مهرجان الحمامات كان فرحان برشا جوزيف عطيه هذا هو معناها
1: السهرات الحركيه في الحمامات متاثره شويه بهال لي كوبور اللي قاعدين يصيروا والا الحياه النسق نتاعها عادي والتوانسه تاقلموا مع ما يحدث
2: والله شنو نقول لك، هو معناها الناس معناها والمواطنين اللي بصيف عليهم كلي معناها باش يتأقلموا. الملاحظ البارح وولت البارح انه انتفاء النور نتاع ضوء البلديه معناها نجم نقولوا فهمت في الشوارع معناها اللي هذا معناها رومركابل معناها فهمت في ذروه موسم سياحي تلقى معناها شوارع مدينه الحمامات كي طافية، لكن من الحركيه لكراها بالناس الصيفه الجو موجود الناس تخرج تتفرهد المهرجان معناها قاعد يحيي في الحفلات نتاعو معناها بتميز. هذا هو والحياة تستمر معناها فهمتني ان شاء الله معناها احنا ما نقول هكا الفتره هذه فتره هكا وتجاوزناها سيختو معناها اليوم هكا ترى معناها نسمع ما شاء الله معناها محلاها هذيك هو ان شاء الله يا ربي ازمه وتعديناها ان شاء الله
1: ان شاء الله ازمه وتعديناها وان شاء الله ما تجيناش ازمات اخرى. والحاجه الباهيه نحكيو حتى قبيله انه تونسي يتاقلم مع اي ظرف والحمد لله، يعني صحيح نحكيو هكا ونسمو في اصوات المواطنين نتاعنا لكن التونسي عايش بطبعه، يعني رغم ما قاعدين نعيشوا فيه من قصان ذا وقصان ما لكن الشوارع والحمد لله يعني الجو نتاع الصيف موجود. التوانسة تحب تتفرهد، التوانسة تحب تخرج، التوانسة تحب يقول لك الحومه ذي فيها الضوء مقصوص تنمشي الحومه الاخرى اللي الضوء فيها يشعل تلقى الناس الكل هبه واحده تلقاها في البلاصه هذيك. دونك ان شاء الله يا ربي النسق نتاع صيفه 2026 ما يتاثرش باللي يصير ويقعد ديما الجرين نتاع التونسي هي اللي تنتصر في الاخر، وكما قلنا الجو عامة يكون باهي ويكون صيفي بامتياز واحتفالي بامتياز. انا من خلالك نسلم على كل مستمعينا في الكابون، شكرا لك روضة. دونك المنيو اليوم فهمنا اللي باش يكون خضرة، نجم يكون حاجة سوتي، نجم تكون نعرف زيد اعطيني افكاري
2: والله اي هو باش نقول لك انا معناها تنجم تنجح معناها بتنجان مع شويه سكالوب مع شويه بصل جرين فلفل كله سوتي مع بعضه تعطيك حاجه مزيانه وبنينه وخفيفه فيسه تعملها هيبه هكا معناها بعد ما تكمل تفقس تعيب عظم ولا زوز هكا 900 الحاره ما شاء الله دي بنينه وفيسه على تحضيرها
1: يلا صحة وفرحة وإن شاء الله المنيو هذا يعتمدوها حرايرنا بيان سور اللي في الكوجينة باش ما يقعدوش برشا وقت سورتو مع جو الصيفية. شكرا لك روضة، شكرا لكل مراسلين مليتين حتى نهاير الجمعة بوشت الأسعار تلقاوها وقفة الصيفية من الفقرة القارة في بي دون لو. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو كالعادة بالموزيكا بالريتم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

البداية ترجع بنا ل 1993 رغم على ما يا حياتي وصلنا ل 10:53 دقيقة على موجاتنا كالعادة الغونديفو يتواصل معاكم في بيي دون لو بالأخبار بالمتابعات وبالفقرات القارة اللي في علاقة بالبيوتي مود وقت اللي نحكيو على دويرتنا وإحنا الحقيقة يمكن الدار هي الملجأ متاعنا يعني كيبدا فما حاجة هكا ولا هكا ديما الدويرة هي معناها المكان المفضل عند التوانسة مش في الصيف دونك في الصيف تحس العلاقة تولي شوية سطحية مع الدار بما أنه الخروج يكون أكثر والأمبيونس البرة تولي هكا تجذب أكثر دونك احنا كل عادة نعطيكم لي زاستوس مع لي زيكسبير متاعنا في ساعتنا الثانية والثالثة موصلين معكم الغونديفو ديما على الإيقاع الصيفي نسلموا على اللي تبعوا فينا سورتو اللي يبداو شادين ثنية نسلموا على سي مصطفى اللي يقول أنا ديما نسمع راني جوهرة فيم وبيي دون لو نبدأ عامل بون كيف على شوا ميوزيكال تحية الحمدي بالحاج حسين أكيد في الشوا ميوزيكال اللي رجعنا لسنوات هكا سنوات الجميلة يعني كيقولوا عام 1993 أكيد ذكريات كل واحد يحملها مع غناية رغب علامة ومع الموسيقى اللي تكون حاضرة معاكم وإن شاء الله اتروق للجميع ولي التوفيق اللي يكون حاضر معانا نادية خالص ريتم التونسي وأخبارنا اللي تكون بعد خلينا نقولوا 6 دقائق من توا مع زملائنا من قسم الأخبار وكيف كيف زادة متابعات رياضية ترجو تقراوها على موقعنا johrafm.net تحية ليكيب الكل جيجي جي رحومة في الإخراج ياسمين في الديجيتال سعاد العدواني في التنسيق العام وهبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديمة

0: شارك انت وشكون بالفن تاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجات. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين، على جوهر اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيديه.

0: قال المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة خلال حضوره في برنامج صباح الورد على جهر فم اليوم إنه على السلطة أن تنكب على حل إشكال الطاقة جذريا وتكشف الحقائق للمواطنين. أضاف بن خليفة أن البحارة قاموا بإتلاف كميات هامة من الأسماك وأوقفوا العمل بسبب غياب الثلج تبعا للانقطاعات المتكررة للكهرباء، ودعا وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري إلى تركيز مولدات كهربائية وخزانات مياه في الموانئ. انتفع 30 مراقبا في مجال الصحة النباتية من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بدورة تكوينية تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم الفنية والرقابية، وتندرج هذه العملية في إطار مشروع دعم خدمات الرقابة الرسمية على المنتجات الحيوانية والنباتية الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. هذه الدورة التكوينية تعميق معارف المشاركين بالإطارات التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المنظمة للصحة النباتية، إلى جانب التعريف بالمعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتية، فضلاً عن تطوير مهاراتهم التطبيقية في مجالات التفقد وأخذ العينات سواء على الميدان أو على مستوى نقاط العبور الحدودية. دولياً، أعلنت السلطات الإيرانية هذا اليوم الجمعة أن الضربات الأمريكية طالت مقراً قيادياً تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بعد لحظات قليلة من حديث الجيش الإيراني عن قصف قواعد الدوحة وعريف جان والعديري في الكويت بعدد من المسيرات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التدخل الأمريكي في الترتيبات الأمنية والبحرية في مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار البحري يعرض أمن المضيق للخطر. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من انزلاق البلاد إلى مزيد من التصعيد والانخراط في الصراع الإقليمي بالمنطقة بالتزامن مع بحث اجتماع عسكري للحكومة اليمنية مع قيادات من تحالف دعم الشرعية تطورات الوضع العسكري في البلاد. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
2: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويليا في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشترجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إمالا نلقاكم في هرقلة بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقلة بارك وإلا أونليني على موقع تذكرتي بونتين وإلا من أبليكاسيون هرقلة بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
1: جوهرة جيت سيت.

0: بيوتي مود.
1: لحديش 14 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في فقرة البيوتي مود في ساعتنا الثانية. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. البيوتي مود ديما نطرح سؤال وهي تعطينا الليزاستوس اللي من خلالها احنا بتوتر ما نعرفوش علاش اخترنا فضاء وما اخترناش فضاء، علاش مشينا البلاصة هذه ما مشيناش البلاصة هذه، علاش نرتاحوا في المكان هذا وما نرتاحوش في مكان آخر. اليوم اختارت تحكي على ليزاسباس بيان سور اللي كوميرسيو اللي يستقطبوا يمكن شريحة عمرية معينة أو نجم حتى أنت تقول من ما هو الجوي، أما تلقى روحك أوبليجي أنك تدخل وتكتشف. اليوم ديزاستوس كالعادة تكون معنا حاضرة منورتنا وتعطينا هكا برشا معطيات الحقيقة في الديكوراسيون، مهندس تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا شقير بن يوسف. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح خير هبة، صباح خير المستمعين كل مرحبا.
1: محليه الأحمر، الأحمر يليق بك
2: بفضلك
1: يعيشك. هو الأحمر لو زين، لون جميل هكا ويجذب معناها بصرين هكا ولا باش يكون من الألوان اللي تخلينا اليوم نختار فضاء وننجذب الفضاء دون آخر.
2: ملا
1: باه آية للي السؤال.
2: هو انت هيبه انا نسالك سؤال، انت ايه؟ تمشي في شارع
1: ايه؟
2: وكل دي ماغازان كوميرسيو فما دو ماغازان يبيعوا نفس البرودوي
1: ايه؟
2: علاش هذه البوتيك تدخل لها وتقرب لها وتمشي تشوفها ايه؟ والاخرى ما توصلهاش تتعدى قدامها وما غير ما تشهيك باش تدخل لها.
1: اللي يجذبني يمكن اللوميير، لا سامبليسيتي، شوا دي كولور، ومش بشرط هي تكون براند روا، تكون حاجه سامبل وتحس فما هكا فينا في لاميناجمون معناها
2: في
1: الفيترين. اي دونك انا ننجذب الحاجات سامبل اما تكون غافيني ومخدومه بالكدا.
2: انت في ثنيه ديجا
1: هاي باهي، مالا خلينا ندخل ندخل نقضي
2: خاطر ريت المخ نتاعنا راهو من لي بروميير سكوند ما يحبلوش اكثر من 7 سكوندات باش يقرر البوتيك هذيك تعجبك ولا ما تعجبكش، تقرب لها ولا ما تقربلهاش، قبل ما تشوف البرودوي راهو قبل ما تشوف شنو اللي باش يتباع. دونك ديجا المخ نتاعك انكونسيامون يخدم في بلاستيك، يقرر في بلاستيك. وشنو اللي قرر؟ معناها مش هذا، مازلت ما شفتش انت البرودوي، دونك شنو اللي فينالمون اللي قاعد يجبد فيه بالحق؟ شنو اللي جبد لك عينك وشنو اللي قربك ليها وشنو اللي خليك تتشجع باش تدخل لها البوتيك هكايا؟ واذا دخلت راهو عندك شانس كبيره اللي انت باش تشري منها، باش تكونسومي منها.
1: هو ديجا لو بوت انك تشري،
2: اي هذا هو البوت. ما علاش احنا حاجتنا به؟ دونك هنا ريت القوه نتاع الاركيتكتور دانتيغيور والديزاين نتاع اللي باش يتعمل راهو من الفساد، من الخدمه من برا وانت داخل. كيفاش تخدم الحكايه هذيا؟ اول حاجه اني قلت لك لي سبيسياليست نتاع لي كوميرس شي يقول لك، يقول لك راهو عندنا بروميير امبريسيون، مشكل العباد راه دونك حتى في البوتيك حتى في الفساد راهو عندك اون بروميير امبريسيون اللي تصير في كيما قلت لك في كلكو سكون، مازلت انت ما خممتش ولا السيرفو نتاعك قرر. دونك شنو اللي معناها شو مالي كيستيون مثلا اللي مخك ينجم يسالهم؟ اسكو هذايا البوتيك هذيا اكويونت معناها تستقبلك
1: مشرها
2: يعطيك الصحه؟ اسكو الميساج نتاعها واضح؟ اسكو فما غولاسيون نتاع كونفيونس والا لا؟ دونك البوتيك اللي تعطيك كونفيونس هي اللي باش تشجعك. من بعدها اسكو انت حاسه روحك اليز معاها والا لا؟ اسكو مثلا كيما نقولوا احنا اسكو الستيل نتاع البوتيك هذيا يقابل الستيل اللي حاشك به والا لا؟ واسكو من بعد معناها وصلنا للكونفيونس والا لا؟ نجم نقدم نمشي لك والا ما نبعد عليك ما نتعدى او كاو؟ دونك ليست هذه ريت ليست هذه تتعمل في المخ في كيما قلت لك، في مش عندك ليست وانت تقرر وتكتب
1: عليها في ساعه تك تك تك
2: في ساعه في ساعه المخ سي قرر وانت مازلت ما في بالكش به. البوتيك اللي تعطيك هذه لي زيموسيون هذوما الكل ايموسيون بوزيتيف هي اللي تقوي لي شانس نتاعك نتاع الشريع. دونك اكزامبل مثلا نعطيك اني دو بوتيك، بوتيك مثلا فلوريست، فلوريست هذا الاول عنده اللي يحط فيهم لي بو مثلا بلاستيك، اللوميير نتاعو نيون ابيض، الحيوط ابيض، النوار محطوط كيما جاء، الضوء ابيض باهت، ما يشجعكش باش تدخلو. باغ كونتخ بوتيك اخرى دونك تمشي تلقى مثلا لي بو اللي يستعملوا فيهم بلا، عندنا الباركي اون بوا عامل لوميير دافيه وما معناها ليجير ماهيش قويه ما توجعش العينين. النوار هنا يظهر كانه ازين خطوط الصلعه هي بيدها نفس النوار
1: صحيح صحيح
2: اما هذا يظهر ازين وهذا اللي هو اللي باش يشجعك باش تدخل وباش تشي دونك هنا راهي فما قيمه في الـ في الـ كيما قلت لك البريزونطاسيون بي البرودوي هنا ما تبدلش اما الميزان سين فيت رجعنا للميزان سين الميزان سين هي الاخراج المسرحي
1: هي اللي حكينا عليه من الاول
2: يعطيك الصحه انا ما غير ما نغشوا الكليون ماهيش ما تسميش غشه
1: هي حطيت اون فالور البرودوي نتاعك كيفاش هذيك هو اللعبه نتاع الاركيتكت وحتى الضوء والكونسيبتور دونك انه كيفاش يحط الحاجه اون فالور بحاجه بسيطه بالكل وساعات نفس البرودوي عند كونكورون
2: بالضبط دونك هنا كيما قلت لك هنا قبل ما تقرا السوم نشوفوا الالوان ونشوفوا الضوء ونشوفوا النظافه ونشوفوا لي ماتيريو اللي مستعملين والفينيسيون نتاعهم بيان فيني ولا لا نشوفوا النظام لورغانيزاسيون نتاع البوتيك نعطيك اكزامبل اخر تمشي انت بوتيك الدبش معلق مثلا مختارين بالالوان بالالوان منظمين فما اسباس بيناتهم بين الكوليكسيون واضحين السيكان وحدهم الصبابط وحدهم الالوان هارمونيوز معناها ديجا سيي انت تحس في روحك في بلاصه منظمه البرودوي نتاعهم دو كاليتي مازلت ما شفتش البرودوي دونك ديجا عطاك شجعك باش تمشي تدخل للبرودوي كانت مكانه مغازان خير من مغازان انت تدخل تلقى كل شيء على بعضه ويزمك انت تفرز وانت ما تراش فما واش ما فماش دونك ديجا النظام راهو عنده قيمه كبيره في الخدمه هذه
1: في كل شيء راهو النظام بي العين تلقاه مرتاحه وكل شيء
2: العين مرتاحه
1: مادام كل حاجه معناها تعمل لها ليكتور نتاعها وحدها وكل حاجه تفهمها وكما حاجه تفوق بعضها
2: خاطر مخك
1: بيان سور
2: مخك كي راه النظام يفهم فيسع فيسع
1: تخي بيان
2: اذا ما راش النظام معناها يحب له شويه وقت باش يسادابت ويشوف ويختار
1: وديكورتيكي كل حاجه وحدها تخي بيان دونك النظام مهم اي
2: النظام مهم خاطر انا قلت لك المخ لازم يحب يفهم تو سويت ما يحبش يعطيك الدوت هكايا ما يحبش يخليه
1: باهي خلي اللي عندهم دي زيسباس اليوم خليه ياخذوا دي زاستيوس ما
2: اي مثلا توا لونتخي نحكيو على لونتخي اذا لونتخي ماهيش واضحه ما تعرفش منين باش تدخل اي والا مغطيه بليزافيش والا فيها برشا اوتوكولون والا ماهيش نظيفه والا فما دي زوبستاكل قدام الباب راهو الكليون ما يقربلكش ما يتشجعش باش يدخل دونك ردوا بالنا ديجا من لورغانيزاسيون البرانيه
1: داكور
2: باهي من بعدها خاطر اي ايزيتاسيون راهي سيي اذا الكليان وخر شويه وقاعد يخمم سيي خسرت راك خسرته
1: داكور
2: باهي هنا دونك اش قلت لك دونك احسن حاجه هي الباب ماذا بيك باب واضح عريض ضاوي ترانسبارون بيان اكليري العين ديريكت تمشي له والثنية واضحه ثنية ليه دونك الكليون تهنى راهو باش يدخل
1: باش يتبع الشوما وتبقى في الكيسه
2: ان شاء الله دونك ريت هنا سي اون اركيتكتور نقولوا لها احنا دانفيتاسيون هنا الاركيتكتور هي اللي استقبلتك هي اللي عاونتك باش تدخل هي اللي جبدتك باهي هنا بعد شنو الاسئله اللي باش نجاوبوا عليها اون فوا دخلنا اسكو وين باش نمشي نتعدى نجم نتعدى منين باش نمشي شنو قاعدين نبيعوا هنا واسكو البرودوي اللي لوج عليه موجود هنا ولا لا مثلا في فارماسي في فارماسي كي تدخل لها اش عندك انت عندك هذه بلاصه بيبي هذه بلاصه كوزميتيك هذه بلاصه برودوي مثلا نتاع ايجيان اكسيتيرا دونك امورك واضحه عينك تدخل ماشي للبلاصه اللي انت حاجتك بها ولا الحاجه اللي جبدتك وحتى انت ما في بالكش اللي انت باش تشري كل حاجه هيك ديجا انت كي حطيت له نظمت له يولي يشتهي باش يشريها حتى انت مش مبرمجه دونك راهو ريت كي توضح له انت ثنيه الكليان راهو يشري
1: داكور
2: والانفيرس كيف كي يبدا اسباس انت كل شيء داخل بعضه ولا لي جوب مع السراول مع السيكان مع كذا راهو لا راهو يهرب راهو يهرب باهي ندخلوا للضوء انت حكيت على الضوء الضوء عنده قيمه كبيره باش تجبد العين يلزمك انت مثلا البوتيك تفكرش في اي بلاصه قلت لك قد ما تكثر من لي سوق دو لوميير قد ما خير دونك احسن بوتيك هي اللي عندها مثلا في السقف ضو يضوي صاله كامله ما يكون ديسكري وبعد عندنا الضوء اللي باش يزين الحاجه معينه
1: الارتيك اللي تحب تركز
2: عليه علي. وفما الديكوراتيف بيان سور اللي باش تعطيك لومبيونس شالوغوز اللي انت باش تدخل تحس روحك مرتاح في البوتيك هكا دونك قد ما تكثر من لي سورس دو لوميير قد ما خير
1: باهي
2: ولا وهنا وعلاش قلت لك اني لوميير على خاطر ما قلت لك العين تمشي تجبد ديريكت للضوء اللي انت حاشك بيه دونك انت هنا الكونسيبتور راهو هو حط لك عينك باش تمشي لك البلاصه هيك المعينه
1: ديريجيك بيان سور
2: أي. هو اللي هزك الغادي باهي دونك انا اش معناها معناها يلزمنا ايتود كامله في الاكليراج ويزمنا اكليراج يزم في الفيترين سورتو حتى الدخلاني نتاع الفيترين يزم نتاع البوتيك يزم يتشاف من بعيد من الشارع باش يجبدك
1: داكو
2: خاطر انت متعدي ما كنتش في بالك باش تدخل للبوتيك هكا يلزم الضو ويكون الضو سبيسيال بيان ايتودي باش ينجم يجبدك وتمشي لها حتى باغ كيوريوزيتي باش تدخل انت تشوف شنو هالبوتيك هذيا شنو فيها وشنو فماشي تلقى شي حاجه اللي تعجبك وتشريها دونك هنا بعدها يدخلوا لي ماتيريو لي ماتيريو اش معناها انت قبل ما تدخل البوتيك كي ترى مثلا ترى الالومنيوم وترى لوميير بلانش ولا بلو وترى ميتال وترى الفير ترانسبارون حتى كومبيونس معينه امبيونس هي مثلا هذه نتاع بوتيك اي تيك
1: ديجا يعطيك لاسبي نتاع
2: بالضبط
1: نتاع لاكتيفيتي
2: نتاع لاكتيفيتي راهي ديكوراسيون تمشي مع لاكتيفيتي اللي انت تمشي مع اللي مشيت لها بالضبط
1: داكور
2: دونك تفهم ديجا من لي ماتيريو اللي انت باش تستعملهم تفهم روحك
1: تعطينا مدام سونيا مثلا كل سيكتور شنو لي ماتيريو اللي يمشي معاه مثلا
2: بوتيك بيو بوتيك بيو انت شنو باش تستعمل باش تستعمل دي ماتيريو ديفين من الناتور من الطبيعه
1: دونك حاجات اون بوا
2: فوالا
1: حاجه ناتوريل
2: حاجه في الحجر حاجه في دونك هذا هو راهو باش ترجع للطبيعه دونك ريت انا كل برودوي اللي باش تبيعه راهو عنده لي ماتيريو اللي انت لازمك تستعملهم مربوطين به
1: داكور
2: مربوطين بالاسبري والاخراج المسرحي اللي كنا نحكيو عليه دونك فهمتني لي ماتيريو راهو عندهم قيمه كبيره كبيره كبيره باش تفهم انت البرودوي والفونت نتاعو باهي دونك هنا الديكور عنده قيمه باش يعطي جوجمون باش تفهم انت شنو هي البوتيك بعد ندخلوا في لي كولور بيان سور زاد كيف عندهم قيمه كبيره خاطر اذا باش تمشي انت في الوان هافته معناها ناتوريل دافيه هي هذاك اللي يعاون كما قلنا احنا على الراحه البصريه الراحه في المخ الراحه دونك هذه الالوان الناتوريل الهاديه الباستيل اكسيتيرا
1: اما مش مع الفضاءات الكل ده
2: مش مع الفضاءات الكل
1: لازم لي ريستو مثلا ما يمشيوش في الحاجات الهاديه
2: والله انت والامبيانس اللي تحب توصلها
1: حاجه فاست فود مثلا ما يجيبش شي في الوان هاديه
2: في الفاست فود ايش يستعمل دي كونتراست قويين خاطر علاش وحاجته باش يجبد العين دونك وهيك هو اللي يجبد العين الكونتراست القوي
1: الروج
2: الكونتراست يعمل لك مثلا نواري بلون روج نوار معناها يعطيك الوان قويه كونتراست باش مش كان اللون قوي يعمل لك كونتراست باش يزيد يقويك اللي يجبد العين بالضبط وفما حاجات اخرى فما مثلا تختار انت دي كولور سومبر غامقين واسوسي مثلا على لوميير على ضوء مع بيان دوزي ومعين في البوزيشن تاعو اتيدي كل هذا ايش يعطي اللوكس
1: داكور
2: اللي كنا نحكيو عليه دونك ديجا الامبيونس تبدلت غيان كو باللون ومن بعد يزيد هاللوميير اما اللون عنده قيمه كبيره
1: باهي
2: دونك كيما قلت لك البرودوي نتاع البيو دونك هاكي هي دونك نمشيو في دي في البوا في حاجه في الناتوريل من بعد كيما قلت لك يعني الباركور والميزان سين هي فيك الشيمينمون نتاع البوتيك قد ما يكون الشما نتاعك واضح قد ما تشوف ما تدخلش ديريكت زاده مش انت تدخل وتشوف كل شيء فرد وقت مثلا ناخذ بوتيك احنا نتاع موبل انت كي باش تدخل ترى كل موبل ما ترى حتى شيء عاش راحة شيء انت كي تدخل بوتيك نتاع موبل تكون بيان اتيدي اول ما تدخل مثلا ترى طاوله تشوف الطاوله تاع سالا مونجي ولا طاوله تتحط في لاكوي ولا حاجه ومنها تدخل تلقى بيتنو وبعد تزيد تدخل تلقى كوان تاع سالون بعد تدخل تلقى ما فهمت دونك سي ان شومينمون تتعدى من حاجه لحاجه. الشيء علاش يعاونك هذا؟ يعاونك اللي انت دو بروجيت
1: تولي انت حتى دارك كيفاش
2: تكون يعطيك صحه تولي هذه تقولها الامبيونس هذه كي نحطها في داري تعطي هكا وهكا وهكا. ما عادش ترى في المبل كل على بعض وانت تتلوج، تولي ترى في الامبيونس وتعطي تصور فيها في دارك تتصور فيها عندك انت شنو تعطي. واذا تصورتها راك سايي
1: راك
2: راك باش تشري
1: تري بيان. بي مازال عندنا سريعا
2: اقوى حاجه هي الفيترين اللي حكينا عليها.
1: أيه؟
2: الفيترين علاش قيمتها كبيره؟ على خاطر انت متعدي من الكياس، ممكن حتى في كرهبتك متعدي. أيه؟ شو اللي باش يخليك تقف وتمشي لها كالبوتيك هكا؟
1: انا الحقيقه لوميير راني قلت لك
2: لوميير عندها قيمه كبيره.
1: أيه؟ حتى لونسيني زاده وشوا نتاع تيبو نتاع
2: كله. أيه؟ هي مجموعه. دونك اول حاجه انت هذه قبل ما تقراها قبل ما حتى الشيء لازم فما مثلا لوميير عندك الحق وعندك زاده كيف كيف لازم كان برودوي اللي يجبد لك العين. فما حاجه حاجه تجبد العين باش الكهرباء تقف وتهبط تشوفها شنو. مازلت ما شفتش انت شنو قاعده تبيع. تقف باش تمشي تشوف
1: شو نتاع الارتيكل.
2: اي اذا قرب الكليون للفيترين وهنا الفيترين ما يلزمهاش زاده معبيه برشا. لازم ايش انا عندي اغزر ايش عندي البرودوي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. لا لا لا
1: وما نافيشيوش البخي زاد
2: لي بخي هذيك فما لوجيك نتاع لوكس. لوكس ما يحطلكش البخي الاخرين يحطوا لي بخي. اما المشكل مش في البخي، انت مازلت ما وصلتش تشوف في البخي. انت تحكي هنا مازلت انت من بعيد وشنو اللي باش يجبدك؟
1: فما حاجات تجبد مثلا كي يحط لك سولت ولا كي يحط لك ديسكاونت ولا موان 70%
2: انت فكرتني في حاجه هبه. انت فكرتني اللي فما دي برودوي دو لوكس انت ما ترى الفيترين تبدا لوكسيوز ويحط لك حاجه برك قطعه برك في الفيترينه تفهم اللي انت البوتيك هذيك راهي نتاع لوكس وراهي السوم نتاعها غالي برشا. دونك انت وقتها عندك عندك عندك فوقك باش تشري حاجه دو كاليتي دو سيت كاليتي والا لا تتعدى على روحك. دونك ريت حتى في النيجاتيف
1: يعني. اي سيليكسيون نتاع حتى الكليونتيل مفهومه مش شو نتاع الارتيكل وانك تفيشي البخي والا لا تعرف كم يدخل ديجا.
2: اي وحتى الكونتيتي نتاع البرودوي اللي تحطها في الفيترين. اذا حطيت برشا راك فما نوعيه معينه، اذا حطيت اقل راهو انت تجبد اكثر عندك شانس اكثر باش تجبد بالضبط. حتى لا تحط قطعتين ثلاثه كيما البيجو مثلا بيجوتري يحط لك مش لازم نحط هذايا الكل نسميهم اللي عندي الكل نحطه في الفيترينا. نحط مونجيلا نحط بلالت نحط شركه ونحط معاهم ضو مزيان نعرف اللي العباد باش تغزر لهم وبعد يدخل الداخل يمشي يشوف الكوليكسيون اللي عنده. دونك ما نكثروش ديما الفيد يعطي القيمه.
1: الفيديو يعطي القيمه.
2: الفيديو يعطي القيمه. دونك ما نكثروش من لي برودوي في الفيترين. نعتمدوا برشا على ليكليراج سيبلي اللي باش يزيد يعطي قيمه للبرودوي واللي باش يجبدنا من بعيد باش نجموا نشوفوا احنا
1: لروح. تري بيان. هذوما دونك دي استوس علاش تختار فضاء وعلاش لا. للحديث بقيه ما تم سونيا شقيل بن يوسف كالعاده شنو تحب نضيفوا؟
2: لا لا سي بون احنا جوست عندنا لي 5 سونس اللي ديما نحكيو عليهم راهو عندهم قيمه كبيره. انا السون توشي توشي زاد ماذا بيه العبد يمس البرودوي دونك على خاطر يتهنى كي يمس الكاليتي. وتو نشوفوهم مره اخرى. وعندك هذا دونك البوتيك مهما يكون كبيره غاليه مش غاليه راهو مش هذا هو العمده. العمده اللي انت اللي تتعمل في الضوء في لي بروبورسيون في لي ماتيريو وفي الاركيتكتور.
1: ا ايفيتي
2: كل لي بوتيك الفيترين مسخه. لونتري اللي تبدا معبيه واوبستاكل وكلها دي اوبستاكل ما تراش روحك منين تمشي. لي برودوي كلهم على بعضهم مش منظمين ما تفهمش حتى شيء. ليكليراج اللي مثلا بنيون ابيض ما بيجهر. الموسيقى قويه برشا. اي الريحه الخايبه ولا ريحه منديه ولا ريحه ولا سيركولاسيون مثلا بالسيف تتعدى بين لي غون. وعندك حاجه اخرى زاده اللي هي مش تابعه لاركتيكتور لاكوي نتاع
1: لي فوندور. هذاك مهم. انا قلت فوندوز ما قلتش فوندور ديما تحس المراه تجبد خير خاطر هكا شالوغوز معناها في لاكوي
2: اللي يقول لك على السلامه ويرحب بيك ولا اللي ما يغزل لكش.
1: وبربي نصيحتك اللي تبدا انت تشوف في ارتيكل اللي تبدا في جرتك ولا بربي خليونا شويه شوا ندوروا وحدنا راهو نعرفوا نشوفوا والله هذه ملاحظه. هو بتيتر ما نعرفش
2: هما بتيتر على السيكوريتي
1: سيكوريتي نتاع شنو عندك كاميرات تقعد في البيرو نتاعك فما كاميرات كنترولي بها معناها تحس روحك ملاليز
2: يعني
1: تمشي ويمشي تستحق حاجه تستحق نستحق كي نستحق
2: تو نديلك
1: تخليني صحيح ندور مرتاحه معناها ما نحسش روحي كاني كونترولي كاني جوبرو ورايا دونك جست ملاحظه تدخل هذيا في لي 5 سونس
2: الكل مربوط ببعضه
1: الكل مربوط ببعضه يعطيك الصحه مدام سونيا شقير بن يوسف كالعاده تكون حاضره معنا في فقره لو بيوتي مود تعطينا ديما لي استوس باش الفضاءات نتاعنا تكون مزيانه وكل مره نختاروا فضاء ونحكيوا عليها
2: كنت تحب المره الجايه
1: اي
2: نسالوا علاش لي مثلا لي زيسباس الكبار نتاع القضيه ما غير ما نسميوه
1: لي مول
2: لي مول مثلا علاش ما فيهمش شبابك
1: سؤال هذايا سؤال باش يحيرني جمعه كامل علاش لي مول ما فيهمش علاش عثمان لي مول ما فيهمش شبابك خويا علاش
2: لي مول لي غراند سيرفاس
1: علاش احنا في الاستوديو نتاعنا ما عندناش شبابك
2: هنا على الكاليتي نتاع الضوء
1: تري تري بيان والاجابه تو نقول لكم عليها الجمعه الجايه استناونا ديما في بيد لوم العشرة حتى الماضي ساعه شكرا لك مدام سونيا معكم نوصل 11:35 دقيقه على موجتنا الغونديفو متواصل كالعاده على الدنيا ما فيها جوهر فيما

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد ال21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

باش ترجع لكم في بيي دون لو مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة أكيد نحكيو على أجواء صيفية بيي دون لو نحكيو يعني على جو التبحبيحة والتبحيرة ذاك علاش ديما الوضع الجوي نذكركم به وتلقاوه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام وإلا موقعنا جوهر اف ام دوت نت دوك نحكيو على انخفاض في درجات الحرارة انخفاض طفيف مش انخفاض انخفاض انخفاض طفيف البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب دوك ردوا بالنا ديما على صغيراتنا اليقظة مهمة جدا ديما ننتبهوا للألوان الأعلام اللي تكون هكا على شتوت متاعنا نعرفوا الألوان اللي كي تتبدل معناها راهو البحر يولي اختير شوية دونك الكنترول مهم وإن شاء الله تكون عومة باهية وتتمتعوا بها بأوقات جميلة مع العائلة ومع الناس اللي تحبوها الكل سينو إذا كان بيي دون لو زادة تنجم تخلينا هكا نمشيو نعملوا دوليشة في المهرجانات علاش ليه خطر الصيف صحيح بحر داك زادة سهرات وبما أنه هو باش يكون حاضر في البليست متاعنا اسمه الشيب مامي فخليني أقول لكم أنه على مواقع التواصل الاجتماعي لا حديث إلا على الشيب مامي ووصول إلى تونس في مطار تونس كارتاج كان وفد إعلامي مهم جدا في انتظاره باش هكا يشوفوا التحذيرات لزو سهرات باش يحييها في تونس نحكي على سهرة الليلة في إطار مهرجان أسفيقس دونك جمهور مهرجان أسفيقس أمام سولد أوت لعرض الشيب مامي باش يكون حاضر زادة في مهرجان بنزرت نهار 26 جويليا دونك زوز مواعيد باش يأسسها الشيب مامي كما قلنا في مهرجانات تونسية وأكيد الجمهور حاضر بأعداد غفيرة من خلال السولد أوت اللي تم الإعلان عليه في الصفحات الرسمية للمهرجانات دونك استمتعوا بالموسيقى إذا كان ما مشيتوش ديما على موجة الدنيا وفيها جوهرة فاهم يكون حاضر في البليست نتاعنا توت سويت الشيب مامي أهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: Publicité.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: جوهرة FM.
2: Publicité.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية.
6: إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يتابع جهود أطفاء الحرائق في ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف. النقابة التونسية لأطباء التجميل تقترح إحداث هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية. وإيران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار. في تفاصيل أخبارنا، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بحضور عز الدين التايب رئيس اللجنة والمقرر رؤوف الفقيري، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن النقابة التونسية لأطباء التجميل، وذلك للتحاور حول سبل التصدي لظاهرة الممارسات غير القانونية للطب وما تمثله من خطر على سلامة المرضى وعلى مصداقية المنظومة الصحية في ظل غياب إطار تشريعي خاص ينظم ممارسة طب التجميل. حيث بيّن ممثلو النقابة في مداخلاتهم أن ممارسة الطب بصفة غير قانونية تشهد انتشارا كبيرا، حيث أصبح أشخاص غير مؤهلين وغير حاصلين على أي صفة قانونية يقومون بإجراء تدخلات طبية داخل مراكز غير مرخص لها بدورها باستخدام معدات ومواد مجهولة المصدر، مما يتسبب في العديد من التشوهات الدائمة أو الإعاقات، وهو ما يقتضي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة. وطلب ممثلو نقابة الأطباء التجميل في هذا الإطار بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل، ويتم بمقتضاه التشديد في العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، كما اقترحوا إحداث هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية تتولى رصد وتوثيق الإشهار الطبي غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك إحداث صندوق وطني للردع الصحي ودعم المنظومة العلاجية كآلية لفرض الخطايا على المخالفات الإشهارية والممارسات غير القانونية، على أن توجه مداخل هذا الصندوق لتمويل الصناديق الاجتماعية ودعم المستشفيات العمومية وتجهيزها. وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب906 تدخلات، من بينها 244 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك. أيضا، وفي إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، توجه مساء أمس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق إلى جبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، أين اطلع على الوضع الميداني وعاين تقدم أعمال تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة، واطلع أيضا على التدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لحماية المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى حجم الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ. وفي هذا الإطار ثمن كاتب الدولة للأمن الوطني المجهودات الوطنية الاستثنائية التي تبذلها مختلف الهياكل المتداخلة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق الشامل مع وحدات الجيش والحرس الوطنيين، وأيضا أعوان الإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، مشيدا بصمودهم أمام قساوة التضاريس والارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وأكد في ختام الزيارة على ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. وقالت مصادر طبية إن عدد الشهداء مرشح للارتفاع. هذا فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر عملية إطلاق نار قام بها فلسطيني قرب القرية شمال الضفة الغربية المحتلة. نقلت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية أن حركة السفن في مضيق هرمز استقرت عند 3 سفن يوميا خلال الأيام 3 الماضية. في هذا السياق أيضا ذكر موقع كابلر للبيانات الملاحية أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس 6، من بينها 3 ناقلات إضافة إلى 3 أخرى هذا اليوم. رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الزيارة التي أدها إلى طهران في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. ختاما، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا مقتل 130 سوريا وإصابة 322 آخرين جراء انفجار مخلفات حرب من الذخائر المتفجرة في الفترة ما بين مارس وجوان الماضيين. نشرة، شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة 0 وانت في بلاستيك 0 وانت في

0: نبدأ حزيمتكم، استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
1: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
2: عجين انرجي قدم لكم انفوسبور.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: الرياضية النجم الرياضي الساحل تحت إشراف مدرب الفرنسي براكوني واصل تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. البارح حصة صباحية في ملعب محمد معروف انطلقت 6:30 متاع الصباح، بعد حصة مسائية في نفس الملعب. بالمنتظر أنه النجم يواجه وديا النادي الرياضي الصفاقسي بعد غدوة لحد. لحد الآن مساهمات جمهور النجم في الملف عدد 11 اللي يخص حمزة اللاعب السابق حمزة جلاسي بلغت 90 مليون، والمبلغ المطلوب لغلق الملف هو 281 مليون، في انتظار ملفات فوز البنزرتي 75,000 دينار ولسعد الدريدي 150,000 دينار. برنامج المقابلات الودية نهاية الأسبوع هذا اليوم الجمعة، الترجي الرياضي التونسي النجم الخميري تقدم سقيط الدائر شباب بلوزداد الجزائري، غدوة السبت مستقبل المرسى يواجه الحزم السعودي اللي درب فيه جلال القادري، بعد غدوة لحد الترجي الرياضي التونسي سقيط الدائر تقدم سقيط الدائر مباراة تنطلق 9 متاع الصباح، ديما نهارت لحد 6 متاع العشية أولمبيك أكبو الجزائري يواجه الشباب بلوزداد الجزائري. الرياضي المنسيري وصل تحضيراته في الملعب الفرعي المركب مصعب بن جنات تحت إشراف مدرب فرنسي رومان فلوز، غربلة الرصيد البشري متواصلة، لاعبين تحت الاختبار وانضمام المنتدبين الجدد الاتحاد يدخل في تربص مغلق بداية الاثنين القادم في عين دراهم، تربص يتواصل غاية 6 أوت. من جهة أخرى كما كان منتظر المهاجم إبراهيم السويسي ينتقل فريق مسمير القطر. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية الملفات المالية وبالتالي ضمان الفريق المشاركة في المسابقات الرسمية وهي البطولة ومسابقة كأس الكاف. النادي الرياضي البنزرتي أعلن تعاقده مع المهاجم شادي المحمدي بعد تجارب قميص بأزياء الأولمبي الباجي نادي الجزيرة الليبي الوحدة الليبي ثم الموسم الفارط مع جندوبة الرياضية. أمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تعاقده مع المهاجم السابق لسكك الحديد الصفاقسي أيمن زين 33 سنة عقد مدته موسمين. الترتيب الكامل للإطار الفني الجديد للشبيبة القيروانية، حامد العبيدي مدرب أول، وجدي درعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس، مجدي البرقاوي معد بدني، والبارح الموعد كان مع أول حصة تدريبية استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نادي برشلونة الإسباني أعلن تعرض لاعبه ديونغ لاعب الوسط ديونغ الإصابة على مستوى الركبة، الإصابة كانت في المونديال ضد المغرب في الدوري 32 وراحة منتظرة بأكثر من شهر. كما كان منتظر يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني في تعويض للمدرب نيجلزمان اللي غادر منصبه بعد الخروج والانسحاب من المونديال ضد الباراغواي. يورغن كلوب وتحديات كبيرة بداية من منافسات دوري الأمم الأوروبية، وأول مباراة باش تكون يوم 4 سبتمبر القادم ضد المنتخب الهولندي، بعدها تصفيات التأهل بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفسكم.
3: Eni-Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهة من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Hibal aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jura FM.
2: Bouge.
3: نرجعلكم في ساعتنا الثالثة برشا موجات إيجابية الحقيقة في ظل هكا بعض الأخبار اللي تنجم تخلينا نتقلق شوية، لكن وقتي الأخبار اللي في المقابل تخلينا نتأكدوا أنه توينسا تخمم في بعضها، توينسا ديما إيد واحدة في الأزمات. ما نجمو كان نقولوا على تونسي، تونسي بأتم معنى الكلمة وقت الحزة نقولوا احنا ما تلقى كان ولد البلاد وبنت البلاد. دونك هذيك علاش فقرة ميد ان تونيزيا إنسانية بامتياز، والتفاصيل تو تسويتا.
4: Made in Tunisia.
3: نحكيوا على نزل في سوسة اليوم يتطوع لاستقبال وإيواء مرضى يحتاجوا الضوء، وعندهم ديزاباغي نعرفوا آلات الأكسجين اللي تستحق الضوء اليوم من خلال نداءات تقدمت على موجات جوهر فام، وحتى من خلال ريبوندور متاعنا على 29 100 73 24 3000. كانوا باشا من المرضى تشكي ويقول لك أنا شنو هو ذنبي، يقص الضوء، أنا عندي الآلة متاع الأكسجين تنفس. دونك اليوم نلقى روحي معناها قدام مشكلة صحية. اليوم المبادرة جات من عند زوجة صاحب النزل وبنته اللي الأمر عندهم كان إنساني بامتياز، ما خموش في ربح مالي، لا قالك اليوم نعاونوا الناس هذوما مش وحدهم، معهم مرافقين باش يجيو دونك للنزل ويتم الإيواء متاحهم. وإحنا الحقيقة خلينا ناخذ أكثر تفاصيل من عند إسراء اللي باش تحكي لنا كيفاش جات الفكرة. إسراء أهلا وسهلا ومرحبا.
5: عسلامة. مرحبا.
3: شنحوالك؟
5: الحمد لله. شحالك انت؟
3: والله الحمد لله. وقت اللي نلقاو هكا اولاد وبنات بلادنا وقت الحزه، انا ديما نقول راهو ما تلقى كان توينسا في بعضنا هكا نشيلوا بعضنا. دونك اليوم نحكيوا على اشكال الضوء، وانتم كيفاش جات الفكره؟ الوالد عنده نزل في سوسه، الفكره جات من عندك ولا من عند الوالده نتاعك؟
5: هي ماما تأثرت برشا برشا بالولد اللي أمه توفيت الله يرحمها، دارت برشا على السوشيال ميديا ووجعتها برشا برشا، وحتىني وجعتني وتوينسا الكل راهو وجعتهم متأكدة. لك ماما قالت علاش ما نعاونوهمش، نحب نعاونهم، ما يجيش هكاكا، يعني احنا توينسا في بعضنا نعاونوا بعضنا باللي نجموا حتى شوية. دونك هي جاتها الفكرة هكاكا، هي هكاكا قلت لها نكتبوا توا وتوا معناها نعطيو الانيشيتيف هذه ونتطوعوا باش العباد اللي يستحقوا يجيوا مرحبا بهم بحذانا. معليش ليه
3: اللي يسحقوا الضوء بيانسور، انتم موفرين جروب في النزل؟
5: اي
3: دونك عندكم الضوء بيانسور تستقبلوا السياح وقلتوا علاش ليه؟ يعني نحكيوا على الذروة احنا في نحكيوا في السيزون، يعني ذروة النشاط نتاعكم استقبال السياح خلينا نقولوا، لكن هذا ما اثناكمش باش انكم توينسا تكون عندها الأولوية القصوى والمرضى سورتو انهم يجي ويتم ايوائهم في النزل مش وحدهم، يكون معاهم مرافق.
5: اي مرحبا بهم هما والمرافق نتاعهم و ايسون لي بيانفينو، احنا نبداو فرحانين كي يجيو بحذانا ونجمو نعاونو عابد معني خاطر ارواحهم عزيزه، ارواح الناس الكل عزيزه.
3: يعطيكم الصحه. تم ايواء بعد ما هبطوا البوست، فما شكون جاي قصدكم كلمكم بالتليفون استفسر؟
5: اي تم ايواء ثلاثه من الناس، واحنا كومون سباس هما يكلمونا في التليفون نقولوا لهم سي لا بيرسون الا بيزون دو لوكسيجين 24/24 تبعث لنا لي دوكيومون اللي يثبتوا، هما يبعثوا لنا من غازي والبيت تكون على ديسبوزيسيون من وقتها.
3: داكو، لازم الوثائق اللي تاكد انه هو يسحق الاكسجين 24 ساعه.
5: اي معناها كيف يقص الضوء يبدا هو اون دونجي.
3: داكو، والمرافق يجي معاه؟
5: اي المرافق يجي معاه غراتويت هو والمرافق.
3: تري بيان. تم ايواء دونك عندكم توا في الاوتيل شكون ساكن؟
5: اي عندنا ثلاثه توا في الاوتيل.
3: من سوسه ولا من خارج سوسه؟
5: الثلاثه هذوما من سوسه، وفما واحده جايه في الثنيه من تونس.
3: داكوغ، يعني المبادره وصلت حتى لتونس العاصمه، وفما شكون جاي لسوسه باش معناها باش يتم ايواءه في النزل.
5: اي وحبيت نقول حاجه، ميرسي بوكو بوكو بوكو البلقيس قصوري هي اللي بارتاجيت، على خاطر اني بعثت لبرشا دي انستغرامرز بيرسون بارتاجي، على خاطر معناها هي ما عطيتش، ما جي با بروبوزي مثلا نعطيك المونطون هذاك وتبعث، ولا هي اللي تي لا سول اي لا فيو لو ميساج اي لا بارتاجي دون ميم با 20 مينوت، وسي غراس ايل اللي دارت حتى الميساج اللي تبعث هو اللي اني بعثته لها هي. دونك هكيك
3: مؤثرين وقت الازمات دونك مهم جدا مانيش نحكيو على دي كولابوراسيون معناها نحكيو على عمل انساني نحكيو على ناس تعاون دونك نخرج شويه من الربح المادي من اني باش نعمل اشهار وراهو تو المؤثرين الدور نتاعهم مهم وتو المؤثرين لازمهم يعاونوا الجانب الانساني لازم يطغى في الفتره هذية دونك تحيه لكل واحد يكون قلبه على بلاده وقلبه على بنات واولاد بلاده دونك اليوم نحكيو على مرضى نحكيو على خلينا نقولوا ناس مستحقه الضوء باش نجم تتنفس باش نجم تعيش دونك اليوم كي تقول لي هكا بالحق يحز في نفسي الحقيقه انه تقولي ما تفاعل معايا حتى حد جوست
5: شكيه هو اني الحقيقه ما نفرش برشا في لي انستغراميز ولا لي انفلونسوز التوينسا اما معناها نعرف برشا اللي يتفرجوا فيهم دونك بعثت لهم حتى حد ما جاوب معناها اللي تي لا سول بلقيس اللي تي لا سول اي ميرسي ميرسي بوكو بوكو بوكو بوكو
3: تحية لكل شخص قلبه على بلاده تحية لكل مؤثر خلينا نقوله يأثر من خلال لي بوست متاعه والتأثير راهو يكون من خلال الفعل مش فقط انه get ready with me وهاو وين مشيت وهاو شنو وكليت راهو اليوم توينسا كل مستحقة أعلام ومؤثرين لأنه اليوم ما نجموش ننكروا دورهم المتابعين اللي يكونوا يتابعوا فيهم دورهم باش أنهم ينقلوا اليوم الصورة الباهية على بلادنا العمل الإنساني واليوم المبادرة هذه الأولى من نوعها خلينا نقولوا واللي إن شاء الله ينسج على منوالها تنسج على منوالها برشا نزل أخرى مش فقط في سوسة نشوفوا في تونس نشوفوا في صفاق نشوفوا في الحمامات دونك يعطيكم الصحة إن شاء الله العدوى تنتقل كما قلنا لأصحاب القلوب الطيبة والناس اللي تخمم في مصلحة غيرها دونك خليلي كلمة الختام إسراء يعطيكم الصحة وبغافو إذا كان فما رقم نجموا يتواصلوا من خلاله الناس تسمع فينا وعندها شكون مريض كما قلنا في مرحلة أولى تتصلوا إذا كان يسحق 24 ساعة الإيواء دونك تبعثوا الدوسيي متصور على الواتساب يكون فما الدوسيي
5: اللي يستحق الإيواء سان ديسكسيون
3: كيفاش إسراء؟
5: اللي يستحق الإيواء سان ديسكسيون مرحبا بي عليها على البلاصة زادا يجي
3: باهي أعطيهم الرقم إذا كان فما رقم تحب تكومينيكي فازي
5: 25
3: 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ويستحقها. دونك هاوكا النوزل موفر لكم إيواء ينجم يوصل 24 ساعة إذا كان استوجب الأمر. تمشي أنت والمرافق ويتم إيواءكم في النزل. وتوا تم إيواء ثلاثة من سوسة وفما حالة جاية من تونس. ربي يبارك لكم يعطيكم ألف ألف صحة. شكرا ليك إسراء. هذوما هما بنات وولاد بلادنا ورجالنا ونسينا. إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية. شكرا ليك إسراء. إذا كنت حاب تزيد كلمة
5: عايشك مرسي أبو بربي وصل المعلومة للي يستحق بربي وصلها
3: وعايشك يعيشك يا ليلى. ما عندنا حتى مزيه والدق ببن جهرفين معنا 36 300 الف 29 100 100 وسائل الاعلام وجهرفين فاتحه ببينها باش تسمع ساعه اصواتكم درجه اولى واثنين. اذا كان فما مساعده احنا نقدموها لا ربح مالي ولا شروط. راهو احنا مؤسسه اعلاميه نوصلوا اصوات المواطنين والمبادرات هذه من نجمو كان نشجعوها وندعموها. يعطيكم الف الف الف صحه على ما قدمتوه للتوانسه في الفتره الحرجه هذه. دونك شكرا ليك اسراء وتحياتنا للوالد وللوالده. يلا سيدي نص نهار 33 دقيقة هذه هي تونس اللي نحبوها. هذوما هما التوانسة اللي الحقيقة رغم الأزمات يبدأوا واقفين مع بعضهم. دونك نزل في سوسة يتبرع لإيواء حالات استعجالية تستوجب يعني اليوم الضوء في ظل هالانقطاعات هذية المتواصلة. دونك اللي يعرف أي ك تستحق هاوك عندكم الفيديو تلقوا من خلالها الرقم وتنجموا تتواصلوا مع صاحب النزل. هاوك عطاتكم الرقم وكما قلنا لي دوكيمون اللي تثبت حاجته في الأكسجين لمدة 24 ساعة وينجم يمشي هو والمرافق متاعه وإن شاء الله فترة وتتعدى بأخف الأضرار. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، your digital bank.
0: iTeam University, de la connaissance à la compétence.
2: Publicité. Réacteur, onge boisson énergisante à cacao. Zouzanoué, dépassez biome les limites MTA. Et d'ad par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
3: Publicité.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Riban aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Joël FM.
2: Bouge.
3: نحن نخلص الدقيقة مازلنا نموجوا مع الموجة وخلينا نمشيوا هكا في ختام الرونديفو نحكيوا على آخر الاستعدادات لكرنفال أوسو الحقيقة فيديو دور على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة هكا تيزي لما سيكون اليوم في الكرنفال ولما سيعرض أكيد ذي أنا فونغو دونك تحذيرات الحقيقة تعمل الكيف وحتى المجسمات اللي قاعدين نشوفوا فيها أكيد باش يتمتعوا بها كل محبي الكرنفال دونك نذكروا انه الكرنفال كرنفال اوسو حسب ما اكدوا رئيس جمعيه مهرجان كرنفال اوسو سي وليد بن حسن في تصريح للجوهره فيم اللي باش تكون في متابعه بيان سور للكرنفال انه تظاهر العريقه ذي ساعدت ومازالت تساهم في ارجاع اشعاع دونك الجهه على هامش جلسه عمل كانت مع السيد الوالي كان حكى على استعدادات وانطلاق لدوره 63 لمهرجان اوسو تحت شعار اوسو فن وتراث وقال ان شاء الله تكون دورة واعدة جدا تنظيميا وفنيا أفيد بأنه أيام المهرجان دونك انطلقت من نهار 12 إلى غاية 26 جويليا كنتوا تبعتوا معنا اليوم الافتتاحي بالألعاب الشاطئية وفرحة المصطفين سيرتو اللي جيوا من كل الجهات دونك الأجواء اللي كانت تعمل الكيف الكرنفال اللي بش يكون اليوم 24 جويليا ونهار 25 جويليا غدوة الاحتفال بش يكون بعيد الجمهورية وعرض الشماريخ ونهار 26 جويليا بش يكون عرض الاختتام بمرسى القنطاوي بيح حمام سوسة أكد أنه الدورة هذه باش تكون مميزة سنة تبعتوا زدة سهرة تعمل الكيف مع بلطي ومرتضى الفتيتي والإقبال الجماهيري الكبير وحب الجمهور لزوز نجوم اللي تم اختيارهم السنة واللي غناوا أهم وأبرز الأغاني اللي رددها معهم الجمهور دونك كما قلنا سنة وككل عام يتم تسجيل مشاركة عدد من الدول المتمثلة في بولونيا فرنسا ليبيا الجزائر وسوريا وكما قال دونك الحجوزات تزامنا مع الفترة هذه سورتو من السوق الجزائرية والألمانية يشهد انتعاشة كبيرة لأنه الناس تجي سبيسيالمون باش تتبع الكرنفال وكيف كيف زاد عدد الشماريخ وكيف كيف الاجواء الخاصه اللي هنا نشوفوا فيها من خلال فيديو متداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي تاكد وتوثق الاستعدادات واخر اللمسات دونك مشيو تفرهدوها وكفرصه باش تكون الاجواء على العال خليكم معنا احنا مازلنا الرونديفو متواصل معكم كالعاده ببرامجنا بريتم متاعنا وباخبارنا ومتابعاتنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جهره فاهم تحيات ليكيب الكل جيجي جي رحمة في الاخراج شكرا ليك ياسمين في الديجيتال شكرا ليك يبلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام نقولكم ادوما تشاو تشاو باي باي

0: بحلم غيلان بحلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية.

0: القنطاوي الذوق اللي ما يتعودش.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أعلنت مصلحة شرطة المرور بسوسة أنه في إطار فعاليات مهرجان أوسو وفي نطاق الاستعداد لإطلاق الشماريخ الذي سيقام يوم السبت الجويلية 25 جويلية الحالي بساحة المدن المتوأمة ضمن فعاليات مهرجان كرنفال أوسو، تعلم مصلحة شرطة المرور بسوسة عموم المواطنين بالإجراءات التالية: يمنع الجولان والوقوف والتوقف على جميع أصناف العربات بكامل شارع حبيب بورقيبة وشارع الهادي شاكر من ساحة المدن المتوأمة إلى نزل رياض النخيلة اعتبارا من الساعة 3 مساء. يمنع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوأمة وشارع الجزائر وأمام حديقة الطيور وشارع عبد الحميد بالقاضي على القاصدين شارع 14 جانفي السياحية انطلاقا من وسط المدينة، المرور عبر شارع محمد معروف مرورا بمفترق صفر معروف ثم الوطنية الرقم 1 وعلى القادمين من شارع طيب المهيري والقاصدين وسط المدينة، المرور عبر شارع المنجي سليم وصولا إلى مفترق الناصر باي المنجي سليم فشارع فيكتور هوغو ثم حسون العياشي وصولا إلى باب حرة، والسيارات التي يتم رفعها يمكن لأصحابها إيجادها في الفضاء المحاذي لمساحات اليسرى. أعلن ديوان الوطني للصناعات التقليدية عن تنظيم الأيام الترويجية للصناعات التقليدية الخاصة بولايتي جابس وباجة من 7 إلى 12 سبتمبر القادم بفضاء قاعة الأخبار بالعاصمة. وأوضح الديوان في بلاغ له أن هذه التظاهرة ستخصص لفائدة 16 حرفيا من الولايتين مع تمكينهم من المشاركة بصفة مجانية، ودعا الديوان الراغبين في المشاركة من ولاية جابس إلى تقديم مطلب ترشح للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، وبين أن اختيار المشاركين سيتم وفق مقاييس جودة المنتوج مع إعطاء الأولوية للحرفيين الذين لم يسبق لهم المشاركة في مثل هذه التظاهرات، مشيرا إلى أن المشاركة لا تشمل منتوجات الأكل التقليدية، وتم تحديد يوم 20 أوت القادم كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح وفق ذات البلاغة. ختاما، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية البريطاني في الدوحة التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
3: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كونفيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، يور ديجيتال بنك. الجمعة 24 جويليا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جوهرة FM وجوهرة TV. باش نكونوا معاكم من توا المس ساعتين كيف كل نهار جمعة، موعد جديد مع التوجيه الجامعة الشباب وكل ما يهم مستقبل الطلبة. في حلقة اليوم نرجعوا على الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي اللي تنظمت البارح ووت البارح في مدينة العلوم بتونس، ونستقبلوا فريق سنتر دو لانغ في الانستيتو فرنسي، ونحكيوا على دوره في تعليم الفرنسية وتطوير استعمالها. البينا بنك تحضر معنا من جديد ونتعرفوا على الخدمات البنكية اللي تحطها للشباب، وتطور لديجيتاليزاسيون بنكير اللي قربتها أكثر للجينيراسيون زيد. وكالعادة فقرة كلاندوي مع الدكتورة بشرة البجاوي اللي اليوم اختارت موضوع الساعة، هل ينجم تشات جي بي تي وبقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعويض الأستاذ والجامعة؟ مرحبا بكم الناس الكل. كومبيزون توا بدات. بشرى بجاوي مرحبا بيك من جديد في كومبيزون.
2: السلامة مهدي، ومرحبا بكل مستمعين جوهر FM.
1: اش عملت فيك السخانة والايامات اللي تعدى؟
2: كيف الناس الكل حكاها، وان شاء الله هذه فترة وتعدات، والحمد لله اليوم الطقس صباح خير ومنسم وفما شوية هواء.
1: أبرك شوية على كل، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا. توت سويت نتعداو لكلاندوي مع بشرى البجاوي.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: هل الذكاء الاصطناعي نجم يعوض الأستاذ والجامعة؟ اليوم الطالب كي ما يفهمش الدرس، ما عادش بضرورة يستنى الحصة الجاية ولا يسأل الأستاذ ولا زميله باش يفهم. اليوم التليفون ولا البيسي بتاعه يكتب سؤاله لان دي زوتي اي تشات جي بي تي، جيميناي، كلاود، كوبيلوت، ويلقى الإجابة بالأمثلة، وينجم يزيد تلخيص وتمارين. وكيف ما يفهمش ينجم الطالب يقوله عاود ولا زيد فهمني بطريقة أخرى وإلا واحدة واحدة، من غير ما يتحرج الطالب، وزيد يسأله باللغة واللهجة اللي يحب عليها، ومن غير ما يرد باله من الأغلاط اللغوية والشكلية. الطالب اليوم ولا محظوظ أكثر، خاطر هذه حاجة ما كانتش متوفرة لنا قبل. الطالب اليوم عنده أستاذ على ذمته في الجامعة، وعنده أستاذ رقمي حاضر معاه وين ما هو 24 ساعة وكامل الأسبوع، اللي هو الذكاء الاصطناعي. ينجم يسأله ويعاود له سؤال قد ما يحب، ويسأله بأي طريقة يحب عليها.

0: غير ما يراجعها الى غوفورمول ولا يعمل سنتيز نتاعها اسا فاسون. وفي الحاله هذه الطالب ما يتعلمش والاي ما تضيف له شيء في المعرفه والمهارات نتاعو. والاخطر هو أن الاي رغم الطريقه الواثقه اللي تجاوب بها نجم تغلط الطالب ولا تعطيه معلومه ناقصه والا غلطه، وسورتو تنجم تعطيه مراجع غلطين حتى اصلا مش موجودين، وهذا راجع يا اما للفيرسيون دو ليا يوتيليزي والا لطريقه طرح السؤال للبرومبت هنا. كيف كيف راجع زيد بالاساس لعدم تحري من المعلومه ومراجعتها من الطالب. نرجع توا للسؤال، ينجموا ادوات الذكاء الاصطناعي ياخذوا بلاصه الجامعه والاستاذ؟ اكيد لا، اما في المستقبل ينجموا يكملوا بعضهم وهذا في صالح الطالب. الجامعه تقعد ديما هي المكان بتاع النقاش، التحليل، الاختلاف، وين فما لي لابوراتوار دونك لو كوتي براتيك، وين نتعلموا العمل الجامعي. حتى الصعوبات اللي فيها فيهم فايده على تكوين شخصيه وقدره تحمل الطالب. الجامعه مش دورها اعطاء الاجابه كهو، اما زاد تدريب العقل للوصول لها. اما مع وجود الذكاء الاصطناعي وتوفر المعلومه، وظيفه الجامعه هي اللي باش تتبدل، تولي موجهه اكثر تكوين الطلبة كيفاش يفكروا ويناقشوا ويحلوا المعلومة، كيفاش يستعملوها ويوظفوها، تعلموا العمل ضمن فريق وزاد قيادة المشاريع، تعلموا كيفاش يدافع على فكرته. وفي مجالات أخرى تنجم تركز الجامعة أكثر على البراتيك، التجارب في المخابر، تمرن واستعمال الأجهزة والتعامل مع النتائج الغير المتوقعة. هذا فيما يخص وظيفة الجامعة. من جهة أخرى الجامعة في المستقبل مطالبة تغير طرق تقييمها للطالب. الطرق الحالية اللي تعتمد على الحفظ والامتحانات الكتابية باش تفقد مصداقيتها مع وجود الذكاء الاصطناعي. الجامعات في العالم مشين أكثر في تقييم كيفاش الطالب يقدم مشروعه ويدافع لي شفويا، يفسر كيفاش وصل للاستنتاجات نتاعو، مدى ربط الطالب المعارف نتاعو مع ان بروجي ريال ولا دي بروبليماتيك. وفي التقييم ما عادش دونك مهم برشا الحفظ المعلومه وصبهنها في الامتحان، اما الاهم كيفيه تقديمها تحليلها واستخدامها. والاستاذ في الجامعه باش يعوضوا ذكاء الاصطناعي زعما بالطبيعة عليه، أما دوره الحالي لازم يتطور ويواكب التغييرات وما يكونش مقتصر على إعطاء المعلومة فقط. مع الذكاء الاصطناعي الأستاذ الجامعي ممكن باش يلقى أكثر وقت لتوجيه ومرافقة الطلبة، أكثر وقت للإبداع، للتجارب، للنقاش، للتحليل، أكثر وقت باش يعاون الطلبة يميزوا بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة متاع الذكاء الاصطناعي مثلاً. ويكون دور الأستاذ ممكن في المستقبل لي أكثر قيمة وتأثير على مستقبل الطالب. الذكاء الاصطناعي مش باش يلغي الأستاذ ولا يسكر أبواب الجامعة، اللي باش يختفي الأسلوب الحالي للتعليم. وما ننساوش اللي الذكاء الاصطناعي ما يبتكرش المعرفة من عدم، أما راهو يتغذى ويتطور من المعرفة اللي تنتجها أساسا الجامعة.
1: يعطيك الصحة بوشرى بجاوي، تلقاو الانتيغاليتي نتاع الكبسول على الصفحة الرسمية جوهرة اف ام على الفيسبوك. بوشرى اليوم انت يعني في وسط الميدان الجامعي ان طونك بروف اي تو، اليوم كونكريتمون كيفاش قاعدين الطلبة يستعملوا في تشات جي بي تي ومختلف المنصات نتاع الاي اي؟
0: اليوم اللي حاجة الأولى اللي لازم نقولها اللي راهو الاستعمال موجود وقاعد يزيد يعني من عام لعام. باش ما نكونش انا هكا ياسر نظرة متاعي هكا معناتها قولوا نيجاتيف كوا
1: تشاؤمية،
0: بعض القليل من الطلبة اللي يعرف يستعمل يعني ليزوتي هذوما بطريقة صحيحة وقاعدة تنفع فيهم الحقيقة، أما الأكثرية لا، بطريقة ممكن اللي حكيت عليها ديجا تو في كلاندوي. نراو برشا لو كوبي كولي انتيغرالمون، يحطوا اللي يعطيهو لهم تشات جي بي تي با اكزامبل ولا
1: بورتون سامحني يكتب من لوطا، راه هو مكتوب ديجا
0: لي نحيوها، هذيك يوصلوا لحواها وفما اللي ينسى ما ينحيهاش معناتها كاريمون.
1: لا يقول لك ما تخوش يعني المعلومات المسلمة.
0: هذه الحاجة الأولانية أنه بعض الطلبة يستعملوا بطريقة هكا يعني آلية ما غير ما يراجعوا شنو يعطيهم الذكاء الاصطناعي هناك معلومة، وإلا هي مش

0: شنو يعطي يومين نجم يعطيهم معلومه صحيحه، اما راهو باهي انه يلغو فورمول المعلومه هذه بطريقته هو الطالب، انه ياخذ اللي يحب عليه ويزيد يحط البصمه نتاعو معناتها في، وهذايا نشوفوه اكثر يعني تشوفوه اكثر في لي ميموار نتاع لي بروجي دو فان ديتود، فهمت اللي تلقى دي باساج ولا تلقى ساعات ساعات الميموار كلها ريديجي
1: بار تشات جي بي تي ولا غيره. ما تلاحظش انه النظره نتاع برشا ناس للاستعمال نتاع الاي اي باش نبعد لهنا دون فاسون جينيرال، وكانه فما نوع من التقزيم يعني لهنا للخدمه بالاي اي بصفه عامه مي. يعني كانه فما تنقيص للمجهود نتاع المستعمل نتاع الاي اي سواء في الليزيتود ولا
0: موجود. الفيت يعني يقول لك هذه معمولة بالي
1: ولا
0: أي يعني أي أنت كأنك ما عملتش مجهود ممكن في المجال متاعكم يعني الياء تجم تستعملوها بالقدي يعني توفر لكم برشا وقت وحتى برشا فلوس في بعض الحالات. احنا بالنسبة لنا احنا توفر لنا برشا برشا وقت يعني انا لا ما فهمش تقزيم وما فهموا لي كيما صار قبل بوغ الانترنت يعني تقبلناها بك بطريقة كيما توا مع لي كيفاش باش نعوضوا الكتاب باش نعوضوا المكتبة باش تولي الانترنت تويكا يعني كنا نستحقوا الانترنت لي حاجة مهمة ياسر. انا بيرسونيلمون كأستاذة راهي تسهل لي برشا حياتي يعني المعلومة اللي أنا نقعد نستنى برشا باش نلقاها نلقاها توا.
1: وحاجة أخرى لو فما الفرق بين زوز ولا ثلاثة بين المستعملين هنا طريقة التعامل معاه والبرومبت ولا كيفاش أنت باش تعطيه وش باش تخرج منه راه
0: أكيد ما هذا تستعمل
1: مش حاجة سمعني يعني حاجة حاضرة
0: لا فماش حاجة
1: ما هيش حاجة حاضرة
0: لا يعني البرومبت هنا حاجة مهمة ياسر طريقة طرح السؤال مهمة ياسر ولا لي موكلي اللي باش تحطهم الكل مهمين ياسر ياسر. أما هكا واحد
1: تدخل فيها السوفت سكيلز
0: وتدخل انت شنو المستوى بتاعك في الحكاية هذية وإلا راهو بالممارسة راهو تتعلم معنا.
1: وإحنا نحكيو على الفورماسيون كل أسكو اليوم ترى أنه الجامعات اليوم في تونس فما قاعدين ماشيين الغديكة بخلاف ماشيين للإي آي في المجالات الكل
0: إحنا تو في تونس نحكيو برشا على الإي آي ماني بختوتة وتلقى الناس تحكي على الإي آي أوكي حاجة باهية مي الباساج يعني للي جاي في حد ذاته مازلنا ما شفناش تو نحكي على الجامعة باكزومبل الجامعة نابا لو شوا فريمون يلزم تدخل هال الكونسيبت هذايا في الفورماسيون تاعها باش هنا كو سوسوا الطالب والا الاستاذ يعني معناتها يستعملهم بطريقة صحيحة اوكي فوالا اون با لو شوا واحنا قاعدين نستناو اصلا نشوف وقتاش باش نبداو في الحكايه هذه سي دون بار دوتر بار لا فورماسيون خاطر هنا ممكن الطلبه اسرع منا راهو في
1: الادابتاسيون تاعها في المواكبه
0: هنا لا فورماسيون دونك تاع الاساتذه الجامعيين لازمه فهمت بون البعض منهم الحمد لله مواكبين مي الاكثريه مازالوا
1: ماشي الغادي توت فاسون هي راهو
0: ماشيين الغادي وان شاء الله نمشيو افيك دي با سيغ معناتها كلي مش كلامك هاو مش باش نوريو رانا احنا اوكي نحكيو على ليا وراو يلزمنا نستعملوا ليا ويلزمنا نوظفوا ليا مي نمشيو بطرق صحيحه وكا تكون بلو
1: واضح
0: فعالة كوا
1: واضح بوش ربجي ويعطيك الصحة. دونك احنا مازلنا مكملين معاكم حتى المساتين بعد شوية نستقبلوا فريق سنتر دو لونغ للمعهد الفرنسي بتونس باش نحكيه على دورهم في تعليم الفرنسية وتطوير الاستعمال متاعه. خليكم معنا فاصل قصير وراجعين.

0: كونفي زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 20 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم في كومبيس زون على جورة اف ام وجورة تي في حتى المساتين. اليوم السؤال ما عادش قداش قريت فرنسي، فرنسية هل تنجم تستعملها وقت تحتاجها ولا لا، في الجامعة في الخدمة ولا في مشروع قراية في الخارج بين الشهادة. المستوى الحقيقي وطرق التعليم الجديدة نحكيه مع ممثلي سنتر دو لانغ في المعهد الفرنسي بتونس انستيتو فرنسي دو تونيس. تحضر معنا مديرة المركز مدام كوغا بيك وأيضا مدام زهرة بن سعيد مديرة مساعدة والسيد كريم بن خامسة ريسبونسابل ديكور أدولت أتونيس بتي كارنو. على سمتكم مرحبا بكم في كومبيزون على جوهرة اف ام، vous êtes les bienvenus.
2: Merci beaucoup.
1: دونك عسلامة مدام زهرة، عسلامة سي كريم. تحضر معنا زادة مدام بشرة البجاوي. نبداو بالسؤال الأولاني، نحكيو على قيمة الفرنسية. دونك لو كان نحكيو بالميسي على ميسيون نتاع سنتر دو لانغ، المركز اللغات في تونس في الانستيتو فرونسي، شنو الدور نتاعو بالضبط تحديدا مدام كوغا؟
2: Oui, alors déjà, merci de nous recevoir ici. Je vais parler en français, mais mon collègue Karim va traduire en arabe derrière nous.
1: Pour,
2: voilà, donc nous, le centre de langue de l'Institut français, nous sommes aussi un service de l'ambassade de France en Tunisie. Notre rôle, c'est la promotion et la diffusion de la langue française. Et notre mission, c'est aussi d'accompagner tous nos apprenants à travers des cours de français pour les accompagner dans leurs projets et faire réussir des projets, que ce soit de la réussite au niveau du scolaire, mais aussi universitaire et également professionnel. Donc on enseigne du français des enfants, des adultes, des étudiants et aussi en entreprise.
1: سي كريم لهنا كانت تحكي لنا على
3: المركز
1: اللغه، لو كان تعطينا بالضبط.
3: دونك مركز اللغه هو موجه فورسيمون للغه الفرنسيه لجميع المستويات وجميع الفئه العمريه، دونك الصغار التلامذه اللي يقراو في الكوليج في الليسي، لي ادولت كيف كيف الكهول اللي عندهم دي زوبجيكتيف و اون فونكسيون بيرسونيل شخصيه اكاديميه
1: الشرائح الكل يعني
3: ولا موجودين الشرائح العمريه الكل.
2: فوالا اون ا 12 بول دو لانغ فرونسيز كي سون ريبارتي سور لونسامبل دو تيريتوار تونيزيان. فو فيري بوتيتر ا ليكران اون كارت دو لا تونيزي افيك نو ديفيرون بول. Donc on a 5 pôles de langue sur Tunis. Donc on a Tunis Centre-Ville, Petit Carnot, La Marsa, Mutuelleville, El Omran, Mourouge, Megrine, mais on a aussi Béja, Gendouba, Nabel Hammamet, Sous Monastir, Sfax Kerkena, Mednin Tataouine et Kebili Tozer. Donc dans tous ces pôles, c'est la même qualité pédagogique, la même qualité d'enseignement, la même offre, et on donne donc des cours différents pour les enfants dès l'âge de 5 ans jusqu'aux adolescents et ensuite étudiants et puis adultes et entreprises.
1: Monsieur Karim, لهنا حكيت على ديسنتراليزاسيون، يعني لا مركزيه نتاع المعهد الفرنسي نتاع مركز اللغات، انه في كامل تراب الجمهوريه.
3: ولا 12 مركز لغه من الشمال للجنوب، تطاوين، قبلي، مدنين، صفاقس، قارقنا، مستير، سوسه، دونك

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، يور ديجيتال بنك.
2: 46 دقيقة بعدنا الساعة، مازلنا مكملين معاكم حتى المساتين في كومبيزون. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على الحلول اللي توفرها بينا بنك للاتيديون في بداية حياته الجامعية، خاصة من خلال باك هلو ستودنت. واليوم نكملوا نحكيه على كارتيوف البينا بنك وعلى الديجيتاليزاسيون بنكير عند الجون، وكيفاش تبدت علاقة الشاب مع البنكة. كما نعرفوا جينيراسيون زيد اليوم عايشة مع السمارت فون وكل شيء تعمل في أونلاين وكل شيء. بينا في الموعد اليوم باش تسهل على جنوب وما معاملاتهم البنكية. تحضر معنا من جديد مدام سارة سلطان، كونسيير في بينا بنك. مرحبا بيك من جديد في كومبيزون.
3: عايشك عسلامة الناس الكل، مرحبا بيكم وشكرا على الاستضافة مهدي. اليوم كي نحكيو على الشباب في تونس ولا بارتو دون لو موند، مش كان في تونس، نحكيو على جينيراسيون جديدة ومختلفة تماما، مختلفة في طريقة تفكيرها، مختلفة في طريقة استهلاكها، في طريقة حتى في علاقتها مع التكنولوجيا والخدمات الرقمية. في تونس حسب الإحصاءات الأخرين متاع 2024 عنا اليوم 1,400,000 شاب، يعني ما يقارب أبخي نقوله نحن سبوع متاع البوبولاسيون تونيزية. ومن أكثر المستعملين للتليفون اليوم في تونس هما الفئة هذه متاع الشباب،
2: هما سورتو جينيراسيون زيد. وكما قاعدين نتفرجوا اللي تفرجوا فينا تويك على جوهرة تيفي على الفيسبوك ولا على التلين، عاديو في ديجا في الجون اللي عايشين مع التليفون.
3: اكزاكتومون حتى لي سوجي اللي كنا نحكيو فيهم بكري شويه. اليوم في تونس نحكيو على 83% تونسي كونيكتي، معناتها 83% من تونس يستعملوا انترنت، ولو تو ولا لو بورسانتاج ديكيبمون اون سمارت فون في تونس يفوت ل 130%. الشباب بيان سور هما من اكثر الفئات المعنيين بالموضوع هذا نتاع لي سمارت فون. دونك اليوم نشوفوا الشباب حتى في لي توندونس نتاعهم يقراو بتليفوناتهم، يعملوا لي ريشيرش نتاعهم بلي تليفون نتاعهم، كل شيء بسمارت فون. سوف كو هوني نلقاو ان تري غران بارادوكس، على خاطر مالغري لي شيفر هذوما الكل، اليوم الشباب هما من اكثر الفئات نون بانكاريزي في البلاد. دونك هو يعدي نهارو كل يستعمل في تليفونه، كل شيء يعملو بسمارت فون نتاعو، باغ كونتر كي يجي باش يخرج يتعدى لبوه ولا لامو، يتعدى ياخذ مصروفه اون اسبيس ويكمل نهارو باش يشري الحاجات اللي يستحقهم الكل وهو قاعد يخلص كاش. هذه حاجة من الحاجات اللي خليت الانكلوزيون فينانسيير تكون من الأولويات الوطنية. اليوم لا بنك سنترال دو تونيزي والدولة التونسية قاعدين يخدموا على تسريع على ترانسفورماسيون ديجيتال دو سيكتور بنكير، كما مثلا عن طريق تسهيل وإلى تطوير طرق ولا وسائل البيمون إلكترونيك وإلى الخدمات الرقمية، يخدموا زادة على تقليص الاعتماد على الكاش عبر الاستراتيجية دو ديكاشينغ. ومن هذا الكل، من المنطلق هذا، اليوم لا بينا بنك propose un large catalogue de produits digitaux destinés aux jeunes, qui m'a par exemple la plateforme BNH24. On a la plateforme BNH24 qui permet l'utilisateur de mettre plus de 300 fonctionnalités. On a aussi les cartes prépayées. On a les cartes prépayées, comme par exemple la carte Youth que tu as parlé avec Bekri Chouaïa, on va la détailler. On a aussi le mobile payment. On a aussi le mandat cash. وحتى في الباك هلو ستودنت اللي حكينا فيه مال اللي فاتت اي لي دوسي دو سكولاريتي، فما ان فولي ديجيتال فيهم.
2: لو كنت تحكينا على الكارتيوف اكزاكتومون شنو هي لي زافونتاج نتاعها؟
3: لا كارت يوث هي سيت اون كارت بريبايي، مسبقة الدفع معناتها، ال فونكسيون ا كونكورونس دو مونتون ريشارجي، و سيت اون كارت انونيم اللي ما تستحقش وراها ان كونت بانكير. دونك لو بارون ولا لو جون في حد ذاته ينجم يمشي للاجونس بي ان ياخذها بالوقت، معناتها لا كارت اللي توجور ديسپونيبل في لاجونس، يتعدى ياخذ الكارت نتاعو ويخلصها الا يعمل لا ريشارج نتاعها. لا ريشارج هوني تنجم تصير بزوج طرق، يا اما يعمل لا ريشارج اون اسبيس في لاجونس والا يعملها اون لين سواء على البلاتفورم، معناتها سواء على الابليكاسيون موبايل كانو كليون دو لا بي ان والا على السيت بي ان.
2: يعني سمحني ساره لهنا تاخذ كارت وتشارجيها
3: exactement،
2: تمشي للبنك تاخوها تشارجيها وتستعمل المونطون اللي فيها
3: exactement. والوتيليزاسيون نتاعها معناتها لا كارت ال فونكسيون كيما لي زوتر كارت الاخرين الكل، نجمو نعملو بها دي زاشا اون لين، نجمو نخلصو بها تي بي او، ونجمو نجبدو من اي جاب. لا كارت هذه مهدي لا كارت يوث معناتها باش تكون من اول كي بروميير ايتاب في لوتونومي في لوتونومي فينانسيير والريسبونسابيلتي فينانسيير على خاطر كي جون تحط له ما تصب له مصروفه في كارتا ويعرف اللي لازم يستعمله هذيك على شهر ولا على جمعه ينجم يتعلم تيتا بتي كيفاش يجير المصاريف نتاعو ويعرف شنو عنده شنو مازال شنو قعد بارابور للشهر هذيك فيها زيد لوتر ان اوتر افونتاج للولي على خاطر اليوم الولي هو ينجم يشريها لولدو يا يشريها جون وحده ولا يشريها الولي لولدو ينجم يتبع لي ديبونس نتاع ولدو يعمل ان سويفي يبدا فما ان كونترول بارونتال وحتى ان تيرم دو سيكوريتي معناتها نجمو نعرفو اللي فما دي امبريفيو يسيرو ديما معناتها لا قدر الله ينجم يصير ان امبريفيو ينجم الولي يعمل لا ريشارج دو لا كارت انستانتانيمون يدخل يشارجيها وكيكا ولدو ما يتعطلش معناتها وحتى السيكوريتي مش كان على هذيك حتى لا قدر الله كان واحد سبحان الله ينجم ساغيف يضيع البورتفوي نتاعو مش كيما ضايع بورتفوي فيه من كارت اللي فيها مصروفك كيما ضايع بورتفويك اللي فيه مصروفك الكل ولا فيه لي ريفوني نتاعك الكل معناتها على خاطر لاكارت تنجم تدخل تولا ديزاكتيف بالوقت الوغ كو كان ضاع ستوشك معناتها مصروفك الكل مش كان المصروف اللي تخدم عند والديك راهو تنجم حتى لي بارون يعملوا الكارتة ومن بعد لو جون تخلي يخدم سيزونيي سا اريف برشا دي سيزونيي يخدموا سورتو هكا في السيزون هذيا في الصيف ينجم ياخذ شهريته ويصبها في الكارت بري بي نتاعو وهيك كان ينجم يستعملها باغ اكزومبل ناخذ ان اكزومبل تاع تري فريكون باش ياخذ تيكي نتاع فيستيفال اون لين
2: بياخذها بالكارت
3: بالكارت بري بي مي ما يقعد يستنى في شكون امه ولا ابوه ولا اخوه ولا شكون كبير عنده اون كارت بانكير باش يدخل يخلص ديريكتومون هو فما لو بوزوان دخل اون لين يخلص الكارت
2: سورتو لافونتاج انه لهنا يشري بها اون لين يجبد بها من اي جاب يعني من يعني كارت بانكير مي لافونتاج نتاعها اللي هي بري بي
3: اكزاكتومون معناتها هي لا كامباني لو كوتيديان دو جون في كل شيء باش يستحق وباش يلقى لا كارت بري بي نتاعو تنجم يستعملها وهوني زاد حكينا مهدي على الانستانتانيتي ولا ديسبونيبيليتي à part la carte prépayée, Lyuma Zeda la BNA Bank a le service Manda Cash. Mm-hmm. Le Manda Cash, c'est un service bancaire digital. Il fallait que tu abras flous une personne à une autre via un canal digital. Il y a une plateforme et l'émetteur met les coordonnées de le bénéficiaire ou il met le montant, il valide le mandat ou pas le bénéficiaire. Il met un code à la smartphone ou il met le plus grand BNA li, il met le code et il met le montant de هذايا سيت ان سيرفيس اللي نجمو نتمتعو بيه 7 سور 7 اي 24 سور 24 حتى في ايام العطل ديما موجود وسيت ان سيرفيس بيان سور انستانتاني وزيد ينجم يستعملو كليون ولا نون كليون دو لا بي ان ايل سوفي يكون عنده اون كارت بانكير تخليه يخلص اون ليني ينجم يتمتع ليما بالموندا كاش
2: ميم اللي ماهوش كليونات بي ان
3: وي وي اي حتى اللي ماهوش كليون بي ان جوست هاو قلتلك لازم يكون عنده اون كارت بانكير اللي تخليه يخلص اون ليني
2: Donc, vous me connaissez, c'est ça, mais je me suis dit, même en ligne, oui. Les avantages, vous me connaissez, mais je me suis dit, je me suis dit, l'agence, le BNA.
3: هو نجم نحكي على اون استراتيجي اومني كانال شويه معناتها تنجم تبدا اون ليني وتكملها في الاجنس ولا تنجم تعمل لو باركور الكل اون ليني على خاطر كيما الموندا كاش كيما لا كارت بري بيي بون الموندا كاش بالانيسياسيون باش تصير اون ليني وكل شيء تريتمون والفاليداسيون كل شيء اون ليني من بعد لازمك جوست تمشي للجاب تجبد الفلوس والكارت بري بيي فما زوز يا اما تعمل يا اما باش تستعمل اسبيس تمشي للاجنس تصب فيها الكارت نتاعك والا اون ليني كيف كيف لوتيليزاسيون نجمو نستعملوها ديجيتال والا ولا عادي ما تبشيش بتفلوس من الجاب
2: واضح هذا كله في إطار لا ديجيتاليزاسيون البنكير بالنسبة خاصة للجون الشريحة الكبيرة اللي تعيش مع السمارتفون يعني معاملتها الكل أكيد يعني باينة مشيت لهم للكمش كما نقولوها للتيران تاعهم مشيت للتيران تاعهم تاع لي جون هذوما
3: هو ديجا ديما كي نحكيو على اون ترانسفورماسيون ديجيتال نتصور ديما اللي الشباب هما لي برينسيبو اكتور اللي باش يعاونوا يساهموا في ترانسفورماسيون ديجيتال هذيا فيك هما من اكثر لي زوتيليزاتور دانترنيت معناها
2: باه مادامنا في كومبيس زون احنا وبرشا يتبعوا فينا والفتره هذه التوجيه الجامعي لو كان نعمل لهم ان رابيل بارابور اللي حكيناه الجمعه اللي فاتت يعني بالنسبه للاكومبانيومون تاع يعني كيفاش سهل اليوم لا بينا بنك بالنسبه للجون اللي باش يمشي يعني اهداف جديده وتحديات جديده كيفاش باش ترافقوا لا بينا بنك
3: La BNA Bank trafic les étudiants, notamment à travers le pack Hello Student.
2: Voilà.
3: Le pack Hello Student, c'est un ensemble de produits موجودين في pack واحد. نحكيو على un compte bancaire, une carte bancaire, un abonnement à BNA SMS ou un abonnement digital à la plateforme BNA H24. هذوما كلهم proposés اليوم gratuitement les étudiants. عندهم زيد اون تاريفيكاسيون غراتويت و افونتاجوز في كلكو اوبيراسيون كيما لي فيرسمون لي روتري لي فيرمون الكونت فما سؤال نتصوروا يتطرح ياسر مهدي كان الكونت يقعد نون موفمونتي باغ اكزومبل كيفاش نعملوا كان الكونت يقعد نون موفمونتي راه ما فما حتى مشكل حتى كان ليتوديون الى سوسكري للباك الى سوسكري للباك نتاعو واستعملوا بوندون اون بيريود ومن بعد ما عادش ولا جه ان اوتر بيزوان ولا حاجه ينجم كوميم اتو مومون يرجع يستعمل الكونت نتاعو وماهوش باش يلقى راهو دي كوميسيون ولا دي زاجو الكونت كيما خليه كيما باش يلقى دونك ما فماش مشكله ابروبو لا ديجيتاليزاسيون باش نحكيو زيد اليوم على لا ديجيتاليزاسيون دو باك هيلو ستودنت
2: كيفاش
3: ليتوديون ا بارتير دو سون سمارتفون ينجم يدخل على البلاتفورم بي ان اش 24 يعمل توت لا بروسيدور دو لا سوسكريبسيون باك يختار اقرب اجونس لدارهم ولا لوين يقرا يعمل لا سوسكريبسيون وبعد جوست لازم يتعادل للاجونس بور سيني لو كونترا نتاعو
2: و
3: اي فاليدي سون كونت تحكي الكل تاخذ منه 5 مينوت par rapport les dossiers de scolarité نذكروا المستمعين اللي اليوم على بينا بنك elle traite les dossiers de scolarité للدول العالم الكل le dossier de scolarité هو حل بنكي اللي باش يخليك تمول قرايتك لبرا باش يخليك تتمتع بلي فري دو سيجور نتاعك بلي فري دانستالاسيون اون فوا خديت الفيزا ويخليك زيد تتمتع انك نجم تخلص ليتابليسمون نتاعك وين باش نمشي تقرا اليوم نحكيو على الديجيتاليزاسيون مهدي حتى في لي دوسي دو سكولاريتي لا بينا بنك اليوم قاعده تخدم على البنك سنترال دو تونيزي على ان نوفو برودوي اللي هي سي اون كارت انترناسيونال تنجم تولي معناتها لي فري دو سيجور يتصبوا ديريكتومون في لا كارت هذيك
2: ممتاز سي بيان
3: وي فوالا دونك اليوم اني نقول اللي لا بينا بنك دورها انها ترافق الشباب الكل في مختلف مراحل حياتهم من اول تجربه بنكيه الاول كارت بانكير للقرايه نتاعهم حتى كش نهار ياخذوا المشاريع نتاعهم هو لوبجيكتيف انه تكون لا بينا بنك لو بارتنير دو تو لي جون كل كسوا لاج نتاعهم ولا قرايتهم ولا مشاريعهم يلقاو لا بينا بنك نتاعهم اكزاكتومون على خاطر اليوم جو بونس اللي وقت اللي رافقوا الشباب معناتها لاكومبانيومون دي جون هو الانفستيسمون في مستقبل تونس
2: واضح يعطيك الصحه ساره سنتين عن بينا بنك تلقاو الحوار كامل اللي فيه برشا حاجات مهمه برشا خاصه تهم ولادكم وانتم الشباب اللي قاعدين تسمعوا فينا مشكوره يعطيك الصحه اتري بيانتو احنا مازلنا مكملين معاكم في كومبيزون حتى المساعدين انتظمت البارح ووت البارح في مدينة العلوم في العاصمة الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي دونك والهدف منها مرافقة الناجحين وعائلتهم للاختيار الجيد للمسارات الجامعية. معنا في المباشر سي نجم الدين العلوي مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. مرحبا بك على جوهرة اف ام سي نجم الدين.
4: اهلا وسهلا مرحبا
2: سي نجم الدين. لو كنت تعطينا فكره في ايجاز في انتظار ان شاء الله استقبالكم بحذانا في استوديو لو كنت تحكي لنا كيفاش تعداو الايامات نتاع التوجيه الجامعي. كنت تحكي لنا انا كنت موجود البارح يعني شفت ما شاء الله اقبال كبير قول لنا كيفاش كانوا النهارين هذوما.
4: شكرا بارك الله فيك على التغطيه الاعلاميه. التصويب فقط انا مستشار اول.
2: مستشار اول
4: دونك الايام الوطنيه للتوجيه الجامعي هي تقليد مش جديد على وزاره التعليم العالي ولات موعد رسمي بالنسبه للناجحين في البكالوريا اولياءهم على المستوى التنظيم. كانت يعني كما العاده متميزه في فضاء يعني مدينه العلوم اللي يوفر كل الفضاءات المطلوبه وكل التسهيلات الفنيه للمداخلات وللاستقبال التلامذه. الإقبال كبير برشا برغم الطقس معناها
2: رغم الحرارة صحيح رغم الظروف وكل شفنا برشا شباب شفنا عائلات شفنا صغيرات. تفضل سي نجم الدين.
4: هذا يظهر يوري حاجة مهمة جدا وأنه حالة القلق اللي يعيشها التلميذ ولا الولي تتقوى على برشا ظروف أخرى خارجية معناها تخليه يتنقل يجي يسأل ويقعد أكثر من يعني يسأل أكثر من سؤال ساعات بعض الأحيان يقعد حتى نصف ساعة مع المستشار في الإعلام والتوجيه. إذن الأيام الوطنية شهدت إقبال كبير كما العادة. كانوا موجودين مجموعة من مستشارين في الإعلام والتوجيه لضمان للمرافقة. كانت فما محاضرات في مجالات في عروض التكوين في شنو جديد أثناء وزارة التعليم العالي جدد بعض الشعب والاختصاصات معناها السيتنسكري في جو جديد نتاع الليا وسيبر سيكوريتي الى غير ذلك. وبقدر ما تكثر المعلومات على التلميذ بقدر ما تكثر التساؤلات وبقدر ما يحتاج الى مرافقه.
2: في إيجاز سينجم يدينو كتعطينا أكثر التساؤلات اللي كانت بالنسبة للحاضرين في الأيام هذو.
4: أوكي. إذن شوف هو فما نقطة مهمة جدا لازم نعرج عليها قبل ما نعطيك أهم المحاور.
2: على التوقيت على الوقت سينجم يدينو جوس أحنا أخذنا الوقت فضل.
4: كلك سيكوند راهو السؤال اللي يتطرح ما هوش هو ساعات يخبي حاجات أخرين يخبي دي بزوان أخرين. دونك السؤال لا سول بيرسون كابابل باش تفهم هذه بزوان هو المستشار في الاعلام والتوجيه. هذاك علاش يطول لونتروتيان. دونك الاسئله تتنوع من الجوانب المعرفيه حول التواريخ حول الاجراءات حول العمليات كيفاش تحسب 7% كيفاش وقتاش نتمتع بالتمثيل الجغرافي وقتاش تبدا الدوره الرئيسيه وقتاش توفى اذا كان كيفاش نرتب اختياراتي الى مجالات اخرى في علاقه بمحاور التكوين اذا كان نختار مثلا بريباراتوار انتجريشن باش نقرا اذا كان باش نختار كلاسيك شنو الفرق بين الكلاسيك والانتجري. دونك عده محاور. ثم جانب اخر مهم جدا في علاقه بالاسئله هذه هو الحاجه الى وسيط انساني باش يفسر لك التلامذة والأولياء هذوكم المنظومة الرقمية اللي حطتها وزارة التعليم العالي على ذمة الناجحين. إذن المحاور متعدة ومختلفة تماما يعني ما تنجمش تحصرها في تقريبا كل نوع بكالوريا نفس المحاور. يعني الأول يبدأ بسؤال عادي بسيط ثم يتطور السؤال هذاك بقدر ما أنت تتقدم معه في التوضيح والتفسير يزيد يطرح عليك أسئلة أخرين. دونك الإضافة اللي تقدمت في
2: الأيام
4: هذه هي اللابور بتاع المستشارين في الإعلام والتوجيه في جانب المرافقة مش الإعلام المرافقة. فهمت؟
2: دونك
4: مرافقة تتجاوز مجرد توفير معلومة إلى لابريزون شارج نتاع الحالة التردد والقلق نتاع الكلام ده نتاع الأولياء. فهمتني بصراحة يعني مع ظروف الطقس إلى غير ذلك زادت
2: واضح. سي نجم الدين يعطيك الصحة مستشار أول في الإعلام وتوجيه المدرسي والجامعي في انتظار استقبالكم إن شاء الله بحثنا في استديو في كومبيزون. هكا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت. بشرب جو يعطيك الصحة.
3: مرسي مهدي.
2: بعد كده باش نقول لكم اشربوا برشا ماء استحفوا على رواحكم الدنيا مازالت سخونة وربي يحمي تونس. شهية طيبة بويكاند إلى اللقاء.
0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
5: برعاية
6: اسباس حمزة بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
7: الصيف متسمع التبحيرة الجو اللمة ولقاية الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك.
9: جوهرة اف ام بوبليسيتي
10: جوهرة سبورت
11: avec l'équipe sport sur Jawer FM.
12: برعاية
13: تحب تحكي
14: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
15: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
16: اوريدو طور عالمك.
17: جوهر سبورت.
5: وفي ساعتين وخمسة دقائق مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي، الفريق يواصل تحضيرات واستعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي نذكر يبدأ نهار 22 و23 أوت الجاري، وسحب الرزنامة تاع البطولة باش يكون نهار 24-29 جويلية. بالنسبة للجنة تفضل النزاعات حاليا في الليتوال، الدوسي نتاع حمزة الجلاسي هو اليونكور، لكن من البارح حتى لليوم في الحقيقة ماهوش قاعد يمشي بقوة، فما بطء كبير في البورسنتاج نتاع دوسي حمزة الجلاسي. البارح 31%، اليوم 32%، من البارح لليوم زادوا 4 ملايين فقط، دونك 90,840,000 هما اللي تم تجميعهم من جملة 281 مليون. نذكر مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون، هذا في إطار الحملة اللي تستهدف 5 دوسيات بمليار، وتسكروا فيها 2 دوسيات فقط اللي هما دوسي أصيل الجزيري ودوسي متاع ياسين العامري. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ منذ لحظات عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بخصوص وضعية اللاعب يوسف البلالي. تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الأجال المتفق عليها، تقرر غلق ملف تجديد عقد اللاعب محمد يوسف البلالي بصفة نهائية. وتذكر الهيئة أنها التزمت بالاتفاق المبدئي المعلن عليه نهار 5 جوان 2026، وأيضا كانت وفات بجميع تعهداتها الأخلاقية والمالية والإدارية والقانونية، وقامت بالحفاظ على أجرة اللاعب مع تسويت مستحقاته، كيف كيف وفرت له كل الوثائق اللازمة لدعم ملفه قدام المحكمة الرياضية الدولية، وجدت أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية وإجراءات تجديد العقد. ورغم الاتفاق على إتمام التجديد يومي 21 و23 جويلية 2026، محمد البلالي محمد يوسف البلالي ما حضرش لا هو ولا وكيل أعماله لاستكمال الإجراءات، ما يعني دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار الغلق النهائي للملف. وتمنيت الهيئة للبلالي التوفيق في مسيرته، أكدت أنه مصلحة الترجي الرياضي التونسي وهيبة النادي وأيضا احترام التزاماته تبقى فوق كل اعتبار، وتعلم جماهيرها بأنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الميركاتو لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. دونك رسميا دوسي يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي تسكر، مش بجدد له الترجي الرياضي التونسي بعد ما أخل بالالتزام والمواعيد اللي كان حددهم صحبة الترجي الرياضي التونسي، هذا حسب نص البلاغ. وكما كان منتظر أنه يوسف البلالي نجم يصح في الساعات القليلة القادمة في مولدية العاصمة الجزائري، خاصة شفناه في أكثر من ستوري مع جمال بالعمري المدير الرياضي الجديد للفريق الجزائري. نواصلوا مع الترجي الرياضي التونسي. صفقة أخرى اللي هي صفقة البرازيلي لوكاس ريبيرو، بعد ما وصل الملاعب هذا التونس الاتفاق كان موجود، لكن الصفقة هذه تنجم تيح في الماء، فما تعطل في المفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي. تفاصيلها التعطل الصفقة هذه هو أنه مسؤولين من الاتحاد الليبي قالوا أنه فما مسؤولين من الترجي الرياضي التونسي خذوا مليار في إطار صفقة متوسط الميدان النيجيري أونيتشي أوغبيلو اللي مازال ما صححش للحظة هذه مع الاتحاد الليبي، ومسؤولين متاع الفريق الليبي يطالبوا باستعادة المليار قبل إتمام صفقة ريبيرو اللي تتضمن التفريط في البوركيني جاك ديارا. نذكر ترجي حتى التوى آخر انتداب هو عادل بالطيب البارح المهاجم، بعد تعاقد مع منتصر السيد رايد شيخاوي محمد بالحاج محمود يوسف بشا والكاميروني فيرنانديز. في النادي الافريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي عمره 26 سنة، ماهوش سليمان كوليبالي

0: بطوله اليوم في البروغرام زوز مقابلات انطلاقا من 5:30 نتاع العشيه الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الخميري مقابله تلعب في المركب الرياضي بعين دراهم يزفرها سيف الورتاني وانطلاقا من 6 نتاع العشيه في ملعب احدى النزل في مدينه تبرقه شباب الوزاد الجزائري واجه تقدم سقيط الدائر مقابله يزفرها محمود قصيعه غدوه انطلاقا من 5 نتاع العشيه في ملعب احدى النزل في تبرقه مستقبل مرسى الحزم السعودي بقياده جلال القادري مقابله زفرها وائل العجنقي وبعد غدوه 6 نتاع العشيه اولمبيك أقبو تلعب ضد شباب الوزداد مقابلة زفر الحكم التونسي رضا الشويحي لكن قبلها في الصباح في مركب الرياضي بعين دراهم 9 متاع الصباح الترجي الرياضي التونسي تقدم سقيط الدائر مقابلة زفرها رائد الجويحي في الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد التعاقد مع المهاجم أيمن الزين لمدة زوز مواسم قادم من سكك الحديد الصفاقسي وحارس مستقبل القاسرين شرف الدين نصرلي لمدة موسم الأمل الرياضي بحمام سوسة جدد عقد المهاجم عمر أسمي لعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الهادي المزدجري يلعب مع كون الملاعبي هذا متوسط ميدان كان يلعب مع فريق كون أقل من 19 سنة دونك من المواهب من الملاعبية أيضا اللي ماذا بينا نشوفوهم في تقريبا مع المنتخب الوطني التونسي يكونوا حاضرين 100% بالانتقالات متاعهم خاصة في ملاعبية الشبان دونك الملاعبي هذا الهادي المزدجري صح مع كون الفرنسي الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدرب يورغن كلوب حتى 2030 خلفا ناجلزمان اللي فشل أنه يمشي ببعيد المنتخب المانشافت في المونديال الأخير خرج من الدور 16 قدام الباراغواي مشاركة كانت فاشلة مع المشاركات الأخيرة تقريبا في كل كؤوس العالم الأخيرة كانت فاشلة لمنتخب ألمانيا دونك يورغن كلوب هو الخيار الجديد ونعرف الملاعب المدرب هذا من أحسن المدربين في العالم وخذها فترة متاع راحة كبيرة عن التدريب وأول تصريح قال سنقاتل بشغف من أجل الشعب الألماني كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذوادي النشرة الرياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام شاي تايبة في لمن
1: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12-26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا أوسو فن وتراث أوسو بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وزارة السياحة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة وجوهر FM

0: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
3: واحنا دي مقرب منكم على جوهرة في موجهة تي في. مسيكم الخير الناس الكل وما كنتم موجودين في عشوية تعمل 66 كيف. عشوية سخونة شوية الحقيقة ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا، أخف شوية من امبارح. في اللحظة دي نلقاو 35 درجة مئوية في سوسة المدينة. مجموعة كبيرة من المحطات اخترناها باش نرافقكم بها في عشوية اليوم، في عشوية الجمعة 24 جويلية 2026. غدوة إن شاء الله نهار 25 جويلية 2026، عيد الجمهورية وعيد ميلاد 21 لجوهرة اف ام. كل عام ومستمعينا وما كانوا موجودين في تونس وفي الخارج بألف خير. كل عام وكل العاملين في جوهرة اف ام ان شاء الله بألف خير. هذه العشرين الاولى والواحد والعشرين الاولى، وان شاء الله كما نقولوا ديما جوهرة اف ام كبيره وما زالت تكبر ان شاء الله بمحبتكم وبدعمكم لها وين ما كنتوا موجودين. اليوم باش يكون عندنا مجموعه من الفقرات ولا محطات، باش يكون عندنا مواكبه خاصه لكل التفاصيل المتعلقه بكرنفال اوسو. ما تنسوش اليوم العشيه الموعد في سوسه مع أكبر تظاهرة شعبية خلينا نقوله واحتفالية وأكبر وأقدم مهرجان في شكل كرنفال في الجمهورية التونسية، هو كرنفال أوسو. غدوة كيف كيف احتفالاتنا ديما مع جمعية كرنفال أوسو، مع الألعاب والشماريخ النارية اللي في الدختيفيس اللي باش يكون على موعد مع العشرة متاع الليل. وأكيد باش تتبعوا كل التفاصيل على جوهرة فام على موقعها وعلى صفحتها في احتفالات بعيد الجمهورية، مواكبة لكل التفاصيل هذه على امتداد ساعتين. خليكم معنا ومن نجم نقول لكم في البداية كان مساء الجمال.

0: والبداية كما عودناكم باش تكون بأخبار السياحة وقطع الطيران في العالم.
1: Airways.
0: وبالفعل البداية باش تكون من جمهورية الصين الشعبية، وين أعلن شركة طيران الصين كون طائرة الركاب الكبيرة نحكيو على سين 919 المطورة محليا في جمهورية الصين الشعبية باش تبدأ خدماتها الدولية اعتبارا من نهار 12 أوت 2026، وسيسير ربط الخط اللي تشغله الشركة المذكورة ما بين بكين وأولان باتور عاصمة منغوليا بواقع رحلة ذهاب وإياب واحدة يوميا، وأصبحت الآن التذاكر مفتوحة للحجز عبر مختلف مواقع الصينية. مؤخرا شركة ايزي جيت البريطانية تراجع أرباحها بنسبة 70% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الحجوزات جراء الحرب على إيران، وهذا بعد أسابيع قليلة من موافقتها على صفقة استحواذ بقيمة 5.7 مليار جنيه استرليني أو ما يعادل 7.6 مليار دولار. نتحدث بطبيعة على استحواذ على طائرات جديدة، وأفادت الشركة أنه تراجع أرباحها قبل الضرائب بشوص إلى 85 مليون جنيه استرليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 جوان اللي فاتوا، مقارنة بنحو 286 مليون جنيه استرليني في الفترة نفسها من العام اللي فات. وارتفعت أسعار الوقود بواقع 105 ملايين جنيه استرليني في الفترة الأخرى بعد ما أدى الصراع في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خاصة على مستوى وقود الطائرات أو الكيروزان. ودخول شركة إيزي جيت كون الحجوزات بدأت تتحسن بشكل طفيف في الفترة الأخرى، ولكن النتيجة الإجمالية للعام بأكمله ما زالت وتعتمد بالأساس على الحجوزات المتبقية في العام هذا، بالإضافة إلى أسعار الوقود اللي ما زالت مرتفعة شيئا ما. قالت السلطات الفرنسية نهار الخميس البارح الخميس كونوا حرائق الغابات انتشرت في الكوت ويست على الأتلانتيك بالنسبة للجمهورية الفرنسية بالقرب من بوردو، هذا أدى إلى إجلاء 10,000 سائح السياح اللي ضروا منهم 8 مراكز عطلات و3 مواقع تخييم. وجراء الإجلاء تحويل عدد كبير من الناس من مناطق الإقامة متاعهم إلى مناطق أخرى، هذا على إثر الحريق اللي اندلع منتصف يوم الأربعاء في قرية ساموس وامتد بالفعل على مساحة 2000 هكتار كاملة، وما زالوا نحو 500 رجل إطفاء منتشرين لمكافحة الحريق الشديد إلى غير اللحظات هذه، وما زال الوضع غير مواتي بحسب المقاطعة. وحتى مساء يوم الأربعاء اللي فات كانت هناك 4 طائرات إطفاء ونحو 150 مركبة خدمات طارئة في الموقع، وتواصلت الحرائق الغابات العنيفة اللي تأججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة والغير عادية، اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا إسبانيا وفرنسا، وين اضطرت السلطات نهار الخميس لإجلاء 1000 الأشخاص إضافيين من مناطق سياحية متنوعة. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فقد اندلع أكثر من 12,500 حريق منذ بداية العام، والتهمت نيران حوالي 44,000 هكتار أي أكثر مما احترق في العام اللي فات والعام اللي قبله وعام 2022، لأنه كان سنة قياسية في عدد الحرائق إلا فرنسية وقت اللي اجتاحت حرائق هائلة جنوب الغرب البلاد الفرنسية. وقام برنامج الرياضة الجوية في السعودية مذكرة تفاهم مع شركتي بيوندو، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض فرانبرو الدولي للطيران في عام 2026 المقام في العاصمة البريطانية لندن من 20 إلى 24 جويلية 2026. وتهدف المذكرة الجديدة هذه إلى بحث فرص التعاون وتشغيل مسارات جوية مباشرة تربط وجهة البحر الأحمر بكل من لندن وباريس وموسكو وميلانو وبنيخ وزيوريخ عبر مطار البحر الأحمر الدولي، الشيء اللي بيساهم في تعزيز الحركة السياحية السعودية وتوسيع خيارات السفر ودعم مستهدفة المملكة في تعزيز الربط مع الأسواق الدولية ذات الأولوية. أعلنت مؤخرا شركة فلاي ناسا أو طيران ناسا أكيد شراء 5 طائرات عريضة البدن من نوع A330neo بالإضافة إلى 20 طائرة من نوع A321neo بموجب اتفاقية قائمة مع شركة إيربوس الأوروبية ليرفع عدد الطائرات المؤكدة لدى شركة إيربوس إلى 235 طائرة من أصل 280 طائرة في مجموعة طلبيات الشراء اللي قدمتها فلاي ناسا، وهذا بهدف تعزيز خطط النمو والتوسيع للسنوات القادمة. وتقول الشركة في بيان وقع أصدار لها الأربعة على موقع الشركة أنه بتأكيد شراء الطائرات يرتفع إجمالي طلبات طيران الناس المؤكدة لطائرات الـ A330 نيو لـ 20 طائرة، في حين يوصل إجمالي طلبات المؤكدة لطائرات من عائلة الـ A320 إلى 215 طائرة كاملة. وقع شركة ماريوت الدولية اتفاقية مع شركتين مصر إيطاليا العقارية وبيبول لاند بلايزس للتطوير العقاري لتطوير 11 فندق ومنتجع جديد في مصر تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي موازع على أبرز الوجهات السياحية والحضرية. وتستهدف الاتفاقية لتوزيع نطاق التجارب الفندقية في مصر وإثراء خيارات معيشية فاخرة، وهذا بما يتناسق مع طموحات الدولة المصرية الرامية لتعزيز قطاع السياحة من خلال تدشين 5 مشروعات متعددة الاستخدامات ما بين 11 فندق ومشروعات سكنية وفندق منفصل. ويجي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مهم للغاية على خاطر يمثل تنفيذ استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، وهذا بما يتواكب مع النمو اللي يشهد القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية. تعتزم شركة لوفتانزا العملاق الأوروبي في الطيران المدني، الشركة الألمانية بالأساس للطيران وأيضا معها مطار ميونيخ، لتعزيز المكانة الدولية لثاني أكبر مطار في ألمانيا من خلال مشروع استثماري تبلغ قيمته مليارات اليوروات. هو مشروع توسعات المبنى الثاني للمسافرين اللي يهدف إلى استيعاب ما يوصل إلى 10 ملايين مسافر سنويا، ودخل الآن مرحلة التخطيط التفصيلي وبش تتمركز 10 طائرات جديدة على الأقل لرحلة طويلة تابعة للوفتانزا في ميونيخ. كما تعتزم الشركة بعد افتتاح التوسعة الجديدة المقررة في عام 2035 تسير رحلات إلى عدد كبير من الوجهات العالمية الإضافية انطلاقا من مطار ميونيخ الدولي.

0: هذا جديد الفنانة باسكال مشعلاني حصريا لمشاهدينا ومستمعينا على جوهرة فام وجوهرة تي في. وحبيت نقول لكم تحيات الفنانة باسكال مشعلاني لكل مستمعينا ومشاهدينا بالصوت والصورة. إن شاء الله نقدم لكم تحياتها في أقرب وقت. حبيت نقول لكم زادة كيف كونوا حان الوقت باش نعطيكم فكرة على آخر العروض اللي يقدمها شريكنا في البرنامج في ميزي بخومو. وما ننساوش من جمعة الجمعة برومو هبال وين عنا باش هزنا الجمعة هذه. Discovery. ويا محضر بحثنا في استوديو كي تجي وياهم تجيب لنا برشا اخبار مزيانه وبرشا عروض مزيانه. مرحبا بك وياهم ونورتنا من جديد.
1: عسلامه عسلامه. شنو حوالك؟ مريض عايشك الحمد لله لاباس.
0: شحالنا فيك السخانه؟
1: حاله كيما التوانسه الكل. ان شاء الله ربي يفرج علينا ويخفف علينا شويه من الحر اللي احنا فيه. بون اليوم ابرك شويه.
0: اليوم ابرك شويه فما شويه نسمع. السؤال اللي سالوه برشا من الناس يقول لك الضوء يقص علينا الماء يقص علينا. برشا يقول لك يا خويا خلينا بعدنا على الدار. كان عنده شويه بيدجي يقول لك خلينا نمشي في السخانه هذه نعدي نهارين ثلاثه ولا لي فاكونس نتاعي حتى كون نكون مبرمجها من بعد في سبتمبر. يقول لك لا خلينا نمشي ناخذ نعمل برومو هبال ولا ناخذ ويكاند
1: فوتيل
0: ولا حاجه نبروفيتي كليماتيزاسيون والماء وغيره. في لي زوتيل الضوء يقص ولا ما يقصش؟
1: لا ما يقصش. لا في لي زون
0: توريستيك بطبيعته ما يقصش على خاطر فما عندهم لي جروب.
1: هما فما اللي عندهم فما بون في شط مريم فما اللي عندهم لي جروب مي جينيرالمون لي زون الكل توريستيك ما يقصوش. معناتها احنا تو عندنا لهنا في المستير حمامات الاكثريتهم
0: ما يقصوش.
1: ما يقصوش
0: و ابار سا هما زال زوتيل بيبداو قاين احسن من تلقى عندهم نوع من
1: عندهم لي جروب الكتريك اي تو. الحقيقه ما جاتنيش حتى ريكلاماسيون
0: بارابور لسان. فماش حتى قسم شي خذا ويكاند فوتيل وجا قالوا تير الماء ما فماش ماء ولا ما فماش ضوء ولا كليماتيزور ما يمشيش.
1: اي لا ديجا ملي ولا يقص الضوء اول حاجه نعملها الو اوتيل اسكو فما الكتريسيتي ولا يقص ولا ناخذ حذري. معناتها ما
0: لا دونك تعملوا في الاوتيل ما فماش قص الضوء الكليماتيزور يمشي والماء موجود الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب.
0: قبل ما ناخذ الوتله نتاعنا في تونس خلينا نشوف شنو عندنا جديد بالنسبه للعروض اللي تقدمها تونيزي برومو. اسكو عرض اسطنبول والديبار نتاع كل نهار ثلاثه مازال موجود ولا؟
1: اكيد بالطبيعه. نحيي مستمعين جوهره اف ام الكل كالعاده. دونك اني كالعاده دونك نطلع عليهم شاك سومان باش نذكروهم بعروضنا وبروموواتنا باغابور لي فواياج اورغانيزي. وكالعاده احنا تونيزي برومو معروفه برحلاتنا. احنا معروفين ان نوفروا كل اسبوع رحله لاسطنبول كيما يحب الحريف ويشتي من الباكيج ايكونوميك للباكيج غيش افيك لي اكسكورسيون اي تو. دونك المره هذه حبيت نذكرهم ونودهم برشا تسهيلات في الدفع بالنسبه لاسطنبول. دونك اول رحله باش تكون ديسپونيبل ان شاء الله هي ابارتير من نهار 4 اوت من 4 حتى نهار 10 اوت.
0: دونك مش ثلاثه الجايه ثلاثه اللي بعدها.
1: اي ثلاثه الجايه خاطر كومبلي ديبار
0: ما شاء الله.
1: دونك اون باس للديبار اللي بعده. فوالا دونك بالنسبه للرحله هذه السعر نتاعها هو زوز ملايين و 149 دينار مع تسهيلات في الدفع. الحريف ينجم يدفع 50% اللي هو مليون و 75 دينار والباقي يقسمه على ثلاثه مرات.
0: دونك تيح 358 في المره
1: فوا 3 اكزاكتومون.
0: اي الباكيج هذا تمشي مع البودجي نتاعو.
1: اي دونك الباكيج هذا باش يلقى فيه الفول اللي هو عنو فولير باش يلقى فيه لوتيل وباش يلقى فيه الترانسفير.
0: دونك يلقى البوس وشكون يسافر في المطار اكزاكتومون.
1: بالضبط
0: شاد بلاك تونيزي برومو.
1: وي ما يبيعش ما يبيعش
0: يتلموا معناها قدام السورتي وصلهم للباركينغ يطلعوا في البوس وكل واحد يهبط في الوتيل نتاعو حسب الاختيار نتاعو.
1: حسب الاختيار نتاعو بالضبط.
0: ممتاز. دونك ديبار نتاع نهار ثلاثه هذه يا جماعه راهو كومبلي الريزرفاسيون. اذا كان تحبوا تمشوا لاسطنبول تعديو الجمعة تعمل الكيف مع تونيزي برومو. ساسرا النهار الثلاثة اللي بعده اللي هو أول ثلاثة في شهر أوت.
1: كيما زيدا كيف ينجم يلقى الباكيج فيه الفول والأوتيل والترانسفير والرحلات زيدا الاسكورسيون. دونك هكا ينجم يدخل على سي تونيزي برومو بوانتين ولا كلمنا نعطيوه التفاصيل الكل على 36 290 3 أسفار.
0: تخي بيان.
1: هذا بالنسبة لإسطنبول وليد كالعادة زيدا اي نقعدوا في تركيا. اي انطاليا ديما موجوده على الصيف الكل. دونك تيلت الصيف الكل كيف
0: فول ديريكت لانطاليا هذا.
1: اي فول ديريكت
0: دونك سان فول شارتريزي معناها.
1: اي دونك هكا ما غير ما يتعب الحريف بالاسكال والمستني حتى يوصل
0: ولا بوس ولا زوج
1: معايا هكا ان فول ديريكت. دونك الباكيج انطاليا باموكالي فتحيه ميزيل موجود كيما قلت تيلت الصيف الكل. واحنا نوفروا كيف زايده كل اسبوع رحله اللي هو كل نهار 4 اكزاكتومون. دونك الرحله الجايه اللي هي ديسبونيبل
0: من تونس ولا مسير
1: من تونس
0: كارتاج
1: فيغا انطاليا وفي الغوتور دالامان تونس. puisque هي موجوده فيها فتحيه
0: داكور
1: دونك الباكيج فيه 3 نوي في انطاليا ليله في باموكالي و 3 نوي في فتحيه الباكيج باش يكون فيه الفول كما قلنا سوزون دي فول ديريكت افيك لي ترانسفير ليبرجمون في دي اوتيل 4 ايتوال و 5 ايتوال لي اكسكورسيون ريش بالمرافتينغ
0: اي
1: فوالا ريش اكزاكتومون لي كاسكاد في فتحيه في انطاليا دونك ريش بلي زيكسكورسيون كيف كيف حبينا نودوا حرفائنا مع تسهيلات في الدفع
0: اهم حاجه
1: اهم حاجه اكيد اهم حاجه
0: الباكيج والسيرفيس بيان سور بعد نفكر في الباكيج والسيرفيس نفكر في الكو قداش باش نخلص
1: وطريقه الدفع
0: بيان سور طريقه الدفع
1: هذه
0: زعما تسهيلات كبيره
1: مريحة
0: قديش 3 شهور 4 شهور 6 شهور
1: 10 شهور ودي 10 شهور
0: الله الله مخلصوا فريمون بالتقسيط المريحة
1: بالتقسيط المريحة دونك الباكيج هو نورمالمون سومو 4 ملايين و 290 دينار باش نقسموهم على 10 شهور
0: لا انتيغي
1: لا حتى شيء سونز انتيغي
0: فرق اللعب الفول والترانسفير والليبرجمون والليزيسكورسيون والجيد سور بلاس كله فرد باك جمعة 7 ليالي 8 ايام
1: اكزاكتومون
0: يعمل الكيف كل المعلومات على تونسي برومو بوان تي ان وعلى 33290000 نرجعوا لتونس
1: نرجعوا لتونس وجربه جربه جرجيس لو فامو سيركوي نتاعنا دونك الناس الكل فرحانين به الحقيقه والديباراتنا الكل ناجحين ومعناها ومفرحين
0: الحقيقه جربتو انا سي ان تري بون سيركوي
1: فوالا دونك السيركوي جربه جرجيس كيف كيف زيد عملنا فيه تسهيلات في الدفع للحرفاء باهي دونك السيركوي باش يكون فيه الترانسفير على بيوس كونفور توريستيك ليبرجمون في اوتيل بوتي بالي 4 étoiles Jerba les excursions اللي هما باش يكون فما une journée كامله في حسي جربي جزيره في جرجيس بلد en mer بالفطور او فيه تور في جربه الكل حاره كبيره صغيره
0: اونلاين تاكل وتشرب وكل شيء داخل في وسط الباك خارق العاد
1: وي اكزاكتومون دونك هذا الكل متوفر في الباكيج بالنسبه للسعر هما بون هما 3 ليالي 4 ايام بالنسبه لرحلات اوت معناها الليدات نتاع اوت اللي هما متوفرين في شهر اوت باش يكون الدفع نتاعهم 285 دينار كي تسبق والباقي على مرتين سوا ديزون 205000 فوا 2
0: تري بيان
1: باهي هذوما بالنسبه لرحلات اوت بالنسبه لرحلات سبتمبر
0: انا يطلع 400 و صار عندك 410 و 285 بالضبط
1: باهي بالنسبه لرحلات سبتمبر الباكيج بون التسهيلات في الدفع باش تكون يدفع الحليف 230 دينار كي تسبق والباقي على مارتين كيف كيف اللي باش يقعد 175 دينار فوا 2
0: في سبتمبر السيركوي ارخص من في اوت
1: سي
0: نورمال على خاطر الزوتيل يوليو ارخص
1: يوليو ارخص شويه سيغتالمون
0: نقل الإقامة والجوالات كلها داخلة في الباكيج
1: الكل انكلو وي
0: اي
1: فوالا دونك هذايا بالنسبة للي سيركوي
0: كل المعلومات موجودة على tunisipromo.tn باش فيسبوك كونت انستغرام ولا 230 290000 ولكن بالنسبه لي كويا ما تنجمش تمشي من غير ما تعطينا البروموات الهبال نتاع الجمعه هذه
1: اكيد سيغتانمون ديما كل جمعه نحاولوا ناخذوا سيليكسيون دوتيل ودي بون بلان اللي يكون متوفر فيهم دي بروموسيون نعرفوا اي حاجه اول حاجه يطلبها الحريف هي اسكو لوتيل هذاك اون بروموسيون ولا لا وفي دي غراتويتي انفون ولا لا دونك
0: على خاطر في الصيف راهو لي غراتويتي انفون تولي عمله نادره ما عادش لي زوتيل الكل ينجم يعطيك اون غراتويتي
1: وي سيغتانمون دونك السيليكسيون تاعنا باش تكون على اوتيل حمبرا تلاسو سي ان اوتيل 5 ايتوال في ياسمين حمامات دونك لاكتري تاع يعرفوا دونك البرومو دونك لوتيل يوفر تخفيض بنسبه 20% اما لازم الحريف يريزيرفي قبل نهار 31 اوت بور دي سيجور من نهار 3 بون سوا ديزون من اليوم حتى نهار 31 اوت
0: دونك وقت اللي حاب يمشي ينجم يريزيرفي من حتى لاخر اوت
1: Exactement. Au fils d'Eda, premier enfant, moins 12 ans, gratuit. Hein?
0: D'accord.
1: Voilà. Sinon, femme à la chaîne Hôtel Iberostar. Ouais. Donc, la fameuse Manta Iberostar.
0: Et une très bonne chaîne hôtelière. Bonjour, la
1: voilà.
0: Voilà.
1: Donc, Nalkaou, la chaîne Twaffer Tarfid Nesbet Khmastach Felmier. Sur l'hôtel Dial Andalus, Eolia Jerba ou Meheri Jerba. دونك التخفيض هذايا باش يكون متوفر قبل لو 3 اوت معناتها ماذا بينا نحجزوا قبل نهار 3 اوت
0: مازال 3 اوت اليوم 24 جويليه معناها تقريبا يعني جمعة 10 ايام في دينا
1: فوالا
0: ريميسو حتى ال 15%
1: حتى ال 15% اكزاكتومون دونك نقول لحرفائنا الكل تنجموا تتمتعوا بالتخفيضات هذيا وفما زيد كيف كيف دي زوتر شوا دوتيل اللي فيهم زيد دي بروموسيون توصل كيف كيف حتى ال 35% كيما الامير بالاس في 35% زيد كيف كيف
0: في مستير
1: في مستير اي كيف كيف فيه ضوء فيه كليماتيزاسيون ما يقصش عليه الضوء بالكل هذه راه معلومه مؤكده
0: كونفيرمي
1: وي كيف كيف زيد كيما الكل دونك مرحبا بهم الناس الكل يطلبونا على 36290 3 اسفار ولا يزورونا في لي بوينت فونت نتاعنا ولا يدخلوا يشوفوا عروضنا الكل على السيت نتاعنا tunisiepromo.tn ومرحبا بحرفائنا الكل
0: ومرحبا بك انت ويام تونيزي برومو ديما معنا على خاطر ديما تودنا بجديد وتمنى بافضل العروض للعائله التونسيه واللي ما تلقاوها كان معنا ومع تونيزي برومو

هذه معكم على جوهرة فيم وجوهرة تي في، ومعكم آخر الأخبار اللي يقدموها شركائنا في البرنامج. نحكي على أكبر سلسلة فنادق في تونس، نحكي على لاشين المرادي الموجودة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، اللي ديما تود التوانسة في الصيفية بأفضل وأحسن العروض. نلقاو لوفر اللي جينا في أوتيل المرادي كلوب القنطاوي 4 إتوال في سوسة، الغراتويتي نتاع البرومييي أونفون اللي عمره أقل من 12 سنة، نجم نهزو صغيرنا في بيت مع لي دو بارون، عنده لاكسي غراتوي للأوتيل. كيف كيف عرض اخر متميز بالنسبه للهوتيل المرادي بور القنطاوي، ان هوتيل دو 4 ايتوال ديما في سوسه، الغراتويتي هذا كيف كيف نتاع البرومي انفون اللي عمره اقل من 6 سنين وباش ياخذ البيت نتاعو مع بوه ومو. نمشيو للبرومو الثالثه والهوتيل الثالث ديما في سوسه ديما في القنطاوي، نلقاو نحكيو على المرادي كلوب سليمه، سي ان هوتيل دو 3 ايتوال، ان هوتيل فاميليال بار اكسيلونس، مع هوتيل المرادي سقانس ان هوتيل دو 4 ايتوال كيف كيف فاميليال بار اكسيلونس اكسيلونس، ونزيدو معاه هوتيل اخر اللي هو جربة منزل بالمنازل متاعو الجربية، ان هوتيل دو 4 ايتوال اللي يعطينا الغراتويتي على الصغير الثاني اقل من 12 سنة ويبارتاجي ديما البيت مع بوهمو. نمشيو نذكروكم بالتواريخ، لي غراتويتي هذوما فالابل في لي زوتيل اللي الكارنيهم الكل سيجور وغيزيرفاسيون قبل نهار 31 جويليا، دونك مازال عندنا في دينا تقريبا 7 ايامات، اليوم 24 حتى نهار 31 اون بو بينيفيسي من الغراتويتي هذيا على صغيرة الاول ولا الثاني سويفون لوتيل اللي باش نمشيو له في القنطاوي والا في المستير ولا في جربة. نحكيو على برومو اخرى هايله ومزيانه برشا، نحكيو على فلاش برومو برولونجي اللي توصل ل 40%، حكينا لكم عليها الجمعه اللي فاتت. سلسله الاوتيل المرادي نظرا للنجاح نتاع البرومو هذيا حبوا يمدوا فيها اكثر، دونك 40% دو ريدكسيون بالنسبه للاوتيل المرادي في حمامات في سوسة في سقانس المادية في جربة منزل بالنسبة لكل غيزيرفاسيون قبل نهار 31 جويليا، مع العلم كونو السجور متاعنا يكون من نهار 2 أوت حتى مش حتى الآخر أوت لا حتى لنهار 17 أكتوبر 2026، دونك الريزيرفيو قبل 31 جويليا وناخذوا سيجور نتاعنا من اول اوت من 2 اوت حتى ل 17 اكتوبر اون بو بينيفيسي معناها ريدكسيون توصل ل 40% حسب البيريود وحسب الاوتيل اللي نختاروه ديما مع سلسله فنادق المرادي. كل المعلومات اي بور توت ريزرفاسيون الموقع نتاع المرادي نعرفوه الناس الكل اللي هو المرادي.com.

0: ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة، يواصلون جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق معتمدية الطويرف وسقيط سيدي يوسف والنبر والكافة الغربية وجيوب المناطق التي تم السيطرة فيها على الحرائق، وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها، خاصة بعد أن داهم الدخان مدينة الكافة وبعد أن وصلت النيران حدود معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، وفق ما كده مواطنون ومصدر إداري لوكالة أفريقيا للأنباء. هذا وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من القطيع من الأغنام والدواجن والأبقار والنحلة والأشجار المثمرة من اللوز والزيتون ومراعي وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة، تابعة لعدد من الفلاحين المستغلين لأراض كائنة، خاصة بمرتفعات الطويرف والنصيبية، جبل تكرونة والخروبة وشتاتلة وسيدي خيار وودرمل ومنطقة جراد والساقية والمحاسن، وبمناطق محاذية للطريق الغبية الرابطة بين الطويرف وسقيط سيدي يوسف، كما تعرضت أكواخ ومساكن إلى أضرار متفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية. عبر حزب العمال عن إدانته لجريمة الاعتداء على مربع الزعماء بمقبرة الزلاج بالعاصمة التي جدت ليلة أول أمس الأربعاء وطالت أذرحة عدد من شهداء تونس وزعمائها السياسيين والنقابيين، مطالبا بالكشف عن ملابساتها وخلفياتها ومراميها ومحاسبة كل من يثبت تورطه. الحزب دعا السلطة المعنية لتوفير الحماية الضرورية والدائمة لأضرحة الشهداء ورموز البلاد حفاظا للذاكرة الوطنية وللتاريخ وللحيولة دون الاعتداء مجددا على مربع الزعماء ومقبرة الزلاج بصفة عامة، وفق بيان أصدره اليوم. أخبارنا العالمية، قالت قوة دفاع البحرين إن الدفاعات الجوية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وأشارت الدفاع البحريني في بيان لها إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

La Joara FM TV.

عزيزي معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. باش نحكيو على عرض متميز للاخر. قلنا لكم غنوا اليوم 24 جويليا. ان شاء الله بعد شويه باش يكون عندنا الموعد مع كرنفال اوسو, وغدوه باش يكون عندنا الموعد مع الشماريخ احتفالا بعيد الجمهوريه, وغدوه يعني خلينا نقولوا نهار 25 جويليا هو زاد نهار العيد ميلاد 21 لجوهره اف ام. وفي اطار الاحتفالات هذه غدوه في متحف كرتاج يكون عندنا موعد مع عرض متميز, عرض موسيقي طبعا الحقيقه حضرنا له في سوسة, كان زاد عرض متميز في رباط سوسة, وكيف كيف كان حاضر في افتتاح مهرجان مناسير الدولي. نحكيه على عرض

0: سون فيولون او 100 كمان عرض يجمع 100 عازف من خير عازفي الكمان في تونس اللي يجتمعوا من مختلف ولايات الجمهورية في عرض واحد بقيادة وإدارة المايسترو اللي الحقيقة فرحانين برشا باش يكون حاضر معنا بعد لحظات زياد الزويري. العرض هذايا الموعد معنا معاه باش يكون غدوة 7 متاع العشية في متحف كارتاج. حابين ناخذوا فكرة على تفاصيل العرض, فكرة العرض, الموعد مع العرض, كل ما يهم العرض هذايا مع زياد الزويري ومع زادة صديقنا أنيس بوفريخة اللي هو رئيس جمعية ويل اوف سوس واللي يشرف زادة كيف كيف مع زياد على تنظيم العرض المتميز هذا. مرحبا زياد ومرحبا أنيس.
1: مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين
0: والمشاهدين.
2: يعيشك وليد, شكرا للإضافة.
1: والمشاهدين زادة
0: مرحبا بك أنيس, مرحبا بك زياد, زادة فرحاني برشا حاضرين بحضنا اليوم. ونعرف أن أنتم يعني في وقت خلينا نقول في برشا بريسيون على خاطر غدوة باش يكون عرض متميز جدا في مكان متميز في متحف كارتاج بجنب الأكروبوليوم دو كارتاج, موقع أثري تاريخي عنده أبعاد كبيرة برشا. كيف جات فكرة تنظيم العرض هذا قبل ما نرجع للعرض في حد ذاته؟
1: زياد الزويري
2: يعيشك, شكرا على الاستضافة. الله يخليكم. العرض هذا هو عرض يعني حبيناه من الأول يكون فيه بعد وطني أول حاجة, أنه مساهمة من شباب مختلف.
0: زياد أخذ الكاميرا, زياد أخذ الكاميرا, كاميرا زيد دور شوية. مرحبا بك.
2: أوكي يعيشك.
0: أيوة.
2: شباب من مختلف الجهات ومن مختلف زاد معناتها نحكيه على ملتقى أجيال, أربع أجيال تقريبا في عرض واحد. حابين يكون في نفس الوقت عرض موسيقي لكن في نفس الوقت فيه نفس ميداني في علاقة مع التكوين, مع البعد الأكاديمي, في علاقة مع الموسيقى والكمان كنجم نعتبروه فيكتور دو كونسيلياسيون سوسيال. خاطر العرض هذا ما هوش عرض موسيقي كهو, بيان سور باش نحكيو على الجانب الموسيقي اللي هو مهم جدا, لكن نحكي سورتو على اللمة, نحكي على العائلة, عائلة المئة كمان اللي اليوم تضم تقريبا 300 عازف كمان. هي شبكة يعني تكونت بيان سور على شهور من العمل.
0: كيفاش لميتهم هذو؟
2: والله بشوية بشوية, فهمتني, من القطران تتلم الغدران كما يقولوا. بدينا بشوية والله. حاجة كان نحكي نرجع للمنطلقات الأولى للعمل, كانت احنا كنا كواتيوغرا وكنا أربعة كونتهم في تونس, وبعد هم تبارك الله لقوا أساتذة. وبشوية بشوية أنا عندي طلبة بحكم قري في المعهد العالي للموسيقى بتونس, نقوم مجموعة من الورشات يعني على الصعيد يعني الوطني. دونك كل مرة يتزاد الريزو, كل مرة يتزاد الشبكة. ما كانش فما تنظيم حقيقة, أنه ما كانش فما فكرة واضحة من الأول, أنه مش في يوم من الأيام الجمع الكريم هذا. الحكاية جت سبونتاني يعني. وصلنا تقريبا 40 آخر مرة في مهرجان الكمانجا بصفاقس في مارس منقضي. ومن وقتها حسيت فما حاجة, فما إنرجي, عرفت, حتى في الفيزيك فما حاجة توصل لها تولي فما إن رياكسيون تصير. حسيت فما إن رياكسيون, فما إن انتراكتيفيتي كبيرة, وحقيقة فما حكاية عشق وحب ساعة للآلة هذه ومن خلال الآلة هذه لبلادنا. خاطر الشباب هذي ما تخيلش قديش يفرح وقت تحكي معها الموسيقى التونسية. موسيقى التونسية اليوم بالليزوتي دوجوردوي بالليكود استيتيك متاع اليوم, وقديش الشباب هذي ساهم في الحلمة هذي, وهذي هو دونك
0: زياد. العرض عرض من النوع هذايا, احنا نذكر باغ اكزومبل معناها ليزيفينمون الكبار نتاع الموسيقى اللي تلموا فيها برشا موسيقيين, معناها مثلا مهرجان الجم الموسيقى السيمفونيه اللي هو معناها اونيكون اليوم في تونس في العروض من النوع هذا. اليوم نجموا نعتبروا 100 كمان او سون فيولون زاد سي ان برودوي اوكي كولتوريل مي اوسي توريستيك, معناها على خاطر يستقطب التوانسه, مازال نجم يستقطب الاجانب, يستقطب السواح, يستقطب المقيمين في تونس, خاصه وقت اللي يتوفر ان كادر ميرفيو اونتر غيمي كيما الكادر نتاع متحف كارتاج.
2: اكيد اكيد انت تو جبت حاجه مهمه برشا, مفصليه. اكيد احنا تو حتى لي بارتنير نتاعنا عندنا وكاله حياه التراث, لكن عندنا زاده وزاره السياحه على غرار دونك لو ان تي تي. السياحه هي طرف مباشر في العمليه هذه. على خاطر العمل الموسيقي هذاك هدف منه أنه اليوم نعملوا شراكة مع مواقع أثرية. كان شفتوا العرض من قبل الأول كان في رباط سوسة موقع أثري عظيم.
0: أنا مش أقول لك أنت عندك باش أزهر معناها وزيت خيشونسو رباط سوسة ورباط المستير زوز عزفتوا فيهم وقدمتوا فيهم عروض كل واحد ما تخيرش على
2: الأخر. أنا ساعة شونسو خاطر البحثية سيدة ذي ساعة
1: باش أخذوا
2: أنيس بوفريخة بالحق كان من الحجر الأساسي يعني من الناس اللي حلمت معنا من الناس اللي
1: هبلت معنا
2: هبلت لا هو ديجا قيتو حاضر مهبول معناتها من عند ربي
0: ميلو معنا نيس راهو ما تعرفوش انت
2: هو عازف كمان ما قلت له رد بالك شد الكمانجا لتو الناس كل تعجزهم وحتى حد ما يطلع على
0: روحه عندك كوندر باس ما يسالش
2: اي ابرك
1: ابرك
2: ولا دونك السياحة مهمة جدا وإن شاء الله يا ربي العرض هذا باش يواصل إن شاء الله يا ربي طريقه انطلاقا من غدوة اللي باش يكون العرض الأول العالمي واللي من خلاله باش اون فا انونسي لي لوميير دو كارتاج دونك أنوار كارتاج واللي هو باش يعمل ان باركور اللي هو ايتينيغير على فوا كولتوريل اي توريستيك في بلادنا الكل دونك باش يزور تقريبا اهم المواقع الاثريه الموجوده في البلاد فوالا دونك هذايا بيان سور هذايا المنشود هذايا ان شاء الله يا ربي نوصلوا له مع شراكات خاطر ما ينجمش يكون ممكن بدون شراكات وبدون فوالا دونك هذيك انا بارتي نتاع انيس دبر راسك
0: السؤال واش هذيك انت زياد وليك انيس كيفاش يقولوا لو بري لونسمون نتاع سبيكتاكل كان في رباط سوسه شفناكم حاضرين في افتتاح مهرجان المنستير في رباط المستير ولكن العرض ما كانش كيف معناها لاحظنا فما هكا اميتيساج ما بين لا ميوزيك مش عارف كيفاش نقول كونتمبورين وفي نفس الوقت كلاسيك ودخل فيها لوفولي هكا التونسي بالشو نتاع العوامريه سيتي اميتيساج ان بو بيزار اي انوفاتور في نفس الوقت
2: سي سا هو لو سيركل دي شون فيولون كان لاحظت لا فورم سي لي سيركولير دونك خدمنا على 360 درجه اللي هي ديجا في حد ذاتها سيت اون انوفاسيون وتحدي في نفس الوقت على المستوى الاوركسترا في مونستير كان لاحظت السيركل تحل دونك حتى السيمبوليك نتاع السيركل اللي تحل هو تحل باش جوستومون انفتاح
0: على الجمهور على الناس
2: على الثقافه المحليه نتاع المكان اللي احنا فيه تجارب محليه ثقافيه معناتها مع التغارقه في القدم اليوم ما نجمش انا نعمل تجربه نسميها موسيقى تونسيه بدون ما تكون الهويه في السونتر يعني دو ديبا دو ديسكور دو لا ريفليكسيون ارتستيك اكسيتيرا دونك اليوم العوامريه بالذات العوامريه انا ولد العوامريه دونك ديجا نجم نحكي عليها بالكدا خاطر من اكتوبر 12 سنه اول عرض عملته في حياتي كان مع الحضره العوامريه في صفاقس دونك اليوم الكمان والحضره معناتها حاجتين معناتها فيا عايشين فيا معناتها وهما موجودين يعني موجودين
0: اي بيبرو في داخلك معناتها تحسهم ماشيين في الدم نتاعك
2: اكزاكتومون دونك اول حله للمئة كمان اول انكوباسيون بالنسبه لي مهمه جدا انه حتى للتاريخ يعني كانت مع العوامريه اللي فيها عندها ان فالور انستيمابل يعني بالنسبه لزياد الزويل.
0: زياد تعطيني فكره بعد شويه على العرض نتاع غدوه شنو ربما الميزه اللي باش تكون فيه خاطر زاد الاسباس ممكن يفرض بعض الحاجات لكن قبل هذا خلينا نمشي معاك انيس ان سبيكتاكل باغي معناها جينيرالمون سبيكتاكل الكبار جيستيون نتاعهم صعيبه ياسر. واش بدا بك شويه على الحضره
1: وعلى الكبيره
0: في الحضره المشكله معنا في اللوجيستيك معنا الديبلاسمون نتاع لي ميسيان خاصه أوي. في داخل الجمهوريه ولكن اليوم زادت نجم تولي اون كارت فيزيت من نوع اخر للموسيقى التونسيه مقدمه بطريقه جميله وجديده وانوفاتريس دونك ممكن يسر العرض علاش لا نخرجوا به لبرا وانت فوزيت كيفاش يقولوا لو سبيسياليست دو لا لوجيستيك بديتوش تخموا شويه هكا كيفاش العرض غدوه ينجم ياخذ رواج اكثر في تونس وخارج تونس
1: plutôt le spécialiste de la stratégie اكثر منها la logistique la logistique la logistique معناها c'est un champ d'action كبير ياسر bon je rebondis un peu sur l'espace finalement المتاحف توا حتى معناها la science de la muséologie, elle a évolué. C'est des espaces qui vivent, hein. C'est des espaces qui, qu'on partage. C'est pas seulement des espaces qu'on visite. C'est des espaces que manéha elle est nichoha, elle est femme un partage, femme une communication kbira, femme donc une dynamique kbira. L'art هذا معناها دعينا له برشا سفراء وبرشا مهتمين يعني بالفن ومديرين مهرجانات إلى آخره يعني حتى على المستوى الدولي وحلمنا إنه نوصلوا به للعالمية فما خدمة كبيرة باش تصير كما شفتوا الخدمة اللي صارت في رباط سوسة ومن بعدها في رباط المنستير وغدوة زادة كيف كيف غدوة سيتان فري تشالنج أنت تعرف أن بو Wheel of Sauce, صحيح, عملت, elle a été innovante في برشا حاجات, لكن هذه, c'est une des étapes qu'on franchit. Hein, c'est une des étapes qu'on franchit. C'est vrai que هي اسمها Wheel of Sauce, لكن ما خدمناش كان في صوصة. خدمنا في تونس الكل, خاطرنا نحبوا برشا تونس, والبلاد هذه معناها في عروقنا, معناها on travaille partout. لكن أنا je peux dire que spectacle de demain, c'est un, معناها, تحدي كبير. تحدي على المستوى الفني وتحدي على المستوى اللوجستيكي وتحدي على المستوى التواصل وتحدي على مستوى الاستراتيجي وتحدي على كل المستويات ونحب نقول انه معناها سيتان تشالنج كون في انسامبل زياد وانا راهو بالحق ما فماش اون ليميت بين الخدمه نتاعي والخدمه نتاعو هو بيدو معناها الي ايبر امبليكي في الخدمه الكل واكاد اقول انه بور سو سبيكتاكل لا في لو بلو كرو دو بولو il a du mal à enlever un peu la casquette où je le comprends tout à fait c'est toute une institution c'est pas seulement un musicien je peux le dire donc on travaille ensemble Barsha où on essaye de se compléter باش الخدمة تخرج في أحسن صورة على خاطر غدوة نهار مهم برشا خاطر الناس اللي باش نقدموا لهم جايين باش يشوفوا حاجة تليق بمقام تونس تليق بمقام عيد الجمهورية تليق بمقام متحف كارتاج وتليق بالتوانسة بصفة عامة ف 70 سنة استقلال في متحف قرطاج في نهار كيما هكا سي توت اون سيمبوليك بالحق سي توت اون سيمبوليك يا بوكو دو بريسيون بيان سور بريسيون على كتاف زياد لكن على كتافنا احنا زاد كيف كيف بور كو لي شوز تكون ان شاء الله باذن الله زيرو فات بقدره ربي
0: ان شاء الله زياد
1: تحيه زاد لتوت ليكيب جو بو با اوبلي توت ليكيب اللي قاعده تخدم سبيسيالمون سي مهدي من متحف كارتاج اللي هو يعاون فينا برشا ويعطي فينا في بوكو دو فاسيليتي باش نجمو نافونس
0: يعطيهم الصح زياد التاش نتاع غدوه مش تاش التاتش معناها غدوه شنو الحاجه المختلفه اللي باش نشوفوها اذا كان فما شكون حضر في سوسه وفي المستير وباش يحضر غدوه شنو باش يكون مختلف نوعا ما في البرنامج اللي باش يتقدم
2: الاوريجيناليتي نتاع السبيكتاكل نتاع غدوه هو أنه اشتغلنا على أوبيرات احنا كنت قدمتها أنا سالفا في جويليا 2025 هي كانت أنا شعبك بالضبط هاك مواكب هاك مواكب بنتي للأحداث ولا دونك من أهم الأعمال اللي قمنا بها سنة 2025 وكانت دايوغ في الموقع الأثري بأذنا وما أدراك ما أذنا يعني اكتشفناه بروجار آخر دخلنا في ليسوسول مشينا في الاماكن وصورنا في ليسوسول معناتها سي اكسترودينير معناتها اذن راهو ممكن احنا كتوانسه
0: نعرفوا كاين البارتي الفوقانيه هكا
2: نعرفوا كاين البارتي الفوقانيه لوغ كو فما في ما شاء الله من الاماكن معناها افيزيتي دونك هي بدات غيرمون انا شعبك عطات اون امبولسيون معناها ديجا وقت عشت انا ثلاث ايام في اذنه عشت في اذنه معناتها مازال كان النوم في الليل خاطر ما عنديش حق سينو يعني ممكن هذيك عطات امبولسيون في شخصي وحسيت انه فما ان انجو اسيزير في علاقه مع المواقع هذيا الانرجي اللي موجوده في وسطهم كومون لي فالوريزي كومون اكسبورتي نوتر ايماج معناتها دو نوتر بيي اترافير لي زوفر ميوزيكال ديما الفيكول هي الموسيقى اكيد نبقاو احنا فنانين وموسيقيين بالاساس لكن كيفاش الموسيقى تولي عندها ميساج. دونك فوالا انا شعبك بكورال المئة كمان. دونك ما احناش باش نجيبوا مطربين باش يكونوا, خاطر انا نكتشف قاعد في الشبكه نتاع المئة كمان وفي غامجيغ عملت نابيل انترن في شكون ينجم يغني في المئة كمان اللي هما 150 على فكره غدولين 150 عازف كمان
0: فيولونيست
2: فيولونيست معناها التو فيولونسيل كونتر باس يعني عائله الكمان حاضره. دونك 150 على الركح اللي هي ديجا عمليه حديتها فنيا وموسيقيا عمليه تاريخيه وفيهم ما شاء الله 40 صوت صوت يعني مؤدي كوريست منهم 8 سوليست يعني عندنا 8 باش يقوموا بلي سولو وعندنا ما شاء الله في
0: شبكة
2: فما سوبرانو فما ميزو سوبرانو فما فما التو فما كونترالتو فما فما فما تينور وفما باريتون فوالا هذو
0: من واو واو واو. السبيكتاكل مازال مش يتصور ولا
2: السبيكتاكل اكيد باش يتصور باش يتصور بروفيسيونيلمون بارلون باش يتصور بتقنيه الدرون باش يكون فما مونتاج باش يكون عندنا 4 كاميرا عندنا كاميرا 360 زيد باش يكون في الوسط باش تاخذ لي زونغل الكل معناتها اون طون ريال دونك باش نعملوا حاجه خاطر مسؤوليه لي لوميير دو كارتاج باش تخرج من قرطاج من مكان معناها تاريخي وفيه اون سيمبوليك معناها قويه دونك ان شاء الله يا ربي الرساله هذه مازلنا في البدايه دونك سي لو لانسمون دو بروجي ولي جاي خير ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. واحنا بعد اذنك بتبيع اذا كان تحبوا بعد الكونسير السبيكتاكل نكونوا سعداء برشا ننبثوه على جوهره تي في. وحبيت ان مادامكم موجودين معنا نوجه لك الدعوه نكون حاضر بحثنا ان شاء الله مره اخرى هنا في الاستوديو في البلاتو باش نحكيوا اكثر مع زياد الزويري ولكن باش نحكيوا في حاجات اخرى خلينا نقول نبعدوا فيها شويه على الموسيقى كوا كل موسيقى لي بارتي برونون دونك نجموش اون بي با سي ديسوسي معناها فاش le volet. Merci Ziyad, merci Anis, bonne chance.
1: Merci beaucoup.
0: Bonne chance ou Rabbi Baakoum, Inch'Allah.
1: Aïcha Kya Walid, merci et bon anniversaire Jawhara FM, Walid.
0: Aïcha, bon de kif Zed.
1: Inch'Allah, bon anniversaire. Long vie, Inch'Allah.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Loulid, bye bye.
3: أنا حلمك تراكم حلم

0: Laranja.
1: Magnetic Seven, my baby.

0: ما زلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجرا تي في، وكما قلنا لكم ونذكركم بالموعد اليوم بالموعد نتاع كرنفال وسو اللي باش ينطلق ان شاء الله بعد شويه من قدام دار شباب سوسه ويهبط حتى للشاطئ ابو جعفر ووسط البلاد. الاتينيغاغ الكل باش ناخذ عليه فكره، المشاركات العربات، اخر الاستعدادات قبل انطلاق الكرنفال مع انيس الكناني الموجود على عين المكان. ظهر لي انيس موجود في دار شباب سوسه. مرحبا انيس.
1: أهلا وسهلا بك، شو أحوالك وليد؟
0: مرحبا الحمد لله.
1: لا وليد، خاطر أنت قلت موجود في دار شباب سوسة وأنا ذكرت شنو اللي صاير فيه.
0: قل لي ترى.
1: مشيت على أساس كالعادة معناتها التجمع نتاع العربات في دار الشباب تاع سوسة، مشيت نلقى دار الشباب فارغ أنشطة عادية ما فيها لا عربات لا حد شيء. بدلوا أي البروغرام السنة تبدل نتاع جمعية استعراض وسو.
0: أي
1: العربات ولاو محطوطين ورا الماريوت ورا الهناء.
0: أي
1: مع تمر رومبوان اللي ما بين الماريوت والرياض بال.
0: أي عاد حبيب
1: أي فوالا. وفي اتجاه معناتها الكورنيش في اتجاه أبو جعفر.
0: داكور. وليت الحطة بتاع دار الشباب ولاو في الكيس.
1: لا لا ما عادش
0: يخفوا الدورة مع رياض
1: فوالا
0: ويعملوا الاتينيغاغ هذاك حتى الشارع حبيب بورقيبة.
1: فوالا هو هكا خير راهو وليد. لكن فما حاجه بالنسبه احنا اللي تعودنا بها من سنين ربي هي عربه الختام او عربه الاختتام، هي مجسم اله البحر اللي هي عربه بابا وسو هكا ولا
0: صحيح.
1: احنا السنه هذه باش نعطيك البرنامج وايضا الصور هم ديجا ما نعرفش حاضرين ولا باش يتم ان شاء الله. على كل العرض باش يبدا السبعة نتاع العشيه اليوم نتاع استعراض اوسو، كما قلنا البدايه باش تكون مع النشيد الوطني، بعدها ماجوريت سوسه حاضر ايضا كما كل عام، والمعلومه اللي تاكدت منها اللي ماجوريت سوسه منذ انبعاثها حاضره مع استعراض اوسو، يعني منذ الدوره الاولى اللي استعراض اوسو ماجوريت سوسة حاضرة. أيضا كيف الحاجة اللي ولات في السنوات الأخيرة اللي امتاز بها الاستعراض متاع وسو هو عرض السيارات الكلاسيكية وأيضا الدراجات النارية والهوائية، بعدها باش أول عربة وأول مجسم باش يبدأ هو مجسم إله البحر بابا وسو. هذه الحاجة اللي قلتك عليها وليد أثناء البداية بمجسم إله البحر بابا وسو اللي كما تعودنا لسنوات طويلة وطويلة جدا. أنا نذكر مليح كنا نبدأ نستناه في المجسم هذاك، كان تقبل المجسم في آخر العرض، لكن كان كل عام كانت فما صياغة جديدة للمجسم، يقعد صورة الإله هذاك البحر بابا وسو صورة معتها رأس ووجهه هي نفسها، لكن المجسم كل عام يتبدل. ولا احنا هاو بش يبدو به هو، بعدها بش يكون فما عرض لفرقة محمد علي الجلالي، ايضا فما عربة لجمال الصحراء. منعرفش وليد الصور قاعدين يتعداو؟
0: لا لا مازالوا موصلوا، مازالوا ما بدناش نشوفوا فيهم.
1: به قبل ما نكمل في انتظار الصور نحب ان باش نعطي وصف دقيق للمكان اللي احنا موجودين في الشارع اللي هو الشارع الرئيسي نتاع ابو جعفر، معناتها البحر على يميننا، على اليسار فما في اول جوستينيا فما المنصة كما تعودنا الشرفيه، ونحب نوجه تحيه خاصه لقوات الامن صراحه من البارح وليد القوات الأمنية تأمن المكان هذا، خاصة فرقة الكشف عن المتفجرات اللي بصراحة يخدموا في خدمة كبيرة اليوم في استعراض أوسو، وربي يسترنا على كل.
0: أعطينا فكرة الأجواء سيغ بلاس، العربات كلها حاضرة، لي جروب
1: العربات حاضرة،
0: فما ضيوف جدا جايين من برشا
1: دي
0: من زير ومن بولونيا وغيره، أعطيني أوصف لي الوضع توا فين أنت موجود.
1: شوف الوضع اللي كونوا الناس اللي قاعده تعوم كما تعودنا، الناس تعوم وبعدها ديريكت هما يطلعوا فوق يتفرجوا، فما العربات وصلنا لعربه جمال الصحراء، فما ايضا عربه فرسان سوق لحد، فما ايضا عربه الفلاحه واللي حبيت ديجا حتى في ما بين الصور تلقاو تصويره نتاع الفلاحه كيفاش قاعدين يحضروا في خبز التبونة، 4000 خبز التبونة وليد، 4000 خبز التبونة يتم قصانها دي مرسو تروف وبعدها هي يعملوه بزيت زيتونة ويتم توزيعها على الناس اللي موجودين لهنا. أيضا فما عرض فولكلوري، بعدها فما عرض الصناعات التقليدية، فما عربة سلحفاة البحر أيضا، كيف كيف عربة القرش، فما أيضا بعدها عربة الثقافة وعربة السياحة. يعني شنو كي يقولوا عربة الثقافة؟ عربة المندوبية الجهوية للثقافة، عربة فوالا، عربة المندوبية الجهوية للسياحة، عربة المندوبية الجهوية للفلاحة. العرض فما عرض من بولونيا، فما عرض رقص شعبي، ايضا فما فرقه من نابل باش تعمل عرض في الاستعراض في دور الجديد هذا. فما ايضا عربه مدينه سوسه العتيقه، عربه حلوه برشا من خلال الصور تشوفوها زاده كيف كيف جسم المدينه العتيقه بسوسه. فما ايضا حاجه جديده السنة اللي هي عربه مئويه لسيد غارسون دو سوس، اللي هي معهد احمد نور الدين، 100 سنة على انبعاث المعهد هذايا. ايضا كيف كيف شارع محمد معروف، اما عربة الرباط، رباط سوسة عربة كبيرة ومزيانة برشا زادة، حتى كما قلت كوليد عربة تعمل الكيف تو تشوفوها من خلال الصور اللي بتشوفوهم. فما ايضا عربة للطائرة الحربية، هذه انجزتها جمعية استعراض اوسو، وعربة الاختتام اللي هي الكارتاج. هذه هما العربات 14 عربة كما قلت وليد. بون بالنسبة للطقس راه ماهوش سخون، فما ناس ما في أبو جعفر، فما ناس ما في الظل،
0: مش العباد اللي تسمع فينا ويتابعوا فينا ينجموا يهبطوا ويتفرجوا على
1: سبيكتاكل. فوالا فما الناس
0: خاطر فريمون معنا، حتى إذا كان عندنا صغيرات ولا حاجة نهزوهم يتفرجوا على كرنفال أوسو، على خاطر يقعد في البال. يعني ديما حتى بالعمر تتذكرك إلا وأنت عمرك 10 سنين و12 سنة و15 سنة مشيت تتفرج في كرنفال أوسو،
1: دونك تقعد للتاريخ.
0: يقابل يقعدوا راسخين في الفكرة في الاحتفالات الشعبية الكبيرة. أني يعطيك الصحة، احنا أكيد باش نتابعوا كل التفاصيل، بعد شوية باش تكون حاضرة معنا زادة في بايلة مع أحلام باش تتابع لنا كل التفاصيل المتعلقة بالكرنفال، انطلاقه، تفاصيله بالصورة والصوت ديما على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام تي في، وزادة على الموقع متاعنا والباج متاعنا اللي باش تمدكم لحظة بلحظة بكل التفاصيل المتعلقة بالكرنفال هذايا.

0: مازلنا مع سفرات رحلات صولات وجولات في فواياج فواياج ونحكيو على الرحلات الجوية بشكل خاص. وقت اللي ان باساجي يقص البي نتاعو وباش يسافر في اي وجهة من الوجهات، سواء كانت السفرة قصيرة متوسطة ولا طويلة، بعض المسافرين تبدا عندهم ساعات بعض الاحتياجات الخاصة، خلينا نقولوا اون اسيستونس بيرسوناليزي من اول ما يدخل المطار حتى لين يوصل للوجهة اللي هو باش يكون موجود فيها. كيفاش يتم عملية التعامل مع المسافرين اللي عندهم احتياجات خاصة وخصوصية؟ كيفاش يقع تنظيمها؟ كيفاش يقع التعداد ليها؟ اسكو وقت اللي نسافر وندا محتاج مثلا مسافر ومعايا حد كبير في العمر ونحتاج باغ اكزومبل اون شيز غولونت اون اسيستونس بيان سبيسياليزي في لونجيسترومون في لومباركومون في وسط الطيارة في حد ذاتها وقت اللي نهبط زاد كيف ونوصل للوجهة اللي انا حاجتي بها، والا وقت اللي نوصل للمطار نطلبها، كيفاش تتم العملية؟ هذا الكل باش نحاولوا نكشفوا عليه ونتعرف عليه مع صديقنا اشرف اللي حاضر بحضنا اليوم من جديد في البرنامج. مرحبا اشرف.
1: السلام. مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام وجوهر تي في.
0: شنو هو دار العائله؟
1: الحمد لله لاباس. كنت نحضر ومراحش نحضر.
0: ربي يعينك.
1: يعيشك ميرسي.
0: دونك لي باساجي والاحتياجات الخاصه نتاعهم في السفره، كيفاش يتم التعامل نتاعها؟ شكون اللي عنده مسؤوليه المسافر؟ هل هو المطار اللي باش يخرج منه المسافر، ولا المطار نتاع الوصول، شركه الطيران، شركه خدمات موازيه؟ شكون اللي تلاها بالاسيستونس هذه الكل؟
1: هو شركه، اولا شركه الطيران، بحكم انه الباساجي يقص البي، معناها يقص البي من عند الكومباني ايريان، من عند شركه الطيران. ولهنا اي حاجه معناها سبيسيفيك، اي حاجه خاصه باش يطلبها من عند شركه الطيران. وبعد بيان سور فما لا جيستيون تريتمون، ذاك بالطبيعه فما حاجات من شركة طيران، حاجات من المطار، وحاجات من الهاندلينج اللي هو يعني
0: سيرفيس الخدمات
1: الأرضية. دونك لهنا العباد اليوم ريالمون يستحقوا حاجات سبيسيفيك ولا حاجات سبيسيال للفول بتاعهم. نجموا لهنا نقول لنا نقسموا معناها سور دو كاتيجوري. فما الكاتيجوري اللي تسميهم بي ام ار باساجي اموبيليتي ريدويت، اللي هما ذوي احتياجات نقول معناها عندهم
0: خصوصيات
1: اللي عندهم مشاكل ولا صعوبات في الحركه، وذوك اللي يستحقوا لي شيز رولونت. دونك لهنا هما بيدهم فيهم تروا تيب، فيهم اللي نجم مثلا جوست ما يحب ما ينجمش سردو العباد الكبار معناها،
0: دونك يمشي تراجي طويل، يمشي
1: تراجي طويل. فما اللي ما نجمش يمشي تراجي طويل وما نجمش يطلع في الـ في الـ في الاسكابو، يعني ما يستعملش الدروج. وفما اللي ما معناها يستحق انه ما نجمش يمشي مشيه طويله، ما نجمش يطلع في الـ في في, الـ في الدروج، وما نجمش حتى يتحرك في وسط الطياره.
0: فوالا.
1: دونك لهنا فما تروا بزوان، فما بزوان الاولاني هو اللي هو صغير جوست على التراجي، خاصه فما مطارات كبار كيما مطار اسطنبول وكل، دونك فما في برشا مشي
0: في كرابت جولف هذاك.
1: صحيح. وفما في كرابت جولف. وفما اللي مش يطلع على الدروج ومع انه يمشي، اما في وسط الطياره يقول لك ينجم يتحرك وحده. وفما حتى في الطياره ما نجمش يتحرك وحده، ما لازم يسحق سالوتيس ولا استوار، لازم يهزوه معناها للتواليت ويعاونوه ويقعدوا ويوقفوا كل شيء. دونك لهنا فما تروا كاتيجوري.
0: باهي.
1: وفما تروا تيب سامحني، والكاتيجوري الاخر اللي حكينا عليه اللي هو يعني باساجي ا بارتيكولاريتي ولا نسميه معناها ا بزوان سبيسيفيك، عنده معني احتياجات خاصه، كي مثلا عنده صعوبات في النظر ولا في السمع ولا حاجه، دونك لازم اسيستونس، لازم شكون باش يهزو باش يمشي
0: وكل
1: باش يعدي. وفما زاد احتياجات اخرى اللي هي الانسان الطبيعي زاد، اللي هو مثلا معاه بيبي والا مثلا انفون نو اكومباني، معناها صغير باش يسافر وحده، تجوش تخليه وحده، معناها هو باش يمشي يعمل انجستريمون، باش يتعدى الامباركومون، باش يطلع للطياره. دونك هذوما الكل. وفما بليزور تيب، فما اللي اليوم معني حتى يبدا معني عنده الحق يطلع مع ان شيان اكومبانيومون،
0: معناها يبدا ما يشوفش مثلا،
1: يبدا ما يشوفش ولا سيرتو اللي ما يشوفوش، معناها فهمت. دونك لهنا هذوما لهنا لازم البزوان بتاعهم، لازم الدوموند هذه تكون بالمسبق، اللي احنا نقولوا معناها مينيموم 48 اور افون لو فول،
0: لازم يكون يعني كي يشري البي
1: يطلب الخدمه، ولا حتى نجم يشري البي اما افون 48 اور يطلب، يكلم مثلا الكومباني ايريان ولا يبعث ميل، نجم يدخل السيت ويب معناها وحده، يدخل الدوسي نتاعو ويطلب الاسيستونس هذه. خاطر نجم واحد مثلا قبل بعام قص البي نتاعو، اونتر تون لطف يا ربي لطف عليك وعلى المستمعين، صارت حاجه ساقو تكسرت ولا حاجه، دونك ماش ينجم مش ينجم يمشي في الفول، دونك وقتها يطلب، والا من الاول اذا هو واحد يقص البو ولا امه يبداو بيرسون اجي وقتها يطلب منها ذكر
0: من الكومباني ايريان
1: من الكومباني ايريان
0: سواء بشكل مباشر ولا عن طريق لاجونس دو فواياج اللي قسمها
1: بيان سور ولا من عن طريق لاجونس مي لازم لا فورماسيون توصل للكومباني ايريان 48 اور افون لو فول باش هي من بعد سور سا معناها وقت اللي تجيها الدوموند هي من بعد تبعث للمطار باش تبعث الخدمات الارضيه باش تعلمهم خاطر صاي فما مع فما لوجيستيك ديرير لازم يتحضر في النومبر وبيان سور معناها اخر حاجه اللي هي سون الحاجات دوم سون ليميتي معناها زاد ما نجموش نلقاو طياره كامله الكلهم طالبين دي شيز رولونت وكل هما سون معناها دي سيرفيس غراتوي مي بيان سور
0: سيرفيس غراتوي
1: غراتوي هذوما دي سيرفيس غراتوي نحكي على لي شيز رولونت مثلا ستان سيرفيس غراتوي اللي هو مقنن معناها لازم يطلب الباساجير
0: اما يكون مطلوب ومعروف وقتاش الفول نتاعو ايتترا
1: صحيت ويكون ليميتي معناها بار انت والتيب معناها دابار
0: جينيرالمون في طياره خلينا نحكي على طياره عاديه مدفعه مثلا ايربوس ا 320 قداش généralement les compagnies نجموا يقبلوا من مسافرين عندهم احتياجات خاصه
1: انت والتيب اللي كنت نحكي لك عليه نجموا يكونوا اربعه اذا جاوا مثلا اربعه تيب اير وقتها وليو دو هما انت والتيب كل تيب عنده معني نمبر سبيسيفيك
0: مي لازم حاجه نحب نقول استونس وسط الطياره بدها
1: زوز
0: دو
1: باساجي دوك نجموا معناها يطلعوا
0: من هنا شكون يسافر دابوست الاكسجين
1: فما مثلا صحيت اللي عنده حتى الميديكامون فما شكون يستحق دابوست الاكسجين فما اللي عنده لازم يطلع معنا دوي سبيسيفيك للكابين يستحقوا في الوقت هذاك صحيت في وسط الطياره دونك هذوما الكل يتسموا معناها
0: البي ان سي ده مؤهل انه يعطيه مثلا يدق له زريقه باغ اكزومبل
1: لا ما نتصورش لا هذه في تونس ما نتصورش لا معناها فهمت معناها انه بي ان سي باش يدق له زريقه لازم كيك وقت يولي عنده مرافق اشتغل مع طبيبه معني اذا يستحق ما مثلا باش يعمل باش يحط له البوتيت دوكسيجين اذا هو عنده كل بطبيعه ذكاء عون ما باش يدق له الزريقه هذه لا
0: بالنسبه للكاتيجوري الثانيه قلت انت راهو ينجم يكون باغ اكزومبل مسافر ما يشوفش وجينيرالمون تلقى معاه الانيمال دكومبانيمون معناها مع كلب جينيرالمون الكلب اسكو يطلع معاه في وسط الطياره معناها
1: يطلع معاه في وسط الطياره لا يطلع معاه في وسط الطياره يبدا دريسي ويبدا بيان سور عنده لي بابي نتاعو نيسيسير
0: حتى كيكون كلب كبير
1: هما جينيرالمون
0: ما يديروش
1: لا لا هما فما دي تيب الحقيقه نتاع دي شان
0: المرافقين فما ساعات تلقى عنده
1: وي هو
0: كبير في الحجم
1: معناها هو لو فيت معاه يبدا مرخص انه باش يطلع للطياره راهو يطلع معناها لهنا نمشي معاك البيت حتى ولو الباساجي ساعات تصير ثاني واحد يبدا معاه الشيان نتاعو وهذاك مرخص انه باش يطلع معاه يتقلق الباساجي اللي بجنبه انه يكون عنده فوبي معناها من الشيان
0: صحيح
1: الباساجي اللي تقلق نبدلوا له بلاصتو لازم هو يبدل بلاصتو ما لازمكش الاخر ما تبدلوش معناها خاطر مقنن الحكايه هذه
0: واذا كان حد باش يسافر معاه اي حيوان حيوان
1: لا هذيك حاجه
0: حيوان ثاني باش يكون في الكابين ولا باش يكون في السوت مشكلة انه مش السوت الكل بريسوريزي معناها
1: هذيك علاش لازم يعلم الافونس دونك يبدا يعلم الافونس الاكثريه يكونوا اللي هما السوت الكل معناها بريسوريزي دونك لهنا الافونس مي فيهم نومبر معناها ليميتي انه قداش تسميو لي تيب معناها افي هاش معناها انيمال اون سوت وفما انيمال اون كابين اللي هما البيت اللي يطلعوا معناها للكابين وتحطوا مي زاده فيهم هذوك فيهم دي ديمونسيون معينين وفيهم معناها عندهم لي كارنيه نتاعهم وكل عندهم لي باسبور معناها مخول انهم عندهم الاوراق اللي تسمح انهم يسافروا من بلاد لبلاد
0: داكور بالنسبه للخدمه تو انت كي خسيت تذكره طياره مثلا خلينا ناخذ فول تونس اسطنبول باش تعبط في ترمينال الباب بعيد برشا على الـ على الـ على الكونترول بوليس وعلى الـ وعلى واخذين الباجاج وتستحق زاد اسيسونس في مطار اسطنبول مثلا اسكو هذا زاد يتم تنسيقه عن طريق شركه الطيران انا مش نخرج من تونس باش نقص بي تونيسير ولا نوفيل اير ماشي لاسطنبول حاشي باسيستون شيز رولونت
1: في الديبار وفي الاريفي
0: في الديبار وفي الاريفي وشكون يرافقني باش ياخذ لي فيليشتي من من من من من من من الشين وقت الوصول اتسيتيرا اسكو السيرفيس هذا تطلبوا لا كومباني ايريان من عند ممثل لها في الوجهه ولا كيفاش تبقى العمليه؟
1: لاني انت جيت في نقطه معينه حبيت نوصل لها هنا اللي هي اللي يطلب في في الديبار لازم يكون في الاريفي معناتها في نورمال هو مثلا ما نجمش يمشي في الديبار زاد في الاريفي كيف لهنا ذاك علاش يبدا الافونس دونك لا كومباني باش تعلم معناها الخدمات الارضيه في مطار مثلا تونس في مطار اسطنبول وفما دي ميساج معناها ال دي ام هذه تبعث انه الباساجي هذاك جي اللي هو اللي يستحق معني اسيستونس
0: وطبعا
1: لهنا فما حاجه اللي يستعملوا فيها بعض العباد هما بون انيكدوت انا باش نقولها ما هي تصير برشا يجيك من تونس مثلا يعرف اللي مطار اسطنبول مطار دبي كبير كبير برشا وتلقى لبس عليه معني اون بيرسون اجي يجيك من تونس يقول لك لا جي با بزوان مي راه نحب كي نوصل غادي معني ناخذ
0: علاش
1: دونك لهنا سي سا ما لازمش زاد الناس كل اللي هذا باش يجي باش ياخذ فما ناس تولي تستغل الحكايه هذه خاطر هو شنو باش يربح فيه انه ماهوش باش يمشي مي باش يربح فيه سورتو الباساج مع فاستراك في الفلتر بوليس وباش يتعدى ديريكت لومباركمون في شويه
0: هو
1: دلين. هو بيان سو يرافق فيه ولده باش يمشي معاه دونك لاني ذاك علاش فما ساعات عباد يجي من تونس ولا مستير يعرف مطار ديجاجي
0: ما فيش مشكله
1: ما فيهوش مشكله يجي في الوسط المطار يقول لك لا راني نحب في الاريفي دونك لا اللي يطلب يطلب في الديبار وفي الاريفي وبيان سور لاسيستونس يصير في على طول الرحله من اللي يدخل المطار لين يخرج من المطار ماني ا ديستيناسيون.
0: يعطيك الصحه يا اشرف نتقابل معك ان شاء الله غدوه في دار العيله
1: نكون
0: وصلنا لاخر لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهره فام وجوهره تي في. مره اخرى نقول ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله كل عام وكل التوانسه بالف خير. غدوه نحتفل بعضنا بعيد الجمهوريه ونحتفل زاد بعضنا بعيد ميلاد 21 لجوهره اف ام. ميرسي لكم الناس الكل في الامان باي باي.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبه مني.
7: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990 وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون وجهه من وجهه نوفلات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. نسمو دار العيله مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام موجه.
8: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
9: مرحبا بكم. نفت شركة تونسية الكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد غدا السبت للقيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت ستاك في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشراب في عدة مناطق من الجمهورية لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. وخصص الهلال الأحمر التونسي وفق بلاغ أصدره خصص أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين وذلك لنقلهم من المستشفيات. كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. الهلال الأحمر بدأ أيضا في توزيع المياه المعدنية على المرضى في المستشفيات والمرضى الذين يعانون من قصور في الكلى بمراكز تصفية الدم وكذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة مؤكدا أن الهيئات الجهوية والمحلية داعية المياه إلى البقاء في حالة تأهب لدعم مجهودات الحماية المدنية والسلطة الجهوية المحلية في مجابهة الحرائق. أخبارنا العالمية، قالت وسائل أعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص، فيما ذكرت المصادر أن أفرادا من الطاقم الطبي تعرضوا للاعتداء خلال العملية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
10: جوهرة FM
2: الدنيا
10: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: جوهرة اف ام.
2: الدنيا والموسيقى.
3: جوهرة اف ام.
4: جوهرة اف ام.

0: مرحبا بكم وين ما كنتوا، تشوفوا فينا على جوهرة FM TV، تسمعوا فينا على موجاتنا. مرحبا بكم من الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه، ان شاء الله زاده كيف كيف تكونوا في راحه في دياركم. ميسالش رانا كنا قاعدين في نفس المشكل، ضوء وماء، دونك نحاولوا نعديو هذا كيما نجموا نعديو. ديما التونسي راهو يصبر مع ليزيفينمون هذوما، الحقيقه ديزام بريفو اللي تصير على الناس الكل. خليني نقول لكم انا حليم غيلاني معكم اليوم في بايله للعشويه نتاع اليوم، ان شاء الله يا رب نعديو ثلاثة سويعات مع بعضنا خفيف انضاف وزادة تكون فيهم المعلومة والإفادة والاستفادة. منير اسماعيل رافقني في الإخراج التقني، حسام القايد في الإخراج الرقمي، وجمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم اقتراحاتكم. وأكيد جدا زادة باش نطلعوا مع بعضنا على العديد من المهرجانات، شنو اللي استنى فينا غدوة، شنو يستنى فينا بعد غدوة، وزادة الليلة اليوم. خليني نقول لكم عن مهرجان مهم جدا زادة اللي حبوه الناس الكل اللي تعودوا بيه في دورته 63، نقولوا مهرجان كرنفال أوسو. كرنفال أوسو اللي اليوم الحقيقة يوعدكم بمتعة كبيرة برشا في المجسمات، في العربات اللي موجودة، وزادة في اللي بشي تقدم من عروض مزيانة يسرة وحلوة برشا لكم انتوما، لكم العزيز علينا اللي ديما تبعونا. دونك نقولوا الدورة 63، نقولوا تاريخ، نقولوا أكيد جماهير كبيرة تعرفوا، نقولوا ثم دي جينيراسيون تعديت اللي تعدي الكلمة واللي تعدي الصورة كيف كيف. احنا في وقت الصوره توا، وفي وقت انك تكون جاهز لكل ما تنجم تشوفه عبر ليريلز اللي تعداو، وخاصه كي نحكي واحنا جوهرة FM شويه اخرى زاده باش يكون معنا زميلنا اليس الكناني ينقل لينا كل الاحداث توا والاجواء بلوتو اللي باش تكون مصاحبه للكرنفال، نقولوا في دورته 63 كرنفال أوسو. يلا شويه وراجعين
1: على جوهرة FM TV. Come on, Mujah.

0: Baila.
1: Baila. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة زادة كيف كيف. خليني أقول لكم للمواعيد اليوم، مواعيد ثقافية، مواعيد المهرجانات، مواعيد السهرات زادة كيف كيف، ثم زادة باش نلقاو لقاءات كما توا باش نكونوا شوية مع زميلنا أنيسة الكناني اللي يكون صحبة المدير الفني لاستعراض أوسو كرنفال أوسو في دورته 63، باش نكون معاه جلال دوما. خليني نستقبلك أنيس، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حلوما في البرود، أنت في البرود؟
1: أي من غير ما تشلق.
2: احنا في نسمة بوجعف.
1: أنت توا في النسمة العزيزة الغالية، في النسمة في دورتها 63، أنت توا بحذا العربيات وبحذا المجسمات، ومعاك زادة المدير الفني لاستعراض أوسو سنة كرنفال أوسو 2026 في دورته 63، تفضل أنيس.
2: كما قلت أحلام، بحذي صديقي جلال دوما المدير الفني اللي استعرض أوسو كما تعودنا، باش ناخذ من عنده كلمة بخصوص الاستعراض اللي اون برانسيب ينطلق السبعة، اون برانسيب هكا ولا سي جلال؟
3: إن شاء
2: الله. كلمة جلال الساعة باش نبداو تحضيرات، تعبتكم شوية،
3: تعبتنا بالسخانة، تعبتنا بالليمويان، تعبتنا برشا حاجات، برشا برشا حاجات.
2: حتى صوتك ظهر لي.
3: صوتي فقدته اليوم.
2: تعيط برشا؟
3: لا، ما رقدتش لتو، سي نورمال بالنسبة للبارح وسخانة البارح، وكل بيان سور البوسيير والغبابر وكل شيء سي نورمال.
2: بالنسبة لي سنة قداش عندنا من عربة ببري؟ أنا حسبتهم ظهر لي 14 ولا 15.
3: هما هكاك 14 عربة إن شاء الله.
2: 14 عربة.
3: خاطر فيهم اللي بتي موديول كيما نقولوا عربة ونقولوا موديول زادة.
2: اتفقنا كان نستعرضوهم؟
3: نستعرضوهم؟ لا، يعني عندنا بيان سير كي العادة والعوايد، بابا وسو هو اللي يقعد اللوك.
2: لا استناني ساعة، يعني حاجتي نحبك باش تبدا، خاطر عندي طول موجودة عربة مجسم إله البحر بابا وسو، هي أول عربة هكا ولا؟ لكن سي جلال نتذكر وأنا صغير لسنوات ديما نبداو نستناو في بابا وسو اللي هو يكون في آخر الاستعراض.
3: اي احنا ولا هو يفتتح الحق؟
2: قداش عندنا من هذه الدورة معناتها ظهر لي أول مرة؟
3: 63.
2: لا أول مرة يفتتح.
3: هو افتتح عنده تو ثلاث سنين نعملوا به هو الافتتاح.
2: أما قبل كان هو
3: اللي كان قبل؟ لا، جنقلنا مرة افتتاح مرة اختتام. مع بابا الهادي ومع اللي كيبا القديمة كنا نجنقلوا مرة هكا ومرة هكا.
2: وبعده؟
3: وبعده بيان سور فما عندنا الفلاحة، مش ندخل بويسك احنا التراث وكل، مش ندخلوا في الفلاحة، مش ندخلوا في الصناعات التقليدية في المدينة، مدينة سوسة العتيقة، مش ندخلوا زادة، مش نعرجوا على الصحراء تونس، الصحراء
2: مثلا الجمال،
3: الجمال نتاعها ولا وعندنا فيها لوحات، زاد عندنا لوحات فروسيه مع الجمال.
2: يجب بالله نحكي ونزيد ونقدموا. حاسب وليد باش نسالوا سؤال خاص جدا.
3: اي
2: ريتو ما عادش تحب نسالوك اللي كنت ولا وليد، ايش حكيت خبز تابون هذا عملناه ولا سناه؟ اكثر من 7000 خبز تابون.
3: ظهر الكل مستنى في خبز التابون.
2: تابونه بزيت كيفاش احلام؟
3: اغلى احلام.
1: يا جلال جيب وحده تابونه لهوني للاستوديو يا جلال.
3: نجيب لك بزيت الزيتونه، بزيت الزيتونه ومعها العنب
2: والبطيخ والدلاع
1: والخوخ.
2: هذاك علاش، هذاك علاش يعني قلت لك وين وين
3: يا حلوم اخذت جود بايك.
1: اسمعني يا جليل، خليني نحكي مع جليل يا انيس، خاطر توحشتوا برشا جليل، وخاطر كانت ثم برشا مناسبات لمتنا مع بعضنا. جليل قدمت برشا للمهرجان اوسو الحقيقه، من الكوريغرافيا ومن الحقيقه في الناحيه الفنيه الاضافه كانت ظاهره برشا. السنه اخترتوا ان يكون اوسو فن وتراث، هذاك علاش نسمع فيك قبيله تحكي لنا على الجمال وتحكي لنا على العربات، دونك اكيد باش تكون ثم مواعيد في الكوريغرافيا جميله جدا
3: ان شاء الله. اسمع، مش انا بركه اللي قدمتها حلوه.
1: اي تفضل. اي
3: انت شو. انت زاده
1: ربي يفضلك،
3: انت كنت والله بيونير فيها.
1: ربي ربي
3: انا هذاك انا جميل فهمتي.
1: يعيشك يعيشك
3: يعيشك
2: على كل احلام. بالنسبه لحكايه الخبز تابونه، بو هي عملناه وصارت، لكن فما اوبسيون زادها سنه صديقنا وليد جاب عنده سنه قال لك زرع 5 هكتارات دلعوا بطيخ ظهر لي 5 هكتارات جمعهم وجابهم لهنا للسعر هذا وسو ما نحكي لك بطيخ ودلعوا
3: علاش قلت لك اخلط خذ بايك
1: نخلط نعرفك تخليوا لي باي نعرف انا الحقيقه
2: نعرف خويتي انا باش نعطيك البرنامج تاع انا نعاود بكري ديجا كان عليها ما كان عاودوا البرنامج بالتفصيل كلم باش تبدا بالكلمه افتتاح عن النشيد الوطني بعدها ماجوريت سوسه ايضا فما عرض السيارات الكلاسيكيه وايضا عرض الدراجات الناريه والهوائيه بعدها فما عربه مجسم اله البحر بابا وسو كما قلنا فما ايضا عرض لفرقه محمد علي الجلالي بعدها عربه جمال الصحراء وايضا بعدها عربه فرسان سوق لحد سوق لحد يكروا تجربه هذوما
3: اي نتا تجربه
2: تجربه فوالا فما عربه الفلاحه عربت الفلاحه اللي هذه اللي 4000
1: الخبز
3: ايوه
2: هذه فيها 4000 الخبز اسمع الحاجه احلام والله منهم وليد مسكين تجرح بكري مسكينه تلمو يجيبوا خبز تبونه ويقصوا فيهم ديبتي مرسو ويعملوا فيهم زيت زيتونه تصور انت 4000 الخبز اش باش يعملهم
1: يعطيهم الف صحه
2: يعطيهم الصحه هذا الفلاحه بالنسبه لي عرض فما عرض لفرقه الفلكلوريا والرقص الشعبي فما ايضا عرض الصناعات التقليديه فما عرض الكشاف التونسي فما سلحفاة البحر عربة هذية فما أيضا عربة للقرش وعربة الثقافة كي نقول عربة الثقافة وعربة الفلاحة والسياحة راهو هذوما العربات تبعين المندوبات الجهوية معناتها مندوبية السياحة عند عربة مندوبية الفلاحة عند عربة مندوبية الثقافة كيف كيف فما حاجة أخرى سنة قبل الساعة فما عرض لفرقة أكودة تمشي فما عرض فرقة ليس بالحاج عليه فما أيضا القطار هذاك السياحي وأيضا عربة السياحة فما عرض الفرقة البولونية أكثر من 55 فرد في الفرقة هذه كما كان يحكي لي توا وليد فما عرض الرقص الشعبي موجود زاد كيف كيف فما عرض النجوم الخمس فما عرض فرقة نابل اللي حاضرة زاد اليوم باش تكون في عرض وسو فما عربة مدينة سوسة العتيقة توا تشوفوها مزيانة برشا عربة تهز مجسم لمدينة سوسة العتيقة أيضا فما عرض الاسطنبالي كي العادة فما عرض فرقة من سوريا فرقة سيف الشام فما كشافة القلعة الكبيرة فما محمد السوداني أيضا أندنداس فما عربة النجمة الساحلي والحاجة جديدة بالنسبة للسنة يا أحلام هي عربة مئوية لسيد جارسون متاع سوسة السنة المئوية متاعه فما عربة مزيانة برشا توا تشوفوها أيضا فما عربة الرباط وأيضا عربة فيها الطائرة الحربية هذه العربة من تجسيم وإنتاج نجم نقولوا جمعية استعراض وسو والاختتام هذه الاختتام ما فهمتهاش هذه يا صديقي
1: جلال دوم عن جليل
2: لا لا الاختتام محطوطة اختتام بعربة عملاق كارتاج كارتاج
3: كارتاج احنا قلنا عملاق فما برشا تو قاعدين يتعداو يقولوا حنبال ما فهمش علاش ديريكت يمشيو حنبال واحنا قلنا بويسك قرطاج عندها مش حنبال بر عندها عمالقه كثيره وكثيرين هذاك جسمنا اول دميه كبيره دميه متحركه اكبر واحده في افريقيا واكبر واحده في تونس معناها هذا من خونا العزيز علينا الغالي اللي فقد امه الى دو جور الفنان احمد التليلي معناها دوماج الى دو جور الى بيردو سامير الله يرحمها ويرحمها فهمني عملنا حاجه كبيره برشا هي الاختتام ان شاء الله هو عظماء من قرطاج
2: يعطيك الصحه سي جلال دوما وقتاش يبدا الحرف
3: سبعه باذن الخالق
2: سبعه السبعة أنا نوجه الكلمة اللي يسمعوا فينا يا أحلام نقول لهم راهو الطقس مزيان برشا فما نسمة مزيانة برشا ماهيش سخونة لهنا في بو جعفر تنجموا تهبطوا تعوموا وفي نفس الوقت تتفرجوا على الاستعراض نتاع كرنفال أول
1: خلينا نعقب على كلامك يا أنيس نقول لجلال دوما يا أخي نحب ما سمعتش بالي جلال وقتاش البالي باش يبدأ في العرض
3: سمحني
2: جلالي
3: لا بالي جلال
2: جلال
3: انا مانيش في اللعب
2: البالي نتاعك انت بالحق
3: والله ما نعرفش
2: والله يعطيك الصحة
1: حرمتنا جلال حرمتنا الحقيقة الحقيقة خاطر كلمة حق لازم نقولها في الكوريغراف وفي المؤطر جلال دوما لازم نقول اللي هو مناضل الحقيقة في المجال هذايا واللي عمل ثنية حلوة برشا في الرقص الفني والرياضي الكوريغرافيا عمل حاجة شابة مذخرة فخمه للحقيقه في متناول العائلات الكل، حاجه محترمه. هذيك علاش قلت لك حرمتها يا جلال.
2: والله انت يعطيك الصحه، يعطيك الصحه احلام، انت ذكرتني ف خاطر راهو عامناه والجلال دوما ما عملش لوحه بركه، راه
1: اللي يعمل لوحات
2: عمل ما نعرفش والله نسيت اربع خمسه
1: لوحات،
2: اربع لوحات
1: ديما الاختتام، ديما عنده الاختتام وعنده في وسط العربات.
2: حرمنا
1: كومون يتخافاي نعرف.
3: يعيشك احلام السنة.
1: ربي معاك وربي يبارك لك يا جلال، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. يا انيس حبيت برشا كلمتك اللي قلتها لنا، قلت لنا نجموا يعوموا ويتفرجوا، دونك ثم راحه كبيره ياسر في استعراض اوسو، ثم الحقيقه محلاه الامن في كل مكان.
2: فكرتني في الامن احلام،
1: تفضلي.
2: والله نحب نزيد مرة أخرى، نحب نوجه تحية لمختلف أسلاك أسلاكنا الأمنية الكل الكل الكل بدون استثناء، خاصة خاطر من العشية قاعد نشوف فيهم، هما راهم البارح يخدموا
3: ملي نطلعوا العربات الصباح معنا راهم.
2: وحاجة أخرى تحية خاصة لفرقة الكشف عن المتفجرات اللي تخدم في خدمة كبيرة بصراحة، يعطيهم الصحة.
1: بارك الله فيك انت يا انيس، وبارك الله في كل من شارك الحقيقه في انجاح استعراض اوسو، على خاطر هو بمثابه الباتريمون موجود هذايا منذ 63 نحسبوا بظلي ما بين 57 58 1957 1958 احدث مهرجان اوسو اللي كان في بداياته الحقيقه. الرحمه على سي بوراوي الحقيقه، وطارق زرقاتي يا ليت كان يسمع فينا توا خونا طارق ودخل معنا شوية أخرى، باعتبار أنه والده كان من مؤسسي مهرجان أوسو واللي دافع عليه واللي خلاه أيقونة لجوهرة الساحل سوسة البيا. يلا احنا شوية ورجعين، خليكم مع الموسيقى.

0: Baila.
1: Baila. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على بايلة. اليوم بايلة في موعدها موعد استثناء، اليوم موعد نحكي فيه المهرجانات، لكن زاد باش نحكي على استعراض أو سو كارنفال أو سو 2026 اللي هو في دورته 63. كي قلنا 63 قلنا برشا حقبات تعدي وبرشا أهوام تعدي وإيه دي جينيراسيون زادة تعدي، كل واحد كيفاش شاف الكارنفال اتطور كيفاش ما تطورش، ليه شكون مؤسسي الكرنفال الساعة. دونك بالشوية غشيخش عملنا هكا، لقينا اللي الكرنفال كانوا راه رجال بداوا من اللول وأسوه وعطاو الشعلة وعطاو زادة كنقولوا البداية، ضربة البداية كانت وكيفاش كانت. من نجم يقول هنا كان خونا طارق زرقاتي يحكينا على سيد الوالد والمجموعة اللي كانت مع بعضها. أهلا وسهلا يا خويا طارق.
2: وبيك وكافة مستمعي جوهرة فهم.
1: مرحبا بيك أخويا طارق، أنت وين ساعة توا؟ خاطر يظل فيك تحضر في روحك راو.
2: والله أنا عندي شوية أخرى مشاركة في عربة قصريبات.
1: أي
2: عملنا إنتاج قصريبات، كلفنا سي وليد رئيس المهرجان يعني بإبداع بإنتاج حول قصريبات وأسد أبو فرات. فما فيه رنايه وفيه جميله جدا، المطلع نتاعها يا زوار تونسنا البيه من سوسه العزيزه عليا، نحكي عن اللي فات تاريخي ما بين عينيا، هو الدوله الاغلبيه، هو قصر الرباط، هو اسد بن الفرات.
1: ما شاء الله يعطيكم الف صحه، يعطيكم الف صحه. هذاك علاش مطمئنين على تونس راه مادام ثم رجالات كيما هكا واللي ديما قايمين على انها تونس توصل بصوره الجميله جدا وعبر تاريخها كذلك. دونك باش نحكيوا على بدايات اوسو خويا طارق، شفت انا ما بين سنه 1957 1958.
2: أيوة.
1: تفضل، حبينا نعرفوا دور السيد الوالد، تذكر لنا مثالش الاسم، تحكي لنا كيفاش كانت تأسيسه. تفضل.
2: الحقيقة هو التأسيس عام 58 عن فكرة لمحمد زرقاتي وسيناريو وإخراج لمدة 15 سنة. يعني الوالد هو اللي جاب الفكرة، وكان معها مجموعة من الحقيقة من أبناء الاتحاد المسرحي على رأسهم سيد عبد الحميد البراوي
1: الله
2: يرحمهم الكل وينعمهم، حامد زغدان أول بابا وسو، يعني طاهر خضير، كان عبد العزيز الدراجي، حصلوا تلموا الخمسة من الناس، تقريب ستة من الناس وخموا. هو كانت أثر زيارة الوالد في مصر لأخذ الرخصة من كاتب نص كان مش يخدم عليه، يعني هي مسرحية من أصل كاتب مصري مشاله بالذمة. وقتها كانت احتفالية النيل في اسكندرية، فحضر على احتفالية النيل وجاء فكرة احتفالية البحر للاحتفال بعيد.
1: دونك الحكاية مزيانة برشا الحقيقة. خليني نكمل شوية أنا هكا مع خويا طارق، أنه كانت قبل هكا البحر مقدس وشنو اللي يخرج من البحر، وديما الأساطير والحكايات معناها كانت موجودة، كانت ديما العباد تتجه هكا احنا عنا ما شاء الله البحر وعنا التاريخ وعنا زادة الحقيقة الناس اللي تفكر مليح والناس اللي ديما تخمم على الموروث متاعنا وعلى تواصله خاصة عبر الأجيال. هذا علاش احنا ديما نقولوا كل حاجة تكون باتريموان متاعنا نستحفظ عليها برشا، على خاطر مهم جدا أن يكون عنا تاريخنا ويكون عنا نقولوا احنا الأشياء اللي ثابتة، معناها ما هيش مش نتخيلوا، احنا نحكيه على ثوابت صحيحة. الثوابت هذه أنا من الناس خموا في الثقافة التونسية، خموا في استغلال الحقيقة البحر اللي موجود ما شاء الله على بلادنا، المنطقة متاعنا شابة ياسر، الموقع متاعها الجغرافي اللي وين محطة حضارات عديدة وثقافات عديدة ومتعددة زادة كيف كيف. دونك خليني نكمل معاه خويا طارق، خاطر أنا خذيته حقيقة من المعمعة توا. كمل لنا خونا طارق. بعد ما مشاو للنيل وجاب الفكرة لتونس.
2: قالوا الجماعة أنه يحتفلوا بعيد الجمهورية باحتفالية البحر، وزاد جات تبنيت الفكرة على فكرة سيدي عبد الحميد، هم كلهم كان عندهم ولج غادي ويشوفوا في العزايز يدلدلوا في شويقاتهم ويقولوا يا ميتة وسو نحي الدال اللي نحسوا
1: أي.
2: من بعد يا ميتة وسو ولات يا بابا وسو
1: صحيح
2: أوكي
1: ايوه
2: يقعدوا 7 ايام وبناء عليها سنار يقول يا بابا وس وس وس وس ونحي الدال نحس بعد علينا الحريق هز البل من الغريق بابا وس ها أه؟ وبعد يدخل تدخل حورية البحر هذه من خلال البحر ويدخلوا وس ويخو عربة ويستقبلوا شيخ المدينة ويهديله مفتاح المدينة ويهديله كل عام أجمل فتاة بالشكل يحمي ديما البحر والبحارة وثروة البحر وعمال المينا كل ما عنده علاقة بالبحر
1: أيه أيه خبية
2: وبنوا عليها حتى من اللحن الأصلي
1: أيه
2: حافظ التوم أنها يقول يا بابا أوسو أوسو نحي الدال نحسو
1: تبعت الحال
2: للفتاة الجميلة يتعارك هو وأوسو يموت أوسو ويهبط ضربوا القراصنة ضربوا الطاغية أوسو ويطلع ضربوا الجمهورية كانت هيك الانتهار وكان هكا من البحر من البحر يدخل البحارة في فلوكة لين يدخل ما يوصوا ويرحب به شيخ المدينة إلى العربة فكان وقتها يعني سيناريو جميل جدا
1: صحيح
2: قلت لك معناها اللي جسدوا معناها عشرات الممثلين اللي هما وقتها كانوا في الخمسينات كانوا أبناء الاتحاد المسرحي وكذلك أبناء الساحلية كانوا جمعيات قوية جدا في الإنتاج المسرح ينجوا تقريبا 5 أعمال مسرحية في العام فهم اللي شاركوا أساسا أبناء الاتحاد المسرحي في يعني تطبيق سيناريو وأول مبروس هو المرحوم الفنان الكبير حامد زغبي
1: أي الله يرحمه الله يرحمهم الكل جميعا الحقيقة يعطيهم ألف صحة نحب نشكرك برشا خويا طارق يعطيك صحة
2: كلمة كلمة في حق السيد عبد الحميد براوي الله يرحمه
1: نعمه
2: هو كان المنتج المنفذ كان عبد الحميد براوي الفلوس هو الأمن هو القماش هو جيب العباد هو فهمتني يعني أي فكرة تحلم بها المجموعة والوالد والمخرج هو كان وشيء هذا كان ككاتب عام للجنة الثقافية وكان من أحسن الكتاب العامين والتلمذ عليه تقريبا معظمهم في الجمهورية يعني هذا الدور هو ما كانش موجود قبل تسمى إدارة إنتاج
1: خليني نمشي معك أكثر خاطر الوقت بدا ياكلني أنا ودي خايف عليك أنت من الوقت زادة وقتاش تقص مهرجان أوس وما ما ما كانش تنفيذه
2: تقريبا في السبعينات
1: قص برشا سنين
2: هو كان أوسو
1: أي
2: أوسو وكان سوسة الدولة مرتبطين ببعضهم
1: أي
2: فهمتني فانفصلوا في بداية 74 تقريبا انفصلوا ولا أوسو وحده وسوسة الدولة وحده
1: دونك تقص شوية ومن بعد رجع أكيد الصورة تبدلت شوية على كرنفال أوسو تطور برشا كرنفال أوسو دونك والصورة والديجيتال زاد عاون برشا الانترنت عاونت برشا في إيصال
2: طبعا تكنولوجيا توا والفرقة والسرعة أوسو توا ما نجمش يتحمل سيناريو وتمثيل وغناء سريع يعني لازم المشاهد تمر بسرعة وفما برشا تكنولوجيا ودخلت الإكرانيون دخلت عليه صوتيات دخلت عليه برشا تكنولوجيا حكيم التكنولوجيا
1: منير إسماعيل يقول لك فماش طرائف صارت قبل هكا صوت تقص حد متعدي
2: ولا الطرائف كان بورقيبة يحضر في كل البروف اللي أوسو فما الطرائف ساعة الطرائف تنسي علي رياحي الله يرحمه الملحن الأساسي لأغاني بابا أوسو وكانت فما غنية سوسة الحلوة بلاد السيف هي جينيريك متاع المهرجان وهي تنشيط غنية تنشيطية تتبث في أبواق من باب الحر حتى الشاطئ الكل سوسه الحلوه بلاد السيف بلاد النزهه ديما تتبسم في وجه الريف متعفر يا سعد منظارك زق ميتك وتكنف اجوارك انوار الدنيا مش كيف انوارك شكون يجيك يعدي السيف يا سوسة يا حلوة يا بلاد السيف. هذا الحذر في في كتاب كامل يعني صور ووجوه من ذاكرة أي من ترى مثلا عام 63 وقتها طلعت فكرة تقلل ودلل يعني مع نقص من الأطفال برجيبة جدا تحديد النسل وقتها كان حامل فقدان في كاروسا شكون فيها فيها المرحوم الفنان الكبير عبد العزيز الدراجي وحاطت شوشات في فمه كي البيبي فهمتني وحامل فقدان راح على ثلاثة معناها وبرقيبة نداله وبس وحاجه معناها فهمتني ففي المناسبة العام هذاك في أوس وكان ثم ديما نوادر ديما في كل عام يعني يخلق ويبعد حاجة اللي
1: كان ثم مرور رسائل حلوة
2: كان برقيبة تجاوب كبير مع المهرجان
1: الحقيقة زمن جميل جدا
2: جميل
1: جميل جدا نحييك أنا
2: سعيد بمكالمتك أختي الغالية
1: نحييك برشا والله يرحم الوالد واللي خلف
2: عبد الحميد البراوي والعظماء عظماء الفن في سوسة
1: وخليني زادة من خلالك أنت خويا طارق إن شاء الله ربي يعينك ساعة وإن شاء الله عرض متميز وممتاز
2: إن شاء الله
1: العادة
2: إن شاء الله العرض هو من تأليف وإخراج مروان الرزقي
1: مرحبا يعطيكم
2: ألف أوكي
1: دونك من خلالكم أنتم زادة أنا نرحم على عم الهادي بالحسن الله يرحمه زادة إن
2: شاء الله ماذا هما كل بنا كل خدموا وأضافوا
1: الحقيقة اللي خلطتني أنا معناها خلطت
2: مع حمد زغدان جاء سلاح الزرقات طيب البخشالي جاي وصولا إلى أخونا عزيز الغالي بوراوي الوحيشي
1: إن شاء الله يسمحونا اللي ما سميناهمش موش عن قصد راهو إن شاء الله ربي يرحمهم الكل شكرا لك خويا طارق يعطيك ألف صحة
2: أنا عندي بس وعندي بالأسامي
1: أتى مرة أخرى نقعد معاك ونعمل توثيق شباب برشا لأوسو زادة خلينا نوجه كلمة طيبة في حق خويا وليد بالحسن الحقيقة اللي قاعد دؤوب جدا على إنجاح مهرجان أوسو دؤوب جدا على أن يخلي مهرجان أوسو كرنفال أوسو يكون في أبهى حلة الحقيقة شكرا واللي تمدت بعدها المدة كانت من يوم 12 جويليا بدأ الافتتاح بك الألعاب المائية وأجواء كبيرة برشا الحقيقة احتفاء بمهرجان أوسو في دورته 63 شوية أخرى في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش نتلاقاو مع سي مراد باشا باش نحكيو على جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين اللي هما اليوم إن شاء الله الافتتاح متاحب لكن أنا نقول لكم وقعدوا معنا في الموعد زيادة شوية أخرى رامي عياش عزبيني أغنية جديدة برشا يهديها الجوهرة فام ويقول بمناسبة العيد ميلاد 21 وخليكم مع أشرف بن عبد السلام باي
0: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفاليت ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة
3: Business News. Business News. مرحبا بكم قدرت عائدات تصدير الغذاء الصيفية ذات النوى بقيمة 66 مليون دينار فاصل واحد خلال الموسم 2025-2026 بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم الماضي وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة وبلغت الكميات المصدرة 8000 طن فاصل 797 بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ومثل التوت البري والفراولة نموذجا للتصدير القائم على القيمة حيث حقق التوت البري قيمة الصادرات في حدود 21.9 مليون دينار والفراولة في حدود 13 مليون دينار فاصل 5 وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الموردة للفراولة التونسية بكمية بلغت 385 طن تلتها فرنسا ب 91 طن ثم سنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية كشفت نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستجوبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت المعطيات الإحصائية المضمنة في نتائج المسح ترسيخا كبيرا لثقافة الاتصال الرقمي لدى التونسيين، حيث بلغت نسبة استخدام خطوط الهاتف الجوال 95.4% من العينة، في حين أشار التقرير إلى 84.3% من المستجوبين يمتلكون هواتف ذكية، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للهواتف الذكية كبوابة رئيسية للولوج إلى العالم الرقمي. في المقابل اقتصرت نسبة امتلاك الحواسيب على 41%. في أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن والشحنات. وأوضح ترامب أن هذه الأموال ستخصص لتغطية كل الأضرار من دون أن يكشف عن قيمة المبالغ الإيرانية المعنية أو الآلية القانونية التي سيعتمدها لصرف التعويضات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. جوهرة جيت سيت.
0: دعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 25 جويلية مع الفنانة التونسية المتميزة آية دغنوش. جدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. السهرة الافتتاحية سهرة 24 جويلية مع الفنانة نبيها كراوي.
4: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورة ثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي باشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إمالا نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي بوانتين وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
0: تواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 24 جويلية. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هاجي.

معهد كونفيساري 25 جويليه مع لو بوليرو دو رافيل و شهرزاد دو ريمسكي كورساكوف. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبيه باذنه معهد كونفيساري 24 جويليه في عرض نجله في الزرده. معهد كونفيساري 25 جويليه مع دي جي احمد بن جميع في عرض

Jawara FM TV. Jawara Jet Set. Jet Set. Jet Set. نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Tendance. Tendance.
2: برعايه ما اريد اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. فقرة توندونس كالعادة تجيكم لقيت هذايا, وكما كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. الأبليكاسيون بتاعنا اليوم اسمها تايني سكانير, اللي هي أبليكاسيون بتاع نوميريزاسيون, واللي باش تحول لك بأتم معنى الكلمة لاباري فوتو متاع سمارت فون متاعك إلى سكانير دو دوكيومون بورتابل. يعطيك إمكانية باش تعمل نوميريزاسيون بتاع كل لي دوكيومون اللي جاوك وإلا لي رابور على شكل الصور وإلا البي دي اف. طريقة العمل متاع تايني سكانر سهلة برشا. تنستالي الابليكاسيون, تحلها, تحط الدوكيومون اللي تحب تعمل له سكانريزاسيون متاعو تحت لاباري فوتو متاع التليفون متاعك, تنزل على البوطن نوميريزي وهكا لو تور اي جوي. الفيرسيون هي 8.16.4. التاي متاع تايني سكانر اسمه على جسمه, خاطر تايني معناها صغير, 358 كيلو اوكتي. اخر ميزاجور كانت نهار 8 جويل اللي تعدى. لوجيسيالنا ولا لابليكاسيون تاعنا لي توتالمون غراتويت, تخدم على الاندرويد 8.0 ولا اللي بعده, وعلى الاي او اس 15.0 ولا اللي بعده, وتخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. تايني سكانر تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم, غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
1: Tendance.
0: Baila.
2: Baila.

0: Joara FM TV. Muzmanuja.
1: الفريات والبرموات مجروبة على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويليا إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: جوهرة
3: أفلام بيبليسيتي
0: بايلا
1: بايلا
4: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إن شاء الله يا رب تكونوا متمتعين بالعشوية. الحقيقة الحمد لله النسمة دارت، هو شرقي حلو برشا. إن شاء الله ربي متعنا بالطقس الطيب هذية ويكمل متعنا بكامل مرافقنا اللي مستنسين بها. نعرف اللي الناس الكل ثم برشا تليفونات الحقيقة جاتنا للإذاعة، برشا تساؤلات، حاولنا الاتصال بعديد من المسؤولين، ممكن تعذر الريزو ما نعرفوش شنية اللي موجود. دونك نقولوا خيانا الكل، نحن في الانتظار كيفكم. أول ما يكلمنا حد نكونوا في الإجابة معكم أنتوما. لكن خليني زادا نحكي توا، نحكي وبايلة، نحكي وجو المهرجانات، نحكي وزادا ثم مهرجانات اللي جاها صعوبات، مهرجانات اللي رغم الصعوبات أنها تتحدى الأوقات والمواقف زادا، وتخلي مجموعتها القريبة والمحيطين بها والزادا البعاد تعرفوا أكثر على هذا المهرجان. نحكي اليوم على مهرجان القنطاوي بحمام سوسة في دورته 42، وأكيد باش نكونوا مباشرة مع سيد رئيس الجمعية السيد ياسين العتيري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: السلام مدام، نشكرك على الاستضافة، نشكر جميع المستمعين.
4: تشكر مروان اسماعيل زادة.
5: نشكر مروان اسماعيل.
4: وخليني أقولك سلمنا على سي قيس.
5: سي قيس بتبيع عشان يبلغ.
4: مرحبا بيك سيدي. خلينا نعرف أكثر تفاصيل على المهرجان هذا، مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. تفاصيل ثمش صعوبات، الكونفيرونس دو بريس إن شاء الله غدوة باش تكون. تفضل.
5: الله
4: تفضل.
5: باي على بخصوص مهرجان القنطاوي، احنا العام هذا إن شاء الله دورة 42. مهرجان القنطاوي كما تبعوا كل عام يعني كبير، ولا بجمهور كبير ياسر واستناوه يعني بالتلجيها برشا. العام هذا صارت لنا شوية صعوبات، احنا الحقيقة مستنسين بين صعوبات كيف كنوشت وزادة في ملعب بلدي. وتعرف انت الوضعية متاع الملاعب الرياضية والاستغلال متاعهم، لكن العام هذا تعطلنا شوية في أخذ التراخيص. الحقيقة اليوم ريان مو خذيت الترخيص، يعني مهرجانات أخرين بدأوا ينشطوا وإحنا اليوم ناخذوا تراخيص. هذه حاجة مهمة كانت صعيبة، والحقيقة مؤسفة أنه في دورة 42 باقي نلقى إشكال في استغلال الملعب وفي تراخيص يعني من الجهة.
4: خلينا نسألك،
5: لكن الحمد لله
4: سياسين، خلينا نسألك، هو ما يكونش الطلب معناها للترخيص يكون عنده برشا من اللي تبعث الدوسي معناتها أدمينستراتيف ما نحكي، وإداريا كيفاش؟
5: إداريا احنا يعني بعد ما نكملوا الجلسات نتاعنا وتقاريرنا في أول العام نقدموا مطلب ديما احنا الحقيقة يكون في مارس في أفريل، نقدموا المطلب نتاعنا للبلدية باش نلزموا نستغلوا الستاد. وبيان سور كي ناخذوا احنا الترخيص حتى المبدئي يعني هذاك اللي خاول لنا انه نتعاقدوا مع الفنانين ونقدموا حتى مع مستشهرين والا حتى مع تفاوضات اخرى، هذاك اللي سهل علينا المأمورية. لكن العام هذايا احنا رغم اللي قدمنا الديموند استغلال الستاد يعني عندنا توا فوق شهرين وحاجة لم يتم الرد علينا. بطاط بروسيدور ماشيين جايين نستفسروا يعني في لماذا هذا التأخير. مرة يقولون يعني فما خاطر الأمل الرياضي زاد نحييه على الصعود كمهرجان حقيقي وديما احنا نشجع الرياضه ونحترموا يعني الحاجه هذه، لكن حتى الامل كان يعني يشجع فينا واعطانا البيريود اللي نجم نستغلوا فيها استاد وقتها هم يكونوا في تربص. لكن الامر هذا رجع مع الجهه المختصه هي اللي ما قعدت ما جاوبتناش، اللي خلاتنا نتسائلوا شمينا لتوا تراخيص ما كما تعرف بلدية شباب ورياضة دونك تنسيق هذاك كان صعيب برشا العام هذا لحد اليوم كما قلت لك اليوم أخذت لوكي بروفيزوار يعني المبدئية بس لازم ننسق يعني اليوم لازم نصحح مع أي فنان والحمد لله يعني كويسك المهرجان متاعنا عنده شعبيه وحتى الفنانين توا ولاو يعني يحبوا يخدموا حتى في المهرجان وكانوا الحقيقه متعاونين برشا العديد من الفنانين كانوا يعني فليكسيبل واستناونا اللي نخدينا الترخيص هذا باش نكونفيرميو معاهم ومشاو معنا نقولوا احنا بالكلمه خلاو لنا ليدات اللي احنا وعدناهم بهم والحمد لله يعني اليوم نجم نقول اللي فما مهرجان قنطاوي وغدوة ستكون الإعلام على البرمجة رغم اللي البارح أعلننا حقيقة على العرض الأول خاطر احنا إن شاء الله سيكون 30 جويل ما حابين نزيدوا نخسر وقت خاطر احنا تو في ضيق نتاع وقت أعلننا عليه وإن شاء الله سيكون كلنا نغني افتتاح المهرجان بسهرية كلنا نغني للمايسترو جهاد جبارة وغدوة نكملوا لكم ان شاء الله البرمجه وتهبط كوم الفو وكيف استانستوا ورغم الاشكاليات الكل لكن الحمد لله يعني احنا الهيئه الكل شبابيه ومهرجان نضربوا عليه الدقيقه 90 والحمد لله يعني وصلنا للي حاسنا به.
4: تري بيان. المهم عندكم البعض الوجوه المعروفه فنيا؟
5: احنا ديما مهرجان قنطاوي فيه الوجوه المعروفه فما جديد
4: اي
5: ان شاء الله غدوه تسمعوا به نحبش نخليها ديما نخليها في الكونفيرونس الحقيقه
4: اي عندك
5: اما فما جديد ان شاء الله ومتنوع كما العاده كما سنسنا للناس الكل.
4: تري بيان. معناها عندك المسرح عندك الغناء عندك الرقص موجودين
5: عندي الرقص هذا اي
4: راب
5: دونك متنوع يعني ديما نحب حتى كان
4: منير
5: عندنا باي شنقول اللي فما كاز باش يكون موجود
4: هاي
5: غدوة نكمل لك الكلام بخير
4: ان شاء الله اوكي ان شاء الله هالصعوبات هذيا ما تتكررش يا ربي وان شاء الله تكون ديما في الاذان الاجابات. نتمنى لك التوفيق سي ياسين العتيري رئيس الجمعيه مدير المهرجان مهرجان القنطاوي بحمام سوسه في دورته قديش
5: 42
4: نأكدوا عليها 3 أسطرة تحتها
5: مرحبا
4: بيك موفق ان شاء الله يا ربي وان شاء الله ديما بالنجاح.
5: شكرا
4: مرحبا سي ياسين.

stomping, and the jam is

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد بايلة في موعدها اليوم الجمعة، خلينا نقوله اللي هو موعد المهرجانات، الأنشطة الثقافية، وزادة نحكي وصعوبات نحكي وزادة أفراح نحكي وزادة كيفاش تتم عملية المهرجان. أتعرف قبيلة من مهرجان القنطاوي بحمام سوسة، إن شاء الله غدوة الكونفيرونس دو بريس، دونك نعرفوا البرمجة كاملة للمهرجان. لكن توا ننتقل بكم أنا للمكنين وين جمعية روافد للفن المسرحي برئاسة أسي، نحكي مع أسي باشا. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا، تحية لك وتحية كل مستمعي جوهرة فاب.
0: مرحبا بك سيدي، خليني أقول لكم شنية حويلكم، شنية الأمور سي مراد.
1: والله الحمد لله احنا في التحضيرات الاخيره لافتتاح مهرجان ليالي مكنينه الصيفيه في دورته الثانيه. الحمد لله هي التحضيرات بدات منذ مده، عملنا البرمجه، اخترنا 12 عرض متنوع الحقيقة بين المسرح والموسيقى والفن التونسي والعروض الأجنبية. صدقة يوم الافتتاح كذلك يوم ترويجي من خلال الترويج للمهرجان في ساحة بلدية المكنين، وكانت أجواء رائعة. عرفنا بالمهرجان بتاعنا حتى وين وصلنا اليوم 24 جويلية يوم الافتتاح، اللي يكون إن شاء الله العشرة متاع الليل مع النجمة التونسية نبيها التراولي. ويتواصل المهرجان كما قلت لك حتى 19 أوت ب 12 عرض يتم اختتامه من قبل الفنان القدير لطفي بوشناق.
0: أي ما شاء الله، دك مختلف العروض اليوم عن الافتتاح إن شاء الله، ثم بوادر هكا متاع سولد أوت، حكينا شوية.
1: والله إن شاء الله إحنا الحقيقة كيوم افتتاح وفما طلبات كبيرة على الفنانة التونسية نبيها كراولي، طاول الحقيقة كنت نتابع فما أصداء طيبة باش يكون الجمهور حاضر
0: ما شاء الله.
1: الحقيقة لأنه إحنا حضرنا كل شيء، عملنا حتى في مستوى الأمور التقنية، خذينا معناها تعاملنا مع شركة بالحق متميزة جدا باش نوفر أجهزة صوتية وضوئية وإكران في أعلى طراز باش نستقبل جمهورنا. حتى في مستوى مسرح والطلق بالمكنين، وما شاء الله احنا عندنا مسرح كبير الحقيقه وفضاء مميز جدا يتبع بلديه المكنين، كانت التهيئه نتاعو منذ ايام في مستوى الاضاءه والاناره، في مستوى التنظيف، في مستوى الدهن، حبينا نستقبلوا جمهورنا من كل مكان الحقيقه في اجواء جدا طيبه. كما قلت لك كل شيء حاضر، احنا توا في اللمسات الاخيره في تركيب الاجهزه الصوتيه والضوئيه قبل ان تشرف الفرقه على البريزنتيشن بتاعها، ثم ان شاء الله تعتلي الفنانه نبيها كراولي الحفل. معناها فما انطباع طيب وفما بعد الحقيقه للثقافه وللفن بالحق الحقيقه، لاحظتها حتى في التفاعل، وعندنا ناس تجينا من خارج المكنين، وهذه الحاجه الباهيه انه المسرح بتاعنا كما قلت لك يستقبل جمهور من مدن مختلفه وولايات مختلفه.
0: خلينا نقول ولي راهو تعذر عليك اليوم على خاطر عندك الافتتاح، كنت باش تكون بحذنا في استوديو الدنيا ما فيها، دونك تعذر عليك ما يسالش، المهم صوتك موجود، المهم نعرفوا البرمجه، نعرفوا النسمه اليوم، نسمه المكنين الفنيه اليوم باش تكون مع المبدعه الحقيقه الفنانه الجميله نبيها كراولي. نشوف الذوق لهنا الحقيقه من خلال البرمجه، نشوف اللافيش معناها الحقيقه متنوعه وزاده فيها برشا ذوق.
1: الحمد لله احنا كما قلت لك حبينا نوعوا في العروض بتاعنا، والله رغم قلة الامكانيات لانه احنا خدينا المهرجان في فترة وجيزة، لكن حبيت نلبي اذواق وطلبات يعني الجمهور بتاعنا. عملنا استفتاء اول ما شديت المهرجان منذ شهرين، قلت علاش الجمهور مكنين والجمهور مسرح مكنين شنو تحبوا، لقيت برشا طلبات متجهة للعروض هذه، رغم كما قلت لك التكلفة المالية الحقيقة لبعض العروض، لاني قلت مثال مكنين وثقافة المكنين تستحق باش تجيبوا عروض كبيرة. حاولنا كما قلت لك باش يكونوا فما أقوى العروض التونسية الموجودة لهنا، كذلك فتحنا من خلال عرض للفنان إيهاب توفيق اللي يكون يوم 31 جويلية، والفنان اللبناني روني فتوش اللي يكون يوم 15 أوت، إضافة لثلاثة عروض مسرحية اللي هي تسمى معناها الحقيقة جديدة ومتجدة، مثلا عرض بسي لجعفر القاسمي، وعرض نبيل بن مسمية تونسي ونصف، والعرض الحدث كذلك والطلياني لسفيان الداهش ومعناها لبنى السيري. خدمنا زاد على الفن الجربي من خلال العرض عشاق المحفل الجربي، وخذينا العرض الأصلي الحقيقة باش يكون موجود بحثنا في المكنين يوم 16. خممنا في الصغيرات والكبار متاعنا في سهرة الحنين للطفولة مع عرض سبيس تون اللي يكون موجود إن شاء الله بحثنا يوم 28 جويليا. ثم عرض راب من خلال عرض ستو بمشاركة فنان من ابن الجهة ابن المكنين هو مومن. كذلك عنا الفنان مرتضى الفتيتي اللي يكون معه كذلك ضيف آخر من المكنين. والاختتام كما قلت لك لطفي بشناق، معنا كما قلت أنت من خلال البرمجة حاولنا ننوعه باش يكون فينا تنوع في مستوى أول العروض وفي مستوى حتى الأنماط الموسيقية المختلفة اللي يحب عليها الجمهور.
0: أيوة، وزادة خليني نقول أخونا وزميلنا وصديقنا جعفر القيسبي الحقيقة بسي خذت راويج حلو معناها مخدومة
1: موجودة مخدومة
0: أي بالحقيقة عودة ميمونة ليك يا جعفر القيسمي الحقيقة شيء يفرح أنه يرجع لنا على المسرح ويرجع لنا بشغل حلو برشخة نابع من الواقع الحقيقة ومن تجارب موجودة دونك باش تحس بوكو دو كريديبيليتي في العرض دونك ولو وجملة العروض الحقيقة فيها برشا خدمة باهية فيها برشا خدمة اللي تفرحك كتونسي وكتونسية تقول ثم خدمة وثم ناس قاعدة تعطي في جديد هكا ولا لي؟
1: الحمد لله الحقيقة حبينا نعملوا حاجة كما قلت أنت نعطيه لتونس والثقافة والجهة المكنين والمسير وتونس عامة برنامج يلبي أذواقهم يكون متنوع كما قلت لك. هو المهرجان للتذكير تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من بلدية المكنين الحقيقة المساند الرسمي بتاعنا لأنه هي بالحق واقفة معنا في من خلال توفير المسرح الكبيرة ومن خلال المنحة بتاعها. حبينا نفرحوا كما قلت أنت أهل المكنين إن شاء الله نكون وفقنا في اختيار برمجة متوازنة إن شاء الله جمهورنا يجي من كل بلاصة إحنا حاضرين نستنوكم أنتم ودعوة ليك معناها من خلالكم لهم هما باش يكونوا حاضرين معنا نزلت التذاكر متوفرة إلى حد الآن لعرضنا بها كراوي وخاصة إنه الأسعار بتاع المهرجان ما بين 10 و20 دينار الحقيقة معناها ما حبيناش تكون عروض غالية برشا فما عرض لطفي بوشناق ب 25 دينار حبينا نلبيو الأذواق الكل وفما اشتراك ب 150 دينار فيها 12 عرض يعني
0: بالكدي هي البرشا ذي هي الواحد
1: يجيو بركه
0: معناها
1: يجيو وتفرح مهرجان ثقافي الحقيقه حبيته مهرجان ثقافي بيئه معنا الكريمه وخلي الجمهور يجي ويستمتع بالحق العروض من حقه باش يمارس الحق الثقافي بتاعه ان شاء الله في مكني
0: ان شاء الله. اين تباع التذاكر؟
1: تباع التذاكر بمسرح لواد طلقة بالمكني وكذلك في فضاءات الحقيقة متعددة موجودة على الصفحة الرسمية لمهرجان ليلة الموسيقية نتمو يواكب معانا الجمهور اللي يسمع فينا اللي يدخل للصفحة الرسمية مهرجان ليلة مكنين الموسيقية يلقوا نقاط البيع الكل موجودة فيها 5 نقاط بيع كذلك نجب نبيعه أونلين على مهرجان توانتيان يلقوا التذاكر متاعهم موجودة
0: تخي بيان مالي باش تعدونا بحوجات هكا تهبطونا ديري لزمزيانيين وتهبطونا هكا نتفرج ونشوفوا العرض بتاع الليلة
1: أكيد عنا فريق الحقيقة تقني معانا وشباب يعمل الكيف خاصة أنه جوهر أفام كذلك هي رأي شريك إعلامي معانا المساند الرسمي معانا الحقيقة وتواكبوا إن شاء الله في مرات أخرى وتكونوا حاضرين معانا وتو تشوفوا يعني إذا كما قلت أنت كل الفيديوهات والصور إن شاء الله تكون بتقنية كبيرة برشا وتقنية صافية برشا باش الجمهور اللي محضرش يتمتع حتى بالفرجة باش يعمل الله ويشوف أجواء مهرجان مكنين إن شاء الله.
0: دونك نعود ونختموا مع بعضنا نقولوا اللي اليوم بمسرح الهواء الطلق بالمكنين تكون موجودة الفنانة العزيزة نبيها كراولي ابتداء من الساعة 10
1: 10 ليلة إن شاء الله
0: نبدأ من الوقت هذيك دونك سهرية تستنى فيكم ممتعة جدا
1: وبربي إضافة أخرى حبيت نقولها حممنا فيها إنه الجمهور كي شقد يستنى باش يدخل المسرح باش يكون فما كل ليلة عرض مرة موسيقي مرة عرض شعر مرة مسابقات مثلا الليلة شي يلقاو الفنانة الشابة زينب الكعلي على الجيتار يعني تغني تيلة معناها انتظار الجمهور للدخول للمسرح مش نقلقوهم مش نعملوا الموسيقى مش نعملوا مسابقات نربحوهم تذاكر للحفلات القادمة باش يكون فينا أجواء قبل الدخول باش يدخلوا معنا وهم فرحانين إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة الحقيقة خممتوا في كل شيء نقول لك إن شاء الله مزيد من النجاح سي مراد باشا إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله زاد جمهورنا العزيز الغالي بمكنين يستمتع زادا هكا كان لقائنا مع سيد رئيس جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين اليوم، واللي نحكيه على المهرجان نحكيه على فنانة عزيزة غالية نبيها كراولي. أنا يقول لي منير يلا خلينا نخرج موزيكا، خليني أقول لكم مازلنا مع بعض إن شاء الله في ساعتنا الثالثة، وإن شاء الله تكون كونوا خفاف عليكم. بايلا بايلا.

0: تفوتوا وتتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ان كيف موتوا على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبور.
4: الستة ودقيقة مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بالميركاتو، النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده الرسمي مع زوز ملاعبية اللاعب أشرف بن ذياف لمدة زوز مواسم. بن ذياف 31 سنة، يشغل خطة جناح أيسر. الموسم الفارط كان لعب في ترجي جرجيس، عقده في جرجيس يوفا في جوان 2027، وقام بتفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده المحدد ب 100 مليون، وخير خوض تجربة جديدة في الليتوال. أشرف بن ذياف اللاعب السابق ملعب التونسي أولمبيك مدنين، الوجه السعودي، اتحاد تطاوين، نراء السعودي، نادي مضر في السعودية، وآخر تجربة كانت له مع ترجي جرجيس. كيف كيف الملاعب الثاني اللي صحت له لتوال منذ لحظات أعلنت على التعاقد معه هو عبدالله العامري اللي صح عقد مدته زوز مواسم. العامري 24 سنة، متوسط ميدان، ولد النادي هذا السفاقسي، لعب في الميناء العراقي، وآخر تجربة كانت مع اتحاد بن قردن. نحكيو على النادي هذا الصفاقسي اللي وصل تربصه في مدينة سوسة، اليوم النهار الثالث في الستاج، بعد تعاقد مع الثلاثي مؤمن الرحماني الأوغندي حكيم موتيبي واللاعب غيث الصغير. السي اس اس أعلن تعاقده الرسمي مع حارس الاتحاد الرياضي المونستيري عبد السلام الحلاوي بعد نهاية تجربته مع المستير. صح في السي اس اس لمدة موسم، وهو الانتداب الرابع للسي اس اس إلى حد الآن. نحكيه على جامعة كرة القدم وتحديدا هيئة الدرجة الأولى اللي حددت نهار 10 أوت 2026 كآخر أجل لإتمام الشروط القانونية وخاصة شرط الخلاص النهائي أو التسوية للديون المتخلدة بذمتها للحصول على إجازة المشاركة في البطولة بالنسبة للموسم الجديد 2026-2027، وأكدت أنه عدم الالتزام قد يؤدي لرفض منح الإجازة. محكمة التحكيم الرياضي اللي هي التاس حددت نهار 8 أكتوبر المقبل كموعد لعقد جلسة الاستماع في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 اللي جمعت منتخب أسود الأطلس بأسود التيرانجا منتخب السنغال، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم بشأن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف. من المقرر أنه التاس تستمع لمختلف الأطراف المعنية مع تمكين اللجان القانونية من تقديم دفعاتها قبل حجز الملف للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في وقت لاحق. ونذكروا أنه لجنة الدفاع عن المنتخب السنغالي ضم الأستاذ حمودة بوعزة. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن غلق ملف عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض. الترجي أعلن أنه أوفى بكامل التزاماته الأخلاقية وأيضا المالية والقانونية تجاه اللاعبي، وتم تحديد أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية. أمضاء العقد كان آخرها نهار 23 جويلية، لكن البليلي ولاجون تاعه ما حضروش، وأكدت هيئة الترجي الرياضي التونسي أنه مصلحة النادي وهيبته واحترام كلمته والتزاماته تبقى دائما فوق كل اعتبار، وتمنيت ليوسف البليلي التوفيق في مسيرته. يوسف البليلي اللي في الترجي الرياضي التونسي عديد الألقاب، 5 بطولات، مرتين تشامبيونز ليغ الإفريقية، 3 مرات سوبر تونس، ومرة لقب كأس تونس. من المنتظر أنه يصح في مولودية العاصمة الجزائري، خاصة برشا استوريات على الانستغرام متاعه وتأكد اقترابه من المولودية، خاصة نعرفه صديقه جمال بالعمري وزميله السابق في منتخب الخضر هو المدير الرياضي الجديد لمولودية العاصمة. نواصلوا مع الترجي الرياضي التونسي. لاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو بعد ما وصل لتونس الاتفاق كان موجود، منتظر انه الصفقة هذه تيح في الماء. فما تعطل في المفاوضات بين الترجي والاتحاد الليبي، وحسب اخر الاخبار اسباب تعطل الصفقة هذه هو انه مسؤولي الاتحاد الليبي قالوا انه فما مسؤولين من الترجي خذوا مليار في اطار صفقة متوسط ميدان النيجيري اونيتشي اوغبيلو اللي مازال ما صحاش حتى اللحظة هذه مع الفريق الليبي، ومسؤولي الاتحاد الليبي طالبوا باستعادة المليار قبل إتمام صفقة ريبيرو اللي تتضمن التفريط في البوركيني جاك ديارا. نذكر في الترجي الرياضي التونسي آخر انتداب كان البارح هو عادل بالطيب اللي هو تونسي فرنسي يلعب في خطة

0: وهجم بعد تعاقد مع منتصر السيد رائد الشيخاوي محمد بالحاج محمود يوسف بشا والكاميروني فرنانديز. في النادي الافريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي عمره 26 سنة وصل لتونس لتفاوض مع الفريق واجرى التيست مع النادي الافريقي. كوليبالي ماهوش نفس كوليبالي لعب في النجم الرياضي الساحلي سابقا، كوليبالي لعب في جوليبا لجال الافريقي اتصالات مصر واسكو ديكارا التوغولي عمناول كان هداف البطولة في التوغو. في المقابل تم صرف النظر على انتداب اللاعب وترا اللي كان لعب الموسم الفارط في مستقبل جابس بعد خوضه جملة من الاختبارات مع فريق باب جديد. جملة من المقابلات الودية اللي قاعدة تتلعب بما فيهم زوز مقابلات ودية يتلعبوا في اللحظات هذه. مقابلة الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الخميري ماتش يتلعب حاليا في مركب عين درهم منتظر أن يكون فيه تقريبا نص ساعة من البداية. يزفر سيف الورتاني وفي ملعب أحد النزول في مدينة تبرقة منذ لحظات تحديدا الستة شباب بالوزداد تلعب ضد تقدم ساقيت الدير. مقابلة زفرة محمود قصيعة غدوة مستقبل المرسى الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري. مقابلة تتلعب الخمسة متاع العشية في ملعب أحد النزول في تبرقة قبل زفرة وائل العجنجي. نهارت لحد 9 متاع الصباح في مركب عين دراهم الترجي الرياضي التونسي تقدم ساقيت الدير مقابل زفرها رائد جويرو. الأمل الرياضي بحمام سوسة وقع تجديد عقود كل من المهاجم عمر السميري خلدون منصور وأيضا نور الباجي، هذا بعد التعاقد مع المهاجم أيمن الزين لمدة زوز مواسم، القادم من سكاك الحديد الصفاقسي وحارس مستقبل الجسرين شرف الدين نصر اللي لمدة موسم واحد. النادي الرياضي البنزرتي تعاقد رسميا مع المهاجم شادي المحمدي لعب في الأولمبي البيجي ثم ليبيا في الجزيرة زوارة ثم الوحدة بطرابلس وآخر تجربة كانت في جندوب الرياضية وكيف كيف انتداب بلال المجري اللاعب السابق للملعب التونسي أيضا اللي كان شط في الأولمبي البيجي. النجم الرياضي الساحلي صح رسميا في النادي الرياضي البنزرتي لمدة موسمين. تحكيه على الاتحاد الألماني لكرة القدم اللي أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدرب يورغن كلوب حتى 2030 خلفا لناجيلزمان اللي كان وصل مع منتخب المانشافت للدور 16 في المونديال الأخر قدام الباراغواي كان الخروج وكانت مشاركة فاشلة تقريبا في ثلاثة نسخ الأخيرة من المونديال. منتخب الألماني كان خارج الموضوع دونك استنجد بالمدرب يورغن كلوب لأول تصريح وأول كلمة قالها سنقاتل بشغف من أجل الشعب الألمانية. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم قدمكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جغرافيا.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جغرافيا. ما تنسوش الموعد أبارتير من السبعة في بلانيت سبور مع جمال وقيت ليكيب وحصة مخصصة باش تكون للنجم الرياضي الساحلي من خلال استضافة الناطق الرسمي للفريق مروان تفيفحة في لمنا.
1: Baila.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: تحب على فريات والبرموات مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويليا إلى 3 أوت إديشن سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
4: بايلا
5: بايلا
6: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من بايلة لليوم الجمعة. نحكيه اليوم 24 جويلية، نحكيه بطبيعة الحال مهرجان أوسو اللي توا على قدم وساق. تفصلنا عليه شوية شوية بضع على قداش نقوله السبعة متاع العشية هو باش يبدأ السبعة دوك 40 دقيقة. منير اسماعيل ماهوش مروين، منير اسماعيل منير، دونك تفصلنا عليه 40 دقيقة. لكن احنا مع ان شاء الله 7 غير ربع يكون معانا مباشرة زميلنا أنيس كناني باش يعطينا اللحظات الأخيرة قبل البداية، شنو اللي موجود، الجمهور تبارك الله بدا يحضر من توا، الناس الكل دبيبسة الماء الحويجة الحلوة معاهم، الصغيرات لما ناس تعوم زادة كيف محلاها جو هكاكا كيكون فيه برشا راحة. لكن زادة ما نجموش نقولوا اللي فما شوية سيركيلاسيون تعط نحكيه على مستوى قولوا احنا بوجعفر بيسر ما فهميش على خاطر الكرنفال دي بيتعدى من غادي، لكن وسعوا بينا هو نهاير باش نحتفلوا فيه الناس الكل وباتريموان قلنا حاجة متاعنا متاع تونس الكلها هي. دونك نستحفظوا ديما على ليزيفينمون نتاعنا، على التميز والامتيازات نتاعنا، على خاطر المعطى هذا نجم يكون زاد يعطينا صوره شبابه برشا على سياحتنا في تونس، يعطي صوره على بلادنا، يعطي صوره على تطور بلادنا، على تقدم بلادنا. اكيد نعرف اللي ثم برشا انا نحكي تقدم بلادنا وانتمائنا لبلادنا، ديما الوضعيات راهي اللي تكون مؤقته لا تعطي النظره كامله على البلاد التونسية. أكيد ظرف ويتعدى، لكن اليوم خلينا نضحكوا ونفرحوا ونمتعوا عويناتنا بالمجسمات بالعربات بجو هذا الكل. بعد شوية أنيس يكون معانا زادة، واستنيوني زادة. أي تنقش تنقش من إسماعيل.

0: حلوة يا سلام، يعطيك الصحة يا منير. باهي هذيا دوك نخليكم هنا مع فخرها وعز البلاد وفخرها يا سوسة، وخليكم زادة توا في الثنية قاصدين ربي المجعفر وبكيكة تحتفلوا معنا بأوسو 2026.
1: بايلا بايلا.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا بايلا في موعدها اليوم في ساعتنا الأخيرة. دونك يهمنا برشا أنكم تعرفوا اليوم في المهرجانات الصيفية مهرجانات زادة اللي فيها وين جوهرة فيهم البارتنير يكون مساند الرسمي ليهم. دونك نبدأ السهرات الفنية البرمجة في عدد العديد دقيقة من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد اليوم الجمعة 24 جويلية 26. عنا الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. اليوم عرض مارسيل خليفة في البيل أغنية لبنان الساعة 10. نحكي والدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي من 22 وينتهي إلى 22 جويلية وينتهي إلى 5 أوت 2026 كيف كيف بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي ببيجا. اليوم عرض بيجا تغني كيف كيف ابتداء من الساعة 10 كيف كيف. دونك دورة 49 لمهرجان سليانا الدولي اللي بدأ من 22 إلى يوفا 29 جويلية كيف كيف بفضاء المركب الشبابي بسليانا العشرة متعليل كيف كيف عرض تليلي القفسي. الدورة 53 لمهرجان المنستير اللي مبدأ من 20 جويلية وينتهي 18 أوت بقصر الرباط بالمنستير كيف كيف الساعة 10 مساء كيف كيف عرض مسرحي للأطفال أمك تانجو. الدورة 45 من مهرجان العبيدلة الدولي بسبيتلة اللي يبدأ اليوم من 24 جويلية إلى 22 أوت. دونك الافتتاح عرض ترق وبرق تصور هكا وتصور وإخراج عدنان الهلالي بنعرفش كان صحيحة ترق وبرق هكا الاسم. الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي من 10 إلى 25 جويلية المسرح الأثري بدقة عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر. دونك هوني تحية لسوفيا الخشين زادة خليني نسلم عليها. كيف كيف نمشي للدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي تبدأ اليوم زادة من 24 جويلية توفى 19 أوت عرض الافتتاح مع الفنانة نبيها كراولية. الدورة 50 من مهرجان بولاريجيا جندوبة اللي يبدأ اليوم الافتتاح من 24 جويلية إلى 6 أوت كيف كيف العشرة مساء عرض جهوية بقيادة الفنان عادل كلميمي. الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية إلى 17 أوت بالمسرح الصيفي سيدي منصور اليوم نلقاو عرض للشاب مامي. الدورة 34 لمهرجان تطوين الصيفي الدولي اللي بداية من 16 وينتهي 31 جويلية بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي عرض مسرحية مسيو بروبر لوليد الزين كيف كيف كلهم العشرة مساء. الدورة 39 لمهرجان الجم الدولية اللي بدأ من 11 جويلية إلى 15 أوت سهرة الأوركسترا أوغوفيون. الدورة 38 من مهرجان نابل الدولي اللي بتدي من 18 جويلية إلى 25 أوت مسرح الهواء الطلق منصف جارت بنابل عرض مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا من 22 جويلية إلى 2 أوت الموقع الأثري بأذنا باش نلقاو عرض الزردة لنجلة التونسية. الأيام الثقافية بتمغزة توزر من 24 إلى 27 جويلية. الدورة 2 كيف كيف من المهرجان الصيفي بماتر بنزرت من 24 إلى 31 جويلية. والدورة 45 من الأيام الثقافية بغربلح بنزرت من 24 إلى 31 جويلية 2026. هكا كان برامج المهرجانات الصيفية ل 2026.
1: Baila,
2: baila.

0: الله يا منير الله الله سيدي عبد الرحمن ديريكت مو سيدي بو جعفر كما قال منير الحقيقه نفرح برشا كي بدا يتفاعل معايا نحس اللي ديما يبدا شيخ الحقيقه دوك خليني نقول لكم زاد اللي هو معايا في الاخراج التقني ومعايا حسام القيد في الاخراج الرقمي باهي كي نحكيو كرنفال وسو نحكيو دوره 63 نحكيو تحت شعار فن وتراث اليوم بيا كورنيش بو جعفر باش تلقاو الحقيقه استعراض حلو برشا استعراض مهم جدا خليني نمشي مباشره مع زميلنا انيس الكناني الحقيقه مواكب اليوم قبل ما نعرفش قداه من ساعه يقول لي هو توا اهلا بيك يا انيس مرحبا بك مره اخرى انيس الكناني في الانتظار في انتظار انيس دك نحكيو على المهرجان يظهر لي انيس ركب في عربه من العربات يظهر لي وهرب علينا دوك مش نرجعوا مع انيس الكناني اكيد دونك نحكيو نقولوا فن وتراث نقولوا لجمعيه استعراض اوسو نقولوا الحقيقه خدمه كبيره برشا من رئيس الجمعيه الحقيقه والي الحقيقه ليه برشا بالمهرجان واعطاه زاد اعطاه السمعه الطيبه وليد بالحسن دونك تحيه كبيره برشا وما تنساوش اللي احنا رانا بارتنير مع جمعيه استعراض اوسو نحكيو الدورة 63 نحكيو حقيقة إشعاع كبير ياسر نحكيو برشا خدمة من فنانين ومن خريجي المعهد العالي للفنون الجميلة نحكيو على أساتذة الحقيقة في الكرياسيون كي نشوفوا كل المجسمات متاع اليوم كل الخدمة اللي حضرت نعطيكم فكرة بالضبط كيفاش يكون استعراض أوسو راهي الناس ما ترقدش نهارين الاخرانيين بالكل راهو من الفجر وقبل من الليل يبدا رسم الكياس هذيك على ابو جعفر وخروج العربات ليلا باش ما يقلقوش الناس في النهار وتكون موجوده ثم امن معاهم الحقيقه سيكوريتي كبيره ثم الناس زادت تعيش الاجواء هذيا دونك تحيه ليهم المناضلين هذوم اللي خليو اسم مهرجان اوسو ديما مرفوع ديما موجود كأيقونة أنيس الكناني أهلا وسهلا ومرحبا أنيس نجي نشوف أنيس قلت لكم راه ركب في عربة وهرب هذوما الدقائق الأخيرة الحقيقة في ساعتنا الأخيرة وضربة البداية باش تكون إن شاء الله شوية أخرى مع السبعة متاع العشية يبدأ العرض عرض أوسو خليني نقول لكم لي كوستيم زادة اللي تكون موجودة في الاستعراض تعمل لك كرياسيون كاملة تام كامل يتخدم بما فيه من تاريخ بما فيه من معدات نحكيو اللوجستية نحكيو المعدات البشرية نحكيو الوجود معناتها للكميات الهائلة من المشاركين أجانب وتوانسة من مختلف الجهات من مختلف المدن التونسية أنا الحقيقة نقول لكم يلا التحقوا ببو جعفر توا بزيل شوية بالكل على مقاربة العشرة دقائق 12 دقيقة مازال على بداية الاستعراض نحكيو على جو كبير ياسر نحكيو على تاريخ باش تعيشوه معانا في تونس العزيزة الغالية تاريخ عبر الحضارات تعرفوا لتونس ممر كبير وزيد حتى الموقع متاحة الاستراتيجي موقع الجغرافي هكا بانوراميك يشمل العديد مع التدير بها البحر وين كانت التجارة قبل عبر البحار ثقافة العادة عبر البحار الشعر يوصل عبر البحار نحكيو الغناء نحكيو زادة لنوماد نحكيو الرحل زادة اللي كانوا يعيشوا نحكيو على ثقافة الصحراء زادة على الجمال نحكيو على الناس اللي كانت تسافر بالعديد من الأشهر وبالسنة نحكيو على الناس تعلمت هالجو هذي الكل وهذه الثقافات اللي تعدت لنا مرارا وتكرارا وتعدت لنا زادة بأكثر تمعن وعايشينها توا بالحكيو المعدات الجديدة نحكيو ديجيتال هيا خلينا التحق بينا هبط من العرب هبطوها أهلا وسهلا أنيس
1: أهلا وسهلا أحلام
0: نسمع
1: فيها توا
0: نسمع فيك قلت له مهرب أنيس طلع في عرب
1: مهربتش أنا نسمع فيكم ونسمع فيك ونجاوب فيك
0: مرحبا بك يا أنيس
1: وبيك تحية ليك مرة أخرى أحلام وتحية المنير
0: وحسام
1: واللي يسمعوا فينا كل لحظات وينطلق استعراض كرنفال أغسطس إن شاء الله.
0: أي.
1: حضور جماهيري كما تعرف أحلام راهو ديما كرنفال أغسطس الناس تجيه من كل بلاصة باش يتفرجوا. وأيضا الفكرة اللي كنت اقترحتها بكري توا جسمت على أرض الواقع الناس اللي هبتة تدعوم على أبو جعفر وديجا مقابلها يبدأ الكرنفال متعدي.
0: أي.
1: الناس قاعدة تستمتع. فما حاجة أخرى نسيت بكري.
0: أي.
1: ما وجهتش التحية لأعوان بلدية سوسة والبلديات المجاورة اللي تم الاستنجاد بهم. ما تعرفك اللي بارير هذوكم اللي باش يتحطوا في المحيطات الكل وفي الأنهر لازمهم رجال باش تخدم ناس من البارح في الليل هما يحضروا كما قلت أحلام لحظات وينطلق الاستعراض. هاو نعود ونعطيكم من عرش إذا كان صور
0: موجودة
1: حاضرة صور موجودة حاضرة
0: موجودة قاعدة تتعدى يا
1: ولا قلنا, قلنا أول عربة هي باش تبدأ هي عربة إله البحر بابا أوسو وبعده باش يكون فما عرض لفرقة محمد علي الجلالي وبعده فما عربة جمال الصحراء عرض فرسان سوق لحد وبعده تكون عربة الفلاحة اللي كنا حكينا عليها بكري برشا اللي تتبع المندوبية الجهوية الفلاحة. وحاجة أخرى نسيت ما قلش على العربة هذه العربة هذه فيها كميات كبيرة من قوارير المياه المعدنية باش يتم توزيعها على الناس ولا على الناس اللي جاءوا معناتها باش يتفرجوا على الكرنفال. كما قلت حتى الدلاع والبطيخ والخبز طابونه بالزيت
0: راهو
1: باش يتفرق زاد على الناس باش يتفرق على الناس.
0: يعطيك الصحه.
1: كيف كيف فما عرض الرقص الشعبي فما عربه المندوبيه الجهويه الصناعات التقليديه ايضا عرض الكشاف التونسي فما عربة لسلحفاة البحر ايضا بعدها عربة القرش عربة المندوبية الجهوية للثقافة عرض فما فرقة الياس ايضا فما القطار كالعادة القطار السياحي وعربة المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة وعرض الفرقة البولونية اللي كنا حكينا عليها بكري اكثر من 55 في العنصر في الفرقة هذه بعدها مباشرة عرض الرقص الشعبي الجنوب لي علي خصومة أيضا عرض النجوم الخامس فما فرقة من نابل عرض فرقة نابل وبعده مباشرة باش تكون عربة مدينة سوسة العتيقة هذه اللي كنا حكينا عليها وهي تمثل صورة للمدينة العتيقة بسوسة عربة مزيانة برشا عرض عندك زوز عربات بصراحة يتسموا اثناء حاجة جديدة عربة مدينة سوسة المدينة العتيقة فما عربة مئوية اللي سي دو غارسون هذوما زوز عربات بصراحة وأيضا أيضا عربة الرباط هذوما ثلاثة عربات اللي هما يجلبوا الانتباه بصراحة في العرض هذا كما قاعدين نشوفه في الصور المرافقة فما أيضا طائرة حربية تم صنعها من طرف الجمعية جمعية استعراض أوسو والاختتام كما قال بكري جلال دوما المدير الفني باش يكون بعملاق كارتاج عربة مزيانة برشا زادة كيف كيف فما عربة موجودة لذوي الاحتياجات الخصوصية لجمعية أمي ولا هذو هما العربات 14 عربة بصراحة في كرنفال السوسالي لحظات كما قلنا أحلام وينطلق العرض.
0: يعطيك الصحة يا أنيس الحقيقة وفيت وكفيت وعطيتنا صورة كاملة على العرض قبل ما يبدأ. دوك قداش عندك من ساعة غادي وأنيس
1: وقفنا على زيتنا شيفو وقفنا على زيتنا
0: قليت معنا سيد
1: قليت سيد من مالي ساعتين
0: ايوا رد بالك
1: كانت عنا مداخلات مع زميلنا وليد بسباس
0: في فواياج
1: فواياج ومع كنتي زادة في الساعة الأولى التنسيق زادة كيف كيف أيضا حتى للصور اللي قاعدين نشوفوا فيهم والتغطية لازمها تكون على الأقل اللي يتفرج فينا ويسمع فينا يعيش الكرنفال قبل ما يبدأ.
0: يعطيك الصحة أنيس ويلا نخليك تستمتع أنت توا بالبداية الاستعراض. خلي لي بلايصة بحذيك أنيس خاطر بالكتاف أنا اليوم يذولي نمشي
1: تان أموركم مريقلة.
0: الخبز يا أنيس والدلاع والبطيخ
1: الخبز والدلاع والبطيخ من مشمولات جلال دوما
0: سلام عليك.
1: اللي وعدك باش يجيب للاستديو.
0: ربي يعينكم ويعطيهم ألف صحة ومجهوداتكم الكل. شكرا لك أنيسة الكناني، كنت معنا مباشرة من اليوم من قبل بداية استعراض أو السو في دورته 63. دونك خلينا نحكيه فن وتراث، نحكيه الجو هذا الكل. دونك إن شاء الله كانوا ثلاثة سوايع مع بعضنا في بايلة، إن شاء الله كنا ضيف خفاف عليكم وخفاف ظل. التحقوا ببو جعفر ومشيوا شوفوا بالحق متعة في الفرجة. ما تنسيوش غدوة زادة 25 جويلية هذه الجمهورية باش تلقاو لي فو داختيفيس ومعروفة برشا هذية، حفلة مزيانة ياسر. دونك نقولوا شابو با لجمعية استعراض أو السو برئاسة وليد بالحسن. أنا أقول لك منير إسماعيل شكرا على الإخراج التقني، حسام القايد شكرا على الإخراج الرقمي، جمال بوقديدة شكرا على التنسيق معنا والحقيقة تسهيل عمليات التليفونات دي والبحث زادة كيف كيف. أنا أحلام غيلان كنت معكم في الموعد هذا، خليكم مع كامل برامج الدنيا وما فيها جوهرة FM TV. يلا باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام،
2: الدنيا عند
3: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام.

0: جوهرة اف ام. حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. أستاك تنفي برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي غدا السبت بكل جهات البلاد. أمين عام اتحاد الشغل يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. ومنح ميدالية الأمم المتحدة للوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى. في تفاصيل أخبارنا، نفت الشركة التونسية الكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات الجمهورية غدا السبت بدعوى القيام بأشغال سيارة على الشبكة. وأكدت أستاك في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السالمي لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر السالمي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية إن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميد المسؤوليات بوضوح. الأمين العام لاتحاد الشغل أكد أن تحميل الموظفين والأعوان العموميين مسؤولية الأعطاب وتراكم الأزمات لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على معالجة المشكلات، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا من يضعون السياسات العامة أو يحددون أولويات الاستثمار، بل هم إلى جانب عموم المواطنين من يتحملون تبعات الأزمة. أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت برفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ فترة على أعضاء الأشخاص المدعين بالوحدات السجنية، خاصة في ظل الاكتظاظ التي تعرفه أغلب الوحدات. وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم أنها ستواصل الاهتمام بظروف المساجين في سياق الوضع المناخي الراهن وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا. أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة إيطالية تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. منحت ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنين وأفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى وفق ما فادت به وزارة الدفاع الوطنية اليوم. وتم منح الميدالية خلال مراسم نظمت بالعاصمة بانجي تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام ونسكا. قالت قوة دفاع البحرين إن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم، وأشارت إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في البحرين. كما أن أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة بمضيق هرمز. والاجتماع بشأن المضيق قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
2: دعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوس. سهرة 25 جويليا مع الفنانة التونسية المتميزة آية دغنوش. جدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. السهرة الافتتاحية سهرة 24 جويليا مع الفنانة نبيها كراوي.
3: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويليا في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إما نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
2: تواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم صارت 24 جويليا. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هجاج.

موعدكم في صاريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل و شهرزاد دو ريمسكي كورساكوف. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في صاريت 24 جويلية في عرض نجلة في الزردة. معكم في سهرية 25 جويلية مع دي جي أحمد بن جميع في عرض

صحيح جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: السبعة وحداشنا دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بلانيت سبور متوحدة للثمانية. طبعا عدد فيه الاهتمام بالنجم الرياضي الساحلي من خلال استضافة للناطق الرسمي السيد مروان تفيفحة. بعد شوية ونأخذ عنده التفاصيل، خاصة مش حكيوا على عديد الملفات. طبعا التحية توصل إلى كل السادة المشاهدين، خاصة اللي نعرف عددهم كبير خارج حدود الوطن من حبة النجم، خاصة اللي يتابعوا ويهمهم أن يعرفوا كل التفاصيل، وكذلك مستمعينا الكرام داخل مناطق تونس خاصة في هالطقس السخون شوية. يعني سيد الذودي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية كل التابعين على جوهرة فام تي في، ومرحبا بضيفنا.
1: طبعا باش نحكيوا على النجم الساحلي من كل تقريبا نحاولوا انه نطرح الاسئله على ضيفنا، الاسئله المهمه والاسئله اللي ينتظر فيها طبعا جمهور النجم الرياضي الساحلي. هل حق النجم في وضع خطر، فما خطر حول المشاركه في البطوله؟ هل انه النجم يعني جاهز للموسم الجديد؟ هل انه النجم مشى في خطوه كبيره في حلين القضايا؟ ما هي القضايا اللي وقع طبعا خلينا نقولوا ايجاد حلول فيها، وما هي القضايا اللي ما زالت عالقه؟ هل الوضع المادي يعني صعب، وصعب جدا كما نقرا

0: متابعات، وفما حاجات صحيحه وحاجات غالطه. دونك الجانب الاتصالي مهم ومهم جدا مروان
1: بطبيعه الحال. واحنا هيك علاش اليوم موجودين باش نحاولوا نقدموا الوضعيه الحاليه ونقدموا فكره على الوضعيه الحاليه لجماهير النجم الرياضي الساحلي، ونحاولوا نجاوبوا على اكبر عدد ممكن من الاسئله باش من بعد التصويره تكون واضحه ونعطيو معلومه صحيحه وشامله.
0: قبل ما نمشي لنيس نذكروا بالقدوم تاع الهيئه التسييريه لانه فما تواريخ مهمه. مروان، بين المتابع وبين المحلل وبين العمل والدخول الى يعني خلينا نقولوا الاجواء الداخليه نتاع النجم الساحلي، شنو الفرق؟
1: شو الفرق؟
0: مسؤوليه كبيره.
1: مسؤوليه طبعا، مسؤوليه كبيره. احنا الناس الكل تعرف الوضعيه اللي تحملنا فيها المسؤوليه. صارت مرتين دعوه الى جلسه انتخابيه وما تقدم حتى حد، وهذا احنا مناش لهنا باش نلوموا العباد على خاطر نعرفوا الوضعيه العامه نتاع النادي. احنا مفرضنا حتى حد ومفرض علينا حتى حد باش نتقدموا. احنا تقدمنا واعين بحجم المسؤوليه هذه، وقدمنا حتى في اطار معناها نداء الواجب، ومستعدين باش نتحملوا المسؤوليه. الشرط الوحيد خليني اقول انه نحب نلقاو حد ادنى من التجاوب نتاع الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي معانا، على خاطر احنا جينا انطلقنا خلينا نقول من حلمه وعندنا مشروع رياضي كامل، وهذا يحكي عليه حتى سيد كريم العكروت رئيس الهيئه التسييريه. وهذا نحب نقول وتو نعاودوا حتى نفسروا ونعطيوا تفاصيل، لا يستقيم وما ينجمش ينجح الا بتجاوب الجماهير، الا بنجاح الحمله نتاع اقتناء الاشتراكات و التريكوات نتاع النادي للموسم القادم.
0: اتوجه لانه هذا جانب من الحديث. انيس، الهيئه التسييريه هذه نذكروا مثالش مرت كما كان يحكي مروان ببعض التواريخ المهمه وبعض المراحل المهمه، لانه ما تولدت خلينا نقولوا من غياب تام لهيئه او لناس يعني راغبين في التقدم في المسؤوليه.
2: بالفعل هي الهيئة التسييرية الجديدة تقريبا حتى مدة العمل ما وصلتش 3 أسابيع، بالضبط 18 يوم، 6 جويلية هو تاريخ تعيين الهيئة التسييرية النجم الرياضي الساحلي كما كان يحكي مروان، بعد تعذر انتخاب هيئة مديرة جديدة في 2 مناسبات، الأولى 30 ماي والثانية 19 جوان، مع تمسك الهيئة المديرة المستقلة بقرارها عدم مواصلة تسيير شؤون النادي. ولتفادي الشغور تم تعيين هيئة تسييرية إلى حين الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية. دونك الهيئة التسييرية تتكون من دكتور كريم العكروت في خطة رئيس، دكتور محمد لديب نائب رئيس، والسادة كل من محمد صلاح تريتر عضو، جلول بن سوسية عضو، وأيضا ضيفنا مروان تفيفحة اللي هو عضو موجود في الهيئة التسييرية هذه.
0: إذا مروان، هذا تقريبا نحن حاولنا نرجع للقدوم. دونك أنت ديجا قدمت وقلت القدوم تاع الهيئة هذه هو كان نداء واجب قبل كل شيء. السؤال نبدا به من الاول، كيفاش لقيتوا الوضعيه للنجم الرياضي الساحلي كي جيتوا وتحملتوا المسؤوليه؟
1: هو اذا كان باش نلخصها في كلمه بكل صراحه، وضعيه كارثيه. احنا اول ما تسلمنا المهام نتاعنا تحديدا نهار 7 جويليا دونك صارت خلينا نقول باساسيون جزئيه. باساسيون فيما يخص ملفات المتعلقه بالنزاعات النجم الرياضي الساحلي سواء في الهياكل الرياضيه التونسية أو الهياكل الرياضية الدولية أو الهياكل القضائية العادية. دونك كي نقول باساسيون جزئية ما نحمل مسؤولية لحتى حد، بالعكس نحب نشكر من هنا، نحب نشكر الأستاذ محمد صالح سويلم ونحب نشكر الأستاذ محمد براهم على تعاونهم. لكن خليني نقول الفراغ الإداري اللي عرفه النجم الرياضي الساحلي أفيكو أنه فما مونك نتاع تراسابيليتي خلتنا نتعبوا برشا.
0: باهي، السؤال هذا مش جاوبني عليه. فقط بعد الوقفه الاشهريه هذه، لانه باش نرجع للخاصه موضوع البدايه وكيفاش لقيتوا الفريق.
3: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر FM.

سيتي. تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: إذا نعود في بلانيت سبور نذكر ضيفنا السيد مروان تفيف حل ناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي والسؤال اللي وقفنا عنده مروان وماذا بيا نرجع له هي الوضعية اللي لقيتها للفريق لأنه كثر الحديث وضعية المالية والإدارية
1: وضعية بكل صراحة كارثية. قلنا أنه النجم الساحلي عانى لسنوات من مانك دو تراسابيليتي حتى على مستوى الإدارة وهذا الشيء خلينا نقوم بباساسيون جزئية وعلى مدى أيام وهوني حتى نستغل الفرصة باش نوجه تحية إكبار للكاتب العام الأستاذ أسامة المنصوري على العمل الجبار لقام به في تجميع كل الملفات أو على الأقل الجزء الأكبر منه ومن بعد كده بور فير لو تري أنا هو العاجل وأنا هو اللي نجم يستنى شوية وقت اللي فما خليني نقول une mauvaise gestion administrative وفما manque de traçabilité تلقى إشكالية كبيرة برشا باش تلم الملفات هذه وانكور اون فوا نحب نشكر الأستاذ محمد صالح سويلم والأستاذ محمد برام على التعاون متاعهم في العملية هذه إلا ما كانتش سهلة ولا استهلكت منها جهد وطاقة كبيرة برشا وللأسف جمال كي تجي تعمل البيلان حتى اليوم الوضعية اللي يعيشها النجم الساحلي هي تراكمات متاع سنوات وشيء اللي خلى النجم يعيش في الوضعية الخطيرة هذه وتنزيدوا ندخلوا حتى في التفاصيل على خاطر باقي الناس ممكن مازال ما عندهش الوعي الكافي للوضعية هذا هو تراكمات متاع هيئات تحملت المسؤولية ولا في كل مرة كانت تؤجل المشاكل ما حلت حتى مشكل كانت ديما تؤجل المشاكل للهيئة اللي تجي بعدها وهذا على مدى مثلا عقد من الزمن أو 10 سنوات نجموا لكم أن تتخيلوا حجم المشاكل والديون والملفات والزريري اللي نقاوم واختلق كل واحد يجي ما يحل حتى مشكلة لكن جوست يأجلها فقط
0: شفنا الدكتور كريم العكروت في آخر فيديو حكى على نوعا ما من الحديث اللي كنت تحكي فيه أنت خاصة على الرقم الكبير اللي لقيتوه انتوما من الهيئة الفارتة ولا
1: الهيئات الفارتة فما حتى هيئة أو شخص معناها بذاته هي تحمل المسؤولية هي تراكمات على مدى سنوات معناها ننزه الناس
0: يعني الأرقام هذيك صحيحة
1: الأرقام هذيك صحيحة
0: وثبتة
1: وباش نثبتوها من بعد حتى في إطار جلسة عام وكل شيء ونحكيه عليه حتى في إطار الكوندكتور متاع حصتنا اليوم
0: واضح به دونك اليوم الدخول الهيئة التسريعية قالت الوضع صعب والوضع يتطلب كذلك يعني يتطلب حلول ويتطلب إجراء ويتطلب خطوات اليوم فما سباق مع الزمن أول سؤال باش نطرحه مروان الناس اللي اليوم الناس يحبوا يعرفوا النجم الساحلي هل يوم 10 أوت هذول فما
1: بلاغ
0: من الجامعة هل اليوم النجم الساحلي يوم 10 أوت ينجم يشارك في البطولة ويصفي أموره المادية اللي تحول دون ذلك واللي تبعت نعرفه لليوم الكاف والجامعة وغيرها مطالبة أن تطبق القانون وأنه كل فريق يزمه يعني يمتثل ولا يحقق المعادلة هذه
1: احنا إلى حد هذه اللحظة ما عناش
0: يعني اليوم في الدقيقة هذه
1: في اللحظة هذه بالذات
0: دقيقة هذه اللحظة هذه
1: فيها مع بعضنا ما عناش إجابة خليني أقول لفافورابل على مشاركة النجم الساحلي في الموسم الرياضي القادم 26-27 إلى حد الآن ما عناش الإجازة ما نصورش نجم نكون واضح أكثر منك احنا إلى حد هذه اللحظة ما عناش الإجازة وباقي حاسس أنه فما معناها جانب من الناس من الجماهير باقي ماهوش واعي بمدى خطورة المسألة هذه على خاطر بكري اللي حكيت عليه انت صار بلاغ على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم وحدد أنه آخر أجل معناها إيجاد حلول في النزاعات المحلية هو نهار 10 أوت باش النادي يتحصل على الإجازة متاعه ويشارك في الإكزرسيس 26-27
0: يعني فما سباق مع الزمن
1: طبعا احنا اليوم نهار 24 جويلية نجم تحسب من اليوم مازال حتى عنا 10 أوت وحاجة أخرى
2: 17 يوم
1: المسألة خطيرة راهو ما يلزمش العباد تعتقد أنه إذا كان لا يقدر ما خذيناش الإجازة هذه راهو لا رئيس الجامعة لا وزير الشباب والرياضة لا ينجم يعمل لنا معناها اون ديروغاسيون باش ننجموا نشاركوا بها على خاطر هذا يعرض الجامعة التونسية لكرة القدم لعقوبات دولية دونك المسألة راهي جدية ومخطرة وما نحبش حتى نخوض في السيناريو إلا حتى حد وحتى واحد من جماهير النجم ما يحب يتخيلوا إذا كان لا يقدر ما خديناش الإجازة. شنية عواقب التمشي هكا أو عدم الحصول على الإجازة. دونك المسألة خطيرة جدا، وهذا ما ينجح أو ما نجم نتجاوز المشكل هذا إلا بتجاوب الجماهير في الحملة، خاطر الحملة اليوم خلاصنا الوحيد باش نفضوا المشكلة هذه. بعد احنا عنا برنامج كيفاش نسيروا في دون لو كادر نتاع ليكسبلواتاسيون نتاع النادي باش نبداو به الموسم الرياضي القادم. لكن اليوم عندي كما قال انيس 17 يوم يلزمني على الاقل 1,600,000 دينار ونجموا نخوضوا حتى
0: يعني اي ماذا بينا يعني 1,600,000 هذوما فيهم حتى تو ماهوش حاضر منهم حتى جزء.
1: لا احنا ما ننساوش يا جمال انه عن طريق لجنه فض النزاعات وعن طريق حتى الموقع الرسمي نتاعها واضح معناها
0: اي صحيح
1: معلومه شافيه وظافيه الملفات الكل موجوده، الملفات اللي تم غلقها والملاعبيه ودوسيات
0: ذكروا بها مروه ميسيلف
1: بيان سور على الاقل تم غلقهم حتى في الايام القليله القادمه. لكن لا اللي يهمني ومن بعد تنذكروا فيهم وتنجيو حتى للملفات اللي وقع تسويتها مع الهيئه التسييريه الحاليه. اليوم احنا عندنا مثلا ملف حمزه جلاسي اللي هو ملف 281 مليون. ولا الى حد هذه اللحظات تقريبا التفاعل لا يتجاوز ال 35%.
3: 33% بالضبط.
1: وعندنا بعد ملف السيد فوزي البنزرتي 75 مليون، عندنا ملف السيد لسعد دريدي 150 مليون، ومن بعد عندنا اربع ملفات تخص عبد الرزاق بوزره وتخص صدام بن عزيزه وتخص محمد امين بن عمر وتخص زياد بوغطاس. الاربع ملفات هذوما فيهم ثلاثه ملفات قيمتها 800,000 دينار وملف 400,000 دينار. هذا المجموع نتاع السميت والكل يعطي 1,600,000,000,600,000. هذوما يلزمنا نلقاو فيهم حل قبل 10 اوت.
0: فمش حتى حل.
1: هذوما يلزمنا نلقاو فيهم حل، وهذوما باش ينجحوا عبر الحمله نتاع الاشتراكات والتريكويت. علاش؟ خاطر هي الحسبه بسيطه جدا. احنا الى حد الان مازلنا ما وصلناش حتى ال 5,000 مشترك. وقت اللي احنا ناخذوا 5,000 اشتراك جرادان هذوما يعطيو مليار، وقت اللي ناخذوا 3,000 اشتراك فيراج هذوما يعطيونا 300 مليون، وقت اللي ناخذوا 3,000 اشتراك شنوا هذوما يعطيونا 360 مليون.
0: يعني بالرقم
1: ده معناه منا طالبين حد شيء. احنا بكري حتى نحكيه في الاوف قلنا انه احنا نتفاهموا انه الجماهير في وقت ما تقول لك شاركت في عديد الحملات قبل، واحنا نعرفوا خاطر احنا اون في بارتي دو بوبليك، واحنا نعرفوا الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد لا صعيب وهذا على الناس الكل مفروض علينا. لكن احنا الحملات السابقه كانت في شكل تبرعات.
0: صحيح. اليوم لا،
1: احنا الحمله الحاليه ماناش طالبين تبرعات، احنا طالبين انه المحب والمشجع يقوم بدوره كمحب، اي يشري اشتراكه او انخراطه لا يتجاوز ال 20 دينار. الاشتراكات كما تعرفوا جرادان
0: حسب المكان
1: شنو 120 دينار فيراج 100 دينار ويشري قميص النادي، ومعناها نتصور انه سي لو ستريكت مينيموم تاع اي انسان يدعي انتماء وحبه للنادي.
0: واليوم كي تقيموا انتم الحمله هذه تروها هل انها يعني ما كانتش في المستوى المأمول اللي تنتظروا فيه انتم؟ لانه وقت تقول لي 5,000 مشترك الحقيقه لا يمثلون حتى ربع حب النجم الرياضي الساحلي.
1: اكيد.
0: لانه وقت تشوف انت في المقابلات اللي يتعبى فيها الملعب الاولمبي بسوسه بالمرتاح فما 40,000. ذاك ال 40,000 هذوما كل واحد عنده اشتراك وعنده القميص نتاعو، هذول توصلوا لاكثر من الرقم اللي تلوجوا عليه اللي حاطينه في الـ في الـ في الـ في الـ كهدف. دونك اليوم مروان انتم تقييمكم للحمله انه التجاوب ماهوش كما كان منتظر، والا يعني فما بطء في في في ربما في في في, في فهم خطوره الوضع؟
1: احنا اون با انكور بيردو اسبوار، واحنا مازلنا معناها عندنا امال كبيره انه الحمله هذه باش تنجح وانه الجماهير باش تتجاوب معنا وانه باش تصير هبه. صحيح اذا كان باش نقيموا النسق الحالي ما نجموش نقولوا انه نسق سريع، معناها نوليو معناها نكذبوا على بعض، معناها النسق بطيء بكل صراحه. النسق معناها اون دون دو سي، الكورب ساعات ترتفع ساعات تنخفض. لكن احنا وقت اللي عملنا الفوركاست وقت اللي عملنا البريفيزيون تاعنا كنا نتوقعوا في تجاوب اكثر اعلى من هيك. ونأمل أنه الأيام القليلة القادمة تخلي الإقبال متاع الجماهير يكون أكثر ويخلينا نقرب شوية من الأرقام اللي احنا حضرناها ولا على أساسها احنا خذنا الحلمة هذه وأقدمنا على الخطوة هذه خذينا ريسك كبير خاطر نظن أنه الناس الكل موافقتني أنه تحمل المسؤولية في أصعب فترة عرفها النادي منذ تأسيسه.
0: كنا سمعنا يعني من الهيئات السابقة أنه فما أرقام باش تدخل، فما تيليكوم، فما منيش عارف لاعبين غادروا الفريق ويعني عندهم عقود في بطولات أخرى وهذه فيها يعني مبالغ باش تدخل خزينة النجم الرياضي الساحلي. ما صحة مروان الكلام هذايا؟ هل أنه بالحق ثم أرقام يعني في الانتظار باش تجي ولا أرقام دخلت ولم تفي بالحاجة ولا مش كما نقرأ ونتابعه في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي؟
1: الكلام هذا فيه جانب كبير من الصحة، لكن لازم الناس تعرف تميز أو تفرق بين الزريري المتخلط بالذمة كان تحب نسميوه
0: واللي
1: يمنعنا من المشاركة في الاكزرسيس، وفما الاكسبلوتاسيون اللي هي التسيير الأعمال
0: بتاعنا
1: اليومي للموسم القادم. دونك احنا حاجتنا بمونتون باش نسكروا القديم، وبعد حاجتنا بمبالغ أخرى باش نعيشوا النادي للموسم القادم. الموسم القادم فما تنقلات، فما تربص باش نقوموا به ان شاء الله بيانتو في شهر اوت، فما اجور يلزمها تصرف سواء للاعبين او للمدربين. هذاك الاكسبلوتاسيون، معناها هذاك احنا نعولوا في جانب كبير من، وفما مداخيل بدينا نقبضوا فيها، مثلا بيع اللاعب حسن دياو المبلغ كان قرابه 450 الف دينار. دونك وعندنا لي كونترا دو سبونسورينغ الى حد الان 800,000 دينار، وعندنا تيليكوم اللي هو مليار، ولا الهيئه السابقه تمكنت منه مبلغ 300، معناها احنا باش ناخذوا 700,000 دينار. وفي خصوص الملف هذا بكل صراحه نحب نشكر المسؤولين اللي خدموا على ملف التيليكوم، سي شعيب وسي الاخضر، اللي قاموا بمجهود كبير وخلونا اليوم نتمتعوا أو في المستقبل القريب نجموا نلقاو السيولة هذه باش نعيشوا النادي. نحب نستغل فرصة ونحكي على برنامج آخر، صارت اتفاقية على إقامة 4 حفلات إن شاء الله باش تكون في شهر أوت في الملعب الأولمبي بسوسة. جزء هام من المداخيل هذه باش يكون على ذمة النادي، باش يكون على ذمة النجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله بعد إقامة هذه الحفلات باش نعطيه بالضبط المبالغ اللي تحصلنا عليها. دونك هذايا الكل
0: هي افكار وحلو،
1: ويعني اتفاقيه تم،
0: هي اتفاقيه
1: معناها تم توقيعها رسميا معناها هذايا مش ليست مجرد تصور، هذايا اتفاق اللي باش ان شاء الله يكون في شهر
0: وقعت عين الفنانين ولا مازال
1: لا مش مهمتنا احنا.
0: اي نعم نجم
1: باش اي بلا تفهمنا بيك اون بواط ايفينمونسييل
0: اللي
1: هي فوالا باش تقوم بالمهمه هذه.
0: وما طبعا فما جزء من الاموال باش يدخل للنجم الساحلي. عندك كذا فنيس؟
3: لا فقط مروان حكى على القضايا، نذكروا بهم القضايا اللي تسكروا اوفيسيلمون اليوم. الفونس اوميجا بالترتيب فيها 150 مليون، احمد البيريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي بعد الاتفاقيه 45 مليون، فهمي بالرمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون و550 دينار، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 ملايين، أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون. ونذكر أنه 5 دوسيات فيهم مليار تسكروا منهم أصيل الجزيري وياسين العمري. حمزة جلاسي ينكور 33%، دونك تم تجميع مبلغ 91 مليون و480 دينار من جملة 281 مليون. فوزي البنزرتي مازال الدوسي متاعه اللي هو القادم 75 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار، ويقعدوا 5 دوسيات أخرين
1: اللي ذكرتهم بكري.
3: 5 اللي ذكرتهم اللي هم أبو وزرة وصادم بن عزيزة بن عمر وبوغة تصلي، فيهم مليار و600. على مستوى الاشتراكات نذكر أنه حتى التوى في الإتوال 4300 مشترك. بالنسبة للفيراج 1477 مشترك من جملة 6000، الشنوى 1278 من جملة 8000، الجرادان 1522 من جملة 8000، التريبين 14 من جملة 150، لوسون 8 من جملة 12، واللوج في اي بي 1 من جملة 12.
0: قبل ما نسكر الملف هذا اللي فيه دعوة صريحة ومهمة وواضحة لجماهير النجم الساحلي أنها يلزم تنجح الحملة هذه إذا كان يحبوا طبعا ينقذوا الفريق ويساهموا في إنقاذ الفريق، لأنه صعب يعني الخطر موجود كما كنت تحكي انت، لانه 10 اوت يلزم فما مبلغ اخر اجل يلزم مبلغ يتوفر. دونك هذا مهم جدا لحب النجم الرياضي الساحلي عكس ما يتم تداوله، اللي وكانه النجم ضمن المشاركه نتاعو في البطوله اما يبحث على سيوله لتسيير الفريق. لا، راهو خطر المشاركه في البطوله مازال قائم اذا كان ما يسكرش الملفات هذه قبل 10 اوت. في المقابل مروان، يعني فما بعض الانتدابات اليوم هبطوا على الصفحه الرسميه، المحب نجم يتسائل يقول لك توا احنا نسكروا في الدوسيات وفما خوف انهم ما يشاركوش في البطوله، لكن هاو انتدابات يا اخي، الفلوس منين زاد نتاع الانتدابات؟
1: احنا يلزمنا نخدموا، احنا صحيح واعيين بالخطوره نتاع الوضع وعنا ديدلاين اللي هي 10 اوت لاخر احنا، لكن احنا كناس تحملنا المسؤوليه في ظرف صعيب يلزمنا نخدموا كل شهرين عندنا الجارانتي ان باش نشاركوا في الموسم. وذاك يتمثل في جلب مدرب وجلب لاعبين والوقوف يوميا على انه النادي ما ينقصه حتى شيء وانه التحضيرات تكون في المستوى. وكما قلت لك بكري ان شاء الله في شهر اوت باش نمشيو نخوضوا تربص في مدينه حمام بورقيبه بمشاركه جميع اللاعبين والاطار الفني الى غير ذلك. دونك احنا هذايا المسؤوليه تملي علينا انه نقوم بدورنا،
0: دوركم اي صحيح،
1: جات ولا ما جاتش الاجازه وان شاء الله باش تجي بيف بي بي معناها جراس للهبه نتاع جماهير النجم الرياضي الساحلي، لكن احنا لازمنا نقوموا بدورنا وفي اطار بطبيعه الميركاتو. دونك كيما اليوم صفحتنا الرسميه اعلنت على امضاء اللاعب زوز لاعبين، اللاعب اشرف بن ضياف اللي هو لاعب خلينا نقول ذو صبغه هجوميه 31 سنة،
3: جناح أيسر،
1: جناح أيسر يلعب ورا لاتاكون، سي ان جوار تكنيسيان ينجم يقدم الإضافة القدام. واللاعب قلنا 31 سنة، واللاعب عبد الله العامري 24 سنة تحديدا، اللي هو سي ان ميليو ريليور نجم نقولوا سي بوكس تو بوكس معناها كان نحبوا. والملاعبية ذوما زوز عندنا ثقة فيهم ونجم نأكد أنه الميركاتو مش باش يقفل هنا ان شاء الله، باش نعلنوا في الايام القليله القادمه على تعزيزات اخرى حتى تخص اللاعبين الاجانب. اما شرطنا الاساسي انه يكونوا دي جوار كونفيرمي ويكونوا دي جوار الا يلبيوا حاجيات الاطار الفني ومعناها ويسدوا الثغرات نتاع نقائص الفريق الحاليه. وبطبيعه الحال ايديالمون وهذا حريصين عليه أشد الحرص أنه ما يكلفوش النادي معناها أموال طائلة، وسنعلن عليهم في الأيام القليلة القادمة.
0: ودام حكيت على اللاعبين هنا، وضعية اللاعبين الأجانب ماذا يعرفوا في النجم؟
1: الأجانب.
0: برشا لاعبين أجانب في النجم برشا يتسألوا، لاعبين هذوما يعني خالصين عاملين قضايا مش عاملين قضايا، وضعيتهم يعني إداريا وماليا واضحة ولا؟ ناخذوا فكرة من عندك مروان.
1: أكيد بالنسبة لوضعية اللاعبين الأجانب وحتى بكري أنيس كان حكاية ترافير السيت نتاع ليتيج على أوميجا، أوميجا الملف هذاك تسكر، ما هذاك يخص
3: غورمايا
1: لا هذاك يخص وضعية اللاعب حتى لديسمبر 25. دونك فما إشكالية صغيرة تتناول سنة 2026. دونك أوميجا اليوم نجم نقول لك أنه صرفنا له الأجور نتاعو الكل اللي تعادل 60 ألف دينار تونسية، ما زال بريم دو روندمون اللي هي تتراوح في 9000 دولار، دونك ما يقارب 27 مليون توانسة اللي هي البريم دو روندمون نتاعو، ما زال يربطوا عقد معنا. واحنا حتى في اطار معناها مشاورتنا مع لاجون نتاعو باش نحاولوا هذا نراو انه احسن حل بالنسبه للنادي نتاعنا انه في نلوجوا كيفاش نسوقوه. بالنسبه لسنغور نجم ناكد انه تم صرف كل المنح والاجور وبعثنا له تنبيه وقدومه باش يكون في الايام القليله القادمه. بالنسبه للثلاثي الجزائري اللي هما بن احمد وبوطمان وبن معزوز ولقينا تيران دونتونت مع لاجون تاعهم وباش يكون فسخ عقد
0: للثلاثه لاعبين
1: بالتراضي الاميابل. ونشكر حتى لاجون تاعهم اللي كان متفهم ورينا انه هيك احسن وضعيه للنجم الساحلي ومن بعد للاعبين. بالنسبة للاعبين با وديوارا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة باش يكونوا معنا سلون لي بلان دو فول باش يكونوا بحذانا ديسي كلك جور.
0: أو هذه خطوة كبيرة أي؟
1: إن شاء الله قاعدين احنا كما قلت لك جمال قاعدين نحاولوا
0: لكن لأنه مشاكل اللاعبين الأجانب هي أخطر
1: أي.
0: أخطر لأنه تعرف أنت فيفا وغيرها
1: بالضبط. نكمل على خصوص اللاعبين بون مش الأجانب هوني التوانسة ملاحظة خاطر شفت برشا جماهير تتساءل حول وجدي كشريدة. نحب نقول أن وجدي كشريدة احنا حكينا معاه واحنا حبيناه يكون او سنتر دو بروجي سبورتيف نتاعنا للموسم القادم باش يكون كقائد فريق ويكون معناها الى كومباني لي جون اللي عندنا. لكن للاسف الى حد الان ما لقيناش تجاوب ايجابي ما لقيناش رد فعل ايجابي من عند اللاعب. اللاعب عبر لنا بصريح العباره على رغبته في الخروج وقال لنا عبر لاجون نتاعو انه عنده عرض من اليونان ومستعد انه يتخلى على 3 رواتب مقابل معناه تسريحه مجانا كيتا قال بالحرف الواحد معناه جوسيت كيتا مبطل الكرة معناه كان لزم.
0: هنا فما قرار نهائي من اللاعب في المغادرة
1: وبكل صراحة معناه باش نصارح الجماهير متاع النجم الساحلي وعايننا حتى غيابه على التمارين منذ الحصة متاع البارح.
0: عينته يعني ترافير أمور قانونية بعد المنفذ
1: عدم المنفذ به. آخر كلمة كان تسمع جمال بالنسبة لصبري من أحسن.
0: أي مزير خد وقتك صح. لا لا لا لا لا تسيء. أنا بسألك عليه وتيجي
1: صبري من أحسن. نحب نشكر اللاعب هذا على المردود متاعه. الناس الكل فما إجماع على إنه اللاعب هذا قدم إضافة كبيرة برشا رياضيا معناها سبورتيفمون بارلون الموسم القادم. معناها مناش مسكرين الباب قدام إمكانية المغادرة متاعه لكن شرطنا الأساسي أنه يكون عرض في قيمة النادي أول حاجة وفي قيمة اللاعب ما نسيوش أننا نحكيه على لاعب دولي.
3: حقيقة العرض الياباني ربما برش حكيه على عرض من اليابان وقبله عرض من مونبيليه صبري بن حسن
1: الحقيقة رسميا مازال ما فما حتى شيء وإحنا عنا حد أدنى من نجموش نطيحه تحته فيما يخص القيمة المادية.
0: انت جبت اللاعبين فما زوج لاعبين اخرين زاد اثروا الجدل وسامع بيت اللي قرينا وتابعنا انه اللاعب طلب فسخ العقد نتاعو ومغادرة الفريق ونزار السميشي زوج لاعبين هذوما ماذا بيا مروان توضح لي الوضعية نتاعهم لجماهير النجم.
1: اكيد خاطر هذوما ممكن من اهم زوز ملفات اللي وقعت تسويتها لهم ملفات كما ذكرت انت دونك وسام عبيد ونزار شميسي زوز نزاعات كانت قدام اللجنة الفيدرالية للجامعة التونسية بخصوص طلب فسخ عقد يونيلاترالمون من طرف واحد اللاعب. دونك بالنسبة لأسام عبيد اللي هو نذكروا انه التحق بالنادي نهار 28 جانفي 2026 اللاعب هذا تحصل على جراية واحدة طيلة الموسم المنصرم وجزء من منحة الانتاج بريم دو روندمون نتاعو. احنا كي جينا وتعاملنا مع الملف هذا ناكد لكم انه الاسبوع الماضي صرفنا له جرايه وان شاء الله منا للاسبوع القادم وتحديدا بتيت نهار الاثنين باش نكملوا نصبوا
0: نحكيوا على اسامه عبيد هنا
1: اسامه عبيد اسامه عبيد باش نكملوا نخلصوه في 60,000 دينار وبالتالي نجم نقول انه هذا الملف اغلق تماما واللاعب باش يكون على ذمة النجم الرياضي الساحلي. ونفس الشيء تقريبا فيما يخص نزار السميشي لقينا انتيران دونتونت مع الاستاذ بن ميم اللي هو محامي اللاعب كيف اللاعب تحصل على جزء كبير من المتخلد او من اللي يحبه هو من النجم الساحلي ومن بعد تفهمنا معه انه باش يصير معناه تقسيط الاجزاء المتبقيه وبالتالي زوز لاعبين تسكروا الملفات نتاعهم وباش يكونوا على ذمة الإطار الفني.
0: نذكروا فقط فما لاعبين النجم الساحلي قرر انه يعني تم فسخ بالتراضي اللي هما 3 لاعبين جزائريين بوتمان معزوز
3: وبن احمد
0: دونك هذه امور واضحه. بالنسبه لاسامه عبيد كان يفسر سي مروان انه انتهى الاشكال وسيكون على ذمة النجم هو نزار السميشي.
3: وجدي كشريدة
0: يعني طلب الخروج من الفريق ومغادرة الفريق ويعني ما غير راغب أنه يواصل ومشكور الهيئة أنه وضحت خدت في بعض الأحيان أو مروان كيخبيه الحقائق الحقائق تخرج
1: هذا
0: قرار من اللاعب يتحمم هو ما خبيش كي قال ما عادش نحب نواصل دونك علاش باش
1: احنا بار اكزومبل في نفس الإطار معناها تشوف كيفاش التعامل مع لاعب كيما او لاعب اجنبي معناه ليس تونسي ليس من ابناء نادي سيدريك بو معناه لاعب كان محترف والتعامل معه كان سلس وكان بسهولة كبيرة برشا. اللاعب هذا يحب كان من النجم الساحلي مبلغ يتجاوز 100,000 دينار، في الأخر تفاهمنا معه على 30 مليون وسامحنا في الباقي، وكنا نحبذوا أنا نجدوا معه، خاطر تعرف أنه كي جينا لقينا احنا جينا بتتر ان بتار، دونك هو وقت العقد متاعه وفاء، ولاعب كان تري فاسيل معناه واكسيسيبل في المفاهمة معه، ونحب نشكره أبريتو لاعب له ابن النادي له تونسي دونك، لكن نونسلمون رياضيا قدم إضافة كبيرة برشا، وحتى كي غادرنا معناها بطريقة محترمة
0: ومن الباب الكبير
1: بالضبط.
0: به ما دام نحكيه على وضع النجم الساحلي، يلزمني نسألك على وضع الفروع.
1: أكيد
0: بقيت الفروع مروين
1: أكيد.
0: اليوم الباسكيت في يعني دولي مؤخرا قاعد تعيين هيئة يعني تشرف على كرة السلة، الهون كرة اليد لحد الآن بدون يعني أي خبر، والعديد اللي تهمهم كرة اليد في النجم الساحلي يتسألوا الفرع هذا شنو ما قالوا
3: مع خروج ركائز
0: عديدة، كذلك الكرة الطائرة. دونك اليوم شنو موقف الهيئة التسييرية، أو ما هي خطوات موقف الهيئة التسييرية في الجانب هذا؟
1: هو تقريبا الموقف أو الوضعية متاع كل فرع مشابهة، لكن جوست بدينا بفرع على حساب فرع، وهذا أمر طبيعي. احنا كيف ما تعرفوا سي جلول بن سوسية هو المسؤول، هو مسؤول ساعة بصفة عامة على فروع القاعات
0: على الكل،
1: هو بحكم اختصاصه كرة سلة قبل كان انتمي للنجم الساحلي كلاعب كرة سلة. بدينا جوست مو بالباسكيت، وتعرفوا أنه منذ تقريبا 10 أيام تسميت هيئة برئاسة كرئيس فرع سيد أيمن دهج، نائب سي محمد علوان، مع سي ماهر قحبيش المسؤول على الشبان، وفي المسؤول التنفيذي سي فخري حشليف، فخري
0: الحشفي،
1: سي فخري الحشفي. دونك الهيئة هذه تسميت على فرع كرة السلة، وتفهمنا في الباسكيت، بدينا بالباسكيت أنه الناس اللي تتكفل خليني أقول بالفرع باش تساهم حتى في اللوتو فينانسمون نتاعو، وباش تحاول توفر نسبة مئوية مهمة من سيولة للفرع هذاك، ثم النادي يتكفل بالبقية. وهذا الكل ما يتم إلا في إطار مشروع رياضي جدي باش نخليه الفرع كرة السلة وكافة الفروع عن بعد للموسم القادم إن شاء الله تنافس على الألقاب. وأهم حاجة البروجي سبورتيف اللي قعدنا وتفاهمنا عليه يتناول الأكاديمي وخاصة تكوين الشبان. هذا صار في وقت أول مع الباسكيت، إن شاء الله دي سي أو بلوتار 10 أيام باش يصير نفس الشيء مع فرع كرة اليد، وإن شاء الله عندنا مفاجأة في الفرع هذايا، ومن بعد وان شاء الله كيف نفس المساله باش تكون
0: مفاجاه. ما معنى مفاجاه؟ معناتها فما مسؤول حاضر ولا فريق حاضر للعمل، هذا هو المقصود
1: بالضبط.
0: ما خليوها مفاجاه
1: ان شاء الله. ان شاء الله كل حاجه تجي
0: في وقت الفوليز الامريكي
1: كيف
0: طبعا
1: في اطار نفس الشيء كان تسمح انا على خاطر كما بديت كلامي من الاول في اطار مشروع احنا صحيح عندنا تصور كامل، واحنا عملنا اتصالات مع بعض الأخيان مش كان على الفروع هذه حتى في الهيكلة متاع النادي، وممكن حتى راكم شفتوا في الأيام القليلة القادمة أنه أسامي تداولت حتى صحيح. على صفحات التواصل الاجتماعي، وإحنا ما نكروش أنه الأسماء هذه اتصلنا بها وأبديت على أبديت رغبة كبيرة برشا، معناها باش تخدم معنا وباش تتحمل معنا المسؤولية، وباش يكون فما تعزيزات مهمة في لجان التسويقية، وهذا مهم معناه باش تكون فما ان شاء الله اون كوميسيون ماركتينغ اون بون،
0: يعني رسميا الاسماء اللي اسمها ميسيلش نحكيو مع بعض الاسماء، يعني رسميا مازلت ما انضمتش توا؟
1: لا رسميا مازلت
0: رسميا. دونك الهيئه التركيبه نتاع الهيئه التسييريه هي اللي بدات الى حد الان
1: بالضبط رسميا الاسماء هذه لم يتم بعد الإعلان عليها، وإن شاء الله بطبيعة الحال هذا الكل باش تلقوه على الصفحة الرسمية للنادي، معناها في الجور
0: في الوقت،
1: في الوقت المناسب. دونك بخصوص الكوميسيون ماركتينغ اللي قاعدين نشكلوا في لجنة معناها للتسويق، بخصوص الديبارتمون ميديا كيف عندنا معناها
0: رؤية وفكرة،
1: عندنا رؤية كاملة، وعندنا ناس خدمت قبل في النجم الساحلي واليوم رجعت معناها بعد غياب، وباش تعزز ديبارتمون هذايا وسيعلن عليها في الوقت المناسب، واحنا عندنا حتى هيكله جديده معناها خدمناها نوار سور بلان وحضرناها وباش نحاولوا نطبقوها على أرض الواقع. وعنا تصور عصري للنادي أنه ما ينجمش النادي يواصل بالفراغ الإداري وبطرق تسيير قديمة معناها وأركايك وغير صالحة للقرن 21، وحتى في إطار الرقمنة الشاملة اللي باش نمشيو فيها، ولا حتى حكي عليها أمان تربريز الدكتور كريم العكروت. دونك هذايا الكل احنا محضرين رواحنا ليه، وهذايا ان شاء الله باش يولي ملموس وباش يتحط على أرض الواقع. لكن احنا هذايا الكل ما ينجم يتم إلا ما الحملة اللي أطلقناها تنجح، ومن بعد كل حاجة تجي في وقت.
0: مروان برشي نجم يتسأل ويقول لك مثلا النجم متعود بالاشتراكات، يعني في السنوات الفارطة الاشتراكات وخاصة أقمصة النادي، هذا يعني من تحصيل الحاصل. يقول لك هل أنه فقط مشروع الهيئة التسييرية فقط كان على الحملة هذه، وإلا هذا جزء مهم بالورقة وستيلو وبالأرقام، يعني النجم يكون يعني مستقل بالشكل هذا. وانا تو فهمت راه يمكن البعض مش فاهم اللي راهو انتم كاينكم تلوجوا على الاستقلاليه الماليه للفريق.
1: بالضبط.
0: والاستقلاليه تجي من خلال العدد الكبير المشتركين والعدد الكبير نتاع الاقمصه وغيرها يعني. اما في الاخر اكيد فما افكار اخرى، فما حلول اخرى
1: اكيد. هذا معناه يندرج في الحديث اللي كنت نحكي لك فيه، انه عندنا احنا تصور للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد للنادي على مستوى الهيكلة. لكن احنا اليوم عندي إجازة يلزمني ناخذها قبل 10 أوت اللي هي مش مربوطة بالهيكلة اللي محضرينها. عندنا ديزاريري يلزمنا نسكرهم وبعد نبدأ احنا نخدموا على رواحنا. بخصوص الاشتراكات والانخراطات وإلى ما غير ذلك، في الأخر احنا نلقاو رواحنا فساد دي شيفر، الأرقام تحكم فينا. تو حتى نتفهم أنه ممكن في عباد ما عندهمش المعلومة كاملة، تحكي مثلا على قانون الهيكل الرياضية، أو تظن أنه بمجرد مرور قانون الهيكل الرياضية كل المشاكل معناها
0: باش تتحل
1: وباش نصبح الناس الكل في بحبوحة من العيش. راهو ممكن فهم خاطئ الأمور. وقانون الهيكل الرياضية هو شنية ساعة في, في, في, في نهاية الأمر؟ الهيكل الرياضية هي اللجنة الأولمبية، وهي الجامعات الرياضية، وهي النوادي الرياضية. احنا هون اللي يهمنا النوادي الرياضية، وين الى هنا نمثل نادي رياضي. النوادي الرياضية اليوم هي جمعيات أبوت نون لوكراتيف. نهارة اللي تتغير صيغتها أو صبغتها القانونية عن طريق القانون هذاك، دونك باش تولي مؤسسات الغاية متاعها الربح المادي، وباش تولي تلوج على استثمارات متاع رجال أعمال سواء كانوا توانسة أو أجانب، لغايتهم الربح المادي، وهذا مشروع وحقهم وهذا قانوني. لكن يقول قائل لكم سير كل باز باش يجيو يعطيوك باش يضخوا فلوس باش يستثمروا فيك على القاعدة الجماهيرية
0: متاعك؟
1: على القاعدة الجماهيرية كيفاش باش القهوة القاعدة الجماهيرية؟
0: باش
1: يعمل تعداد سكاني؟ أبدا. لكن هو باش يمشي يشوف عدد المشتركين فيك. معناه كي انت يجي لتوال ويلقاها اون طون دو كريز النجم الساحلي 4300 مشترك، اللي هذوكم بالنسبه ليه كرجل اعمال يكون دي كليون بوتنسييل، يكون حريف محتمل ليه نهار اخر. معناه يقول لك الامور ما عادش تقرب. معناه الناس
0: لا يشجع هذا الرقم، ما يشجعوش.
1: فوالا. دونك راهو لا خلاص، ومشاكلنا ما تتحل، وكل شيء ما يمشي لبلاصته، حتى إذا كان سي جامي تبدل وتعدى قانون الهيكل الرياضية إلا بنجاح هذه الحملة. خاطر أنت كي تعمل كي تعمل حملة تاريخية اليوم وتنجح المسار الكل متاع النادي في المرحلة هذه الدقيقة، بعد سيتو بناف قال الراجل، معناه بعد كل حاجه باش تصب في المنفعه.
0: يعني عندك شي بعض الملاحظات، لانه بدينا نوصل للركن الاخير او خلينا نقول المحور الاخير.
3: لا فقط بعض الاسئله بخصوص اشرف بن ذيف، برشا يتسالوا الشرط الجزائي. نعرفوا الملاعب هذا الكونترا نتاعو في جرجيس يوفا جوان 2027، الشرط الجزائي 100 مليون. برشا يتسالوا هل النجم ساهم بقسط والا الملاعب هو اللي خلص الشرط الجزائي نتاعو؟
1: لا، النجم لم يساهم،
0: لم يدخل في هذه العمليه. واضح.
3: وفقط برشا يتسالوا زاد بخصوص ريان عنان، اسكو فما اتصالات فما مفاوضات؟ برشا يحكيوا على فريق بلجيكي سيركل بروج ريد ستار، النجم حدد قيمه الملاعب ب 600,000 يورو.
0: لا، هو السؤال هل النجم منفتح يعني اللاعب هذاك يجي
3: يبيع الملاعب هذا ولا لا؟
1: لا، هو كل حاجه تحددها القيمه نتاع العرض. بكل صراحه احنا في الوضعيه الحاليه نتاعنا، احنا وقت اللي نتلقاو عرض، اذا كان عرض يلبي اول حاجه رغبات و
0: طموحات
1: النادي ثم اللعب، ماناش مسكرين الباب مسألة معناها قطعية. احنا نحاولوا نسمعوا لزوفر الكل ومن بعد كي
0: بشرط يكون عرض جدي وعرض قوي
1: وعرض جدي وعرض مهم ماديا
3: يستحق التفكير
1: مادية. بالضبط.
3: وبرشا يتسألوا على الكريتير متاع الملاعبية الأجانب ربما اللي بشي يتم التفكير فيه.
1: احنا بكل صراحة
0: وهلا انه فما التفكير في اللاعبين الأجانب
1: ما حكيناش على كريستيان براكوني
0: هلا انه فما لاعبين أجانب ولا لا؟
1: لا فما فما لاعبين أجانب كونفيرمي ولا
0: موجودين باش نعلنوا عليهم
1: باش نعلنوا عليهم. واحنا حتى في التمشي متاعنا من الأول حاولنا ما نخمم إلا في دي جوار كونفيرمي جوار هكا أفور بوتنسيال وينجم لا مانيش في دون سو لوكس.
0: وهذاك علاش أنا باش نختم سؤالي ما سبب أو ما هو ما هي الشروط وشنو اللي خليكم تختاروا براكوني لتدريب النجم الساحلي؟
1: هو المدرب هذايا ملا تسلمنا المهام نتاعنا كان في الشورت ليست نتاعنا ومن بعد احنا عندنا قناعه ان قمنا بالاختيار الصائب وانه هو خاصه رجل المرحله والرجل المناسب في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب انه اللاعب هذايا او المدرب هذايا والمدرسه الفرنسيه عندنا معها نجاحات
0: صحيح
1: في النجم الرياضي الساحلي هذه ما ينكرها حتى حد. واهم حاجه انه المدرب هذا هو سيتان فورماتور هو مكون واحنا اليوم رياضيا في مرحله انتقاليه واحنا اليوم باش نعزوا فريق الاكابر بعديد اللاعبين شبان من السينيور بي. اليوم الدور كريستيان براكوني لا يقتصر فقط على اداء ونتائج الفريق بل باش يكون عنده دور مهم في تطوير اللاعبين وتطوير امكانيات اللاعبين وباش يكون عنده حتى ان دروا دو روغار على مركز تكوين الشبان. دونك هذاك علاش
0: حكم انه زاد هو طبعا
1: سيت ان فورماتور فوالا هذا مهم جدا وخليني نقول هذا من اهم الشروط اللي خلتنا نقتنعوا باستخدام المدرب هذا ولا هو منا كهيئه تسييريه وقتيه كل الدعم والمساندة.
0: هنا يجرني باش نختم بسؤال هل راضين على التحضيرات وبداية التحضيرات للموسم القادم وإلا ما زلت ماهيش في في في التومبك نتاعها خاصة لأنه البعض يتسائل يقول لك مثلا الفرق أخرى
1: كان تسمح عندي ملاحظة على المدرب كان تسمح كان عندك ثواني خاطر ملا جاء معنا المدرب احنا تبعنا حتى حصص التمارين نتاعو هذا يدخل حتى في الرضام نتاعنا على العمل نتاعو. دونك نحب نطمن الأحباء أنه لا مكان للمتقاعسين مع المدرب هذا. مدرب يمن بالخدمة بالتضحية نتاع الملاعبية. نتذكر الناس الكل لك السيكونس لا فاموس سيكونس بين لويس إنريكي وكيليان مبابي على لو ترافاي ديفونسيف مع المدرب هذا اللاعب اللي ما يشاركش في العمل الدفاعي لا مكان له.
0: فوالا مهم جدا وشفنا انه زاد يعمل في حصص صباحيه راهو ما ما وهذا تفهم المدرب اللي فقط حبيت ربما سؤال على التحذيرات هل التحذيرات في انت حكيت زاد على تربص في حمام بورقيبه وغيرها بدايه التحذيرات نجم نطمنوا الجماهير انها
1: احنا قاعدين نقوموا بكل ما هو لازم باش التحذيرات تكون على احسن مستوى وباش انه النادي معناها كيما نقولوها لو مانك دو ريان. والى حد الان نعتبر ان نقدموا في الواجب نتاعنا ان شاء الله وربي يوفقنا على اكمل وجه ولا كل ما معناها الا احنا مسؤولين عليه احنا باش نوفروها 100% الباقي عند الجمهور.
0: باهي خلي كلمه الختام مروان ومشكور جدا على التوضيحات هذه اللي تقريبا يعني جات شاملة وضافي على كل النقاط.
1: احنا نقولوا انه منذ تقريبا 2021 الجلسات العامة اللي صارت في النجم الرياضي الساحلي ولا دورها الاساسي المساءلة والمحاسبة كانت عبارة على محاكمات غيابية. سيتي دو فيريتابل بروسي بار كونتوماس. علاش؟ على خاطر كل من تحمل المسؤوليه وقت الجلسه العامه ما كانش غايب لسبب او لاخر وما يهمناش واحنا ننزهوا الناس الكل واحنا بالعكس احنا نتعظوا من اللي صار ونحاولوا نغيروه.

0: النجم الرياضي ساحلي احنا كهيئة تسييرية وقتية طالت او قصرت الفترة نتاع تحملنا للمسؤولية باش نكونوا كلنا حاضرين للمسائلة وللمحاسبة وباش نكونوا مستعدين لإجابة على كل تساؤلات جماهير النجم الرياضي الساحلي.
1: اكثر شيء من الشفافيه هذه هو هذا. شكرا لك خويا مروان سيف حل نطق رسمي لهيئه تسيير النجم. شكرا لك انيس تحيه لكل الناس اللي تابعونا عبر الموجات نتاعنا وكذلك من خلال الشاشه نتاعنا. نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادمه وان شاء الله اجبنا على نقاط اللي مهمه واللي اكيد تلقاوها بعد شويه في الـ في الـ في الصفحه نتاعنا وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك مروان، الى اللقاء.
0: شكرا.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
5: Zohara FM.
6: Zohara
7: FM.
8: Zohara FM.

0: جوهرة اف ام. تسمع خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: مساء النور، مساء السرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوذ صحيح من توا حتى للتسعة على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. كما عودناكم فقرات متنوعه. موضوع اليوم نسلطوا الضوء على جرائم الهاتف المحمول بالنسبه لتحت المجهر. باش نحكيوا على الاشهار البحري لاول مره، وفي قانوني ولا غير قانوني. خمسة أسئلة والإجابة مع المختص رقم واحد الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
2: مرحبا بك سي غازي، مرحبا بالسادة المشاهدين والسادة مستمعي قناة جوهرة اف ام تي في. مرحبا بالجميع وخاصة بطاقم وفريق الإعداد، ومرحبا بكافة الناس اللي يتابعوا فينا ويتابعوا فينا باستمرار وكانوا ديما أوفياء لنا. مرحبا بهم ونوجه لهم ديما التحية المباشرة.
1: شكرا لك، تحية لكيب الكل. غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير اسماعيل في الإخراج، سمي صغير في التسجيل، ياسمين الجديدي في الديجيتال. رحبوا بالناس اللي معانا اللقيت هذا الكل، وما ننساوش الأستاذة إيناس حداد في الأعداد. تحية لكم الكل، نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: جديد ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. تابعونا اللقيت هذايا في موضوع اليوم. اليوم باش نسلطوا الضوء على جرائم الهاتف المحمول ونرجع معك استاذ عبد المنعم عبود. تفضل
1: سي غازي. الموضوع نتاع اليوم هو موضوع شيق. المحمول هو في الحقيقة أداة تواصل، أداة اتصال، يقرب البعيد وينقل صوت الشخص إلى أماكن مختلفة، ولكن في نفس الوقت من الناحية الجزائية يمكن أن يكون أداة لارتكاب مجموعة من الجرائم. تعرف كل محمول، على الأقل يعني الأجهزة الجديدة كلها تتضمن آلات تصوير، وتعرف أنه التصوير في حد ذاته، هنا باش نحكيه على الجريمة الأولى، قد يعمد شخص إلى ارتكاب يعني التقاط بعض الصور لأشخاص معينين في وضعيات خاصة. هو في الحقيقة ما عندوش الحق باش يقوم بالتقاط يعني صور كما اللي ذكرتها، ويتولى الإقدام على نوع هذا النوع من السلوكيات، ويقوم بتخزين مجموعة من الصور ربما لفتيات في وضعيات محرجة أو للباس قصير أو لربما وضعيات في الشاطئ أو وضعيات في بعض المسابح، يحتفظ بها لنفسه أو ربما حتى ينشرها على صفحات التواصل الاجتماعي. إذا كان ينشرها على صفحات التواصل الاجتماعي تولي مشكلة، تولي جريمة، وإذا كان يكتفي بأنه يلتقط تلك الصور دون نشرها وقتها تولي جريمة أخرى. وفما وضعية أخرى، هو الإنسان يلتقط صور بالهاتف المحمول ويتولى بعد ذلك يتولى بعد ذلك القيام بتحوير هذه الصور عن طريق تطبيقات معينة، وربما شخص يكون يرتدي ملابسه ويجد نفسه في هذه الصور في وضعيات محرجة، وضعيات مخزية، وهذا الشخص اللي يقوم بالنوعية هذه من التصرفات المستهجنة واللعينة يكون من المفروض أنه معناها ما يقومش بها، وإذا قام بها فهو يرتكب أيضا جريمة، ولكن جريمة تستوجب عقوبات أشد. فهذا فضلا على بعض الحالات اللي نلقاو فيها أشخاص اللي هما ما عندهمش درجة من النزاهة، وتبدأ أنت تتكلم معاه في الهاتف ثم ينتهي به الأمر إلى تسجيل المكالمة الهاتفية، وحين الضرورة يتولى الاستنجاد بتلك المكالمة ويقوم بمعاينتها عن طريق عدل منفذ، وربما يستشهد بها ضدك كدليل للإدانة أو لإثبات واقعة أو لإثبات فحوى مكالمة هاتفية. المسائل هذه اللي عرضتها الكل تشكل واحدة تلو الأخرى جريمة مستقلة عن بقية الجرائم. أنا خذيت فقط 4 أصناف من الجرائم، ولكن الجرائم تتعدد وهي لا متناهية. إذا كان لوجو شوية في الترسانة القانونية التونسية باش نلقاو العديد من الجرائم مرتبطة باستعمال المحمول، لكن اكتفيت فقط بهذه الجرائم اللي هي في الحقيقة تعتبر الجرائم الأرجح أنها تكون منتشرة، ولو أنه التتبع فيها في بعض الأحيان قد يقل وقد يكثر بحسب الفترات، لكن هي منتشرة من الناحية الواقعية. إذا ناخذ الحالة الأولى مثلا، الجريمة المتعلقة بالتقاط صورة لشخص في وضعية غير مريحة بدون علم ذلك الشخص بطبيعة الحال، لأنه إذا كان هو راضي الشخص باش أنه يلتقط له صور أو أنه دعا صاحب المحمول إلى التقاط صورة، ما ينجمش من بعد ياخذه ولا يتبعه جزائيا، لأنه الإرادة هنا تنفي القصد الجنائي في جانب صاحب المحمول. بالنسبة لصاحب المحمول لهنا، إذا كان التقط صور، وأنا شخصيا نذكر لهنا فما قضية تتطابق وقائعها مع ما أوردته من معطيات عمناول لدى محكمة الاستئناف بباجة، دائرة جناحية، شخص تم إحالته من أجل التقاط صور يعني يلتقط ربما صور لبعض الفتيات وهن يرتدين يعني لباس قصير، وكان يخزن مجموعة كمية عشرات الصور بدون علم تلكن الفتيات، ومواصل في المسألة هذه إلى درجة أنه رئيس المحكمة وقت اللي يمثل أمامها قالت له أنت مثبت اللي أنت معناها لباس معناها من حيث مداركك العقلية، قالت له أنت ماكش مريض، وأجاب بكل يعني استخفاف قالها أنا مريض. فنقول احنا بالنسبة للشخص اللي التقط النوعية هذه من الصور أنه هذه راي جريمة، وجريمة معاقب عليها لأنه فيها تعدي على المعطيات الشخصية، الصورة هي معطى من المعطيات الشخصية للشخص، تعدي على المعطيات الشخصية وهي تشكل جريمة.

0: بالتحديد تشكل جنحة وتدخل في باب جمع ومعالجة معطيات شخصية لأغراض غير مشروعة.
1: نعم.
0: مخالفة للنظام العام. إذا كنت تحب نعتبره أن الأخلاق الحميدة هي عنصر مكون بالضبط. من مكونات النظام العام يولي فيه حتى هذا جمع معطيات شخصية فيها اعتداء على النظام العام والأخلاق الحميدة باعتبار الأخلاق الحميدة جزء لا يتجزأ من مفهوم النظام العام. إذن من مفروض أنه شخص كما هكا يعاقب ويتم تتبعه من أجل هذه الجنحة اللي ذكرتها. والعقوبة فيها هي عقوبة معناها مخففة، ما هيش عقوبة قاسية، هي في الحقيقة فعلها تستوجب عقاب السجن لمدة 3 أشهر لا غير، تبقى للفصل 94 ولا 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية المؤرخ في 27 جويلية 2004. هذا في الحقيقة تعرضنا له في الكثير من المناسبات. صحيح. الفصل هذا إذا كان إنسان يلتقط صورة ويخزنها بدون نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. إذا كان واحد ياخذ مثلا تكون عنده علاقة حميمية مع أو علاقة صديقة أو علاقة ودية مع فتاة ويغتنم فرصة وجود علاقة هالعلاقة هذه ليلتقط صور غير لائقة تخص القرين متاعه، تخص الصديق أو الصديقة أو تخص معناها البارتنير. في الحالة هذه احنا نحكيه على ويقوم بنشرها في الوسائل التواصل الاجتماعي، فانه لهنا نكون في وضعيه اخرى اللي هي وضعيه يعني الاساءه الى الغير وازعاج راحتهم عبر شبكات الاتصال العموميه، وذلك تبقى لاحكام ومقتضيات الفصل 86 من مجله الاتصالات اللي العقوبه فيها تتراوح ما بين عام وعامين سجن. وراو لهنا المعاينه حسب فقه القضاء، المعاينه يجب أن تتم على قلناها لهنا على المحمول، ما تتمش على القرص المضغوط، والمعاينة يجب أن تتم على شاشة الحاسوب إذا كان فما معناها وثائق مخزنة في شاشة الحاسوب، ما تتمش على نسخ ورقية مستخرجة من آلة التسخ. المعاينة تتم على الأصل متاع تلك الوثائق اللي هو شاشة المحمول أو شاشة الحاسوب. وبطبيعة الحال يجب على باحث البداية أن يتولى القيام بالمعاينة على تلك المعاينة حتى تصح الإجراءات. هذا حسب قرار الدوائر المجتمعة الصادر مع محكمة التعقيب سنة 2019. وفي الحقيقة فما جدل بسيط كنا ذكرناه العديد من في حديد المناسبات، قلنا محكمة التعقيب سنة 2018 أكدت بأنه لابد أن يتم اللجوء في البداية الوزير المكلف بالاتصالات والقيام بمعاينة عن طريق العوائل الوارد ذكرهم بالفصل 79، ثم بعد ذلك إحالة الملف من وزير الاتصالات على السيد وكيل الجمهورية. يعني كأنه الأمر يتعلق بصيغة شكلية جوهرية وجوبية مسبقة، لكن قلنا أنه قرار 2019 جاوز الوضعية هذه وقالك إذا كنت تعمل معاينة وتمشي تقدم شكاية للسيد وكيل الجمهورية فإنه ذلك يكفي لإثبات الواقعة ويتم التتبع طبقا لمنظومة الإجراءات الجزائية، منظومة الحق العام العادية اللي نعرفوها، ويتم الإحالة من طرف السيد وكيل الجمهورية على الدائرة الجناحية. الجريمة الثالثة هذه اللي مرتبطة كذلك باستعمال المحمول، التقاط صورة ثم بعد ذلك تحويرها وتحريفها. نذكر لهنا الواقعة سناء اللي وقعت من طرف بعض التلاميذ في معهد من المعاهد أثناء اجتياز امتحانات البكالوريا فيما يخص يعني اجتياز اختبارات الرياضة. التقطت بعض الصور لبعض الفتيات ثم تم تحريفها بطريقة معينة عن طريق تطبيقات
1: تقنية حديثة جوهرية.
0: اي اغتنموا الفرصه نتاع يعني لبسه معينه وكذا وزادوا طبقوا معناها جابوا تطبيقه معينه واستعملوها ل ربما
1: فوتوشوب ذكاء اصطناعي
0: حاجه على شويه معناها نعرف شنو هي تطبيقه جو سي با سبيسياليست، اما هي تطبيقه تبرز لتلك الفتيات في مظهر غير لائق.
1: هاي
0: فلهنا راهي مساله خطيره ومساله ربما هما قصر صحيح القصر، لكن هذا ما يمنعش من امكانيه تطبيق القانون الجزائي على معنى فصل 43 من المجلة الجزائية، على الأقل عقوبة بخمس سنوات سجن. إذا كان العقوبة تكون أكثر من خمس سنوات سجن يتم تخفيضها لخمس سنوات سجن إذا كان هي من قبيل الجنايات، وتستوجب يعني عقوبة صار ما بعشرين سنة ما يتمش تخفيض أقل من خمس سنوات. لكن اللي يهمنا هو أنه في الحالة هذه العقاب الأصلي هو مذكور في الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وأنه الأمر يتعلق بترويج أخبار زيفة فيها إضرار بالغير وبالحرمة المعنوية للغير، وهنا تطبق عقوبة قاسية قاسيه، نقول لك نعم قاسيه، لانها تستوجب هذه الفعله عقاب بالسجن مده 5 سنوات وخطيه ماليه قدرها 50,000 دينار.
1: نعم.
0: واذا كان الامر يتعلق بموظف عمومي او موظف عمومي فانه لهنا راهي العقوبه ترفع من 5 إلى 10 سنوات والخطيه تصبح 100,000 دينار.
1: أي.
0: معناها فعلة خايبة، الجريمة تبدأ من صنف الجنح وفي صورة التجديد تنتقل إلى صنف الجنايات. أي. الإنسان هذه حرمات متاع أشخاص، ربما بعض الفتيات عمرها يتدمر إذا كان أنت تستشهد بصورة كيف كيكة سمعتها الحرمة متاعها مهما يكون.
1: أي.
0: ما عندكش الحق باش تجيب تاخذ صورة وتحورها وهنا نفادلك وخاطر فماش تفادليك في مسائل كيما هكا. هذه مسائل خطيرة ومسائل تستوجب عقوبات صارمة.
1: ماوي
0: إلا باش نمشي توا للجريمة الرابعة. أنا اكتفيت فقط بأربع جرائم، قلت راهي جرائم هي لا متناهية، كان ناخذوا الترسانة القانونية الجزائية تنلقاو عشرات الجرائم، لكن احنا اكتفينا فقط ذكرا لا حصرا بأربع أمثلة عن هذه الجرائم. جرائم متعلقة باستعمال
1: أربعة البارزي
0: الهواتف. أربعة يكفي، تحب نزيد ونزيد وما عندي حتى مشكل. الجريمة الخامسة اللي هي الكثيرين يجهلوها، لهنا باش نلفت انتباه العاديين لأنه هذه العادة متفشية ومتفشية إلى أبعد الحدود. تلقاك أنت في إطار علاقة مهنية حتى خارج إطار علاقة مهنية، يعني تبدأ تتكلم مع شخص وتبدأ ماخو راحتك وتحكي في أشياء اللي هي خصوصيات متاع الأشخاص. فيجي الشخص هذا بدون إذن منك أنت وبدون علمك وبدون حتى معناه بادرة من بوادر الرضا في الوضعية هذيك من طرفك أنت، شي يقوم بتسجيل المكالمة ويخزنها. فالتخزين بوه على ريغور ما فماش حتى مشكل كي واحد يخزن. على ريغور ما فماش مشكلة كي يخزن ما دام ما استشهدش بها، لكن حينما يفشي مضمون المكالمة والاتصال الهاتفي أو مضمون الإرسالية لهنا ردوا بالنا، رأوا الأمر يشكل جريمة، لأنه المجلة الجزائية ما تعرضتش للمسألة هذه، تعرضت يعني إلى نوعية أخرى من الجرائم اللي هي جرائم إذاعة أسرار مكتوب أو تلغراف. وجاء الفصل 85 من مجلة الاتصالات باش يعمل ألينيومون على الجرائم اللي موجودة في مجلة المجلة الجزائية المتعلقة بإذاعة أسرار مكتوب أو تلغراف، عمل عليهم ألينيومون ليجرم شنو؟ باش يجرم تو سامبلومون إفشاء المكالمات الهاتفية وإفشاء مضمون الإرساليات. راهو المكالمة الهاتفية مغطاة بشيء اسمه سرية الاتصالات، وفما حاجة اسمها حرمة الحياة الخاصة، وهذا الكل مكرس في الدستور الجديد وكان مكرس في الدستور اللي قبله. كل هذا يدخل فيما يسمى بسرية الاتصالات وسرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة. ما تنجمش أنا وياك نحكيه في موضوع تجي من بعد أنت تفشيه. ها شنو تفشيه؟ تهزوا وتقدموا كمؤيد في إطار مثلا هيئة تأديبية، أو تهزوا أنت معناها تفشيه قدام على مجموعة من الأشخاص وتقول ها شنو اللي قلنا ها شنو اللي ما قلناش. بل إنه محكمة التعقيب في قرار سنة 2019 تقول لك الدليل الواقع الحصول عليه بهذه الطريقة هو دليل غير نزيه، وفي خرق لمبدأ النزاهة في الحصول على الدليل الجنائي، وبالتالي فإنه هذا الدليل لا يؤخذ به لأنه دليل باطل وبطلانه هو في الحقيقة من قبيل البطلان المطلق، وبالتالي لا يمكن اعتماده، وأي حكم يستند إليه في اتجاه الإدانة يكون معرضا للنقض وبالتالي بطلان الإجراءات نتيجة تقديم دليل لا يعترف به من ناحية الإجراءات الجزائية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمحامي وأنت تجي تسجل له الاتصالات متاعه وتسجل المكالمة متاعه، قال شنو هاو دليل إثبات، رد بالك راه فوق سرية الاتصالات فما حاجة اسمها لسكري بروفيسيونيل كيما الطبيب زاد عنده اللي تونيو بار لو سكري بروفيسيونيل، كيما المحامي اللي تونيو بار لو سكري بروفيسيونيل، الكلهم هذوما اصناف مهنيه ملزمه بالسر المهني.
1: السر المهني
0: دونك ما تنجمش انت تجي هاي قال شنو لعبه هاني نزلت على بوتون ومن بعد هاني ماشي نجري ونجيب في المؤيد، راهو هذيك جريمه تستوجب عقوبه ب3 أشهر سجن.
1: نعم.
0: هاو الناس اللي ما يعرفوش راهو جهل القانون، كما يقول الفصل 545 من مجله الزامات العقود لا يعد عذرا في ارتكاب ممنوع. أو حتى فيما لا يخفى على العوام بعد نشره ومضي المدة المعينة لإجراء العمل به. هذا 545 مجلد زمات العقود، وهو يكرس تلك القاعدة المعروفة اللي سرتن مو سمعت بها أنت سرتن مو، لقولك لا يعذر جاهل بجهله للقانون.
2: واضح، هذوما هما الأربعة جرائم المتعلقة بالهاتف الجوال، يعني أبرز مش الكل لكن الأبرز. شكرا لك أستاذ عبد المنعم عبود، خليك معنا باش نمشيو للموسيقى ونرجع لكم ديما في خوض الصحيح على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.

0: نرحبكم معكم من جديد في خوض صحيح. نرحبوا بكم الناس اللي معنا لقيت هذا ونمشيوا في تحت المجهر. اليوم باش نحكيوا على الإشهار البحري. نرجع معك دكتور عبد المنعم عبود.
1: نظام الإشهار البحري برشا ما يعرفوش، برشا عندهم ما بين عينوهم فقط منظومة معينة لإشهار العمليات القانونية على
0: يتعلق بملكية السفن. هذا هكا ولا
1: هذا يتعلق بملكية السفن؟ احنا ديما عندنا الفكرة متاع العقارات. عندنا ديما الفكرة متاع فهم عقار، والعقار المسجل هذايا اللي هو اصدر بشأنه حكم تسجيل من المحكمة العقارية عنده رسم عقاري، وانا كي نحب نتعامل على العقار هذاك باش نعرف هل ترى هو مرهون ولا مش مرهون، فماشي دائن ضرب عليه اعتراض تحفظي او عقلة تنفيذية عقلة عقارية، او نحب نعرف فماشي موانع من التعامل على ذلك العقار، نمشي مباشرة شنو نمشي النظام السجل العيني، دفتر خانة هذيك اللي ساعة ساعة برشا عبيد يتعداو قدامها من غير ما يعرفوا شنية طبيعة النشاط نتاعها. دفتر خانة راهي تمسك سجل اللي هو يهم التعامل على العقارات.
0: باهي.
1: هذايا فيما يخص العقارات المسجلة.
0: باهي.
1: باهي. احنا العقارات المسجلة وهذا ما يخفاش عليك سي غازي لأنك أنت تبارك الله توا تقريبا وليت مختص ومتمكن من المادة العقارية بحكم المداخلات الكثيرة.
0: أنا نتعلم.
1: القانون العقاري. لا لا حتى انت تبارك الله عليك ساعات تفاجئني بسؤال نقعد نقول ماذا بينا نقعد نقرب الغلط خير دونك فالاحسن بالنسبه للنظام السجل العقاري هذا هو نظام مكرس في مجله الحقوق العينيه بالفصول من 303 الى 405 من مجله الحقوق العينيه. نعرفوه هو نظام نتاع ريجيستر، تمشي انت لدفتر خانه تقول لهم اعطيني مثلا انك العقار الفلاني، تعطي معرف الرسم يخرج لك الرسم العقاري، تعرف شكون المالكي وتعرف شنو هي الوضعيه نتاعو القانونيه والاستحقاقيه وحتى الوضعيه الماديه، تعرف شنو هي الحدود نتاعك العقار هذاك، ومن بعدك الرسم هذاك اللي انت قاعد تطلع عليه باش يحكي لك على تاريخ العقار من اول شريعة حتى لاخر وضعيه قانونيه، واخر وضعيه هذيك هي الوضعيه الاخرانيه اللي انت تنجم على اساسها انك تتولى التعامل على ذلك العقار. بالنسبه لنظام السفن لهنا باش نفاجئك يا سي غازي، حسب رايك من هو اقدم، نظام العقارات ولا نظام السفن؟
0: نتوقع انه العقارات اقدم.
1: لا، نظام السفن اقدم.
0: هاي.
1: بل باش نزيد نفاجئك اكثر، راه نظام العقارات نظام الاشهار العقاري مستلهم من نظام اشهار السفن. الاصل توجد نظام اشهار السفن
0: زعما هكا عبر التاريخ عبر الزمن، خاطر كان فما الرحلات البحريه الفتوحات
1: هو النظام الاشهار العقاري يظهر في استراليا،
0: الاكتشاف تاع مثلا يعني الاراضي والمناطق نقولوا بالنسبه لل يعني حتى المكتشفين يعني تنقلاتهم كانت ممكن عبر السفن.
1: هاك وحدك وحدك ينقول لك راك وليت مختص تقول لي كيفاش هاك وحدك وحدك حطيت الاصبع على مكمن الداء، عرفت بالضبط شنية الحكاية الحكاية وما فيها.
0: باه باه.
1: هي شنية النظام الاشهار العقاري؟ احنا منين جانا؟ جانا من استراليا.
0: هاي.
1: من استراليا تحديدا سنة 1856 فما شخص هو في الحقيقة سيتان ايكونوميست اللي قام يخدم في مجموعة من الادارات،
0: قدم
1: في إدارة الموانئ إدارة الجمارك، ولاحظ حالة الانضباط اللي كانت عليها وضعية السفن، لأنه كل سفينة كان عندها رسم وكان عندها صحيفة، والصحيفة هذيك تتحط فيها العناصر المميزة للسفينة من ناحية، وأيضا الوضعية الاستحقاقية نتاعها، شكون يملك شكون ما يملكش، شكون الدائن المرتهن، شكون صاحب حق الانتفاع، شنية الرهون، شنية الامتيازات الموظفة على السفينة. لاحظ حالة الانضباط هذه وين احنا تو في استراليا
0: ناي.
1: وتحديدا في مستعمرة جنوب استراليا. هذا يا ريشار روبرتو رانس اللي خدم في إدارة الموانئ ومن بعد خدم في محافظة العقود. لاحظ حالة الانضباط اللي كانت عليها وضعية السفن في المقابل وضعية الفوضى وعدم الدقة اللي كانت عليها وضعية العقارات، لأن محافظة العقود ما كانتش دقيقة بالقدر الكافي في مسك وضعية العقارات
0: ناي.
1: وبالتالي خمم قال لك علاش ما نجيبوش النظام هذا نتاع السفن ننقلوه للعقارات.
0: باهي باهي.
1: سنة 1856 يقدم مشروع للبرلمان الاسترالي، سنة 1858 يوافقوا على المنظومة هذه، المنظومة هذه اللي باش تكون اللبنة الأولى لنظام الإشهار العقاري العيني اللي اعتمد في كامل أرجاء العالم. أول نظام اعتمد لهذه المنظومة الجديدة، أول قانون اعتمد المنظومة هذه في العالم، راهو نحكي لك. راي تونس سنة 1885 وتحديدا بموجب الأمر العالي المؤرخ في غرد جويلي 1885. ومن تونس هذي اللي يقولك بلاد صغيرة وطريف وزيتونة ومعستين بالنسبة للجهلة ما نجاوبوش عليهم، لكن ما برشا ينساو اللي احنا رانا اللي عطينا للعالم قوانين مبتكرة ماهيش موجودة في حتى مكان آخر من العالم. من البلاد هذه خرج القانون العقاري اللي انتشر عبر كامل أرجاء أفريقيا انطلاقا من قوانين المملكة التونسية آنذاك. مشى للكونغو، مشى للمالي، مشى لأفريقيا الأوسترالية.
0: معك ديما في خوض صحيح، خليك معنا جوست فاصل موسيقي ونرجعوا ديما على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.

0: نرجعوا معكم جديد ديما في خوض صحيحه على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه، مازلنا في تحت المجهر نحكيوا على نظام الاشهار البحري. ونرجع معك دكتور عبد المنعم عبود باكثر تفاصيل بعد ما حكينا على الجانب التاريخي.
1: هو في الحقيقه نظام الاشهار البحري هو مكرس في مجله معروفه في اوساط المختصين، هي مجله التجاره البحريه. اذا كان عندنا مجله الحقوق العينيه بالنسبه لنظام الاشهار العقاري، بالنسبه لنظام الاشهار البحري اللي هو نظام موازي لنظام الاشهار العقاري، عندنا مجله اخرى اللي هي مجله التجاره البحريه. احنا عندنا حاجه اسمها رسم عقاري فيما يخص العقارات، عندنا حاجة تشبه لها إلى أبعد الحدود اسمها ورقة التسجيل البحرية.
0: أي.
1: وعندنا حاجة أخرى اللي هو نظام الإشهار البحري اللي يعتمد على السجل البحري كما السجل العقاري.
0: به به.
1: عندنا دفتر خانة في بالنسبة للعقارات، اللي دفتر خانة اللي هي في الحقيقة الديوان الوطني للملكية العقارية أو ما يعرف بإدارة الملكية العقارية، بإداراتها الجهوية المختلفة اللي منتصبة في مختلف الولايات. بالنسبة لنظام الإشهار البحري عندنا الـ OMMP الأوفيس دو لا مارين مارشون دي ديبور، اللي هو معناها ديوان المواني التجارية وال يعني ديوان الـ OMMP يعني الأوفيس دو لا مارين مارشون يعني المواني البحرية، وعندك التجارة البحرية والمواني. الديوان هذايا في الحقيقة موجود مقر نتاعو في حلق الويد، وعنده يعني يمسك بنظام اللي فيه الصحف اللي تخص كل معناها سفينة وكل وحدة بحرية.
0: أي.
1: كل وحدة بحرية ناخذوها دو فاسون انديبوندونت، عندها نظام خاص بها، عندها كيما ما يقابل الرسم، عندها صحيفة اللي تدون فيها مختلف التنصيصات المتعلقة بالسفينة هذيك، القوة المحرك متاحها، العمل العلم الذي تبحر تحت، حدد التسجيل، النيميرو دي ماتريكولاسيون. هوك النيميرو دي ماتريكولاسيون بالنسبه لكل سفينه او لكل باخره تلقاها وين موجود، تلقاه موجود في المقدمه مكتوب الاسم نتاع الصحيفه، وتلقى زاد النيميرو دي ماتريكولاسيون موجود.
0: يعني اسم السفينه وتحت الماتريكولاسيون نتاعها،
1: النيميرو دي ماتريكولاسيون تلقاه انت حتى كي باش تمشي، ما تمشيش على فيغليت، تشوف انت السفينه تلقى نيميرو دي ماتريكولاسيون، تمشي تشوف تلقى ما يقابلها عندها صحيفه، الصحيفه هذيك فيها الوضعيه القانونيه وفيها الخصائص الفنيه نتاع السفينه. بما فيها الجنسيه والعلم الذي تبحر تحته، وعدد القوه المحرك نتاعها، وال يعني كل الخصائص الفنيه المتعلقه بالسفينه، ولكن ايضا الوضع الاستحقاقي نتاع السفينه، شكون هم المالكين لك السفينه هذيك، شكون هم الدينين المرتهنين لك السفينه هذيك، شكون هم الدينين الممتازين اللي عندهم امتيازات على السفينه هذيك. الحقوق العينيه الوارده على السفينه، نفس النظام اللي نلقاوه فيما يخص الرسوم العقاريه هو تقريبا موجود بالنسبه للسفن. بل اني باش ناكد لك حاجه، راي نفس الفصول اللي موجوده في مجله الحقوق العينيه مع اختلافات وتطويع في الماده البحريه، نفس الفصول تلقاها بنفس الصياغه موجوده في مجله التجاره البحريه.
0: باهي باهي.
1: انا اعطيك مثلا مثال، احنا عندنا في مجله الحقوق العينيه اكل الفصل اللي موجود تقريبا بالصفحه الاولى من عديد الرسوم العقاريه اللي هو الفصل 305، كل حق لا يعارض به الغير الا بترسيمه باداره الملكيه العقاريه وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم. الفصل هذايا نفسه تلقاه مكرس في مجلة التجارة البحرية بالنسبة للمادة البحرية، لمادة الإشهار البحري في الفصل 29.
0: أي.
1: نفسه راهو نفسه تكستو. والفصل 30 وبقية الفصول فيها منظومة تشبه ياسر منظومة السجل العيني، إلى درجة أنه نلقاو بعض المؤسسات اللي احنا اعتدناها في المادة العقارية موجودة أيضا في المادة البحرية على غرار مؤسسة القيد الاحتياطي.
0: باي.
1: يعني انت اذا كنت تحب تتعرف على ما يملكه شخص من سفن معينه تنجم تمشي للـ OMMP، وتنجم زاد كيف كيف تتحصل على الورقه هذه، لان هو في الاصل هو سجل عمومي، في سجل عمومي يعني نورمالمون تطلع ما غير ما عندك معناها واجب الرجوع المسبق الى السيد رئيس المحكمه الابتدائيه للحصول على اذن على العريضه. في الحاله احنا نورمالمون نطلع بصفه عاديه على الوثيقة هذه، في بعض الاحيان يطلب منك باش تمشي تجيب اذن على العريضه للحصول على وثيقه في ملكيه سفينه معينه من طرف شخص اخر.
0: واضح.
1: ولو انه الاجراء هذا هو فيه نوع من التزايد وقابل للنقاش، لكن على كل حال انا ديما نقول راهو السجل البحري كما السجل العقاري هو سجل عمومي، ومعد للاطلاع عامة الناس عليه من باب تعميم المعلومة بالنسبة للسفن، وذلك سعيا لتيسير التعامل على هذه الوحدات البحرية وحتى يسهل التعامل على هذه الوحدات البحرية.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. ماهوش
1: بعيد برشا على النظام الإشهار العيني.
0: واضح، يعطيك الصحة. ممكن تنزيدوا نرجعوا له باكثر تفاصيل تحت المجهر لليوم، كما قلنا نظام الإشهار البحري. خليكم معنا، نمشي للموسيقى ونرجعوا لكم شوية أخرى.

0: نرجع معكم من جديد ديما في خطة صحيحة على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. وصلنا لفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول، أنت مروح باش تركب في كرهبتك، شفت إنسان يفرغ في ثقب الباء، خنعودوها ميساج. نرجع معكم من جديد ديما في خطة صحيحة على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نمشيو لفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول، أنت مروح باش تركب في كرهبتك وشفت إنسان يفارع في ثقب الباب بتاعها بأداة لغاية السرقة، قدمت منه في حركة طبيعية للدفاع عن السيارة، قمت بالاعتداء عليه بما أدى إلى سقوط بعض أسنانه. الدفاع عن المال قانوني ولا غير قانوني؟
1: علم انه نصور صغازي انت ولا انا راه باش نتصرفوا تقريبا بنفس الطريقه، لانه هذاك هو الانستانس سيرفي، والانسان كي يشوف المكسب من مكاسبه بصدد التخريب يعني التصرف الطبيعي مهما يكون اتزانه انه باش يحاول يدافع على المكسب نتاعو. نقطه قانونيه، ونفصل 39 من المجله الجزائيه اللي يتعرض الى مؤسسه الدفاع الاجتماعي. تعرض إلى الدفاع عن النفس، يقول كل من دفع صولة صائل، يعني كي إنسان يهاجمك تدافع على روحك، هذاك ما فيش كلام، هذاك يتسمى دفاع شرعي. وأيضا تعرض إلى الدفاع عن الغير، وذكر يعني قائمة من الغير فيهم الأصول والفروع وغير ذلك، يعني الأقارب، الدفاع عن الأقارب مش بصفة يعني لا محدودة، وإنما بصفة حصرية ومذكورة بالنص لكاتيجوري محددين بالفصل 39. لكن خلافا للقانون المصري وخلافا لبعض القوانين العربية، الدفاع عن المال في الأصل لا يعد دفاعا شرعيا. معناه يعتبر ظرف تخفيف، يعني الإنسان إذا كان بشي يعتدي على الشخص ربما بشي يلقى روحه متورط في قضية جزائية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، لكن سيحظى حتما بالتخفيف، وباعتبار ظروف التخفيف باعتبار أنه قام بالدفاع على المنطقة بتاعه، على إحدى المنقولات التابعة له من الناحية القانونية. إذن الدفاع عن المال ما هوش في الحقيقة محمي في القانون التونسي، لكن يعتبر كظرف تخفيف القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية لانتي كونفيكشن دي جوج، سوف تعتبر هل الظرف التخفيف ستصير كونستانس اتينيونت باش يعتمدها ربما في صورة الاعتداء الأمر، حتى إذا كان مش يتحكم على الشخص يتحكم عليه بخطية مالية على أقصى تقدير.
0: واضح. نمشيو للسؤال الثاني، انت ماشي في حال سبيلك واعترضك شخص تولى اشهار سكين وطلب منك تمكينه من المحمول، ورديت الفعل بسلسله من اللكمات زاده ادت لسقوطه على الارض في حاله غيبوبه، السلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا قانوني على الاخر زاده.
0: هذا قانوني
1: على الاخر. هذا قانوني، هذا
0: في الحكايه السكين
1: نجم توصل الى حدود لا محدوده. هذا خاطر فما لانستانس سيرفي وانت توا في حال دفاع شرعي عن النفس،
0: ما دالك سكين ما عادش فيها وقت،
1: ما عادش فيها، نجم نجم توصل حتى للقتل. تعرف توصل للقتل كيما مثلا التصور ليلا، الانسان تخلك في الليل في دارك، التصور ليلا راه تنجم تمشي حتى للقتل، مش تنجم تمشي اذا كان لقيت روحك في حاله ضروره وفهم لرد الهجوم، والهجوم معناها الدفاع واجب عن ذلك الهجوم، مش انسان هارب وانت خلطت عليه قتلته، يعني انسان فاس فاس ولقيت روحك في وضعيه ما يمكنكش الخروج منها الا باستعمال تلك الوسائل اللي ادت للقتل، فهنا لا جناح على المعتدي اللي يعتبر في حال دفاع شرعي بما في ذلك الصوره اللي ذكرتها منذ قليل سيادتك.
0: واضح، يعطيك الصحه. ماشي مع ولد عمك في الشارع وجاء شخص اعتدى عليه بالعنف باعتبار يسالوا فلوس، توليت الدفاع عليه، تعنيف المهاجم بطريقة انفض معها النزاع وترك مسرح الجريمة في حالة خذلان ومشاش كبيك في المركز، الدفاع هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: هو واجب اخلاقي انك تدافع على ولد عمك، يعني اخلاقيا الانسان قريبه باش يجي يقول لا ما ندافعش على ولد عمي، واجب قانوني ندافع على ولد عمك ما دام ضد انسان غريب ما تعرفوش تعدى عليه على الحاميه، يعني الدم يتحرك بطبيعه باش يمشي يدافع عليه، لكن في القائمه نتاع الاشخاص اللي يقر المشرع بانه الدفاع عليهم هو من قبيل الدفاع الشرعي مش موجود ابن العم، اذا احنا نعتبره اللي هذا يعتبر ظرف تخفيف كما قبيلك تحدثنا على السياره، الامر يتعلق بظرف تخفيف سيعتبره حتما القاضي حين تقدير الوقائع، وهذا الدفاع لا يعتبر من قبل الدفاع الشرعي، ولكن في المقابل نقول لك نأكد لك اللي هذا الدفاع هو دفاع مشروع ولكنه غير شرعي، وهو دفاع في النهاية سيؤدي إلى تطبيق ظروف التخفيف، لأنه موش معقول تشوفوا ولد عمك قاعد يضرب وما تتحركش، هذه كانت حاجة طبيعية، ولكن سيتم اعتبار ظروف التخفيف من دون أن يمنع ذلك من اعتبار انعدام يعني إقرار مؤسسة الدفاع الشرعي في هذه الحالة.
0: واضح. خمشوا شوي للعقاري، زوز شركاء على الشياء في عقار واحد، منهم يتولى بيع منابل زوجته ويطالب الشريك الآخر بممارسة حق الشفعة باعتباره أولى من غيره بشراء تلك المنابات. طلب هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: طلب هذا غير قانوني. تعرف الشفعة شنية هي؟ وقت نبدأ في وضعية شفوع في وضعية شيوع، والإنسان يجي يحب يمارس خطر يشوف أو يكتشف بأنه أحد الشركاء هو بصدد بيع ذلك العقار إلى الغير، وتفاديا لحشر هذا الأجنبي الذي قد يستحيل بعد ذلك التعايش معه، المشرع أقر بالنسبة لبقية الشركاء الحق في ممارسة الشفعة. إحالة المنابات، إحالة المنابات من شريك إلى زوجته إلى القرين متاعه هو في الحقيقة مانع من ممارسة حق الشفعة، باعتبار أنه حق الشفعة لا يمارس إلا في حالات معينة، وهذه الحالة هي من موانع ممارسة حق الشفعة.
0: واضح. يعطيك الصحة أستاذ. نكملوا بالسؤال الأخير. شخص عنده حساب جاري في البنك ما قامش بغلقه ونساه تماما دون القيام عملية سحب ولا إيداع حتى عملية، بعد 5 سنوات وطالبوا مصاريف مسك الحساب واقتطاعات أخرى على امتداد الفترة هذه، قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني، غير قانوني. ديما باش نعطيك حاجة ان اكزامبل تري سامبل، وقت يبدأ فما حساب جاري ويتوقف النشاط عليه ما فماش حتى عملية إيداع ولا عملية سحب لمدة معينة، في أقصى الحالات يلزم الكونت قانونا حسب الفصل 732 يتسكر بعد 6 أشهر، وهذا واجب على المصرفي، راهو ماشي يخليه محلول ومن بعد يطالبك وقال شنو ليزاجيو، كل مره طايحين ليزاجيو وقاعدين كل مره نطلعوا بشويه بشويه حتى اللي ملي يكون الكونت كريديتور تلقى روحك ديبيتور بزوز وثلاثه واربعه وخمسه ملايين.
0: كهو.
1: فالاصل في الاشياء انه اذا كان فما مطالبه اكثر مما يستحق نجموا نمشيوا للتقاضي، ويمكن الظفر بالدعوى في هذه الحاله امام قضاء الناحيه، خاصه اذا كان يكون المبلغ اقل من 7000 دينار او قدام المحكمه ذلك اذا كان يكون المبلغ اكثر من 7000 دينار. المهم المهم المهم هو انه ما فماش امكانيه نتاع احتساب الفوائض اكثر من 6 أشهر، لانه قانونا يجب غلق الحساب اذا لم يقع تحريك ذلك الحساب لمده 6 أشهر مع وجود التزامات في الاثناء محموله على المصرف والمؤسسه البنكيه، لابد عليه من اتباعها، ومتى لم يفعل لا يمكنه المطالبه بأكثر من 6 أشهر يعني من الفوائض وغيرها من مصاريف مسك الحساب اللي تتجاوز أكل المدة هذيك، علما أنه ديما يقعد محمول عليه مجموعة من الإجراءات التي يتعين عليه في كل الحالات احتراما.
0: كملوا موعدنا معكم لليوم في خذ صحيح. تحية ليك الدكتور عبد المنعم عبود، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإدارة وأعوان في القطاعين العام والخاص. تحية للأستاذ أينس حدد في الإعداد، زادة ليكيب كاملة تسلم عليكم، غازي خليل في التقديم، منير إسماعيل، وكيف كيف معز خياطي في الإخراج، ياسمين الجديدي وحسام القايد في الديجيتال. نتلقى معكم في المواعيد الجاية. في الأمان وباي باي.

0: تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوارع اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفلات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التدخلات الميدانية تستمر مساء اليوم لأخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكيف، الأول بجبل الطويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، موضحا أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. هذا وأضاف المشير أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. وذكر أن الحريق جبل طويلة اندلع يوم 22 من جويليا الحالي، في حين شب حريق جبل تكرونة يوم 20 من جويليا، لافتا إلى أن 92 حريقا اندلعوا بالغابات في مناطق مختلفة من البلاد منذ 11 من جويليا، وتمت السيطرة عليه جميعا باستثناء الحريقين المذكورين. كما أفاد بأنه تم تعزيز وسائل التدخل بولاية الكاف بشاحنة أطفاء تم استخدامها من ولايات أخرى دعما للمجهودات المبذولة للسيطرة على النيران. هذا وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذه الحرائق التي تزامن اندلاعها مع موجة حر شديدة وهبوب رياح الشيلي بعدد من مناطق الجمهورية. ودعا المقدم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم التفطن إليه بما يسهم في الحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية. ويشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع كندا تابعة للحماية المدنية الإيطالية بمساعدة على إخماد الحريقين، وفق مصدر مطلع من السفارة الإيطالية بتونس. سيتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من اليوم على مناطق سيدي معمر وحي الناظور وادي الغار وادي النحل التابعة لإقليم نابل الحمامات. ويندرج هذا الإجراء وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في إطار أشغال ضرورية ومستعجلة لتدعيم قدرة ضخ المياه بمحطة سيدي معمر نحو خزان الحمامات العليا. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الغد بعد انتهاء الأشغال اللازمة والتي ستتواصل على مدار الساعة. ختاما دوليا، مصادر ودبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة تكشف لموقع أكسيوس الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز في ظل استمرار التوتر العسكري مع إيران.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ريسبونسابل مسؤول على الضوء، مسؤول ما يطلع ويشتغل لنا زور القلعة الصغيرة، ضوء ما فماش وما فماش. فسروا لي معناها الحياة، اسكو الحياة هيك معناها احنا نحكيو على رقمنا وعلى تكنولوجيا نوسوم 2026 واحنا مازلنا معناها يقصونا في الماء والضوء جوسكا كو معناها يتمنكو على الناس. الوغ كو كي انت تعمل روتار في فاتورة ولا ما تخلصش يجي تاتيمو معناها يقصلك. خويا طلع لنا ريسبونسابل يحكي معانا يعطينا عليه سايب لنا وما ما سايب ما.
2: الو تاور فهم بربي، انا مواكب القلعه الصغيره كذا في تاور بناش وحب عليها الضوء مخصوص علينا، الماء مخصوص علينا بناها من تجاه الساعه التاور عنا ميت وخاوش في الشخصو خاوي شلو له في الصافي بشخصو. يا رسول الله روحي روحي بالمسؤولين اللي عنا ضيا روحي يا ويل هم الرب
3: اللي نحن مواطن من خدمات الإدارة عماد الحسينات حي الجدارة معتمدة البرادع ولات مهدي حبوا نبلغوا على قطعان الكهرباء من بارح نص الليل إلى حد الساعة هذه تو حوالي مدي ساعة متاع النهار. جينا في الحومة الترانسفور الحومة متاعنا الديجونكتير طايح، نحن نهزوه هو يطيح ما حبش يرجع، نكلمه في ستاك ما يرجعوش علينا فنطلب منكم توصلونا صوت.
4: وصلنا صوتنا يا جورة ثلاثة أيام حي ريحان قطرة ميلة والخزان بجنبنا ثلاثة أيام رانا قطرة ميلة سويعة فينا سويعة في النهار سويعة يد.
5: والله رسالتي السيد والي زغوان ومعطفة زغوان على الجمعية المائية اللي في منطقة الشهداء والفضيحية، أراه بالحق مهزك 10 أيام ما ثمش ماء، تتكلم الفلاحة تقول لك السناد ما عطتني، أراه قالوا لا ما بيها فارغة، أجي شوف عطيني يقول لك لا الضوء ما ثماش، يا ولادي راهي 400 عائلة أراه 10 أيام بلاش ماء، ما بالك يا ابني الهيشة اللي معاهم راهي بلاش ماء، وزيد ما خلي ما نحكوش على ستيك، ستيك هذاك ساعتين في النهار يمشي والباقي الكل ما ثماش ناس الليل عايشة على الظلمة، اللي أزمة تيك خليه يموت. وتقول لي ما أنا حد معاق والرجل كبير والمرأة كبيرة حدث ولا حرج.
6: صباح الخير يا جوهرة اف ام، بالله يا سي حاتم ترحم على والديك وتشدك في سبدنا، شوف لنا جيب اخويا مسؤول على السيد شوف لنا يا وخي احنا نسكنوا في محمديه ولايه بنعروس معناتها من الوقت البارح العشاء تاع الليل حتى البارح في الليل الضوء مقصوص علينا، الفريجيدير هي واللي فيها الكل تسد كيما الدويات كيما الماكله يا وخي بالله شوف لنا حل يا اخي القصان الضوء ولا في النهار كانوا ساعه في النهار ساعه ونص قصوا وقعوا توا وليت مستحيل الليل الضوء مقصوص.
7: السلام عليكم، بربي النداء المدير ستاك تاع مكرين، اش عملنا لكم احنا متساكنين قصر هلال حي باتسيري فارس، اش عملنا لكم لا خليتونا نخدموا ولا خليتونا نرقدوا، لا في الليل نرقدوا كما تزالت ما تمشيش ضوء مقصوص في الليل، في النهار ضوء مقصوص ما نخدموش، فهمونا كيفاش باش نعيشوا احنا، فهمونا، فهمونا يا خويا ما فهمنا حتى شيء، فهمونا يا خويا علاش هيك يا رسول الله.
8: ألو بربي بربي علاش احنا في حي المنازة تابع القلعة الصغيرة علاش لين يتخدم فما ناس عندها ضو ناس بالنهارين ما عندهاش ضو علاش؟
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
9: تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام مع الموجة.
10: تسعة دقائق بعد التسعة تاع الليل، اهلا وسهلا مرحبا، هذه جوهرة اف ام متواصلين ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في حلقة جديدة من برنامجكم خواطر، هي الحلقة الأخيرة من هذا الأسبوع، نتقابلوا يوم الاثنين القادم، نذكركم اللي الموعد يومي من الاثنين حتى للجمعة من التسعة للعشرة متاع الليل في استضافة مجموعة من الفنانين من قطاع الثقافة، ينجم يكون كاتب، ينجم يكون رسام، مسرحي، فنان، ممثل، مغني، مطرب، المهم يكون مبدع وفنان في مجاله، ونجم يكون إعلامي أيضا. إذا كان عندكم شخصيات تحبوا تكون موجودة في برنامج خواطر ابعثونا على صفحة الفيسبوك للجوهرة اف ام، سينوت نجموا تبعثوا لي على صفحة الفيسبوك الخاصة بزهير الجيس، مرحبا بالجميع، مقترحاتكم توصلني ونحاول نلبيها، شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة، هذه جوهرة اف ام. اليوم في الإخراج سامي الدويري، إعداد وتقديم زهير الجيس، وفي استضافتنا فننا جينا من سليمان ولاية نابل نكتشفوها ونكتشفوا فنها، نكتشفوا غنايتها، نكتشفوا أيضا الإنسان من داخل الفنان، ونأخذ من عندها الكثير من التفاصيل في حوار خاص من خواطر. إن شاء الله بعض لحظات تكون موجودة بعدنا، ولكن في الانتظار نذكركم اللي أنتم تنجموا زادة تعطيونا مقترحاتكم إذا كان فما فنانين تحبهم يكونوا موجودين. سلم على الناس اللي اختاروا باش يسمعونا من توا حتى للعشرة متاع الليل. ضيفتنا اسمها جيهان عزيز، وبقيت التفاصيل في الحوار إن شاء الله بعد غنية أولى بصوتها هي. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: سهلا مرحبا، هذه جوهر اف ام. شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة. وفي ضيافتنا كما قلت جينا من سليمان ولاية نابل، جيهان عزيز. اهلا وسهلا عزيز ولا جيهان عزيز؟
1: جيهان عزيز.
0: استنى خلت فيها مساعة، اسم فني ولا اسمك جيهان لقبك عزيز؟
1: هو عزيز اسم بابا.
0: لا ده هو اسم فني. عزوزي. انت جيهان؟
1: في بدايتي انا جيهان عزوزي اللي هو لقب
0: عزوز.
1: العائلة.
0: انتم لقبكم العزوزي
1: ولا. ايه بعد وليد عزيز.
0: هاي
1: بعد بركة لك يولي وبرشا عزيز وليد انا عزيز. قلت مين سيلش نفس حالهم المجال.
0: ثلاثة عزامي من اللي بديت وما زلت كي بديت.
1: اما قعدنا من العز ما خرجناش.
0: مرحبا بيك ان شاء الله ديما في العز. زي تصويت نبدأ الحوار. حضرة الصراحة، حضرة الصراحة مع جيهان في حضرة الصراحة. يعني الصراحة 100%. حليت لايف ولا حليت لايف على الفيسبوك؟ خليني نسلم الساعة على مستمعي جوهر اف ام، وفي فرض وقت نسلم على الناس اللي تبعوا فينا على اللايف على صفحة جيهان عزيز. أهلا وسهلا، ونحبكم تسمعوا مليح هذا الحوار.

0: القراية
1: العادية بتبيت الحال.
0: بكالوريا
1: أمبغالي مع القراية العادية، عملت موسيقى، قريت في
0: الكونسيرفاتوار. مش معهد عالي، معناتها مش بعد الباك.
1: معهد العالي، عملت دبلوم موسيقى عربية، يعني
0: دكتور
1: موسيقى. في نفس السنة تحصلت على بطاقة احتراف فني اللي هي في سنة 2010.
0: ليه؟
1: وبديت البداية الفعلية متاعي في الاحتراف، خلينا نقوله، يعني بديت ننشط ونخدم.
0: هذا في بطاقة التعريف. طيب باش ندخلوا شوية في الخصوصية. أولا الحياة الخاصة، خط أحمر ولا ألوان اللي نوصلوا للأحمر؟
1: ألوان حتى نوصلوا للأحمر.
0: اللي نوصل للأحمر قولي أحمر.
1: أوكي.
0: بيه؟ مولودة في عائلة نومبروز وإلا شوية
1: عائلة صغيرة؟ عائلة صغيرة.
0: أنتي وقديش من خو وخت؟
1: عندي زوز خويت أولاد ربي يفضلهم لي، أنا الكبيرة في خويتي
0: فماشي بنات
1: وبابا أمي لي أنا وحدي.
0: آها.
1: هي عملت المليح كي جابتني أنا وحدي.
0: عندهم مش خالة.
1: عندهمش خالة للأسف.
0: عندهم الخال.
1: عندهم أحسن خوي في الدنيا.
0: الأول والخال الثاني. ما عندهمش خالة.
1: وين باش نكون عمة؟
0: البنوتة الوحيدة.
1: أين البنوتة؟
0: أنت صغيرة في خويتك.
1: أنا الكبيرة.
0: أنت الكبيرة. مالا رصت لك أنت اللي تكبر في
1: الأولاد. خويا صغير أنا اللي ربيته مثلا. خويا الكبير خويا اللي أصغر مني الوسطاني، يعني أنا نفوتوا بعامين. خويا صغير أنا نفوتوا بتسع سنين.
0: البو والأم كانوا يخدموا وإلا؟
1: بابا يخدم، أمي موجودة في الدار، أما أنا ربيته. أمي تخرج تمشي للسوق، تمشي تقضي، تمشي لدار أمها، تخلي هو اللي بديت تتعلم فيها
0: بشوي،
1: يعني إحساس الأمومة عشته على صغر سني بالضبط.
0: السفولة متاعك كانت متوازنة؟ كانت صعيبة؟ أيه. البو كان صعيب سهل؟ كان مصر على قراية أهم حاجة؟ أيه. كنتوا تلعبوا؟ أحكي لي شوية على صغرك جهن.
1: بطبيعة الحال كما أي عائلة في الدنيا يحبوا صغارهم ناجحين في القراية، هذيك أول حاجة. بابا ما كانش صعيب وعمره ما كان صعيب، بالعكس كان خليني نقول مصيب
0: حنون.
1: حنون ومصيب لي نعمل اللي نحب عليه. أنا عملت سبور، عملت ناتاسيون، عملت الموسيقى، شهربت الشعر شوية، يعني في بدايتي حبيت نشوف روحي أنا وين النجم نكون بالضبط.
0: والوالد كان ما عنده حتى اعتراض؟
1: ما عنده حتى اعتراض، إن شاء الله يسامحني خاطر تعبته معايا برشا. وين نقول له بابا نحب نشوف هذيك، نحب نجرب هذيك، نحب نمشي لهذيك، ديما يقول لي برا شوف.
0: العائلة فنية وإلا سميعة للفن وإلا ليه؟
1: فنية ما نقولوش فنية، سميعة. أيه.
0: هي كانت الموسيقى تدور في الدار، كان فما كاسات وكان فما سيدي،
1: كان فما، كانت أمي قبل كانت تغني مثلا. لكن كانت تغني في إطار يعني عائلي ولا إطار
0: حد الدار،
1: حد الدار وحد قرايتها
0: ولما صغيرة
1: صحيت بالضبط بالضبط. كانت تخاف من عزيزي.
0: وش كانت تغني؟ معناتها تغني غنية الفرح
1: مغرومة ولا؟ مغرومة فريد الأطرش لدرجة لدرجة التقليد، أنها كانت تقلده كي تسمعها أمي تقول فريد الأطرش.
0: فريد الأطرش
1: كنت مغرومة به برشا برشا. عندي زيدة خويت جدتي اللي هو مزوز رجال كانوا قبل يخدموا مع المرحوم اسماعيل الحطاب.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. أي. كان واحد على الطبلة واحد على آلة الذكرى
0: في النوب والجو هذاك،
1: في النوب وفي هذاك الكل. أي دونك هما كانوا مرافقين اسماعيل الحطاب في خلينا نقولوا في بداياته. بعدها رجعوا لبلادهم اللي هي ليبيا. يعني كيفاش
0: بقول؟ انت عندك عرق ليبي؟
1: عندي نوعا ما عرق ليبي لانه جدتي اصلها ليبيه لكن عاشوا في تونس. بعد الاستقلال برشا ليبيه رجعوا لبلادهم، فاشترى العائله مشيت رجعت.
0: دونك هما ما كملوش، مشاو ليبيا ومشاو شافوا حياتهم
1: كبر يعني كل شيء.
0: انت وقتاش بديت تكتشف موهبتك الفنيه؟
1: مليانة صغيره من فوق السطح،
0: يعني
1: نطلع فوق السطح نبدا نغني وحدي، مره ناكل تريحه، مره ناكل تريحه، مره تطلع امي تهبطني من شعري تقول لي فضحتني ماني قدام الجيران.
0: في الجيران
1: عمري 8 سنين.
0: وانت علاش السطح؟
1: ما عنديش بلاصه اخرى باش نغني فيها.
0: معظمنا نعرف اللي كنا نجربوا اصواتنا في بيت البانو تعمل ايكو شويه.
1: ما كنتش نعرف وقتها، حتى كي نغني في بيت البانو ما كنتش نفهم اش معناه ايكو
0: وصوتي يتبدل
1: وصوتي اصلا حلوه، اللي كنت نعرف اللي انا نحب نغني.
0: دونك انت كان عندك غرام نحب نغني.
1: نحب نغني، نحس روحي نفرح كي نغني. فكنت نطلع للسطح معناه في اي وقت، في القايله في الليل في اي وقت نطلع نغني.
0: والجيران ما عندهمش مشكله؟
1: الجيران كانوا يموتوا عليا بالله.
0: اما الام تقول لك
1: امي كانت تحشم.
0: بتعيش بنتي راكب
1: ليه ما حتى عايش بنتي ليه؟
0: وش كنت تغني على السطح الحقيقه؟
1: كنت مغرومه برشا بصوفيا صادق.
0: صوفيا؟
1: اي. نتفكر وانا صغيره فما اغنيه ياسر محلاها وبتحلى الليالي قول ما طلعت.
0: نسمع شويه منها
1: توا.
0: اي ما لو وقتاش توا بالطبيعه خلينا نذكرك في السطح. انا احنا في الويتيام
1: بنحسب
0: روحك فوق السطح في داركم توا. ويا جيران جيهان اللي على الفيسبوك الكل نسمعوا جيهان عزيز وبتحلى الليالي. سيدش باللي بتذكر.
1: ان شاء الله نفكرها.
0: تحيه لصوفيا صادق.
1: تحيه كبيره لصوفيا صادق طبعا.

0: للهوى هو انا وانت سوا.
1: الله الله الله،
2: هو من غير بروفة، هو غادي
1: الموهوب غادي بين اللي عنده قدرة وعنده ثقة في صوته في إمكانياته، تقول له غني توا، هو نعرف راه الفنان، ما تقولوش غني لي كذا، ولكن وقت اللي زادت تحطه قدام الموقف هذا يلقى روحه. جميل، محلية صوتك.
0: ما غنيتهاش ملي انا صغيره، تو انت فكرتني وين عمري 9 سنين.
1: هاكا فرصه، عملنا تحيه للقديره صوفيا صادق، وورينا امكانياتك في غنيه جميله جدا، كبرنا معاها برشا. ونصور برشا اجيال اللي يسمعوا فينا توا، خاصه جيل الثمانينات وجيل التسعينات. معناتها الغنيه هذه كان سكسي سكسي، معناتها
0: كانت ناجحه برشا، والناس كانوا تبعوها برشا، وكنا نغنيو فيها برشا.
1: صحيح، محلاها غنيه. دونك بديت تتظن في الغنيات نتاع صوفيا صادق من بينهم هذه، هي ما تطلع للسطح وبتحلى الليالي وتلتنا سهر، عاد الحق امك ضربتك معناتها يا بنيتي.
0: شكون اللي امي كانت حشيمه برشا، كما قلت لك معناها بحكم عزيزي كان رافض انه بنته تغني. كبرت بالحشمه هذيك وبانه عيب وما يجيش كيفاش. انا تمرت الحق يعني نوعا ما.
1: شكون اللي شجعك؟ شكون اللي امن بموهبتك وقال ندعم؟
0: بابا
1: جهين.
0: بابا
1: الوالد.
0: بابا عمره ما قال لي الحق معني، حتى يدوروها عليا ساعات يقولوا له كيفاش بنتك تغني
1: وما يجيش،
0: واحنا في المجتمع محافظ بالضبط، وما عندناش في العائله شكون كانت تغني وكيف. يقول لهم ما يسالش، مع الاهل ما
1: كانت فما العقليه هذيك
0: تاع موجوده اكيد،
1: وتغني عيب شويه كمان.
0: موجوده اكيد، موجوده برشا خاصه في عائله بابا. بار كونتر في عائله امي، لي في عائلة أمي
1: خوالك
0: و مميتي خوالي، زاد عندي في عائلة بابا عندي عمي الله يرحمه وينعمه. كان أكثر الناس الداعمين لي في بدايتي، كان أكثر إجي خرجني من الدار، عمي عندي حفلة ولا كلموني عندي باساج في التلفزة ولا عندي حاجة
1: نستنجد بيه،
0: نستنجد بيه، أي يجي خرجني من الدار ويهزني هو.
1: دونك الوالد والعم وعائلة أمك تقريبا هما اللي كانوا مشجعينك. شكون جاي قال لك صوتك حلو جهين ما تضيعوش هكا؟ شد صحيح وراك عندك الامكانيات وتنجح.
0: ستيام اني مسيو رياض صغير استاذ الموسيقى نتاعي، اول ما اكتشف صوتي اول ما سمعني قال لي ما تضيعش روحك.
1: استاذ الموسيقى،
0: استاذ الموسيقى نتاعي
1: في المعهد اللي قلت لي عليه ولا في المدرسه؟
0: في الكوليج،
1: في الكوليج.
0: ستيام اني، ستيام اني اي
1: باك
0: اول ما سمع صوتي
1: ولا ستيام اني بالنظام هذا؟
0: بالنظام القديم، ما نعرفش تسمى ستيام
1: اني بالنظام القديم. ستيام اني راهي باك، كما كان تحكي على البروميير اني،
0: بروميير اني بالنظام القديم. فوالا
1: فوالا، داكوغ، بروميير اني.
0: اول ما سمع صوتي قال لي ما تضيعش روحك، حاول كيفاش تدخل تقرا في كونسيرفاتوار، تعلم اله، كمل.
1: دونك هو اللي
0: هو اللي شجعني،
1: ينجم نقوله على الاقل اكتشف انه موهبه كيما هكا يلزمها، وهزك لثنية القرايه. اقتنعت انه القرايه مهمه معناتها في المزيكا؟
0: انا مقتنعه بالطبيعه، لكن وقتها وفي العمر هذاك عمري 12 ولا 13، نرجعوا للعائله كانوا رافضين اني اون باراليل مع القرايه باش نمشي نقرا موسيقى، لكن بعد كي كبرت بشويه بشويه ولاو عاطين الابين اكثر خلوني نمشي نقرا. يعني
1: شنو هي المواقف الصعيبه اللي تعديت بها في الفتره الاولى هكا؟
0: برشا.
1: كيما مواقف صعيبه بالحق معناتها تعبتك
0: برشا،
1: نتاع خليتك تخمم حتى تقول صعيب عليا؟
0: هو فما حاجات ما نعرفش نجم نحكيهم ولا احنا تفهمنا على الصراحه، لكن هي نوعا ما مضحكة.
1: إذا كان تضحك وترفع وفي الاخر انت تحديتهم وتجاوزتهم الكل، دونك فماش علاش ما تحكيوش، ولا كي حريه اللي باش ما ناثرش عليك، لكي حريه الاختيار.
0: تحديت الحقيقه خاصه في بدايتي انا. بون انا من الاول اثروا عليا اني نبعد عن الموسيقى.
1: العائله باقي؟
0: العائله الموسعه، خليني نقول مش العائله الصغيره. العائله الموسعه قاعده تاثر على العائله الصغيره.
1: اي زنان الصباح وليل والو كيفاش وما يجيش ويقنقنوا منا والحديث يوصل للدار ويتلموا وبنت فلانه شو اسمها امك؟
0: مبروكة.
1: مبروك بنت مبروكة تغني يا لطيف.
0: بالحق وحتى ما يحكيوش في
1: وتوصل للمبروكة اللي هما تلموا باش يحكوا على بنت مبروكة. فضحتيني يا بنتي هذيك ربي.
0: مش لدرجة تفضحني.
1: وهذه يبدا الضغط، هو ضغط ذكيك بتاع
0: هو حتى مبروكة بيدها نوعا ما عندها يد في الهدرة، لأنها هي حشامة برشا وتخاف عليا برشا، تخاف
1: وعندها الحق.
0: تخاف.
1: في عمرك انت عند الحق. دونك كانت هذه العراقيل
0: اي نوعا ما كانت هذيك العراقيل.
1: من الاول كانوا مؤثرين برشا ولكن تحديت كل هذا
0: تحديت قبل ما نتحدى مشيت اخترت حاجه اخرى. يعني انا ما نجمش نقعد من غير نشاط في حياتي. انا تبارك الله ملي انا صغيره كنت ناشطه برشا. علاش قلت لك راني كليت برشا ترايح؟ كنت ناشطه برشا ما نركحش، كان في القرايه حتى قبل ما ندخل المكتب، كان في المكتب بيدو، كان كنت ديما بمشاكلي معايا الحق نتاع اما يحبوني.
1: دونك شيطانه كنت
0: شيطانه الحق نتاع ربي.
1: واليوم صبا ولا
0: كبرنا كهوه ولا ربي تو
1: ولا مازالت شيطين مواصل
0: شويه؟ يقولوا لي عندك شويه في عيني.
1: هبله حاجه وتشيطين حاجه اخرى.
0: هبله فنيه اما
1: هبله فنيه ما تقلقش، بالعكس نجم تعطيك مستقبل.
0: مشيت
1: على خاطر انت حبيت تكمل لي. مشيت عملت ناتاسيون.
0: حبيت نقول قبل الناتاسيون مشيت عملت هاندبول. قعدت نلعب 6 سنين في جمعية رياضية، قعدت نلعب هاند الحقيقة. اي هاند الست سنين هذوكم نوعا ما نسوني في الموسيقى. يعني لقيت
1: معناتها في البوز وفي الفيستير ما تغنيش
0: ساعات نغني
1: بازر او قاعد
0: لكن مش بالشغف اللي كان عندي قبل.
1: صحيت
0: قبل نشاطي الوحيد كان موسيقى، ما عنديش مهرب.
1: معناتها انت لهيت روحك بالهوند باش تنسى الموسيقى والغناء وال
0: اي ودعنا فرحوا برشا اللي انا
1: ست سنين هوند كمان فتره باهيه.
0: لكن من بعد تحلت الجمعية للأسف. وين نقول للأسف خاطر حبيت الهوند برشا وحبيت نكمل فيه. كي تحلت الجمعية رجعت الموسيقى. رجعت الموسيقى، رجع الضغط وال
1: وتغنجين مرة أخرى.
0: مرة أخرى
1: مشيت ناتاسيون.
0: مشيت ناتاسيون 2007 عملت ناتاسيون. مش برشا ما قعدتش برشا 3 شهور.
1: أما في الأخر الحمد لله عملت حاجة باهية اللي اسمها الرياضة. لأنه غدوة في مستقبلك مهم جدا زاد الظهور الظهور الفني كيفاش ينجم يكون الروبوت نجم تواتيك تكون سبورتيف. بون ما نلوموش على الناس اللي في وقتها مالكم.
0: بون توا تبدلنا شوية.
1: تبدلت ما عادش رياضية معناتها.
0: ما زلت رياضية لكن ما عادش نمارس الرياضة كما قبل.
1: ما عادش باهي.
0: بحكم الخدمة وبرشا حاجات يعني.
1: وشديت صحيح بعد الناتسيون عاودت رجعت لل
0: رجعت للموسيقى وعاودت رجعت للفن.
1: بكيت على خاطر تحقيق حلمك ولا لا؟
0: برشا.
1: شو اللي بكيك؟ أكثر حاجة تذكرها بكيت بكيت بكيت على الأخر وقت اللي مشيت للهوند وبطلت، ولا كي مشيت ناتاسيون وبطلت، ولا وقت إيش؟ بكي هيك اللي ما تنسيهاش.
0: هو أكثر موقف بكيني الحقيقة صار مع والدتي.
1: مع
0: والدتي مع أمي مع مبروكة.
1: إيه نسلموا عليها ونبوسوها من جبينها.
0: أنا ما كليتش تريحة عندي يمكن 15 سنة، ذا هلي مش ناكلها ليلة كنروح.
1: مرة أخرى لا عاد كبرت توا شنو بالعكس توا نتصورها فخورة بيك برشا وفرحانة بيك برشا.
0: فرحانة وتمشي معايا المهرجانات والحفلات وفخورة تحسها في التوا توا فهمت معناها إنسان فنان.
1: بيان سير.
0: الموقف اللي بكيني كان معاها هي لما كنت ماشية نتكرم في بون في مناسبة ما نحبش نذكرها
1: الحقيقة.
0: هي مناسبة عامة لكن هي مناسبة عامة لكن ما نصورش كان نجم نذكرها توا. بتيتخ بعد وحدك تنقول لك عليها.
1: 7 نوفمبر ظاهرة لحكايتي موقول مناسبة قديمة وطنية ما عادش وطنية. فما حاجتين يا 3 أوت عيد ميلاد بورقيبة هو عيد ميلاد.
0: هي ذكرى 21 للتحول.
1: يا 7 نوفمبر.
0: فأمي رفضت معناها في الوقت هذيك قالت لي مدخلك يعني المداخل هذيك صغيرة أنا وقت عمري 21 وأنا وقت عندي إنتاجي الأول اللي عملته اللي هي غنية خاتم الخطوبة. وقتها أنا أنتجتها عندي تقريبا 3 ولا 4 سنين. في وقتها كنت ماشي باش ناخذ جائزة من كاتب الدولة للشباب في الوقت هذاك. نجم نذكر اسمه؟
1: مشيل شيء
0: كمال حشسيسي سابقا. فأمي رفضت قالت
1: لي تاريخ راهو ما يتفسخش التاريخ تحبه ولا تكره. تاريخ باهي ولا خايف في الاخر هو تاريخ. هذو ناس شدوا البلاد في فتره معينه معناتها تكتب اسمهم بالتاريخ اما التاريخ يقعد يتقيم عند الشعب.
0: ما تنجمش تنسى حاجه ولا تلغي حاجه
1: تعديك كلها مراحل تعدينا بها والتاريخ ما يلزموش يتفسخ في الاخر.
0: بالضبط هذا هو.
1: دونك مشيت باش تاخو
0: قبل ما نمشي امي رفضت بعد ما حضرت روحي.
1: رفضت على خاطر مناسبه سياسيه ولا خاطر كنتي مازلت صغيره ولا
0: هي الأكثرية؟ خافت لأنها مناسبة سياسية وما حبيتيش ندخل في المعامة هذه
1: في المعامة نتاع شعبة والوقت هذاك والتصفيق
0: وأنا ما
1: دخلتش.
0: أنا عيطولي
1: أنت جوز باش تاخذ جائزة على شنو؟
0: جائزة كاتب الدولة للشباب في إنتاج الأغنية الشبابية. وقال أنا عندي أغنية خاتم الخطوبة
2: وانت ما عندك حتى دخل في السياسه؟
0: لا ما عندي حتى دخل. انا بنيه صغيره جون عندي،
1: لكن امك قالت لك سايب عليك بنيتي مازال صغيره ما تدخلش في المعامله هذه،
0: خفت عليك
1: فبكيت خاطر ما مشيتش.
0: بكيت وهبلت خاطر طالب زاد تصور، وفما برشا فنانين حاضرين نجم حتى نذكر الاسامي شكون معناها اللي تكرموا، معناها تكرمت مع ناس كبار وقتها
1: كانت حبيت تراهم وتتصور معاهم.
0: هو فينالمون مشيت راهو، اما قبل ما نمشي بعد ما جبت شعري ولبست الروبق باش هي معناها كما نقولوا تحرم عليا المشي هذيك، شدتني من شعري بلت لي شعري بالماء بعد ما جبته بعد ما عملت المكياج وذيك الكل، خاطر تعرفني نقطة ضعفي هذيك هو. قالت لي شعرك اللي انت فرحانة بيه هاني بليته لك بالماء ومكياجك هاني فسدته برا امشي. قلت لها بي الحقيقة تحديت وخرجت من البيبي تيلاني. هزني بابا والله هزني بابا بالسرقة، قال لي برا ركع حمورك وشوف كيفاش تمشط شعرك وعاود هذيك الكل تنهزك من غير ما تقول.
1: وبوك هزك بالسرقه من امك.
0: هزني بابا وتكرمت، وكانوا معايا برشا فنانين من الكبار ممثلين وفنانين مغنيين، وتكرمت وخذيت الجائزه نتاعي
1: وروحت كليت تريحه
0: معها مبلغ مادي. ليه ما كليتش تريحه؟ ليه سي بون
1: سلكت
0: جيت سلامات فرحت هيا كها ما عادش فما
1: تريحه هكا هو الحمد لله.
0: اللي عمري ما حكيته حكيته الليله.
1: ليه صحار انا راني نخلي العباد تتكلم واللي ما يتقالش يزمو يتقال، هذيك علاش انا نطلب كان الصراحه. تعتبر انه الموهبه اليوم كافية وحدها وإلا لجهين؟
0: مش عند الناس الكل. إذا كان أنت بالحق موهبتك
1: يعني
0: كبيرة
1: يعني مع الموهبة شنو المطلوب؟
0: لازم التكوين الأكاديمي،
1: لازم تكوين،
0: ما نقولش
1: لازم فلوس، لازم ماكينة، لازم دعم إعلامي،
0: برشا دعم يلزم. أنا مثلا سي زهير أنا بديت فعليا أنا بديت من 2010، قلت لك بعد ما تحصلت على بطاقة الاحتراف ودخلت يعني للمعمعة. للأسف ما لقيتش شكون يشجعني إعلاميا، فمش مكينة كنت رايح.
1: أنت دقيت بين الإعلاميين وما
0: نحشم برشا.
1: هي غلطك أنت، أنا ديما نقول تعرف وقتاش نجم تقول جهين الإعلام ظلمني. كان أنت تدق الباب وما يعيطولكش، كان أنت تقدم لهم صوتك ويقولوا لك لا تو نعيطوا لكم يعيطوا لك شيء، ما كان أنت أصلا ما مشيت لهمش منين باش يكتشفوك.
0: هي صارت
1: سيرتو وقتها لا كان فما فيسبوك لا تيك توك لا يوتيوب، منين باش يكتشفوك معناتها؟
0: هي وتيت قبل انه تعديت مثلا في اذاعات وفي تلفز وعرفوني بالكدي، لكن مثلا يعيطوا لك مره ما عادش يعيطوا لك، حتى يشوفوك قاعده تنشط ولا قاعده تعمل في انتاج ولا حاجه ينسيوك جمله.
1: اما لكن انت اسعى مهم جدا راهو سعيد.
0: والله سعيد، لكن الحقيقه باش ما نكذبش معناها سعيد
1: بمعنى تظلمتي اعلاميا. تقول انت تحس روحك مظلومه اعلاميا؟
0: نجم تقول خليني ما نقولش اعلاميا، ما يصيرش باش ما نلومش على الاعلاميين، لكن حتى في الوسط بصفه عامه برشا ملحنين يعرفوني، برشا شعراء يعرفوني. انا توا عندي 20 سنه بضحك بلعب
1: ما شاء الله
0: وانا نغني وكل شيء، ما فماش مهرجان في تونس ما غنيتش فيه. ما نحكيوش على الافراح والحفلات الخاصه هذوكم حاجه اخرى، لكن نحكي حتى مهرجانات.
1: هتنجيو بشويه بشويه ونحكيو زاد على الانتاج الخاص اللي هو مهم جدا، انه الفنان يفرض روحه بانتاجه وانتاجه يلزمو شويه فلوس، والفلوس لازمهم دعم والدعم يلزمو ماكينه. هذا كل نرجعوا له، ولكن خليني في اول مره تخرج تواجه فيها الجمهور اشتغني انت تذكرها؟
0: اول مره كانت في مهرجان موسيقيين الهويت في منزل تميم.
1: اي قبل مهرجان كبير برشا
0: تميمي.
1: اول مره اش غنيت؟
0: غنيت انتاجي ختم الخطوبه.
1: اي معناتها وقتها لازمكم تحضروا
0: مش بالضروره، لانه كان فما مسابقه الاداء الفردي، كان فيها الانتاج الخاص وفيها الاغاني المعروفه.
1: دونك انت اخترت الانتاج الخاص.
0: انا بما اني عندي خاتم الخطوبه وقتها فحبيت نشارك بها هي.
1: وشاركت بها؟
0: شاركت بها.
1: كيفاش تفاعل معها الجمهور؟
0: حبوها برشا العبيد.
1: اللجنه اش عملت؟
0: اللجنه حبوها، لكن ماهيش نتاع مهرجان، ماهيش نتاع المهرجان، يلزم اغنيه يعني ثقيله.
1: انت عملت اغنيه فريحيه شويه
0: فريحيه، وانا غايتي بالمشاركه بها انه الناس تعرفها اكثر. لانها تعرفت خاتم الخطوبه.
1: ولكن انت غادي فهمت اللي الجمهور يحبك ولا ليه؟ لانه فما كلام فما حاجه مهمه جدا. انا ديما نقول الاعلامي والفنان عموما ممثل ولا مغني ولا مطرب، احيانا حتى الكاتب والرسام، يا عنده القبول ومحبه الرسول يا ما فماش. انت من الظهور الاولاني تنجم تفهم تقول الحمد لله راك القبول اللي حاجتي بيه موجود، الباقي تنخدم عليه، الباقي لازمه خدمه قرايه عمل وغيره. انت ايش حسيت وقتها؟
0: اول مره الحقيقه ما حسيت شيء، أول مرة كنت خايفة برشا
1: صغيرة أستراك
0: أي صغيرة فرقة لفاعة ورايا خايفة منهم معناها بالنسبة لي أنا إنجاز كبير
1: برشا تراك
0: ورايا فرقة الإذاعة فالحقيقة كنت خايفة برشا وما كنتش مركزة مع التفاعل متاع الجمهور رغم أنه من بعد جيتني الأصداء أنه الغنية عجبتهم
1: بيه
0: وقتاش بديت نفهم ونستوعب بالعمر بالتجربة بالخبرة بشوية بشوية وليت كي نغزل العبيد ويغزروا لي نشوف التفاعل نفهم العبيد
1: أول مرة شخت مع جمهور وقتاش أول مرة مش
0: أول مرة كانت 2010 في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي
1: داك
0: مع الموسيقار سمير العقربي
1: سمير
0: كبيرة وقتها عيط لي باش نشارك في افتتاح مهرجان الحمامات كانت مئويه المرحوم محمد جاموسي
1: وجاب برشا فنانين
0: جاب فنانين بما فيهم صفو الله يرحمها بالغيث الله يرحمه بالغيث سيدي دمق دور الفورتي
1: ما شاء الله
0: كانت
1: اول شيخه مع الجمهور
0: اول شيخه مع الجمهور وحسيت روحي فنانه بالحق
1: اش غنيت
0: غنيت الله معانا
1: نسمعوا
0: ان شاء الله نتفكرها
1: باه هاي

0: أمام، شو الستيل اللي تحبه؟ نوع الغنية اخترت ولا ما زلت تلوج على الستيل متاعك؟
1: باش نقول اخترت ليه، خاطر أنا تقريبا غني كل شيء ونحب روحي.
0: أما اللي ترتاح فيها أكثر واللي تشيخ فيها أكثر شنو؟
1: طربي.
0: طربي تونسي ولا طربي شرقي ولا؟
1: طربي تونسي، ما معناش طربي تونسي، عنا تونسي وعنا تونسي مالوف وعنا تونسي البدوي وإلا التراثي.
0: إيه معناتها نحكي حاجة فرزين التونسي ولا تحكي طربي شرقي؟ أم كلثوم
1: أم كلثوم وردة، خاصة وردة،
0: وردة
1: يعني من عشاق وردة.
0: في بالك أنا نعشق وردة.
1: أنا عشقي مش عشقي غادي من عشقي.
0: إيه ما أنا باش تسمعني وردة بعد شوية نسمعوا وردة. ما توفى اللقاء إلا ما تخمم لي في أغنية مزيانة.
1: أكيد حاضرة.
0: باهي. ومن غادي بدات المسيرة معتها من المهرجان هذاك بالغنية هذه،
1: مهرجان الحمامات،
0: بديت تقول انه ثنيتي هي الفن.
1: اي انا من قبل عارفة ثنيتي هي الفن، لكن الحفلة هذيك ولا السهرية هذيك هي اللي مهدت لي الطريق اللي انا مشيت فيه من بعد. بعد السهرية هذيك اتصل بي الشاعر الكبير سجليدي العويني، قدم له تحية كبيرة برشا. بديت مسيرتي معه هو في المهرجانات، قعدت نخدم معاه من 2011 حتى 2015.
0: دونك جليدي كان حاضر في العرض وسمعك وشيخ على صوتك وكلمك.
1: لا هو مش كان حاضر في العرض، قال له عليا سي سمير، قال له عندي بنيه صوتها حلو برشا وتغني بالكدا
0: وتواصل معاك وسمعك وعجبته.
1: تواصل معايا ودخلني.
0: وجليدي العويني من ابرز الشعراء الحقيقه معناتها ما شاء الله.
1: أي.
0: وعدك بإنتاج خاص ولا بديت في الإنتاج الخاص؟
1: ما حكينيش في الإنتاج الخاص، لأنه كنا نغنيو إنتاجات سي جليدي القديمة والإنتاجات اللي مازالوا ما يعرفوهيش العباد. فإحنا في الوقت هذيك أعطينا نعرفوا بالحاجات
0: دونك
1: اللي
0: عنده مشروعه هو اللي أنتم تخدموا عليه.
1: إكزاكتومون هذا هو.
0: كل فنان يحلم بك زوز لحظات مهمين. لحظة الإنتاج الخاص، أول أغنية خاصة به وما عادش عنده كجست يعود أغنية غيره، وأغنية الحظ.
1: أي.
0: موجودين الزوز ولا ليه؟ أول إنتاج موجود.
1: أول إنتاج موجود اللي هي أغنية خاتم الخطوبة كما قلت لك.
0: اللي مش موجودة على قناة اليوتيوب مالوريزمون.
1: هي موجودة، لا هي موجودة لكن مش في قناتي، موجودة في بلاصة أخرى. كنت تحب نسمعوها نسمعوها، يعني هي موجودة لكن مش في القناة. ما قلت لك ما حبيش نهبطها خاطر تسجيل قديم
0: ولازم تتعاود.
1: صحيح.
0: وباش تعاودها ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: هي تعاودها ولا نجيبوها ان شاء الله ونسمعوها. باهي.
1: ان شاء الله.
0: غنية الحظ جات ولا مازال؟ قداش عندنا انتاجات اليوم ساعة؟ الكل في الكل.
1: الكل في الكل فما ستة توا.
0: ستة.
1: بما فيهم الزوز اللي إن شاء الله الأسبوع اللي بعد الجاي باش نهبط واحدة، وبعدها بأسبوعين نهبط واحدة.
0: دونك نحكيو على أربعة موجودين
1: حاضرين
0: مليقلين وزوز قاعدين يحضروا.
1: حضروا هما حاضرين، لكن أنا ما قلت نهبطهم تباعا يعني ورا بعضهم.
0: سيدي الصيفية هذه.
1: الصيفية هذه. بديت بسيدي غرامني اللي هي هبطت عندها أسبوع.
0: اللي بدينا بها البرنامج.
1: بالضبط.
0: جديدة هذه دونك عندها أسبوع.
1: عندها أسبوع من اللي هبطت. قلت خليها تاخذ حظها شوية ومن بعد نهبطوا.
0: الآخرين شو اسمهم؟
1: مرود عينها.
0: إيه.
1: وفما أغنية أخرى.
0: مرود عينها مش إعادة مش
1: تراث. هي إعادة لكن توزيع جديد.
0: توزيع جديد.
1: أنا توقعت
0: هذيك مرود عيني راه. بالضبط. يا ليل يا عيني.
1: أنا حرقتها معني.
0: لا هي ما سالش معناتها هكا ديجا أنت حقوق التأليف ديجا مضمونين بال. أما أزرب شوية باش تهبط ما تخليش شكون يسمع.
1: إن شاء الله جمعتين أخرى.
0: أما عاودتها بطريقتك.
1: بطريقتي أنا. وفما أغنية أخرى زاد خليني نقول خذينا من التراث. وخذينا من جديد. اش معنى من جديد؟ يعني خذينا فوالا خذينا جمله اتقالت في التراث نتاع ولايه قبلي
0: اللي هي
1: درجح على صالح بنوار.
0: درجح
1: على صالح بنوار.
0: اش معناها؟
1: بي هي عندها قصة الحكايه هذه. درجح على صالح بنوار هي فتاة تحكي على حبيبها عنده حانوت.
0: بنوار هو روبا أنا اللي نعرفه
1: في مفهومنا احنا، لكن في ولاية قبلي البنوار هو الريدو. درجح على صالح بنوار يعني غطي الريدو على صالح وهو في حانوته.
0: من باب الغيرة هذه.
1: من باب الغيرة.
0: درجح على صالح
1: بنوار.
0: اسمع سيدي.
1: هي حلوة برشا ان شاء الله.
0: دونك هذه الجملة اللي خذيتوها من التراث القبلي.
1: بالضبط.
0: وزدتوها؟
1: زدناها الشاعر نقدم له تحية كبيرة برشا اللي هو باحث في التراث السمعي للجهة الأستاذ بلقاسم بوشيش، قدم له تحية كبيرة برشا. اقترح عليا قال لي شنو رأيك ناخذوا هالجملة هذه من التراث ونبنيوا عليها. فزيد هو الكلمات وكمل بقية الأبيات وكل مره نغني مقطع ونرجعوا لدرجه حال صالح بنوار، يعني بنينا عليها وخدمنا خدم موضوع كامل وسجلناها
0: وان شاء الله على قريب تبعث لي نعديوها في برنامج خواطر
1: بعد مرودعينها بحول
0: ان شاء الله وقت اللي يهبطوا ان شاء الله بكل مره نعديو غنيه
1: ان شاء الله.
0: نسمع ورده
1: توا ورده بشنو تقترح عليا؟ هنشوف
0: انا ورده كل نحبها راه من بتونس بيك للاولها معناتها وين ما تحب.
1: بي شنو رايك في اولاد الحلال؟
0: ايه
1: بي الزمن

0: الله الله، اسمعني، الاحساس هذا كل نابع من قصه حقيقيه ولا من حب الورده؟
1: هو حب الورده ذيك امر مفروغ منه، ولكن عندي برشا
0: يعني موجود،
1: فما شويه وجع. اي موجود
0: فما قصه حب فاشله
1: يعني. لي بوم، هي الحياه قصص، راهي
0: قصص اكيد.
1: اسمع،
0: طلبوا منك العيون السود،
1: الله يبارك
0: الورده، خليوها لمبعد شوية، رتح شوية، نعملوا مسابقة صغيرة ومن بعد هكا وعدتكم مش تغني العيون السود، وقالوك صوتك ياسر مزيان الحقيقة.
1: شكرا.
0: هاي نعملوا لعبة صغيرة، إني خيرت كيف اختاري. يقول كاظم الساهر ما بين الجنة والنار، يعني أنا مش خيرك بين النجاح أو راحة البال، مش تختار
1: راحة البال
0: رغم اللي تحديت الدنيا كله وعملت المشاكل الكل وسيبت في راحة البال باش تنجح. الاخر كبرت قلت راحة البال.
1: راحة البال، نحب النجاح اكيد، كما اي انسان في الدنيا يحب ينجح. انا قاعده نعمل اللي عليا الحقيقه، لكن راحة البال اولويه عندي. طبعا
0: بين راحة البال والشهره،
1: راحة البال.
0: بين راحة البال والفلوس،
1: راحة البال. الحق راحة البال.
0: بين الفلوس والشهرة،
1: الفلوس
0: أي. مهمة الفلوس
1: أي. طبعا باش نعيشوا.
0: بين عرس ومهرجان،
1: باش يتصدموا توا.
0: يجيك في نفس الدات،
1: بما اني انا
0: دوموند نتاع عرس ودوموند في حفله في مهرجان،
1: اي
0: ونصعبوها شويه. مهرجان في نابل،
1: في نابل. فمش مهرجان في تونس، ما غنيتش
0: مهرجان الحمامات الدولي يا سيدي. اي
1: بما اني نعاود نقولها لك، بما اني من 2010 لحتى عامني وما فماش مهرجان في الجمهوريه، ما خدمتش فيه معني، سواء محلي او جهوي او دولي، شبعت مهرجانات.
0: دونك توا عرس
1: توا الاستقرار. اي استقرار مهم برشا،
0: تابع الفلوس.
1: قبل
0: لا فهمتنيش ذولي انت، معناتها بين تجيك دات تمشي تغني في عرس،
1: داكوغ،
0: ولا تمشي
1: هذيك تنجيوها؟ هذيا اسمها شو يسميوها، هذيا ما اسمهاش غدره، هذيا اسمها العبد بيا.
0: بين المهرجان والعرس لا اكيد عربون، اي عربون ولا مهرجان؟
1: اكيد مهرجان، اكيد مهرجان.
0: تخير مهرجان على علاش؟
1: مهرجان باش الناس تعرفني اكثر، نوصل اكثر ما يمكن من الناس.
0: في المهرجان في الاخر جايين ليك انت، في العرس ماشيين للعرس.
1: طبعا اكيد،
0: مهما كان اللي في العرس.
1: صحيح.
0: هنا تو باش نجيو للحب والفن. بين الحب والفن،
1: اي
0: كان يجي شريك حياتك غدوه،
1: اي
0: ويقول لك يا انا يا هالفن،
1: يا انا يا هالفن، وعلاش معناها
0: هكا؟ يقول لك ما يساعدنيش، ما نحبش هاد سهريات ومهرجانات وفروحات وستوريات ومغرمين ومحبين لا لا، حبك مرتي انا برك.
1: اي يا اخي هاي مرته، هو برك بتبيعه، ما نجمش مش تكون مرته برك، طبيعي.
0: بين الحب والفن، ما الذي تختار جهان عزيز؟ صعبيش على روحك.
1: وجهين لعمله واحده، الحب والفن، ما نجمش نختار حاجه على حاجه الحقيقه. معناها
0: تقول الفن وكا وما بتختار.
1: انا نتمنى يكون متفاهم،
0: ولا الناس تكون متفاهم ونكملوا مع بعضنا. زينو راني ما نجمش نبطل الفن.
1: هاو انا باش نجاوبك جواب اخر.
0: ايه.
1: اذا كان هو بالحق يعني حابب هالانسانه هذيا وقادر انه يستوعبني ويتفهمني كما انا، لانه انا انسانه فنانه، ومش سهل باش انك ترتبط بفنانه، سواء راجل او امراه، باش تكون فنان او فنانه راهي ماهيش حاجه سهله. لكن انا توا في العمر هذا، خاطر قبل ما كنتش نخمم هكا. في العمر هذا، بما اني زاد ديما نقول الاستقرار باهي، مانيش باش نقعد نغني حياتي الكل، نقعد فنانه حياتي الكل حتى لين نموت، لكن اني نمارس هالفن هذايا يعني حتى نوصل لعمر متقدم، اكيد ما نراش روحي غادي. اي
0: فما مرحله معينه صوت سي بون، معناتها شو يكون وصل لي.
1: اذا كان هو يستاهل اني انا نضحي بحاجه على حساب حاجه، او يكون متفهمني المده معينه يعني سنين قادمه، ما نعرفش 5 10 سنين،
0: كشدي يطلع صم الوسط نتاع ازمه، اعطيني 10 سنين وعلى خاطر بعد 10 سنين نبطل.
1: لانه انا لانه
0: طلعت تستاهل زاد، اكلم مش التستي 10
1: يعني من الاخر يعمل مجهود كبير،
0: يطلع ولد فاميليا نبطل على خاطر، ويطلع ما تدخل له برا خويا انت، انا راني مكبشه في الفن. بين الليل والنهار شيء،
1: الليل
0: الليل
1: طبعا.
0: الليل، يا الليل، فما الليل، فما الليل موالي.

0: نلعبوا شويه سيونس فيكسيون. بالسيونس فيكسيون نجيبوا انت كي كنت جهه صغيره اش كانوا يتربجوا بيك؟
1: برشا جهونه. جنينة.
0: كنت جنينة وجهونة. هاي برا تشوفوا جنينة ولا جهونة.
1: جنينة.
0: بالسيونس فيكسيون لو كان نجيبوا جنينة توا قدامك تذكرها حطها قدامك.
1: اي.
0: انت اليوم جهينة عزيز شنجم تقولها؟ تقولها سامحني على حاجات معينة ولا تقولها بالعكس حققت لها أحلامها كسرت بعض الأحلام فيها؟ حكي معاها جهونة ترى.
1: نقولها نحبك برشا. وانت صغيرة يا جنينة كنت محليك كنت نابضة بالحب وبالرقة وبالحياة ومحبة الناس وبالبراءة
0: وسخيل العالم محليك
1: التوى هي التوى راهي هي جنينة راهي التوى ما زلت موجودة في داخلي ما تنحاتش مني ما خرجتش مني لأنها هي اللي مصبرتني على الدنيا وعلى الحياة ما نحبهاش تخرج مني جنينة قول لها خرج جنينة قدامي قولها راني نحبك برشا راك صبرت برشا راك تعبت وضحيت برشا
0: تعتذر منها في شيء معين جنينة
1: اي نعتذر منها تعبتها
0: تعبتها
1: وهي تعبتني شوية زيدة
0: يعني كبرتها قبل وقتها ولا فيش تعبتها وفيش تعبتك
1: تعبتها يمكن ما خليتهاش تعيش الطفولة متاحة كما صغار الكل لأنه جنينة ملي هي صغيرة كانت هكا زعما مرأة ركزة وفهمة الدنيا وتحب توري إنها هي معنيها فهمة الدنيا الكل فكان ذلك على حساب هيك البنوتة البريئة الصغيرة براءة موجودة قعدت لكن كبرتها قبل عمرها
0: وهي فيش تعبت جيهان عزيز براءتها الأكثر
1: في صحة الرأس في صحة الرأس
0: صحة الرأس التو ما زلت
1: شوية شوية شوية جنينة كانت تعمل اللي في مخها ما يهمها في حتى حد يعني تقولها لي
0: تاكل تريحة وتبرد وتعاود
1: عادي تاكل تريحة وتبرد وتريحة مش بضرورة تريحة بالحق فعليا تقول تريحة معنوية
0: حتى عيطة ولا كشر هي تريحة بالنسبة لي
1: لكن تتجاوز وما يهمهاش واللي في مخها تعمله
0: جهين باش نعطيك بالماكينة اللي عندنا تاع سيونس فيكسيون إمكانية تعمل تليفون واحد برك شخص متوفي شكون وش تقول له
1: جدتي الله يرحمها هما زوز
0: يسيرش.
1: لكن بما اني باش نختار
0: نعطيك زوز تليفونات
1: جدتي وعمي الله يرحمه
0: تليفون جدتك شو تقولها
1: قولها توحشتك برشا جدتي هي اللي علمتني الحياة هي اللي علمتني الدنيا
0: أمي
1: جدتي كانت مرافقتني من أول ما بديت نغني جدتي كانت تشد أمي قولها سايب لي بنتي أنا نحب بنتي تغني أنا نفتخر بها كي نشوفها في التلفزة ولا كي نسمعها في راديو ولا كي راها تغني قلت نهز عودي نمشي بحذا جدتي أمي ساعات تتقلق تقول ياسر الصوت قوي ولا نهز عودي نمشي بحذا جدتي وين نتعلم مانيش عازفة بروفيسيونيل وقتها لكن جدتي كانت تستحملني وتسمعني ومبرف بحذيها و
0: توحشتها برشا
1: برشا
0: سلموا عليها شو اسمها
1: عيشوشه
0: عيشوشه الناس كل اللي يسمعوا فينا ينجموا يترحموا على عيشوشه
1: الله يرحمها
0: الله يرحمها ان شاء الله جدت جهين عزيز عمك تقول له
1: يرحم عمي لطفي الغالي زيد نقول له راني توحشتك برشا بعد ما مشي هو ما لقيتش سند كبير الحقيقه بعد هو مميتي ما لقيتش سند كبير صحيح فما بابا موجود ربي فضله لكن الضغط قوي عليه وعليا إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله في الجنة عمي خلى بنوتة صوتها يهبل ما شاء الله
0: وتغني
1: إكرام
0: ولا
1: تغني لك بون لكن هي مهيش فنانة هي توا تكمل في دراستها
0: ومخلية الغناء جوست هواية
1: جوست غرام وهواية لكن ما شاء الله صوتها ما شاء الله تمنيت وعايش بشيراها خاطر خليها عمرها 3 سنين
0: الله يرحمه
1: الوحيدة الله يرحمه وينعمه قلت وحشتك برشا وإن شاء الله في الجنة
0: بيه نخرجوا من سيونس فيكسيون نرجعوا للواقع فنان تحلم ولا فنانة تحلم معها بديو من تونس ولا خارج تونس شكون
1: قبل وانا مش نقول انا صغيرة من زاد صغيرة ما كبرتش كنت نحب نغني مع محمد حسن الله يرحمه
0: اي
1: كما قلت لك بحكم يعني عندي أصول ليبية
0: عرق ليبي
1: فولا
0: سمعنا حاجة في الليبي تحفظ حاجة في الليبي
1: نحفظ برشا
0: أعطيني حاجة في الليبي ترى مانيش ناسيين راهو العيون السود استنى وش معه رأي بشتغني قبل ما تروح بس
1: بي نغني حاجة لذكرى محمد لا يرحمها
0: اللي وصلني جوي بالليل. الله يرحمها،
1: محلاها.

0: اليوم
1: بحلى صوتك جيهان بالحق عايزك. برافو ان شاء الله ربي يعطيك القدره
0: عايزك.
1: باش تكون النجمه اللي تحلم بها
0: ان شاء الله.
1: دونك كنت تحلم تعمل جيوم مع محمد حسن سينو؟
0: كنت نحلم اي كنت ياسر نحبه بابا غرمني بيه.
1: مع شكون
0: اليوم؟ يمكن كاظم الساهر.
1: كاظم الساهر القيصر.
0: القيصر
1: قيت تجري تجري تجري تخلط على كاظم باش تعمل جيو ده.
0: هي تقعد حلمه ما احلاها
1: في الاخر ان شاء الله تتحقق
0: في نهاية الأمر. يعني
1: ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك.
0: علاش ليه
1: نسمعوهم قبل ما يوفى الوقت؟ العيون
0: حاجة الوردة. قبل ما نسمعوهم حاجة الوردة نحب نقدم تحية كبيرة
1: مش حاجة الوردة العيون السود.
0: العيون السود نحب نقدم تحية كبيرة برشا للأسطيف بلقيس بوشيش من قبلي اللي كما قلت لك اللي هو بيح في التراث السمعي اللي إن شاء الله ما زيت عندي معاه برشا إنتاجات. كذلك تحية الموبي ماكس دوز خويا محمد بن ناجي الموزع اللي تعاملت معاه في الإنتاجات الجديدة. ونحب نقول راهو ما زيت الإنتاجات إن شاء الله جاية معاهم في التراث العيون السود.
1: يا العيون

0: هيدي جينا زي جيتنا اليوم من سليمان ولايتنا بن شكرا جينا نعطي كلمه الختام. اي
1: كلمه الختام، نحب نشكرك برشا على الاستضافه المزيانه، نعاود نقدم تحيه لكل اللي يسمعوا فينا، نحب نقدم تحيه خاصه لبناتي، بنات نادي مقام في نابل، لانه انا عندي نادي غناء. بنات نادي مقام الكل نقدم لهم تحيه كبيره ونقول لهم راني توحشكم برشا، تحيه للناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: عندنا مهرجانات سنه ولا
1: لا؟ سنه فماش مهرجانات
0: مريحه،
1: ما فماش سنه مريحه ان شاء الله، بالانتاج الجديد العام الجاي ان شاء الله نقدم ملف.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله على قريب تجيب لنا انتاجك الجديد وترجع وحدنا في كل وقت. هنا الباب محلول، اهلا وسهلا مرحبا.
1: الله يخليك،
0: شكرا لك. شكرا سامي الدويري في الاخراج من الجبل تصويت اخبار العاشره ليلا. انا زهير الجيس، اقول لكم قابلكم يوم الاثنين نهار الاثنين الجاي ان شاء الله 9 تاع الليل. تصبح على خير. خواطر خواطر خواطر الجوهره الموسيقى.

0: العالم الشرقية على جوهر اف ام.
1: كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21، جوهر اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهر اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يستدعى السفيرة الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. هذا وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات وصفت بالموضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية وفق ما جاء في نص بلاغ وزارة الخارجية. التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية مثل محور المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم بين وزير الدفاع الوطني خالد السيلي ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية. هذا وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها بأن الوزير نوه خلال هذه المكالمة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز وبأهمية برنامج التعاون العسكري بين الجانبين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين والمنفعة المشتركة. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن شن ضربات عسكرية أوسع ضد إيران، مشيراً إلى أن طهران باتت تبدي جدية أكبر في محادثاتها مع واشنطن. السعودية تشن مساء اليوم غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات السعودية تعرض سفينة سعودية للاستهداف في البحر الأحمر في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين. ختاما، غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية توافق اليوم على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه، وينفي كريم خان ارتكاب أي مخالفة.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
1: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
0: موج مع الموجة، جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
3: برعاية
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
6: جوهر سبور.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جورة سبور البداية بالنجم الرياضي الساحلي وين أعلن اليوم على أولى انتدابات والجناح الأيسر السابق للترجي الجرجيسي أشرف بن ذياف اللي عنده عدة تجارب في البطولة التونسية لعب 81 مقابلة وسجل 7 أهداف في الموسم الفارط لعب 26 لقاء وسجل 3 أهداف من جهة أخرى الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب كريستيان براكو ومن المقرر إقامة أولى الوديات ضد نادي الصفاقسي يوم الأحد القادم. فالترجي الرياضي التونسي الفريق يغلق ملف يوسف البلايلي نزل بلاغ يقول فيه بعد تخلف هذا الأخير على موعد التجديد الترجي يصرف النظر على تجديد عقد يوسف البلايلي متمني للاعب التوفيق في بقية مشواره. جامعة كرة القدم تحدد يوم 10 أوت كتاريخ نهائي أمام الأندية من أجل تسوية وضعيتها القانونية وخلاص ديونها المتخلدة بالذمة لضمان المشاركة في البطولة يوم 22 أوت. في النادي البنزرتي الفريق يتعاقد مع بلال المجري اللاعب السابق للأخضر الليبي الملعب التونسي نجم الساحلي والترجي. أيضا الفريق يتفق مع اسكندر النفات ويذكر أن الفريق كان يتعاقد مع هداف جندوبة الرياضية شادي المحمدية. في نجم المتلوي الفريق أعلن على أولى انتدابات والظهير الأيسر أسامة إليشريا. محكمة التحكيم الرياضي التاس تعلن عن قرارها بخصوص هوية بطل إفريقيا يوم 8 أكتوبر 2026. لعب المنتخب التونسي تحت 17 عام الهادي المزدجري يمضي مع نادي ستاد كون الفرنسي ويذكر أن المزدجري يلعب متوسط ميتين وكان يلعب مع نادي كون. فريق إسماعيل الغربي ليغانيس خاض اليوم أولى الوديات وانتصر 2-0. إسماعيل الغربي شرع في التدريبات ومن المنتظر أنه يلعب مواجهة ودية ضد ريال مدريد يوم 28. هذا كل معنا في جورة سبور في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
8: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. صارية جديدة من جوهرة باي نايت تبدا معكم من توا 10-12 دقيقة، تواصل حتى الماضي ساعة صهريتنا ليلة كيما كل ليلة، نفس الفقرات لكن المحتوى اكيد يتغير بين الاخبار الفنية والثقافية، متابعة ابرز سهرات اليوم. شكونوا حاضرين في اكثر من مهرجان في اذنا عرض الزردة لنجلة التونسية في نوع آخر وجو آخر أكثر التزام. مرسال خليفة حاضر في مسرح مهرجان حمامات الدولي بالإضافة لبقية المهرجانات وجديد الساحة الفنية في تونس وفي العالم، بالإضافة بيان سور للليميكس والميجا ميكس اللي تسمعوهم في السامر نايت ميكس في الفلاش باك، أيضا تسمعوهم تستمتعوا بهم في تسلطينة والسهرة العالمية. تحياتنا وشكرا للجميع على اختيار موجات الجوهرة فام وسهرة جوهرة باي نايت اللي يسهر معكم فيها الليلة. سي سامي دويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموسيقى السنة وعمرو ذياب إنيسا به سلطان، نبدأ بعد شوية مع نور شيبة.

0: برو فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. بالنسبة اليوم الجمعة 24 جويلية 2016، ما زالت مهرجانات متواصلة الفعاليات متاحة. نحكي مهرجان الحمامات في الدورة 60 السهرة عدد 13. بالنسبة للمهرجان الليلة فلسطينية البارح السهرة كانت، واليوم فلسطينية أيضا سهرة الليلة. البارح فرج سليمان الليلة الفنان المطرب الكبير مرسال خليفة اللي كان حاضر البارح في ركح مسرح الحمامات وبشي يساند بيان سور فرج سليمان، وفرج سليمان بدوره حاضر الليلة في مهرجان الحمامات. والحاضرة زادة بكل اقتدار واجتهاد زميلتنا وصديقتنا روضة العلاقي. كل تفاصيل سهرة الليلة معاك في المباشر. روضة مرحبا.
2: مرحبا بك أحمد، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كان. واليوم نخلطوا لسهرة 13 في إطار فعاليات مهرجان الحمامات الدولية اللي يحتفل بالستيني متاعو. سهرة كانت تعدات ممتازة من الافتتاح البارحة، كانت سهرة فرج سليمان، كانت سهرة متميزة رائقة هادية تمتع بها الجمهور، كانت بحضور كما قلنا البارحة بحضور الفنان مارسيل خليفة. مارسيل خليفة اللي يحيي الليلة السهرة 13. مارسيل خليفة اللي يعتبر أحد أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى العربية، وين نجح على امتداد أكثر من 5 عقود في بناء تجربة فنية جمعت بين الإبداع الموسيقي والالتزام الثقافي والإنساني. انطلقت المسيرة متاعه من إعادة الاعتبار لآلة العود بوصفها أداة للتجديد والتجريب قبل ما تتحول أعماله إلى جزء من الذاكرة الفنية العربية الحديثة، واللي ارتبط اسمه بقصائد كبار الشعراء وفي مقدمتهم محمود درويش. وفي لقائه مع جمهور الحمامات يحمل مارسيل خليفة إرث موسيقي غني يواصل إلهام أجيال متعاقبة من الفنانين والجمهور في العالم العربي وخارجه. ويأتي هذا العرض في إطار إقامة فنية للفنان مارسيل خليفة اللي قام بها مع العازفين الشبان التونسيين ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إنجع الفن من 21 إلى 26 أكتوبر سنة 2025 في دوز. خليني نوصف لك أحمد الأجواء الليلة، أجواء سخونة كالعادة، أجواء يحضرها جمهور غفير وين يلعب الفنان مارسيل خليفة أمام شبابيك مغلقة بحضور متميز للجمهور. الجمهور فيه الشبابي، لكن أنا اللي حسب أن نرى فيه الأجيال، الأجيال اللي تقدر الفن، فن مارسيل خليفة أجيال معناها الأجيال نجم نقوله الستينات السبعينات موجودين حاضرين الكل معناها بشي يستنوا حفلة حفلة معناها من الوزن الثقيل نقوله من الفن فن الملتزم وفن الفنان الكبير مارسيل خليفة. احنا في المواكبة احمد نواصل مواكبتنا لفعاليات مهرجان الحمامات في الدورة 60.
1: واضح، مشكورة جدا روضة العلاقي. عشنا معاك بيان سور الكواليس متاع الحفل ما قبل انطلاق حفل الفنان مرسال خليفة باسمه وتاريخه بقصائده اللي تحولت إلى قصائد تتحفظ وتكون في مناسبة متاع التزام موجودة الأغاني متاع مرسال خليفة. وأكيد الناس اللي سمعته وعاشت التجربة كيف ما يلزم متاع مرسال خليفة تعرف قيمة الفنان هذا، والناس بيان سور الأقل في العمر تنجم تكون فرصة لها بالنسبة للسهرة الليلة لاكتشاف فنان مرسال خليفة اللي غني عن كل تعريف بالنسبة للفنان الفلسطيني العربي مرسال خليفة. مازلنا مواصلين معاكم ديما في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت، أول 10:36 دقيقة سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة FM طوال 10-50 دقيقة على موجاتنا. ما زلنا مواصلين معكم سهريتنا حتى الماضي ساعة. بقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع والمتابعة. سهريتنا باش تواصل بعد شوية مع متابعة عبر السهرة الليلة أكيد، وكذلك مع مختلف فقراتنا الموسيقية وأخبارنا الفنية والثقافية. إن شاء الله تعديوا معنا سهرة طيبة في المجمل، تونسكم في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. شوية أخرى موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع منال جبل. نرجو احنا نكمل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. رفقكم سامي بيري في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكرو.

0: اي دنيا الموسيقى
1: اسمعوا جديدي دائما على اذاعه جلاله راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار
2: فنان صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام
3: معكم سعد وجران تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام بيس
0: الدنيا والموسيقى
4: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفلات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبلة
5: مرحبا وأهلا بكم.

0: فترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الحالي في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ أصدرته اليوم وزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقية سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. المديرة التنفيذية لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة، مشيرة إلى أن أثر هذه الخطوة سيبقى محدودا في الوضع الحالي إذا لم تندرج ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد تجعل من الطاقة اللامركزية استثمارا استراتيجيا في الاستعداد للأزمات وتعزيز صمود المجتمعات، مشددة على ضرورة ضمان إتاحتها بشكل عادل لجميع المواطنين عبر توفير حوافز استثمارية وآليات تمويل تجعل من كلفتها متاحة للجميع. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يدشن بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية اليوم، كما تم في نفس الإطار تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيم في جزيرة جربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة. هذا وأفاد الصندوق وسفارة المملكة المتحدة بتونس في بلاغ صحفي مشترك أن هذا المشروع يندرج ضمن مبادرة إزالة الكربون من الصيد البحري الحرفي في تونس، تعزيز الطاقة النظيفة من أجل مجتمعات ساحلية مستدامة التي ينفذها الصندوق بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنلوث والتنمية بالمملكة المتحدة بهدف دعم الانتقال الطاقي في قطاع الصيد البحري الحرفي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. ختاما، وكالة أنباء فارس الإيرانية تذكر اليوم أن ضربة صاروخية أمريكية استهدفت ناقلة غاز بترول مسال في خليج عمان، مما تسبب في مقتل 2 من أفراد طاقمها وإلحاق أضرار بغرفة محركاتها مما أدى إلى تعطلها، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الناقلة كانت تحمل غازا إيرانيا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدأت من العشرة ما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة، مواصلين مع مختلف فقراتنا. بعد شوية السنة والسمر نايت ميكس، لكن قبلها ناخذوا فكرة أبرز العروض بالنسبة لليلة وكذلك بالنسبة للغدوة. كما قلنا في مركز الثقافي الدولي بالحمامات الموعد مع سهرة في البال أغنية لمارسيل خليفة، في مهرجان باجة الدولي عرض باجة تغني، في الدورة تصاربين مهرجان سليانة الدولي عرضت ليلة القفسي، في مهرجان المناسيرة الدولي في قصر رباط عرض مسرحية الأطفال أمك تانجو، الدورة 45 مهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا، الافتتاح عرض طرق وبرق تصور وإخراج عدنان الهليلي، في الدورة 50 مهرجان دوغا الدولي مازال متواصل حتى 25 جويلية مع معاد غدوة يكون الاختتام، عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر، في الدورة الثانية لمهرجان للمكنينة الصيفية ليلة الافتتاح بدأ مع نبيها كراولي، دورة 50 مهرجان بلاريجيا في جندوبة يبدأ اليوم يتواصل حتى 6 أوت، عرض جهوي بقيادة الفنان عادل قلمامي، دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي عرض الليلة مع الشاب مامي، في مهرجان تطاوين الصيفي في الفضاء الخلفي مركب الثقافي عرض مسرحية مسيو بروبر لوليد اللازين، مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية مازال متواصل حتى نهار 15 أوت، سهرة الأوركستر أوريفيون في الدورة 38 مهرجان نابل الدولي عرض مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا لبدأ نهار 22 متواصل 2 أوت، الافتتاح كان مع أحمد شيبة، سهرة الليلة مع نجلة التونسية، وتقريبا هذه أبرز السهرات بالنسبة للليلة في مختلف المهرجانات. وبعد ناخذ فكرة الأبرز السهرات المنتظرة بالنسبة للغدوة السبت، خليكم ديما معنا في الاستماع والمتابعة، مواصلين معكم في جوهرة باي نايت.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتوا بتحكوا عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زول

0: Summer Night Mix.
1: Let's go.
2: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. ال 11 36 دقيقة سهريتنا بدأت من 10 مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة متواصلة مع فقرة السمر نايت ميكس. بالنسبة لليلة اخترنا دي جي يوناني اسمها جيجي, العرض اسمه جيجي كوفي شوب سيت مورنينج كوفي اند جي سيت بجمع لافرو هاوس جلوبال ساوند بايس هاوس. بالنسبة للدي جي هذه اختارت مجموعة من الغنيات كيما غنية فيول, غنية اللي عامل ريميكس لبوت يوهانز اب, زادا ميموريز, فامونوس, ساتسفاكشن, ديم انجر وغيرهم من الغنيات, فاير فاير صوتي ومجموعة كبيرة من الغنيات اللي اختارت انه تعمل لهم الميكساج متاعهم وخرج الميكس اللي عملته والسيت اللي لعبته في بدايات شهر جوان الحالي بالطريقة والكيفية هذه. خليكم مع السمر نايت ميكس وراجعين.
1: جوهرة

موج مع الموجات.

ديجي جي جي اليونانية في جي جي كوفي تشوب سيت نوصل معاه لل 11:50 دقيقة تسمعوا في جوهرة باي نايت شوية أخرى معاكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم مع منال جبر نرجو احنا نكملوا معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري، والبداية بالعناوين. جهود متواصلة لإخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية ومساعدة إيطالية. أستاغ تنفي برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي اليوم السبت بكل جهات البلاد. واحتجاج شديد اللهجة لسفيرة فرنسا بتونس إثر حوار تلفزي في قناة عمومية فرنسية. وفي تفاصيل أخبارنا، التدخلات الميدانية تستمر مساء الجمعة لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، موضحا أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أدفاء تواصل جهودها لإخمادهما. هذا وأضاف المقدم خليل المشري أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. كما أفاد بأنه تم تعزيز وسائل التدخل بولاية الكاف بشاحنات إطفاء تم استخدامها من ولايات أخرى دعما للمجهودات المبذولة للسيطرة على نيران. وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذا الحريق، ويشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع كنادار تابعة للحماية المدنية الإيطالية بالمساعدة على إخماد الحريقين. هذا ونفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الحالي في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق، وفق بلاغ أصدرته الجمعة وزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقية سيدي يوسف وجبل طويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته يوم الجمعة أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها، حاثة الشركة كافة حرفائها على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدمتها. كاتب الدولة لدى شؤون وزيري الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية استدعى مساء الجمعة سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. هذا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج في بلاغ إن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، واعتبرت أن هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى تدخل غير مقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. من جهة أخرى، شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية، وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، وأنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائياً اليوم السبت 25 من جويليا الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جريات التقاعد من سحب جرياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أمس الجمعة أن حصة عمل تلك المكاتب البريد ستكون من الساعة 9 صباحاً إلى منتصف النهار و15 دقيقة، ويأتي هذا القرار تأكيداً لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. ختاما دوليا، السعودية تؤكد اليوم استهداف مواقع عسكرية حوثية بالحديدة في اليمن مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر. وبيان لقيادة القوات المشتركة للتحالف يشير إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مضيفا أن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الصباح 23 دقيقة لموجة الجوهرة FM في جوهرة باي نايت. شكرا بالطبيعة على الوفاء والاستماع لجوهرة باي نايت. شكرا جدا على التفاعل معنا بيان سور في سهرية الليلة وكل السهرات كل مستمعينا مستمعاتنا. نذكر بيان سور أنه ديما نوعوا في الأغاني، ديما نختار الأغنيات اللي نسموهم يكونوا موجودين معنا في المباشر، نسمو مليح الأغنيات بتاعنا ونعرفوا فيش قاعدين، نختاروا في الأغنيات هذوما بالطبيعة اللي نجموا يسموهم الناس الكل، ومش أي أغنية غربية معناتها أغنية خايبة. دونك من باب التوضيح فقط لا أكثر ولا أقل، ابقى معنا في الاستماع، مازلنا موصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: أحكيو شوية ثقافة وشوية فن، وأكيد أنه في كل مرة ديما فما جديد بالنسبة للساحة الثقافية والفنية والمهرجانات بيان سور اللي تبقى ديما متواصلة مع كل ما يهم الجديد على الساحة الثقافية مسيطر عليها بدرجة أولى أكيد المهرجانات الصيفية وبعض الأنشطة بيان سور الرسمية. نلقاو في مهرجان البندقية السينمائي الدولي دو هالوم مان وإلا هلا، هو فيلم بيان سور تونسي، ونفرحوا برشا انه السينما التونسية تكون في كل مرة موجودة في تظاهرات كبيرة. نحكيو على فينيز انترناشونال فيلم فيستيفال، بطبيعة موعد كبير برشا للسينما العالمية، وين أعلن المركز الوطني للسينما والصورة اختيار فيلم التونسي هلا للمخرج كمال العريضي ضمن مسابقة رسمية الأسبوع الدولي للنقد الموازي للدورة 83 مهرجان البندقية السينمائي، باش يكون من 2 حتى 12 سبتمبر. اعتبر المركز أن الاختيار هذا يعتبر إنجاز مهم للسينما التونسية، ونختصر الاختيار العام هذا على 7 أفلام أولى فقط من مختلف أنحاء العالم، بين بينها الفيلم التونسي هلا على البرمج في العرض العالمي الأول نهار 9 سبتمبر في مدينة البندقية، وتتزامن المشاركة هذه مع حضور متميز في المهرجان من خلال اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 83، حاجة مهمة جدا بالنسبة للسينما التونسية وبالنسبة لكوثر بن هنية إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية برئاسة المخرجة الأمريكية ماجي جيلن هيل. دونك حاجة تفرح برشا، يسجل حضور تونسي في موعد سينمائي هذه مشاركة مشروع الفيلم بلاء للمخرج يوسف الشابي ضمن فاينل كات ان فينيز المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج. إن شاء الله بيان سور تتواصل المشاركة والتميز السينما التونسية، وإن شاء الله تتواصل العلاقة أو لا فنيا، نحكيه بين عمرو ذياب وكذلك الشاعر ثامر حسين. الحكاية بدأت من ألبوم جديد متاع الفنان عمرو ذياب، ألبوم جديد في مسيرة ممتدة بالنسبة للهضبة الفنان المصري المتألق عبر الأجيال، ويبدو أنه بعد تجارب عديدة نحكيه على 17 عام من التعاون، أكثر من 67 أغنية جديدة في الألبوم الجديد تثير أزمة كبيرة بين عمرو ذياب وكذلك الشاعر ثامر حسين، باعتبار أنه الشاعر هذا قال أنه الأغنية من كلماته لكن وقت صدورها في بيانات الألبوم من كلمات تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قبل ما يحسم مجلس الأعلى للثقافة في مصر الموضوع هذا. كنت أتذكر وقتها مع بعضنا عدينا ألبوم جديد تاع عمرو ذياب وقلنا روزام شكون هذا، بالرغم من أنه سمعنا أنه الأغنية اللي شارك فيها نادر نور هي من كلمات تركي الشيخ. تركي الشيخ تبنى اسم روزام كاسم فني، يعني هو اختار الاسم ذاك كاسم فني باش يقدم به انتاجاته، مش فقط الكتابات والا غيره، لا حتى على جانب الثقافي وكذلك السينما اختار اسم روزام ككنية ليه باش يشارك به، وكان موجود في الالبوم هذا مع البوم حبيت كما قلنا هي الالحان نادر نور اللي كان وعده تركي الشيخ انه باش يتعامل معه على قريب وتعاونوا معها في الألبوم هذا. دونك قلت أنه بالنسبة لثامر حسين قال الأغنية هذه اسمي، ونشر ما يفيد أنه الأغنية هذه اسمه ومسجلة في المصنفات الفنية في سنوات طويلة، لكن تفاجأ أنه الأغنية هذه مسجلة باسم تركي آل شيخ وإلا باسم روزا. دونك زاد الجدل كبر وقت تم نشر تسجيل قديم للأغنية بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب يرجع ل 2022، إلى جانب ظهور ملحن عمرو مصطفى وهو يقدم في الأغنية هذه بصوته في لقاء تلفزي قديم. طلب التوضيح ثامر حسين، عمرو ذياب ما جاوبش وقعد ساكت، مشى عمل انفولو، ألغى المتابعة متاع عمرو ذياب على انستغرام وأغلق حسابه الرسمي على فيسبوك، ونشر رسالة عبر فيها على الصدمة متاعه، أكد أنه بدأ يراه في جانب مختلف ما توقعوش من عمرو ذياب، وأنه اختار الابتعاد حفاظا على ذكرياته السابقة. دونك هذا اللي صار بين زوز فنانين نحكي على 17 سنة من التعاون، 67 غناية بينت ثامر حسين وكذلك عمرو ذياب، أكيد رقم مهم جدا في مسيرة الثنائي هذا. هذه الغناية اللي عملت الجدل وأثارت القطيعة بين عمرو ذياب وثامر حسين، غناية اتأخر. أي تبنى

פלשבק. من ألبوم حبيت كامل في 2020 لسنوات الامتياز الموسيقي بالنسبة لسنوات التسعينات الأورو دانس سنة التسعينات مع كالتشر بيت كابتن جاك لابوش لفليك ماكس آيس إم سي كورونا وغيرهم الأسماء المجموعات والفنانين تطويت في الفلاش باك.

0: هذا دي جي غوفي في عبر الزغنيات الحور دانس السنوات التسعينات منش بعد برشا في الوقت اللي كده بعد برشا برشا في الأجواء اللي معها الموسيقى
1: خلطينا
2: حبيبي
1: خلطينا
0: منش بعد في الوقت 1984 الكلمات لمجحة ميشيل جوحة الألحان نور الملاح وقت سمحها جورج وصوف قال له شنو الكلام هذا شنو التفاهة هذه روحي يا نسمة لشكون باش تمشي نسمة ولشكون باش توصل وشنو فاش تحكي أقنعوهم بعد أنو يغني الغناية وكانت واحدة من روائع جورج وصوف روحي يا نسمة

هذا أبو وديع في روحي أنا اسمه أبو وديع بيانسور نصف عمره كما يسميه هو الأخ والصديق والابن اللي فقده لكن يتعوض نسبيا بيانسور الأيامات اللي تعدت بحفيد يحمل اسم وديع لفتة من ابنه الآخر لتخريج ذكرى شقيقه وديع وكذلك باش يبقى اسم وديع حي في العائلة متاع وصوف. معاه نوصلوا لدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة بيناي تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. تحياتنا للجميع ربي يعينكم إذا كان في الخدمة سيسر ويحكم كان في الطريق توصلوا سلامات إن شاء الله وكان في الدار خليكم ديما معنا في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة FM. تحيات سامي بيري في الإخراج التقني مشكور جدا سي سامي. تحيات أحمد حبيسي كان معكم مقدم الميكرو. ليتكم زينة صباح الخير سلامة.

لازم أخذ ما في مشكة عاد بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.